أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه

إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.

وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله
1: العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي.

وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله

0: الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غدا. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: اصنع المعروف الى من هو اهله والى غير اهله، فان اصبت اهله اصبت اهله، وان لم تصب اهله كنت انت اهله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ القارئ ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ القارئ ياسين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
1: أعلام في فجر الإسلام.

0: أرى يا سالم أن أحاديثنا عن جهابذة القبائل الذين ارتضوا الإسلام دينا يمتد في نضوج عقل وحكمة وروية الكبار.
1: كلا يا رولا، إن الدخول إلى الإسلام لم يقتصر فقط على الكبار، بل كان في القبائل فتيان آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، لكنهم تمتعوا بحكمة الشيوخ،
0: ومنهم صفوة التزمت بنبيها وسارعت سباقة إلى دخول دين الإسلام والإيمان بربها. من من هؤلاء كان سباقا يا سالم؟
1: من هؤلاء يا رولا واحد أبى إلا أن يكون من السباقين روية وعقلا وهداية من ربه.
0: لا تتقاعس عن ذكره لي وقد نفد مني الصبر.
1: هو الزبير بن العوام يا رولا.
0: ابن الحسب والنسب؟
1: أجل، ابن الحسب والنسب. فهو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشي الأسدي.
0: أدركته يا سالم، ويكنى أبا عبد الله.
1: يكنى أبا عبد الله، وأمه هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم.
0: بنت عبد المطلب؟
1: نعم،
0: عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بوركت يا رولا، فصفية هي بنت عبد المطلب وعمة خاتم الرسل محمد صلوات الله عليه.
0: بورك الزبير، وبوركت الأرض التي أنجبته والبطن الذي حمله، وبورك البيت الذي آواه ورباه على تأكيد الخير مميزا عن الشر.
1: ألن تسأليني كيف أسلم الزبير وهو الفتى القرشي الأسدي؟
0: أفي هذا يتوجب السؤال يا سالم؟ وأنت تعلم علم اليقين أني لم أكن يوما غير مصغية لسماع تاريخ خيرة رجال المسلمين وسباقيهم إلى إدراك ربهم.
1: أسلم الزبير بن العوام في سن 15 ونال رضا ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم.
0: ومن ذكر ذلك؟
1: روي عن هشام بن عروة قال: أسلم الزبير وهو ابن 15 سنة.
0: وهل روى غيره؟
1: وما حداك إلى هذا السؤال يا أختاه؟
0: صحة نسب وإسلام هؤلاء الرجال يحكيها الرواة الكثيرون على تعددهم يا أخي.
1: أحسنت يا رولا، فقد روى أبو أسامة عن هشام عن أبيه مثله سواء إلى آخره، وذكر السراج عن أبي حاتم الرازي عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن طلحة التيمي إلى موسى بن طلحة قال: كان علي والزبير

0: وطلحة بن سعد بن أبي وقاص ولدوا في عام واحد.
1: والثلاثة فتية الإسلام.
0: وعن أبي الأسود أن الزبير أسلم بن 12، في حين قال عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن إن عليا والزبير أسلما وهما ابنا 8 سنوات، وغيرهم قال ابنا 16 سنة.
1: إن الذين يدخلون الإسلام في مثل هذه السن المبكرة وهم في ذروة حماسهم إلى الدين الحنيف، لابد أن تاريخهم مليء بالواقع والمشاهد المأثورة والكثيرة يا سالم.
0: بالطبع يا أختاه، فالزبير شهدت له الفيافي والوهاد والبقاع مواقع مشهورة ومعروفة، وهو شهد الكثير من الوقعات،
1: غزا وشهد كثيرا من الوقعات، بوركت يداه، كلني إصغاء لذلك يا أخي.
0: قال أبو عمر: لم يتخلف الزبير عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا لا يدهش المؤمن، بل من صميم إيمانه دفاعا عن الحق الذي هو دين الله الإسلام، وذلك من أجل نشره ومن أجل هداية الناس.
0: طبعا يا رولا، غزا الزبير من أجل هذا ودخل الإسلام مؤمنا، فما عليه إلا أن يجرد سيفه.
1: أكمل حديثك عن الزبير يا سالم، إنه حديث مشوق.
0: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن مسعود حين آخى بين المهاجرين بمكة.
1: إنها حكمة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين الزبير بن العوام وبين سلمة.
1: ومن هو سلمة يا سالم؟
0: سلمة الأنصاري المعروف يا رولا.
1: هل خلف الزبير؟
0: خلف خيرة الناس تحت راية الإسلام يا أختاه.
1: هل لك ولي باحتسابهم؟
0: ذكر بعضهم أنه خلف 10 في طليعتهم عبد الله وعروة.
1: سالم،
0: ما بك يا رولا؟
1: ذهبنا في الحديث بعيدا قبل أن نعرف عن إسلام الزبير بن العوام.
0: كان الزبير أول من سل سيفا في سبيل الله عز وجل، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدث عن ذلك الكثيرون.
1: ومن من الكثيرين الذين تقول عنهم؟
0: منهم ما رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب الذي قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بخير حين سل الزبير سيفه.
1: والله لا يضيع دعاء رسوله.
0: وعن هشام بن عروة عن أبيه أن أول من سل سيفا في سبيل الله الزبير.
1: وكيف تم ذلك يا سالم؟
0: في الآتي نقول يا أختاه.
1: سالم،
0: ما بك يا رولا؟
1: كنت تحدثني عن الزبير بن العوام.
0: وما زلت، وكنت أقول إنه أول من سل سيفا في سبيل الله.
1: أصدقك، إنني لم أعد أحتمل استبارا، فأخبار هؤلاء العظام في التاريخ لا يجب أن تغرب عن الذاكرة. أضف ولا تتأخر، كيف كان الزبير أول من سل سيفا في الإسلام؟
0: جاء الزبير خبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ، فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فقال النبي صلوات الله عليه: ما لك يا زبير؟ فقال: أخبرت أنك أخذت. فدعا صلوات الله عليه وسلامه للزبير ولسيفه.
1: في سيرة الزبير يا سالم قيل إنه حواري، كيف يثبت أن الزبير من الحواريين؟
0: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزبير بن عمتي وحواري من أمتي، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: لكل بني حواري وحواري الزبير.
1: هنالك شعراء حكوا عن الحواري يا سالم.
0: أجل يا رولا، ومنهم جرير
1: قال شعرا بالحواري
0: ونال البركة في ذلك يا أختاه.
1: ماذا قال إذن؟
0: قال جرير عن الزبير: أفبعد مقتلهم خليل محمد نرجو العيون مع الرسول سبيلا. وذكر قول الأعور الكلابي: ولكنه ألقى زمام قلوصه فيحيا كريما أو يموت حواريا.
1: وهل هناك

0: حواريون كثر يا سالم.
1: قال عمر عن قتادة: الحواريون كلهم من قريش، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير،
0: بارك الله بهم، مؤمنين أفذاذا،
1: هم رجال صالحون مميزون.
0: ماذا تعني بتمييزهم يا سالم؟
1: قال روح بن القاسم عن قتادة إنه ذكر يوم الحواريين فقيل له: وما الحواريون؟ قال: الذين تصلح لهم الخلافة.
0: يا إلهي الحمد لك، ولك الشكر والنعمة.
1: والزبير طليعة مثل إخوته المؤمنين يا رولا، ومميز بين الناس أيضا وبين الطليعة المؤمنين.
0: وهل في ميزاته معرفة؟
1: بل كل المعرفة.
0: قل يا سالم.
1: شهد الزبير بدرا والحديبية والمشاهد كلها، وذكر أنه كان معتمرا قبعة صفراء يوم بدر، ويقال إن الملائكة نزلت يومها على سيمائه، أي على رؤوسها عمائم صفر.
0: يا رب اجعلنا من والجي جنتك مع هذه الصفوة التي برت بوعدها لنصر دينك.
1: إن أحدا شهد بدرا والحديبية لن يشهد النار أبدا يا رولا.
0: ومن قال هذا يا سالم؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أغيب في ذكرك يا رب العالمين وخالق هذا الكون، ارحمنا مثلما باركت رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسلته مبشرا للناس بدينك الحنيف.
1: رولا ما بك؟
0: أبدا يا سالم، أناجي رب الناس رحمة.
1: أما زلت معي في الحديث؟
0: بلى بلى يا أخي.
1: الزبير يا رولا كان أيضا من أهل الشورى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه، وثبت أنه من العشرة الذين شهد لهم صلوات الله عليه وسلامه بالجنة.
0: ماذا بعد؟
1: روي عن محمد بن بشار أنه قال: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: سألت مجلسا فيه أكثر من 20 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان أكرم الناس على رسول الله صلوات الله عليه.
0: بماذا أجابوا؟
1: أجابوا: الزبير. قالوا: الزبير وعلي بن أبي طالب.
0: وعن شخصيته يا سالم؟
1: قالوا: كان تاجرا مباركا، ورووا أنه لم يدخل إلى داره منها درهم واحد.
0: أين كانت تذهب أمواله؟
1: كان يتصدق بها كلها، وفي هذا فضله حسان على الجميع وغيره ومدحه.
0: حسان يعني قال فيه شعرا؟
1: نعم، قال: أقام على عهد النبي وهديه حواريه والقول بالفعل يعدل، أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل، هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوما محجل، وإن امرأ كانت صفية أمه ومن أسد في بيته لمرفل، له من رسول الله قرب قريبه ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل.
0: المؤمنون الرجال سعوا إلى الله، لا تفاضل فيهم إلا السبق إليه تعالى، اعتصموا بحبله لينتشر دين الحق، ولم تطوى بعدهم فسحة التاريخ.
2: أعلام في فجر الإسلام.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

عبادة بن الصامت هو واحد من زعماء الأنصار الذين اتخذهم الرسول صلى الله عليه وسلم نقباء على أهليهم وعشائرهم، وهو واحد من الأنصار الذين قال فيهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار.

0: حين جاء وفد الأنصار الأول إلى مكة ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، تلك البيعة المشهورة ببيعة العقبة الأولى، كان عبادة رضي الله عنه أحد الاثني عشر مؤمنا الذين سارعوا إلى الإسلام وبسطوا أيمانهم إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه مبايعين، وشدوا على يمينه مؤازرين ومسلمين.
1: وحينما كان موسم الحج في العام التالي يشهد بيعة العقبة الثانية، يبايعها وفد الأنصار الثاني مكونا من 70 مؤمنا ومؤمنة، كان عبادة أيضا من زعماء الوفد ونقباء الأنصار.
0: وفيما بعد والمشاهد تتوالى ومواقف التضحية والبذل والفداء تتتابع، كان عبادة هناك لم يتخلف عن مشهد ولم يبخل بتضحية.
1: ومنذ اختار الله رسوله وهو يقوم على أفضل وجه بتبعات هذا الاختيار، كل ولائه لله وكل طاعته لله وكل علاقاته بأقربائه وحلفائه وأعدائه إنما يشكلها إيمانه ويشكلها السلوك الذي يفرضه عليه هذا الإيمان.

0: كانت عائلة عبادة مرتبطة بحلف قديم مع يهود بني قينقاع بالمدينة، ومنذ هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة ويهودها يتظاهرون بمسالمته، حتى كانت الأيام التي تعقب غزوة بدر وتسبق غزوة أحد، فشرع يهود المدينة يتنمرون.
1: وافتعلت إحدى قبائلهم بنو قينقاع أسبابا للفتنة وللشغب على المسلمين، ولا يكاد عبادة يرى موقفهم هذا حتى ينبذ إليهم عهدهم ويفسخ حلفهم قائلا: إنما أتولى الله ورسوله والمؤمنين.
0: فيتنزل القرآن الكريم محييا موقفه وولاءه قائلا في بعض آياته: بسم الله الرحمن الرحيم،

0: لقد أصبح عبادة بن الصامت وهو نقيب عشيرته من الخزرج، أصبح رائدا من رواد الإسلام وإماما من أئمة المسلمين، يخفق اسمه كالراية في معظم أقطار الأرض، لا في جيل أو جيلين أو ثلاثة، بل إلى ما شاء الله من أجيال وأزمان.
1: وقد سمع عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم يوما يتحدث عن مسؤولية الأمراء والولاة وعن المصير الذي ينتظر من يفرط منهم في حق أو تعبث ذمته في مال، فزلزل زلزالا وأقسم بالله ألا يكون أميرا على اثنين أبدا.
0: ولقد بر بقسمه، وفي خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لم يستطع الفاروق أن يحمله على قبول منصب ما، اللهم إلا تعليم الناس وتفقيههم بالدين، وكان هذا هو العمل الوحيد الذي آثره عبادة مبتعدا بنفسه عن الأعمال الأخرى المحفوفة بالسلطان والثراء والمحفوفة أيضا بالأخطار التي يخشاها على دينه ومصيره.
1: وهكذا سافر إلى الشام ثالث ثلاثة، هو ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء، حيث ملأوا البلاد علما وفقها ونورا. وسافر عبادة إلى فلسطين حيث ولي قضاءها بعض الوقت، وكان يحكمها باسم الخليفة معاوية آنذاك.

0: كان عبادة بن الصامت وهو تاو في الشام يرنو ببصره إلى ما وراء الحدود إلى المدينة المنورة عاصمة الإسلام ودار الخلافة، فيرى فيها عمر بن الخطاب، يرى فيها رجلا لم يكن يوجد من طرازه سواه.
1: وعبادة من الرعيل الأول الذي عاش خير أيام حياته وأعظمها وأثراها مع الرسول الكريم، الرعيل الأول الذي صهره النضال وسقلته التضحية وعانق الإسلام رغبا لا رهبا وباع لله نفسه وماله. عبادة في الرعيل الأول الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم بيده وأفرغ عليه من نوره وعظمته وروحه.
0: ثم يرتد بصر عبادة إلى حيث يقيم في فلسطين، فيرى معاوية بن أبي سفيان، يراه رجلا يحب الدنيا ويعشق السلطان، وإذا كان هناك من الأحياء مثل أعلى للحاكم يملأ نفس عبادة روعة وقلبه ثقة، فهو ذلك الرجل الشاهق الرابض هناك في المدينة، الخليفة العادل عمر بن الخطاب.
1: فإذا مضى عبادة يقيد تصرفات معاوية بهذا المقياس، فستكون الشقة بين الاثنين واسعة، وسيكون الصدام محتوما، وقد كان.

0: فقال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نخاف في الله لومة لائم، وعبادة خير من يفي بالبيعة، وإذن فهو لن يخشى أي سلطان، وسيقف بالمرصاد لكل من يخطئ، ووقف لمعاوية.
1: ورأى عبادة أن مسافة الخلاف بينه وبين معاوية تزداد وتتسع، فقال له: والله لا أساكنك أرضا واحدة أبدا، وغادر فلسطين إلى المدينة.
0: وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عظيم الفطنة

0: بعيد النظر، وكان حريصا على ألا يدع الولاة الذين يعتمدون على ذكائهم ويستعملونه بغير حساب دون أن يحيطهم بنفر من الصحابة الورعين الزاهدين والنصحاء المخلصين كي يكبحوا جماح الطموح والرغبة لدى أولئك الولاة.
1: ولم يكد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يبصر عبادة بن الصامت وقد عاد إلى المدينة حتى سأله: ما الذي جاء بك يا عبادة؟ ولما قص عليه عبادة ما كان بينه وبين معاوية قال له عمر رضي الله عنه: ارجع إلى مكانك، قبح الله أرضا ليس فيها مثلك. ثم أرسل إلى معاوية: لا إمرة لك على عبادة.
0: وحين يكرم عمر الفاروق رجلا مثل هذا التكريم فإنه يكون عظيما، ولقد كان عبادة عظيما في إيمانه، عظيما في استقامة ضميره وحياته.
1: وفي العام الهجري 34 توفي بالرملة في أرض فلسطين. توفي هذا النقيب الراشد من نقباء الأنصار والإسلام تاركا في الحياة عبيره وشذاه.

0: حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.
1: المكان الآمن الوحيد لجميع السوريين.
2: أخبار ألا تمل منها يا أبي؟
3: وهل نعيش دون أن نعرف ما يجري حولنا يا أمل؟
2: ما يجري حولنا يا أبي لا يثير في نفسي إلا الخوف.
3: الخوف؟ ومما يا ابنتي؟
2: من كل شيء، كل شيء.
3: أفصح يا ابنتي، مما تخافين؟
2: يا أبي، خراب ودمار، قتل وتشريد، أمراض وأوبئة، الخوف في كل مكان، والذعر من كل شيء.
0: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع أن يقولوا: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
3: سبحان الله، أسمعت يا ابنتي؟ الخوف انفعال إنساني طبيعي، ولكن إذا جاوز المعقول كان له في النفس والقلب والجسد آثار سلبية لا تحصى.
2: فكيف أتجاوزه يا أبي؟ كيف والحياة اليوم لا تقدم لنا إلا المزيد منه؟
3: كل خوف يا ابنتي له في ديننا علاج مهما كان، ولكن أريد ثمن التعليم مسبقا.
2: لك ما تشاء وتتمنى يا أبي.
3: كوب من الشاي الأخضر من يديك الحبيبتين.
2: ومن عيني يا حبيبي.
0: عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راعه شيء قال: الله، الله ربي لا شريك له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.

0: ما رأيك بما سمعت يا ابنتي؟
1: رائع يا أبي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أقولها كل يوم صباحا ومساء فلا يمسسني سوء.
0: أحسنت، وكذلك إن راعك شيء أو أخافك قولي الله الله ربي لا شريك له.
1: الله الله ربي لا شريك له.
0: واعلم يا ابنتي أن الخوف الوحيد الذي ينجي من المهالك فينفع ولا يضر هو الخوف من الله تعالى، من عقابه وعذابه.
1: نعم يا أبي، فهذا الخوف يمنعنا من الوقوع في المعاصي والآثام، ويسد على إبليس أبواب الوساوس والأمان.
2: عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين.

0: عين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء.
1: سبحان الله، حري بنا نحن أن نخاف من تقلب قلوبنا في زمننا هذا.
2: صحيح تماما، ولنا في خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وتابعيهم من الله تعالى خير مثال وأسوة.
1: فهل حدثتني عنهم يا أبي؟
2: اسمع يا ابنتي، قال ابن عمر لأبيه عمر بن الخطاب بعد أن تصدق بدرهم: تقبل الله منك يا أبي. قال: يا بني، لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة بدرهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت.
1: سبحان الله، لو أنه علم أن الله تقبل منه درهما أو سجدة كان أحب شيء إليه الموت؟ كانوا يعملون ويخافون ألا يتقبل الله منهم، ونحن لا نعمل ولا نخاف.
2: هذا حالنا مع الأسف يا ابنتي، نخاف من أشياء يمكننا معالجتها، ولا نخاف من وقوف بين يدي الله عز وجل حيث لا ينفع الندم.
1: وهل كانت هذه حال الصحابيات على السواء يا أبي؟
2: طبعا يا ابنتي، اسمعي معي هذه القصة.
1: ما الأمر؟ ماذا يجري؟
2: أين اتفاقنا يا أمل؟
1: الله، الله ربي، لا أشرك به شيئا.
2: أحسنت يا ابنتي، أحسنت. لابد من أنها ألعاب نارية في مناسبة ما.
1: سامحهم الله، ألا يحلو الفرح إلا بهذه الأصوات المرعبة؟
2: لن ينفع الكلام يا أمل. أنا ذاهب إلى المسجد لأداء صلاة المغرب، وعند عودتي نكمل حديثنا.
1: إن شاء الله يا أبي، في أمان الله.

0: تقبل الله طاعتكم يا أبي.
1: آمين، تقبل الله منا جميعا يا ابنتي.
0: كل شوق يا أبي لأسمع كيف كان حال الصحابيات مع الخوف من الله تعالى.
1: إذن فلنستمع معا يا أمل إلى الصحابي الجليل عروة بن الزبير يحدثنا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
0: كل آذان مصغية يا أبي.
2: قال عروة رضي الله عنه: كنت أبيت ثم إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة فأسلم عليها، فقدمت عليها يوما فإذا هي قائمة تصلي وتبكي، لعله قبل الفجر ولعله في الضحى ولعله في وقت من الأوقات. كانت قائمة تبكي وتقرأ قول الله جل وعلا: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فنظرت إليها تبكي فأعادت الآية مرة أخرى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فانتظرت فأعادت الآية مرة ثالثة ورابعة وخامسة وأخذت تعيدها وتبكي، فقلت: أذهب لأقضي حاجة لي فأرجع. قال: فذهبت ثم رجعت بعد زمن فنظرت إليها قائمة تردد الآية نفسها وتبكي رضي الله عنها وأرضاها.
1: ما رأيك يا أمل؟
0: آه يا أبي، تعجز الكلمات عن التعليق.
1: نعم يا ابنتي، كانوا خير تلامذة لخير معلم.
0: رضي الله عنهم وأرضاهم ومنحنا مثل ما كانوا فيه من الإيمان بالله تعالى والحب له والخوف منه.
1: اللهم آمين. فهل هدأت نفسك الآن يا أمل؟
0: طبعا يا أبي ولله الحمد، ولكنه حديث لا يمل منه.
1: بل تعشقه الروح وترتاح إليه يا حبيبتي.
0: فما قولك يا أبي في من يخاف من ظلم الناس وعدوانهم؟
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل، تعودنا أن نقولها عند الغضب والحنق ولا نفقه حقيقة تأثيرها العظيم.
1: صدقت يا ابنتي، وكذلك إذا دخلت على قوم تخافين مكرهم وشرهم فقولي: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
0: أتعلم يا أبي؟ لقد اكتشفت شيئا مهما الآن.
1: وما هو يا أمل؟
0: إن السيطرة على خوفنا مهما كان علاجه كامن في هذا اللسان الذي خلقه الله تعالى لنا وسيلة للنطق، ولكننا نغفل عنه ولا ننطق بالحق والخير إلا قليلا.
1: صدقت يا ابنتي، هدانا الله وألهمنا ذكره على الدوام.
0: اللهم آمين.

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

رب خذ بيدي فأنت لي سندي، عليك معتمدي، يا رب خذ بيدي، يا رب سبحانك أريد غفرانك، قد نلت إحسانك، يا رب خذ بيدي.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الكرواتي في مدينة سبليت ويؤكد متانة العلاقات بين الأردن وكرواتيا. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. مجلس الوزراء يقر مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات. من العناوين إلى التفاصيل، التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 التي تنطلق اليوم الأربعاء في مدينة سبليت الكرواتية. وأعرب سموه خلال اللقاء عن تقديره لدعوة الأردن للمشاركة كضيف رئيسي في أعمال القمة للعام الثالث على التوالي، ما يؤكد متانة العلاقات بين المملكة وكرواتيا ودول مجموعة ميد 9. وتضم مجموعة ميد 9 تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من دول جنوب أوروبا، هي كرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إذ تحدث سمو ولي العهد عن مؤتمر الاستثمار الأردني

0: الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة في تشرين الثاني المقبل، وأهميته في توطيد الشراكات بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. واستعرض سموها الاستعدادات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس، بما يعكس الأهمية التاريخية للمناسبة والموقع، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي. وبالحديث عن التطورات الإقليمية، أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في المنطقة وتعزيز العمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه دول جنوب الاتحاد الأوروبي وجوار البحر الأبيض المتوسط. التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا غوردن رادمان على هامش زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى كرواتيا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات وتجميعها في منطقة الزرقاء التنموية. وترتبط هذه الحوافز والإعفاءات بحجم الاستثمار وعمليات التجميع أو التصنيع التي ستنفذ داخل المملكة وفرص العمل التي سيتم توفيرها للأردنيين، بما يرفع القيمة المضافة المحلية ويعزز تنافسية المملكة في هذا القطاع. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تخصيص المبالغ اللازمة للبدء في طرح العطاءات اللازمة لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة التنموية للصناعات الزراعية مجمع الصناعات الزراعية في قرية غور المزرعة والحديثة في منطقة الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية مشاركة الحكومة في مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة ذي العائد الاقتصادي المجدي، بعد أن تم تحديد نسبة مشاركة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في حقوق ملكية شركة المشروع بواقع 20%، وأن تتم مشاركة الحكومة من خلال شركة السمرة لتوليد الكهرباء بنسبة 29% لتبلغ نسبة المشاركة الإجمالية 49%. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 والموافقة على تمديد قراره المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة الصادر على جميع العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العاملون في المنازل لغاية تاريخ الأول من كانون أول المقبل. وفي إطار التحديث الإداري، أقر مجلس الوزراء نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم لسنة 2026. وفي سياق الحديث عن مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات محمد ذنيبات أن المشروع يجسد رؤية مستقبلية لنهضة اقتصادية شاملة من خلال ربط مدينة العقبة مباشرة بمناطق التعدين. وقال ذنيبات:
1: هذا المشروع جاء نتيجة جهود كبيرة تم بذلها من سيدي صاحب الجلالة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لإخراج هذا المشروع أو الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام، وهذه بداية الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مع الإمارات العربية المتحدة وتحديدا حكومة أبوظبي. لا شك أن المشروع هذا هو يعني يفتح آفاق كثيرة جدا. أولا، نحن ننظر إلى هذا المشروع على أنه مشروع اقتصادي تنموي استثماري كبير، سيوفر فرص عمل كبيرة جدا، أيضا سيمكن الأردنيين من اكتساب خبرات إدارة القطارات، وبالتالي سيخلق جيل من الشباب يستطيع التعامل مع مفهوم السكك الحديدية. النقل بهذه الوسيلة سيوفر كلف النقل بحوالي 20%، سرعة النقل، أمان النقل، الالتزام بالمواعيد والمواقيت.
0: استقبل رئيس هيئة الأركان

0: اشترك اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية فليت وايت والوفد المرافق. وبحث اللواء الركن الحراسيس بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والسفير الأمريكي في عمان أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين. من جانبه أشاد الضيف بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وإلى آخر التطورات على الساحة اليمنية، حيث تتسارع الأحداث الميدانية على عدد من الجبهات وسط تحركات عسكرية وتصعيد متبادل واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. متابعة مع الزميل رامي الرشق.
1: تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا متسارعا مع تقدم القوات الحكومية في الساحل الغربي واستعادة مواقع استراتيجية من بينها باب المندب، بالتزامن مع استمرار المعارك في عدة مناطق أبرزها محافظة تعز. وفي ظل هذه التطورات، تشير مصادر عسكرية إلى أن جماعة الحوثي أعادت تمركز جزء من قواتها في محافظة الحديدة، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية شن غارات على مواقع للحوثيين في المحافظة. وامتد التصعيد إلى خارج الأراضي اليمنية، إذ أعلن الحوثيون استهداف مواقع داخل السعودية، ما أسفر وفق السلطات السعودية عن إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية. فيما قال المتحدث باسم قوات التحالف إنهم اعترضوا ودمروا صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط. وعلى المستوى الإقليمي، تتزامن هذه التطورات مع تفعيل السعودية وباكستان وتركيا التعاون الدفاعي ونشر قدرات عسكرية في السعودية. أما إنسانيا، فأعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة 959 شخصا وإصابة أكثر من 4000 منذ تصاعد القتال في آب الماضي، محذرة من تفاقم الوضع الصحي مع تزايد تفشي وباء الكوليرا وسط حاجة متزايدة إلى المساعدات والمواد الطبية.
0: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير مجموعة من الفلسطينيين في حي تل الهوى جنوب غرب القطاع، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب خيام النازحين في مخيم حمد شمال مدينة خان يونس. ومع استمرار الخروقات الإسرائيلية، شهدت عدة مناطق في القطاع قصفا وإطلاق نار طال مناطق سكنية بالتزامن مع استمرار عمليات تدمير المنازل والبنية التحتية. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في عدد من المدن والبلدات تخللتها اعتقالات لعدد من الفلسطينيين. وفي القدس الشرقية، هدمت سلطات الاحتلال مبنى سكنيا مكونا من 5 طوابق بحجة البناء دون ترخيص، ما أدى إلى إخلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم. وتأتي هذه التطورات في الأراضي الفلسطينية في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متراكمة قد تدفعها نحو الحرب الأهلية أو الانهيار السياسي، بحسب تقرير أمريكي أوردته صحيفة معاريف الإسرائيلية. وإلى لبنان، حيث شهدت المناطق الجنوبية تصعيدا إسرائيليا تخلله قصف مدفعي وإطلاق نار، إلى جانب توغل آليات عسكرية إسرائيلية في مناطق حدودية قبل انسحابها لاحقا. ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان وسط جمود سياسي ودبلوماسي بشأن التوصل إلى حل، بالتزامن مع تحضيرات لمفاوضات عسكرية مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على إجراء محادثات مباشرة مع طهران. في المقابل، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن التفاوض مع واشنطن لم يعد مجديا في ظل استمرار الخلافات بشأن الملف النووي والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز. إلى التفاصيل.
2: رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أطراف عدة لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال الضبابية تحيط بمسار الأزمة. وفي هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد

0: ترامب إن العمليات العسكرية التي تنفذها بلاده ضد إيران تحول دون وقوع ما وصفه بأسوأ كارثة على الإطلاق، مؤكدا تدمير القدرات البحرية والجوية الإيرانية والقضاء على عدد من قادة إيران إلى جانب السيطرة على مضيق هرمز. وأكد ترامب أن ارتفاع الأسعار يمثل تكلفة بسيطة مقابل الحفاظ على أمن العالم، مشيرا إلى أن الحرب شارفت على الانتهاء، ومتوقعا تراجع أسعار النفط والسلع خلال الفترة المقبلة. وفي موازاة ذلك، أعلنت واشنطن انفتاحها على إجراء محادثات مباشرة مع طهران بالتزامن مع تشديد الضغوط الاقتصادية وتهديد المؤسسات المالية الأجنبية بالعقوبات في حال تعاملها تجاريا مع إيران أو قطاعها المصرفي. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الضغط الاقتصادي سيستمر إلى حين وقف ما وصفه بتمويل الإرهاب. في المقابل، قال الرئيس الإيراني إنه لا معنى للتفاوض في ظل استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات.
1: أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن تدشين ثلاث استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027-2029 تشمل الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل. إلى التفاصيل.
2: تشكل الاستراتيجيات الثلاث أطر عمل تنفيذية لتطوير القطاعات المستهدفة من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل. وأشارت الوزارة إلى أن إعداد هذه الاستراتيجيات تم بالشراكة والتنسيق مع غرفة صناعة الأردن وبدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وانطلاقا من هذه الأولويات، تركز الاستراتيجيات على رفع الإنتاجية والتنافسية الصناعية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة وزيادة الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للأردنيين. وعلى صعيد الصناعات الهندسية، تستهدف الاستراتيجية تطوير هذا القطاع ليصبح تصنيعيا متميزا نوعيا ومولدا للقيمة وينشئ فرص عمل جيدة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت في قطاعات المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية. وفي قطاع الصناعات الغذائية، تركز الاستراتيجية على رفع كفاءة التصنيع وتعزيز الإنتاجية والقيمة المضافة والتنافسية، إلى جانب دعم الابتكار وتطوير المنتجات وتعزيز قدرة المنتجات الغذائية الأردنية على النفاذ إلى الأسواق، ما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة القطاع. وفي قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، تركز الاستراتيجية على تعزيز التحول نحو المنتجات المتخصصة وعالية القيمة المضافة وزيادة القدرة التصديرية والتنافسية للقطاع ودعم الابتكار والتطوير. وأكدت الوزارة أن الاستراتيجيات الثلاث تتضمن خططا تنفيذية ومؤشرات أداء رئيسية وآليات واضحة للحوكمة والمتابعة والتقييم، بما يتيح متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع وقياس أثرها على أداء القطاعات المستهدفة وربط مستهدفات الاستراتيجيات بنتائج اقتصادية قابلة للقياس.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة، إعادة لأبرز العناوين. سمو ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الكرواتي في مدينة سبليت ويؤكد متانة العلاقات بين الأردن وكرواتيا. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. مجلس الوزراء يقر مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هانس عايدة ومشعل الصلايطة في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميل رعد حجاب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

البث المباشر من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحاً.

اليوم عذرا اليوم مستمعينا، اليوم الأربعاء الموافق 17 للعام 2026 و25 ربيع الثاني للعام 1448 هجري. وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير.

صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج معنا اليوم المتألق دوما أستاذ مأمون شحادي أبا ينال. يا صباح الورد، يسعد صباحك. في عنا اليوم كمان ضيفة بالكالريا، رغد شحادي. يا صباح الورد، نورتينا والله. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم. بنصبح على كل الأشخاص اللي بدأوا معنا هذا الصباح على صفحتنا على الفيسبوك وبلشوا يصبحوا علينا ويذكرونا، إن شاء الله بنذكركم جميعا لهذا اليوم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا، ومن الأعداد سهر الجبور. تحايا موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين بمدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين. صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يا هلا فيكم ويسعد صباحكم.

اليوم مستمعينا في ارتفاع قليل على درجات الحرارة، يمكن بالأمس شفنا وشاهدنا كان في أمطار الخير وكانت الأجواء شوي باردة بالأمس، شوي الأجواء اليوم بتخليك يوم تلبس صيفي، يوم تلبس ربيع، يوم تلبس شتوي، عم نشوف كل الفصول. فاليوم في ارتفاع على درجات الحرارة، بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعينا، درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 26، في الزرقاء 27، في جرش 27، في البلقاء 24، في الكرك 25، في معان 25، في إربد 27، في المفرق

وبلدي. فمستمعينا أحيانا بنصحى وإحنا ما عنا طاقة لنبدأ من جديد. كل واحد فينا بيشعر بهذا الإشي. لا تيجي تحكوا لا أنا دائما متفائل. أحيانا نشعر أن بعض الأشياء تأخرت كثيرا وأن الطريق أطول مما توقعنا. لكن تذكروا دائما ليس كل شيء تأخر قد ضاع، وليس كل باب أغلق في وجهك يعني أن الطريق انتهى. أحيانا التأخير يكون لخير لا نعرفه، وأحيانا ننتظر طويلا ثم نفهم أن كل هذا الانتظار كان لشيء أشمل. فقط تفاءلوا.

يا صباح الخير، صباح الأمل. الأمل مستمعينا لا يعني أن حياتنا ستكون دائما سهلة، ولكنه يعني أننا نعرف أن الأيام الصعبة لا تدوم. الأجواء هاي بالذات مستمعينا وأجواء الخريف، كل واحد في له زاوية محددة بالبيت، بحكي لك هذا مكاني، وكأنه يعني خلص هذا الموقع معروف أنه لهذا الشخص. فأتوقع كل واحد فينا عنده زاوية محددة بالبيت، مكان معين في البيت. أتوقع أنه هو بحاجة كل فترة أنه يقعد في هذا المقعد أو في هذا المكان أو في هذه الزاوية ليسترجع شو عمل خلال الأيام المضت، شو حاب أنه يصير معاه خلال الأيام القادمة. كلياتنا عنا أحلام، كلياتنا في عنا أمل، وكل واحد في عنا رجوع للماضي ومقارنته بالحاضر. فإن شاء الله دايما كل أيامكم بتكون خير وسعادة وأمل ورضا، وبتحقق كل أمانيكم يا رب. يا صباح الورد والياسمين.

مع الأجواء يا أبو ينال وهاي الأغاني. شو بدي صير مساقين هلا؟ صباح الوردة والياسمين لكم جميعا مستمعينا، يا حي الله فيكم، تحياتنا، صباح الخير. أبو راشد يسعد صباحك، دلال مكاوي صباح الورد والياسمين، منصور الفراية صباح الخير، تحياتنا، كوكب المعايطة صباح الورد.

كوكب المعايطة. صباح الخير موسى الخشاني، سعد صباحك. صباح الورد. محمود الدومي، سعد صباحك. صباح الخير. أبو حازم الدبايبة، يسعد صباحك. أبو نور الدين المجالي، يسعد صباحك. صباح الخير. أم جاد البكري وأم عبد الله، صباح الخير. أم محمد المشاقبة، يا حي الله. أم مراد، صباح الورد. عمر الدراتك، صباح الخير. إبراهيم لنسوري، يسعد صباحك. صباح الورد. نداء عبادات، يسعد صباحك. صباح الخير. رزق التلاوي، صباح الخير. دكتور معنى المحافظة، يسعد صباحك.

جاءت باشات صباح الورد والياسمين وسبر هارت صباح الخير يسعد صباحك إيمان أبو ليلى يا صباح الورد والياسمين خالد النوافلة صباح الخير عاشق المزن صباح الخير عبد الله الرواجدة يسعد صباحك صباح الخير نصر الطهات صباح الخير عيسى أبو حماد صباح الورد يسعد صباحكم

محمود الهياجني أبو راشد صباح الورد، محمد الجبور يسعد صباحك، عمر الدباس صباح الورد، والياسمين يا حيالله. المرة الماضية عتبوا علينا يا أبو ينال، ما حطيت لهم إياها.

سهام مارديني صباح الخير. أمل المناصير يسعد صباحك. أم رأفت يا صباح الورد والياسمين مبارك لزواج ابنك أحمد القرعان بالرفاء والبنين يا رب مبارك يا ستي. محمد الرجدان صباح الخير يا حيال. أم رمزي الرواضية صباح الخير. دلال زريقات صباح الخير. رجاء صنقرط يا حيال. تهاني الطعامنة صباح الخير. غازي المزايدة صباح الورد. موفق الشناق صباح الورد يا سيدي.

بدنا نصبح والله على الأستاذ ماجد القرعان، كاتب عن برنامج البث المباشر من عمان، وعن العمل الذي تقوم فيه الإذاعة الأردنية وهذا البرنامج العريق. شكرا على كلماتك الرائعة في حق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وبرنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحك، يا حي الله يا سيدي. طالب أبو محارب وعبد الباسط الفراية، صباح الخير. رائدة السرايرة، صباح الورد. فارس كريشان وزكريا، صباح الخير، يسعد صباحكم. داعد البيايضة، يا حي الله. جهاد غالب الكسواني، تحياتنا، حقك علي والله، الأسماء اليوم مش ظاهري عندي زي دايما. تحياتنا، صباح الخير لك ولوالدتك أم زياد. محمود الدومي وأبو أيهم العتايقة، صباح الخير.

0: عزام القصراوي صباح الخير. طيب رح نرجع لتعليقاتكم ومشاركاتكم مستمعينا، بس خلينا نتطمن من إدارة الأرصاد الجوية كيف الأجواء رح تكون غدا ولهذا اليوم. ينضم إلينا على الهواء مباشر الأستاذ محمد الخالدي. أستاذ محمد صباح الخير.
1: صباح النور ست مها إليك ولجميع مستمعينك الكرام.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك. يعني اليوم في ارتفاع قليل على درجات الحرارة عكس ما شاهدناه بالأمس، حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل يا سيدي.
1: يعني بالنسبة لنهار اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى راح يصير في عندنا ارتفاع قليل على درجات الحرارة بمعدل تقريبا درجتين لثلاث درجات عن أمس. راح يكون طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، حار نسبي في المناطق الغورية والبحر الميت والعقبة. راح نلاحظ ظهور للغيوم على ارتفاعات مختلفة، وإن شاء الله في فرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من جنوب وشرق المملكة. قد يسحبها الرعد أحيانا ورياح شمالية.
0: يعني الأجواء متغير اليوم.
1: نعم في المناطق الشرقية وأجزاء من جنوب المملكة.
0: تمام نعم.
1: يعني بالنسبة كمان لهذه الليلة راح يكون عندنا طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، معتدل الحرارة في المناطق الأهوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم مع ارتفاعات متوسطة وعالية مع رياح

0: تغيرت السرعة وتغيرت الاتجاه. أتوقع إن شاء الله اليوم العاصمة عمان سجل عظمى فيها بحدود 26 درجة مئوية وصغرى بحدود 15 درجة مئوية. المناطق الغورية راح تتراوح ما بين 33 إلى 36 درجة مئوية العظمى، والصغرى فيها بحدود 24 درجة مئوية.
1: نعم.
0: بالنسبة لنهار غد الخميس في ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، بحيث ترجع تسجل حول معدلات المناخية مثل هذا الوقت من العام. طقس معتدل في أغلب المناطق، حار نسبي في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور لغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، مع رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
1: نعم.
0: راح تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية، ومتوقعين إن شاء الله العاصمة عمان تسجل عظمى فيها بحدود 30 درجة مئوية وصغرى بحدود 17 درجة مئوية. أيضا في نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت في ارتفاعات أخرى على درجات الحرارة بمعدل تقريبا درجة،
1: يعني أجواء
0: واحدة.
1: مستقرة راح تكون.
0: نعم راح تكون أجواء
1: تمام.
0: مستقرة. يعني قد نشهد يوم الجمعة بالليل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، قد تؤثر على مناطق الجنوب أو ابتداء من مناطق الجنوب.
1: نعم.
0: وتنتقل إلى المناطق الشرقية للمملكة.
1: أتشكرك على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان الأستاذ محمد الخالدي، شكرا جزيلا لك، سعد صباحك يا سيدي، تحياتنا.

فوز المغايرة، صباح الخير، يسعد صباحك. أحمد الحنيطي، صباح الخير، يسعد صباحك. والله أبو ينال بيتابعكم. أبو ينال، كثير من الأشخاص عم يبعثوا لك صباح الخير، من ضمنهم رزق التلاوي، كثير من الشباب بيحكوا لي إنه إحنا خبري أبو ينال إنه هو عم بيتابع على فكرة. بصبح عليكم. عوض الرحمات، صباح الخير. أم سليمان الحراحشي، يسعد صباحك يا صباح الورد. نادرة عبيدات، صباح الورد والياسمين، تحياتنا. محمود الرفايعة، صباح الخير. أبو شاكر الخلايلة، يسعد صباحك. موسى الخشان، يسعد صباحك، صباح الورد. عمر غرايبة، يسعد صباحك. نسيم بني بكر، يا حي الله. فايز العوامر، صباح الخير. علي الشوبكي وأم أسعد الشوبكي، يسعد صباحكم. حمد بني حمد، صباح الورد. طالب أبو محارب، يسعد صباحكم، صباح الورد. ياسر، صباح الخير. يونس سليمان ومحمد البكار، صباح الخير. طارق علي، صباح الورد، يا حي الله. رجاء طبيشات، صباح الورد والياسمين. أبو فراس المداد، صباح الخير. أبو مصطفى، صباح الورد. حساب يحمل اسم طلع مراد الزعبي اسمه على ظل التوته.

محمد أبو حمور يسعد صباحك. المهندس محمد بركات العمري صباح الورد والياسمين يا حي الله. سمية إشقيرات صباح الخير بتصبح على بنتها زينة ربنا يحفظها يا رب. مرام الجمال صباح الخير. فادي العزازمي صباح الخير يسعد صباحك. ماهر العمايري يسعد صباحك صباح الورد. فتنة بريزات صباح الخير. محمد الرجدان وعادل النعامني يسعد صباحكم صباح الخير. صلاح بني مرعي صباح الورد يا حي الله. تحياتنا يا سيدي بالسلامة إن شاء الله. شريف يسعد صباحك حي الله. لا والله انت دايما متابعنا صباح الخير يسعد صباحك. وائل الخلايلة يسعد صباحك صباح الورد. أبو بشار صباح الخير يا سيدي تحياتنا.

0: جمال السماوي صباح الخير، ينال الخطاب صباح الورد، والياسمين يسعد صباحكم، أم عبد الله صباح الخير، محمد حمزة صباح الورد، هايل المعايطة، ومحمد المواجدة يسعد صباحكم، فاطمة عمر يا حي الله صباح الخير، عبد الهادي مسات صباح الخير. عبد الهادي دائما معصب علينا. مأمون العمري يسعد صباحك. محمد فؤاد زيد الكيلاني صباح الخير. نور سلامي يا حي الله. أم دحام صباح الخير. زايد عبيدات صباح الخير يا سيدي، شكرا. أحمد الأحمر صباح الخير. طلال الزعبي صباح الورد والياسمين يا حي الله. إسلام العقيلي صباح الخير. أم سليمان الحراحشة يسعد صباحك، بتصبح على والدتها أم عبد الله، ربنا يحفظها يا رب، صباح الخير. محمد البطاينة صباح الخير. خالد القضاء صباح الورد. أبو أسامة زيد الزاغة ويونس سليمان صباح الورد. صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعين. محمد قطيشات وعمر الطورة صباح الورد. أحمد فوزي صباح الخير. صباح الورد لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، يسعد صباحكم. ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. سمو ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الكرواتي في مدينة سبلت. الحكومة تمديد توثيق أوضاع العمالة الوافدة حتى الأول من كانون الأول. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع سكة حديد العقبة معان يوفر 5000 فرصة عمل. نظام يشترط على المعلمين الجدد الحصول على إجازة رسمية لممارسة مهنة التعليم. إعلان قائمة القبول الموحد لطلبة الدبلوم من ذوي الإعاقة. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تتلف 1.45 مليون كيلوغرام من المواد الغذائية المخالفة حتى آب. أربع وفيات بحادث تدهور تريلا محملة بالرمان في محافظة العقبة. البث المباشر من عمان معكم مستمعين وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، قرر مجلس الوزراء تمديد فترة قونة وتوثيق أوضاع العمالة الوافدة حتى الأول من كانون الأول المقبل لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فيها العمل في المنازل، ضمن حوافز وإعفاءات تهدف إلى تمكين المستفيدين من الحصول على تصاريح عمل أصولية. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم وزارة العمل الأستاذ محمد لزيود. أستاذ محمد صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ معي، صباح الخير لك ولجميع فريق البث المباشر.
0: يسعد صباحك يا سيدي، يا حيا الله فيك، تحياتنا. بداية أستاذ محمد، ما أبرز ما أضافه قرار مجلس الوزراء الجديد، وما الذي استدعى تمديد فترة توثيق أوضاع العمالة الغير الأردنية؟ تفضل يا سيدي.
1: سيدتي صباح الخير لك ولجميع المستمعين مرة أخرى. أريد أن أبعث ببرقيات سريعة ردا على بعض الملاحظات وردتني من فريق البرنامج خلال الأيام الماضية.
0: نعم تفضل.
1: بالنسبة لإخواننا من الجنسية اليمنية، الجنس

0: اليمنية وأي جنسية أخرى مثلهم مثل العاملين في المنازل أيضا وغيرهم من الجنسيات المقيدة بإقامة. كل جنسية مقيدة بإقامة، وزارة العمل لا تصدر له تصريح عمل إلا بعد الحصول على موافقة الداخلية، وزارة الداخلية.
1: نعم.
0: و90% تقريبا من العمالة اليمنية يأتي رفض على معاملاتهم، حتى الأخوان اليمنيين حتى يكونوا بالصورة. اليوم الرفض يأتي من وزارة الداخلية لأن هناك موافقتين على إصدار التصريح، موافقة من وزارة الداخلية على الإقامة وموافقة من العمل على إصدار تصريح العمل. وإصدار تصريح العمل للعمالة المقيدة بإقامة ومنها الجنسية اليمنية مرهونة بموافقة وزارة الداخلية.
1: 90% يأتي رفض؟
0: تقريبا 90% من العمالة.
1: طب شو تنصحهم بهذا الموضوع؟
0: كل من لا يأتيه رفض من وزارة الداخلية أنصحه أن يغادر أراضي
1: يغادر المنطقة. نعم نعم،
0: يعني اليوم لا نستطيع التساهل مع أي أحد يبقى على أراضي المملكة يعمل بشكل مخالف.
1: مفهوم.
0: وهنا مسألة العاطفة غير موجودة، لأنه اليوم مع قرار مجلس الوزراء بالأمس تمديد فترة القوننة باعتبار ستكون مدة القوننة في عام 2026 تصل إلى 6 أشهر، يعني نصف السنة. نصف السنة تقريبا راح تكون، أو 5 أشهر راح تكون هذه مدة كافية. لا يجوز يوجد حجة لصاحب عمل أو عامل أنه لم يقوم بتوفيق أوضاع هذه العمالة.
1: مفهوم يا سيدي. طيب.
0: تمام. المسألة الثانية، أي معاملة البرقية الثانية، أي معاملة تتم بين شخص غير أردني عامل وأي شخص آخر خارج مديريات العمل وزارة العمل غير مسؤول عنها، أي معاملات مالية تجري بين أشخاص خارج أسوار مديريات العمل وزارة العمل، وزارة العمل لا ليست مسؤولة عنها، وكل من يتعرض للنصب والاحتيال عليه أن يلجأ للقضاء.
1: بالنسبة
0: لدفع المبالغ المالية. نعود إلى قرار مجلس الوزراء اليوم سيدتي، هناك المبرر الأساسي لتمديد قرار القوننة هو مزيد من التنظيم لسوق العمل ومزيد من الفرصة للعمالة المخالفة أن تدخل سوق العمل المنظم بشكل سلس وسهل دون أي معيقات أو حجج قد يتحججون بها أو تتحجج بها هذه العمالة. اليوم نحن فيه هناك فئة دخلت لا توجد لديها بيانات في وزارة العمل، وهذه الفئة هي كل شخص غير أردني دخل بغير قصد العمل. لم يدخل بغير قصد العمل، يعني ما دخل للأردن باحث عن عمل، هو دخل لأجل السياحة أو العلاج أو التعليم. واستمر بقاؤه على أراضي المملكة من ذلك الحين. في الأوضاع الطبيعية هذه العمالة إذا أرادت أن تقوم بإصدار تصريح عمل عليها أن تدفع الأثر الرجعي عن كافة السنوات السابقة التي تحسب منذ دخول المملكة، يعني إذا كان داخل قبل 10 سنوات إذا أراد أن يصدر تصريح عمل في الوقت في الأوضاع الطبيعية عليه أن يدفع رسوم تصريح عمل وغرامات عن كافة السنوات الماضية، العشر سنوات الماضية.
1: طيب اليوم شو التغيير صار؟
0: اليوم في قرار مجلس الوزراء خلال هذول الشهرين المجال مفتوح لكل شخص دخل بغير قصد العمل ولم يصدر تصريح عمل في حياته.
1: يعني ما معه بالبداية تصريح عمل، هو دخل إما زيارة أو سياحة. مفهوم.
0: ولم يصدر تصريح عمل نهائيا. هذا الشخص بإمكانه اليوم التوجه إلى مديرية العمل، طبعا صاحب العمل الذي يتوجه إلى مديرية العمل.
1: نعم.
0: وإصدار تصريح له بعد أن يدفع فقط 500 دينار عن كافة السنوات السابقة مهما كان عددها.
1: في شروط لقبول الطلبات أستاذ محمد؟
0: لا
1: ما في شروط،
0: أنه يكون هناك صاحب عمل وتكون المهنة من المهن المسموحة. أن يكون يدفع مبلغ مقطوع مقداره 500 دينار ويصدر تصريح عمل جديد فقط.
1: المبلغ رح يدفعه 500 دينار خاصة بس لهذه الفئة.
0: هذه الفئة. اليوم الفئة التي لديها تصريح عمل ولو تصريح عمل واحد هي الفئة الموجود لديها بيانات في وزارة العمل.
1: مفهوم.
0: هذه ينطبق عليها أحكام تمديد فترة القوننة، يدفع 50% من رسم التصريح على السنوات السابقة ويدفع رسم التصريح عمل جديد معفيين جميع العمالة معفيين من الغرامات الداخلية والعمل.
1: طيب اليوم استفسار من قبل إخوان المواطنين، هل هذه 500 دينار تدفع مرة واحدة أم سيكون مرة واحدة؟
0: هذه فرصة لمرة واحدة. لمرة واحدة.
1: وهي تدفع يعني ما في تقسيط أو ما في إنك تيجي تدفعها على دفعات مرة واحدة تدفعها عشان تصدر هذا.
0: هذه رسالة لكل الأردنيين أول قبل العمل الوطني. لا يوجد واسطة. لا يوجد تقسيط. لا يوجد تأجيل، لا يوجد شطب للمبالغ. وزارة العمل لا تملك أي صلاحية مالية، لا يوجد إلا قرارات. بتلاحظي أستاذة مها، أي قرار مالي لا يصدر لوزارة العمل إلا من خلال مجلس الوزراء.

0: صحيح طبعا.
1: فنحن وزير العمل والوزارة لا تملك صلاحية مالية لا بالتقسيط ولا بالتأجيل ولا بشطب المبالغ.
0: يعني ما في حدا يجي يحكي بعرف فلان هناك بدي يتوسط لي ينزل من السعر يقسط أبداً للباقي
1: أبداً أبداً.
0: هذه أشياء ثابتة ما فيها مجال لو كان من مكان عندك.
1: بالضبط. اليوم أنا لن أقبل أنا كوزارة أي تعاطف غير في غير محله. يعني اليوم أنا ما أقبل من أردن يتعاطف مع عامل يمنح كل هذه الفترة وكل هذه التسهيلات وكل هذا التمديد ويأتي في بداية العام القادم ويتوسط لعمل مخالفة.
0: مفهوم مفهوم.
1: طيب. اليوم نحن سيتم طبعا ستستمر الجولات التفتيشية. المسألة الثانية
0: الجولات التفتيشية أستاذ محمد بتكون عشوائية بدون تبليغ بدون معرفة الأشخاص
1: اللي طبعا لا لك
0: كلياتها بتكون مفهوم.
1: وبعدين حتى أضيف معلومة تفضل. اليوم تم تعزيز رقمنة عمليات التفتيش في الوزارة. هناك جهاز مزوج وتم تزويد فرقة التفتيش فيه جهاز جديد لبغض العين حتى الشخص إن لم يكن يملك بطاقة تصريح عمل يملك أو لا يملك. مجرد ما أخذت البصمة يتم الكشف عن كل بياناته أمام المفتش.
0: ممتاز. هاي نقطة مهمة جدا.
1: هاي تسمى بصمة العين. الكشف عن بصمة العين حتى لو لم يملك وثائق سواء كان مصدر وثائق ناسيها أو لم يصدر أصلا تصريح عمل في حياته ستظهر بياناته عند على هذه الأجهزة.
0: طيب أستاذ محمد بالنسبة إلى العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
1: مشمولين سيدي مشمولين بهذا القرار
0: مشمولين. مين الجهة التي يراجعها العامل في
1: العقبة هناك
0: في العقبة.
1: لديهم معاملات السلطة. الأهم من ذلك عندنا مسألتين أريد التأكيد عليهم.
0: تفضل.
1: اليوم السيدات أصحاب المنازل أصحاب المنازل الأزواج يعني أنا تفاجأت بعد انتهاء مدة التصويب أو الفترة الأولى
0: إنه لسه في عاملات مخالفة
1: تحدث معي يقول لي والله ما سمعت
0: والكل هالإعلام
1: يعني صراحة الضخ الإعلامي على موضوع أمنة وتوفيق الأوضاع يعني كان غير مسبوق
0: صراحة والله حتى الأطفال صاروا يعرفوا بهذا الإشي
1: يعني العاملين في المنازل مشمولين في قرار الإعفاء للغرامات من الداخلية والعمل وأيضا سيتم وضع إشارة تسفير عليهم اعتبار مثله مثل أي عمالة اعتبارا من 1/1/2027
0: من 1/1
1: كل من لم يقوم بتوفيق أوضاعه
0: نعم
1: سيتم وضع عليه إشارة تسفير. إحنا نقلنا التاريخ من 1/10
0: نعم
1: الحكومة نقلت التاريخ إلى 1/1/2027.
0: طيب هناك موعدان مهمان في القرار اللي هي انتهاء مهلة توثيق الأوضاع في الأول من كانون الأول 2026 وإجراءات الضبط والتسفير بعد الأول من كانون الثاني 2027. ما الوضع القانوني للعامل خلال الفترة الفاصلة بينهما؟ هل يعني تقبل الطلبات جديدة خلالها؟ لا.
1: لا, لا, لا, لا, لا لا الآن نحن خلص عندما تنتهي.
0: طيب في حال أحد الأشخاص قدم طلب ولسه ما تم إنجازه
1: يتقدم بمعاملة بعد 1/12/2026 بعد انتهاء فترة الكونونة سيتم إعادة له الأثر الرجعي والغرامات
0: هذا السؤال المهم يعني حتى لو ما كانت منجزة بس أنت مقدمها قبل هذا التاريخ
1: منجزة إذا كانت مدخلة على الأنظمة الإلكترونية وعامل فحص طبي
0: وعامل كل شيء
1: مثلا إلا الدفع الإلكتروني هذا لا طبعا يتم استكمال معاملته
0: يعني والله
1: فكرت ما الحكي عن هذا الموضوع اليوم احنا بجوز انتم ما بتشوفوا الاتصالات اللي بترد لوزارة العمل هناك حجم كبير من الأردنيين يتعاطف مع العمالة اليوم صراحة هذا التعاطف في غير محله الأردن من أكثر الدول تساهلا مع العمالة غير المحلية يعني احنا بنرحب فيهم كلهم على عيننا وراسنا كلهم من كافة الجنسيات لكن من حق الدولة ومن حق الحكومة أن تقوم بتنظيم سوق العمل وأيضا الحد من وجود عمالة في سوق العمل غير المنظم وهذا الجزء يتعلق بالعمالة التي ذكرت لك دخلت في سوق العمل ولم تصدر تصريح عمل وبقيت على أراضي المملكة واحد دخل علاج تعليم سياحة كان حججهم أنه أنا لا أستطيع أن أدفع مبالغ مالية عن 15 سنوات سابقة
0: مفهوم.
1: اليوم 500 دينار كان لك في الأردن 10 سنين 15 سنة 20 سنة يدفع 500 دينار
0: هاي أول مرة بتصير أتوقع يعني
1: كان هناك قرار في 2021 إعفاء شامل وما حدا ما تجاوبوا معنا
0: كمان يعني وعمت يعني مد التمديد كمان اللي صار اليوم لصالح الجميع أتوقع
1: للجميع
0: بهالموضوع
1: أصحاب عمل وعمال المسألة الثانية باب الاستقدام موقوف حتى لا يأتي إلى أحد إلى الوزارة ويطلب استخدام باب الاستخدام موقوف من شهر حزيران.
0: نعم. طيب أستاذ محمد اليوم هل لديكم إحصاءات عما جرى أو كم عدد من
1: يعني الأرقام اللي بقدر أعطيك إياها 154,000 عامل غير أردني
0: تم تصويب أوضاعهم.
1: نعم جرت معاملاتهم خلال فترة قوننا في المرحلة الأولى.
0: نعم.
1: تم مغادرة المملكة غادر المملكة أكثر من 7,000 عامل غير أردني.

0: وهذا
1: تم
0: طبيعيه
1: مغادرة يعني،
0: خروج
1: نعم.
0: بلا عوده، استفادوا من هذه الاعفاءات. ايضا هناك اكثر من 1148 شخص اصدروا تصريح لاول مره. هذه هي الارقام الموجوده، نحن نطمح الى المزيد ولمزيد من البيانات الجديده للعمالة التي لا يوجد لديها بيانات في وزاره العمل، اللي هي التي دخلت بغير قصد العمل.
1: مفهوم. رسالتك للإخوة اللي عم بيسمعونا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر
0: يعني
1: من عمان؟
0: رسالة لأصحاب العمل أولا،
1: أصحاب العمل صحيح.
0: أنا الرسالة للأردنيين، أتمنى من أصحاب العمل في كافة القطاعات أن لا يقوموا بتشغيل عمالة مخالفة. اليوم هذه الفرصة مواتية للجميع، لا يوجد حجة لأي أحد أن هناك مبالغ مالية متراكمة. هناك إعفاءات، هناك إعفاءات من 50% من رصد التصريح، هناك إعفاء من كافة الغرامات الداخلية والعمل بنسبة 100%، هناك أيضا إعفاءات للعمالة التي لم تدخل بقصد العمل. يعني جميع أنواع العمالة تم معالجة أمورها، فنتمنى أن يستثمروا هذه الفرصة، لأنه باعتبار من واحد واحد حتى العاملين في المنازل، لأنه لا أحد يتفاجأ ويأتي لوزارة العمل ويقول تفاجأت أن العمل
1: أنا ما
0: الذي
1: بعرف.
0: لدي وضع عليه تدفير اعتبار من 1/1/2027.
1: بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، الناطق باسم وزارة العمل أستاذ محمد لزيوت. شكرا جزيلا لك يا سيدي، سعد صباحك، صباح الخير.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بدء الإطلاق التجريبي ل 35 خدمة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تمهيدا لإطلاقها بصورتها النهائية. للحديث حول ذلك تنضم إلينا على الهواء مباشرة مساعدة المدير العام للشؤون الإدارية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة مها الجغبير. دكتورة مها صباح الخير.
1: صباح النور ستي، أهلا وسهلا،
0: تحياتنا إليك، يسعد صباحك.
1: يا هلا
0: دكتورة. بداية، ما الذي سيتغير عمليا لمتلقي الخدمة مع إطلاق هذه الخدمات 35 عذرا، وما أبرز الإجراءات التي تسعون إلى تبسيطها؟
1: بداية اسمحي لي أني أشكرك طبعا، وأشكر الإذاعة الأردنية على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على أهم الإنجازات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. الله يسعدك. طبعا الأتمتة، خلينا نحكي للخدمات، تأتي انسجاما مع التوجهات الملكية السامية واللي انبثق بداية عنها رؤى التحديث الاقتصادي ورؤى التحديث الإداري والارتقاء بالخدمات الحكومية. وطبعا هذه تحظى بدعم مباشر من مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات. لما نحكي أتمتة معناته نتوقع أنه رح يكون في عنا تبسيط وتسهيل

0: للإجراءات، توحيد للإجراءات، رح تزيد الحوكمة، تتعزز الشفافية، يكون في متابعة للمعاملات سواء كان من متلقي الخدمة أو حتى من خلال الإدارة وحسب خلينا نحكي الصلاحيات. بهمنا طبعا تتبع المعاملات ومعرفة إنجاز الموظفين، زيادة الحوكمة. هذا كمان بيؤدي إلى أنه تقليل الاعتماد على الوثائق الورقية، وكمان هذا أيضا بتماشى مع المبادرات الحكومية اللي بتسعى إلى أنه يكون في عنا حكومات بلا ورق.
1: طيب دكتورة، اليوم عندما نقول أن الإطلاق رح يكون تجريبي، ماذا يعني ذلك للمراجع؟ هل يستطيع تقديم معاملة فعليا وإنجازها والحصول على الموافقة المطلوب خلال هذه المرحلة؟
0: ممتاز. احنا اعلنا انه اطلاق تجريبي بداية لانه هاي الخدمات خضعت لاختبارات من المؤسسة بالتعاون مع الاقتصاد الرقمي، وعدد محدود من متلقي الخدمة اللي جرب هاي الخدمات. حكينا انها تجريبية لانه بدنا عدد اكبر من المستخدمين يجربوا هاي الخدمات، يتأكدوا من كفاءة هاي الاجراءات، تزويدنا بالملاحظات، التغذية الراجعة، لانه اكيد قد ما جربنا هاي الخدمات بانفسنا لابد انه يكون في هنالك ملاحظات من متلقي الخدمة لما تطلق على نطاق واسع، مع التأكيد على انها رح تكون على بيئة حقيقية، يعني المعلومات اللي تقدم رح تكون معلومات حقيقية، وثائق حقيقية، رح يتم استيفاء رسوم لهاي المعاملات والانجاز عليها واصدار موافقات، ورح تكون المعلومات كلها موجودة لدى المؤسسة ومحتفظ فيها على البيئة الحقيقية.
1: نعم. طيب اليوم تشمل الحزمة خدمات غذائية ودوائية وطبية، ما أبرز الخدمات التي أصبحت متاحة وما الفئات الأكثر استفادة منها؟
0: احنا اعلنا عن نوعية الخدمات، حاولنا انها تكون شاملة لمعظم المديريات، يعني المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعنى في عنا مديرية للدواء، مديرية للغذاء، مديرية مستلزمات واجهزة طبية، وعنا مديرية المناطق اللي بتفتش على الاسواق ومسح الاسواق وعلى المنشآت الغذائية، وفي عنا كمان مديرية تبغ لسه ما اعلنا عن اطلاق خدماتها لكن في المستقبل القريب ان شاء الله. اللي رح يستفيدوا طبعا جميع المتلقي الخدمة اللي بيتعاملوا مع المؤسسة، اللي بتشمل المنشآت سواء كانت غذائية، دوائية، المؤسسات الصيدلانية، الشركات، أي متلقي خدمة ومستخدم بتعامل مع المؤسسة رح يستفيد من هاي الخدمات. حتى كمان رح تكون ممكن بعض الأفراد، يمكن مش كتير معاملاتنا اللي هي بتتعامل مباشرة مع الأفراد، لكن هنالك بعض الخدمات العامة، مثلا حق الحصول على المعلومة، ممكن أي مواطن يتقدم بطلب حسب التشريعات والقوانين حق الحصول على المعلومة، فهي كمان الخدمة متاحة. التدريب حتى يعني في دور أساسي للمؤسسة في التدريب، كونها تعتبر جهة مرجعية في المنطقة، بيجينا وفود من خارج الأردن بالاستفادة من خبرات المؤسسة، فرح تشمل تقريبا معظم المديريات الخاضعة لمظلة المؤسسة إن شاء الله.
1: نعم. طيب دكتورة، أشرتم إلى ضرورة إنشاء قيد للمنشأة الغذائية، ما الفرق بين إنشاء الحساب الإلكتروني وخدمة قيد منشأة غذائية؟
0: ممتاز، التوضيح مهم هنا. طبعا حكينا انه المنشآت اللي بتتعامل مع المؤسسة بتقدر تستفيد من هاي الخدمات. هلأ لإنشاء حساب هي الخطوة الأولى للاستفادة من هاي الخدمات، انه بده ينشأ اسم مستخدم وكلمة مرور، بده يقدم الوثائق إذا كانت منشأة، بدنا نربط مع الجهات، خلينا نحكي اللي هي دائرة مراقبة الشركات.
1: خلينا نعطي مثال، يعني اليوم صاحب منشأة يستخدم المنصة لأول مرة، من أين يبدأ؟
0: بده يسجل حساب، إنشاء حساب.
1: تمام.
0: بده يعطينا معلومات عن المنشأة، الرقم الوطني للمنشأة. طبعا هون حكينا بنربط مع دائرة مراقبة الشركات، فبتكون المعلومات بتكون أكثر دقة. بدل ما هو يدخل المعلومات خلينا نحكي بطريقة تختلف من شخص لآخر، لما نربط مع جهات هاي كمان بتسهل على المراجعين.
1: هاي عشان ننشئ الحساب، مزبوط؟
0: نعم. طيب. وإذا كان فرد طبعا بدها تربط مع سند مع الهوية الرقمية وبقدر ينشئ هذا الحساب. هلأ بقدر يستفيد من الخدمات سواء كانت عند مديرية الغذاء الدواء حسب طبعا طبيعة المنشأة.
1: طيب.
0: قيد منشأة غذائية بتتعلق فقط بالمنشآت الغذائية اللي بدها تقدم خدمات لمديرية الغذاء. هلأ الهدف من هذه هو بناء قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة للمنشآت الغذائية.

0: عندنا احنا طبعا قواعد بيانات موجودة متوفرة لدى المؤسسة، لكنها ليست بالدقة المطلوبة، خاصة انه في المراحل المقبلة احنا يعني رح نأتي على مشاريع اخرى بالتعاون مع جهات ايضا خارجية وشريكة في على مستوى الوطن، منها مثلا مشروع التتبع الغذائي. فعشان ننتقل لهاي المشاريع لابد انه يكون عندنا قواعد بيانات دقيقة وصحيحة للمنشآت الغذائية. باقي المنشآت لما نحكي مؤسسات صيدلانية عندنا قواعد بيانات اوريدي لهذه، مع انه مطلوب ايضا انه نربط مع دائرة مراقبة الشركات والجهات، مثلا وزارة الصحة لأنها بترخص المستودعات وغيرها. فالأفضل الربط كمان في المستقبل لما نطلق باقي الخدمات، فبتعطينا قواعد بيانات أدق.
1: طيب دكتورة، اليوم من أهم ما يهم المراجع معرفة مصير طلبه، هل تتيح المنصة اليوم متابعة مراحل المعاملة، معرفة النواقص، تلقي إشعارات بشأنها؟ هل ستكون المتوقع الإنجاز واضحة لكل خدمة؟
0: أكيد، وهي من أهم النقاط اللي المتلقي الخدمة بترجاها من الأتمتة. فبإمكانه بيوصلوا إشعارات بتقديم الخدمة أو قبول الخدمة
1: أو نقص أوراق معينة مفهوم.
0: نعم، النواقص طبعاً بيقدر يطلع عليها، وبيوصلوا إشعارات وإس أم إس أو على حسب معلومات الاتصال اللي وضعها عند إنشاء الحساب، وأيضا الموافقة كمان بقدر يحصل عليها في حال استكمال المتطلبات من خلال نفس المنصة. فهذا رح يكون إن شاء الله إنجاز يعني نوعي، رح يقلل من حاجة إنه قدوم المراجعين للمؤسسة. بالتالي
1: إلى أي مدى يا دكتورة إلى أي مدى يمكن إنجاز المعاملة عن بعد؟ ما الإجراءات التي تبقى بحاجة إلى مراجعة المؤسسة أو الكشف الميداني عن المنشأة؟
0: طبعا إحنا مؤسسة رقابية، المتلقي الخدمة ما بيقدم المعاملة، بيرفع الوثائق المطلوبة.
1: يعني أول كانوا يطلبوا دكتور عشان نوضح، أول كنا نطلب هاي الأوراق كلياتها إنه لازم الشخص يجي على المؤسسة.
0: نعم.
1: مزبوط عشان يقدمها.
0: نعم.
1: هلا الأوراق مزبوط، هلا الأوراق صارت تطلب على الموقع مباشرة.
0: نعم. نعم، وحتى في بعض الأحيان إذا الموافقات سابقة صادرة عن المؤسسة ممكن إحنا نسترجعها من الأنظمة الإلكترونية. هلأ في أكيد المؤسسة ممكن تكون بحاجة لإجراء كشف ميداني، إجراء تفتيش، سحب عينات، إجراء تحليل في مختبراتنا. هذه الأتمتة طبعا لا تغنينا عن هاي الإجراءات الرقابية اللي بتقوم فيها المؤسسة، بس طبعا يعني بتكون منظمة، بيكون المتلقي الخدمة عارف إيش الإجراء المطلوب منه، بقدر يتبع معاملته بالوقت المناسب.
1: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مساعدة المدير العام للشؤون الإدارية في المؤسسة العامة للغذاء والدكتور الغذاء والدواء الدكتورة مها الجغبير. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا لك.
1: تحياتنا.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 100.

0: 11 و 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-4-2-2-2. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.
1: البث المباشر

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم، رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي. كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين لكم جميعا وين ما كنتوا على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير ومتواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا الأخ راشد، صباح الخير.
1: صباح النور يا هلا،
0: تحياتنا، يسعد صباحك، تفضل.
1: أنا راشد الحويطات سكان القويرة. اشتريت قطعة أرض نمرة سكني داخل التنظيم،
0: نعم،
1: على المخطط عليها شارع من جنوب وشارع من شمال. تفاجأت أنا لما عمرت ما في طريق على القطعة نهائيا، راجعت البلدية قالوا لي ما في مشكلة بس هين حطين اسمك على البرنامج. طبعا أنا لي أسبوعين شغلي موقف، لا الله بيقدر يصلني، لا سيارة تقدر تصلني. يا عمي قلت لهم بس بدي شارع تراب، يعني ما بدي شارع معبد، بدي شارع بس خدمة اللي أصل موقعي بس.
0: أنت مرخص؟ يعني مرخص أخ راشد؟
1: مرخص، كل شيء قانوني.
0: طيب
1: وسلامتك.
0: طيب راجعت البلدية؟
1: راجعت البلدية، والله المهندس ما قصر، يعني قعدنا عنده ما شاء الله عليه، بس انه ما صار شيء. انا يعني كله واقف هسه.
0: بس تمام، حاضر، خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس لجنة بلدية القويرة أستاذ سميح أبو عمرية. أستاذ سميح صباح الخير.
2: صباحك وصباح الوطن الجميل وصباح البث المباشر.
0: يا حي الله يا سيدي،
2: سعيد يعني فيك وفي المواطن وبالأخ راشد.
0: يسعد صباحك يا سيدي.
2: يسعد.
0: يا حي الله.
2: أنا أعتمي على الأخ راشد.
0: قول ليه.
2: لا أعتمي على، أنا وجهت الفريق أنه إيه يخدمه، بخده مش برجع. برجع لي يعني هيك هم أصلا.
0: بس هو بالبداية أشاد، يعني حكى أنه كان في استقبال جميل وكان فيه، ولكن يعني ما كان في نعم.
2: هذا واجبي. أنا بس الأخ راشد تمور برقتك اللي هي صار فيها تقسيم قديم.
1: ما نسأل
0: وين منطقتك، وين بالضبط طريقك،
2: وين بالضبط منطقتك؟ انت بالشهيبي؟
1: انا بالشهيبه فوق البرج، فوق منطقه البرج.
2: طيب يا سيدي انت مش جيتني وانا قلت لك حياك الله؟
1: ما قصرت انت، بس والله انا شغلي كله معطل، لا جايني لا طوب يجي، مش راضي يعني يفوت المنطقه.
2: انت بنيت ولا بعدك؟
1: لا انا بدايه البناء هنا، في الشمعات هسه.
2: يعني انت عملت اساسات؟ عملت شيء؟
1: عملت اساسات.
2: طيب يا سيدي اعتبر من يوم استلمت الشغل عندك.
1: خلاص ما قصرت يا مهندس.
0: اذا امورك طيبه اخ راشد، بدي اتشكر تواصلك معنا اليوم. استاذ سميح، تفضل يا راشد، بدك تضيف شغله؟
2: اسمع، احنا حتى اقول لك، احنا حتى يوم عملوا النقل المدرسي عندنا بالقويرة اكتشفت ان انا اختصاصي داخل التنظيم، قلت التنظيم ما ايدي،
0: صحيح،
2: اختصاص جهات اخرى يعني. نعم. موجوده. حتى المواطنين اللي بالداخل المدرسي لما شفت المواطن بيمشي ابنه 700 متر وبحطه على الشارع الرئيسي انا ما اتحمل.
0: الله يعطيك العافيه سيدي.
2: فتحت لهم شوارع كلياتهم، يعني مشان هذول ابنائنا واهلنا وربعنا.
1: ما قصرت.
0: الله يعطيك العافيه اخ راشد، انا بدي اتشكر تواصلك معنا، ان شاء الله امورك طيبه ومحلوله باذن الله.

0: أستاذ سميح، أنا بدي أستغل وجودك معي اليوم. هناك تحضيرات أكيد لفصل الشتاء،
1: نعم
0: ودور البلدية في تجهيزات الشوارع والطرق والإنارة أيضا طبعا التابعة للبلدية. تعقيبك على الموضوع يا سيدي، تفضل.
1: طيب أنا بدي أحكي لك شغلة، الإنارة في الجويرة ولا موجودة في العالم كله.
0: ممتاز، الحمد لله.
1: يعني روح يعني روح على الغرب أو الشرق، ما في إنارة زي اللي موجود في الجويرة.
0: نعم
1: يعني طيب. يعني أنت بيجي كده برا وحط على برا وحنا وشوف لك شيء. هاي واحدة.
0: نعم.
1: الشغلة الثانية، أنا صار لي رئيس لجنة 3 سنوات.
0: نعم.
1: وأنا بالمنطقة من سنة 90، يعني حفظها شبر شبر. الأول ما يجي على البلدية بعرف إنه كان عندنا مشاكل السيول، عملنا سدود وسوات ترابية تحمي الناس. العام الماضي أجانا مطر كثير والحمد لله ما كان عندي أضرار. هاي يعني كنا احنا يعني سباقين لمعالجة كل الوار الساخنة في مناطق البلدية. بالإضافة إن استأجرنا كمان آليات 11 آلية حطيناها على كل حدود البلدية. سيدتي بلدية الجويرة طولها 80 كيلو.
0: نعم.
1: يعني 80 كيلو يعني تحكي عن قصة محافظات في عمان.
0: نعم.
1: يعني من عمان للمشرق بجوز ما فيها 80 كيلو، لكن طول بلديتي 80 كيلو. وفيها 10 قرى تجمع السكانية، وكل منطقة لها خصوصية ولها وفيها بؤر سلاح، كل منطقة لها بؤر سلاح. بفضل رب العالمين ويعني ودعم الحكومة ومعالي وزير
0: الله يعطيكم العافية سيدي،
1: ومحافظ العقبة.
0: نعم.
1: ورئيس سلطة منطقة العقبة للصيدلية الخاصة. احنا قدرنا انه نحل كل المشاكل اللي بتدفع المواطنين، حتى انه الان ما اجى اي شك، اي هي السنه الوحيده اللي الان ما اجى اي شكوى، وان شاء الله نتامل السنه هاي كمان ما يصير اي شكوى.
0: الله يعطيكم الف عافيه، شكرا.
1: الشغله الثانيه سيدتي،
0: تفضل يا سيدي.
1: لما جيت على البلديه لقيت على الحاجه اني اعمل شوارع بس اخدم بيوت بطول 36 كيلو. هذا داخل التنظيم. بفضل رب العالمين احنا صرنا فاتحين 40 كيلو.
0: ممتاز ممتاز، الله يعطيكم العافيه، جهودكم مشكوره.
1: نعم، فالحمد لله الدراسة كويسة، وهي المواطن نفسه مع ذلك له مصلحة وهذا مشيت. لكن صدقيني أنا لو حكى معي أنا لخدمه. أنا يعني أي واحد حتى معظم الأهالي بتصل فيه، لأنه أنا أي برد على كل واحد.
0: الله يعطيك ألف عافية، جهودك مشكورة يا سيدي، الله يعطيكم العافية. تحياتنا رئيس لجنة بلدية الجوير أستاذ سمير أبو عامرية وأخونا المواطن راشد، شكرا جزيلا لكم. يسعد صباحك، تحياتنا. يا حي الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا الأخ حمد. حمد صباح الخير. تحياتنا، يسعد صباحك.
1: الله يسلمك يا ربي.
0: تفضل أخ حمد.
1: والله أنا عندي ملاحظة بالأجر، هي ملاحظة عمومية وليس شخصية. يعني عندك النظام الإلكتروني لبراتب اللي عنده عشان يريحوا المواطن.
0: صوتك مش واضح والله يا حمد. حمد صوتك والله ما أنا سامع بوضوح.
1: طيب ماشي،
0: يلا احكي لي شو ملاحظتك.
1: ملاحظتي اللي هي براءة الذمة.
0: براءة الذمة،
1: نعم.
0: من وين؟
1: الآن هم عملوها حتى يريحوا المواطن. الآن أنا عندي معاملات من 1 شهر واليوم 7 شهر ولغاية الآن ما جهزة، ومش أول مرة. والمعاملة إذا ما روحت، يعني توقعي قديش مكتب بتخش عليه المعاملة براءة الذمة في بلدية عين الباشا؟ 13 مكتب. طيب شو بتعمل فيهم؟

0: انت قدمتها الكتروني يا حماد؟
1: نعم الكتروني حتى ارتاح منها، ولكن هي اليوم 7 شهر.
0: طيب خلينا نسأل المهندسة مها حياصات مديرة دائرة المناطق في بلدية عين الباشا. مهندسة مها صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: تحياتنا مهندسي، يا حي الله.
2: الله يسعدك، يسعد صباحك.
0: صباح الورد، تحياتنا.
2: الله يسلمك.
0: مهندس اليوم أخونا المواطن، يمكن اليوم إحنا التحول والواحد إنه يتجه للإلكتروني يمكن أسهل عليه، بتوقع أنه يكون في إنجاز للمعاملة أسرع.
2: أسرع
0: نعم.
2: صحيح.
0: اليوم أخونا المواطن مقدم من 1 الشهر، واليوم إحنا 7 الشهر، هل صح فعلا براءة الدم بتاخد 7 أيام ل6 أيام تقريبا؟ تعقيبك على ما تحدث فيه أخونا المواطن، تفضل يا ستي.
2: يلا يسعد صباحكم.
0: صباح
2: بالأول
0: صباح.
2: هلا هذا الموضوع بدك تكوني عارفة أنه هذا موضوع الإلكتروني هو انوجد عشان يسهل على المواطن ويكون أسرع، لكن إحنا هذا النظام يعني فرض علينا بسيستم معين من وزارة الاقتصاد الرقمي. هلأ في البداية كان يمره على 30 يوزر، يعني بمعنى على 30 موظف. وإحنا خاطبناهم وحكينا لهم إنه هاي إجراءات طويلة. هلأ كمان فإحنا خفضناها ل10 يوزرات.
0: طيب.
2: والحقيقة إحنا
0: 10 يوزرات يعني 10 موظفين.
2: 10 موظفين. تمام. والحقيقة إحنا 6 منهم مش موجودين عنا على الهيكل التنظيمي، يعني بس هذا نظام موحد لكل البلديات. يعني احنا حكينا لهم في 6 أقسام، 6 يعني هو عشان يمشي صح 4 وزارات كافي.
0: طيب.
2: وزاد وزيادة. لكن في 6 هذول مفروضين علينا من وزارة الاقتصاد الرقمي،
0: هم مش موجودين أصلا بالبلدية.
2: بالضبط مش موجودين على الهيكل التنظيمي،
0: عشان هيك الإنجاز مش رح يكون مكتمل.
2: بالضبط. يعني في عنا مثلا محكمة، مثلا يوزر إشي اسمه محكمة. احنا ما في بكل، احنا 7 مناطق ما في بكل منطقة محكمة، هي محكمة رئيسية. وما إلها داعي، يعني أنت عارفة براءة الذمة يكفي بس إنها تمر على المثقفات والتحققات اللي هي براءة، اللي هي عوائد التعبيد والتثبيت وعوائد التنظيم والدائرة المالية، يكفي.
0: طيب احنا، طيب مهندس انت تحدثتي عن نقطه مهمه جدا، احنا اليوم لازم يمروا على 10 موظفين، احنا ما بتوفر عنا 4 موظفين، 6 مش متوفر، مزبوط؟
2: مش موجودين
0: عنا على الهيكل اصلا، يعني ما بنقدر ننجز هذه المعامله حتى براءة الذمة، ما بنقدر ننجزها الكترونيا.
2: يعني
0: مزبوط.
2: احنا هذول الوزارات مسلمينهم لموظفين، يعني هم اصلا مش شغل، يعني مش موجودين عندنا على الهيكل التنظيمي، يعني شيء التقسيم، شيء الاستملاك، شيء المحكمه، المهن شو لها علاقه بموضوع براءة الذمة؟ يعني بس انه هذا يوزر لازم يمر عليه والا المعامله ما بتمشي. هذا سبب بس عشان احكي لك. في اسباب اخرى انه حسب نوع المعامله، يعني في معاملات عليها ابنيه لها شروط بتتاخر، في معاملات الورثه، يعني انه وريث مثلا عرفتي تنازل بين الورثه، هذا السيستم تعرفي كيف ما بيقبل الا تدفع كل شيء، واذا في شركه انت فاهمه.
0: يعني بس دكتور مهندسه خلينا بس نوضح نقطه مهمه جدا. هلا احنا براءة الذمه بنقدمها عن طريق الموقع الالكتروني، مزبوط؟
2: مزبوط.
0: طيب
2: مزبوط.
0: هل يتم انجازها حاليا ولا ما بتتم انجازها؟
2: لا بتم إنجازها،
0: ولكن تحتاج وقت أكبر من لما تكون أنت تقدمها. لأنه عندنا نقص بالمفهوم.
2: نقص يعني هلا إنه هاي أشياء يعني مفروضة علينا، مش إحنا البلديات منقرها، مفروضة علينا من وزارة الاقتصاد الرقمي.
0: طب إذا إجا أحد الأشخاص قدمها يدويا عن طريق
2: ما بتقبلها دائرة
0: ما
2: الأراضي
0: بتقبلها.
2: للأسف. مع انه يعني في مثلا، يعني بحكي لك انا مثلا الشركه، يعني الوزير معالي الوزير في عندنا كتاب منه بتاجيل التحققات بلغايه الافراز بين الشركه. لكن النظام ما بقبله، بقبلش النظام، بيقول لك
0: عليك بصير في تاخير على معاملات اخواننا المواطنين.
2: طبعا صار. هلا احنا اتفقنا مع الاقتصاد الرقمي يكون في إشي اسمه اعتراضات. وهذا الاعتراض باخذ وقت، يعني قبل ما يجي المواطن ويكتبه ويعالجه النظام ونرجع نفتحه ونعالجه، انه مثلا الشوارع الغير المعبده.
0: طب يعني احنا شو الهدف من التحول الالكتروني؟ مش توفير الوقت للمواطنين وعدم مراجعه وعدم تكلفه اخواننا المواطنين، بس احنا قاعدين بنشوف تاخير بالمعاملات.
2: تاخير، ما انا حكيت لك اسباب التاخير. اسباب التاخير انه اليوزرات كثيره.
0: بس مهندس مش المفروض انه احنا قبل ما نحول الكترونيا يكون عندنا كل هاي الامور، انه احنا مستعدين 100% عشان نحول الكترونيا لنراعي اخواننا المواطنين ونساعدهم؟
2: يا ستي العزيزة كان في البداية 30، احنا حكينا مع الاقتصاد.
0: أنا فاهمة مقدرة والله كل الكلام اللي بتحكي فيه، بس احنا نوضح للمواطنين.
2: وتاني كمان عشان أحكي لك كمان النظام في مشكلة تانية بتخلي التأخير، إنه النظام بيفصل، لأنه سيرفرات وزارة الاقتصاد الرقمي عليها كل الحوسبة تبعت المملكة، الأراضي والبلديات وغيره وغيره، فبيضل يفصل النظام. يعني مواطن مرات بيقعد عندي 10 دقائق

0: تعبان ما اقدر اجيز له معاملته لانه نظام فاصل، عرفتي؟ بس احنا مشكلتنا الرئيسيه بتعدد اليوزرات اللي ما لها داعي.
1: طيب
0: هذا اللي بيسبب التاخير.
1: طيب مهندسه، احنا يعني لقدام راح الامور تتكون افضل عن ما
0: اكيد
1: عليه الان؟
0: اكيد اكيد اكيد احنا 100%. وانا بجوز يعني الاخ حمد انا من الناس اللي بعرف

0: الله يسعدك.
1: الشيء اللي بتقوم فيه وعارفين انه الحمل كله مرتب عليك.
0: الله يسعدك.
1: الله انا الملاحظه هاي مش شكوى على البلدي ولكن هي بالاساس
0: شكوى على وزاره الاقتصاد. لا لا لا بالعكس احنا موجودين فريق مع المواطن احنا عشان الانجاز ما في مشكله.
1: احنا انا رجعت البلديه كذا مره وحكيت لهم قلت لهم يا جماعه يعني ما فيش داعي لهالوزارات او لهالموظفين اللي انا بروح الف على اقسام حتى اني اخلص معاملتي كلها تحققات ومثقفات. علي شيء دفعني؟ ما علي شيء يقول لي مع السلامه.
0: صحيح صحيح صحيح. انا حكيت لك يا استاذ حمد حكيت لك ان المشكله حكيت للست ان المشكله بتعدد اليوزرات يعني هو المشكله انها بتنحدث
1: هذا العبء
0: هذا العبء بالضبط هو يعني انه مثلا يعني هذا اصلا يعني مثلا موضوع المحكمه هذا يعني مش موجود عندنا محكمه بكل منطقه موضوع المهن فالموظف اصلا هذا يعني كمان احنا اضف الى هذا انه يعني موظفين البلديات يا ستي العزيزه بتعرفي يعني ما عندهم المؤهلات الكافيه بعضهم جزء منهم للعمل على النظام الالكتروني غير هذا الحكي عرفتي يعني يعني عشان هيك بتطول المعامله لما يجي مثلا موظف الاي تي يساعد ويعمل ويسوي او المهندس او كذا يعني في اكثر من عائق عرفتي بس على كل الاحوال ان شاء الله بعون الله انه يعني راح نشتغل على هاي المشاكل ونحلها ومش راح يكون في يعني اي ملاحظه
2: ان شاء الله ان شاء الله هذا ما نامل دائما للوصول الى اخ حمد. انا بدي اتشكر تواصلك معي اليوم بس قبل ما انهي المكالمه مع المهندس مها حياصات واخونا المواطن حمد يعني قديه بنكون سعيدين جدا في برنامج البث المباشر من عمان لما المواطن يحكي على الهواء مباشره وبيكون على معرفه بالمسؤول بيحكي انا المسؤول راجعته في المكتب وانا بتشكره على العمل اللي بيقوم فيه قديه بنكون فخورين بموظفينا وموظفاتنا الأمانة. الله يعطيكم ألف عافية جهودكم مشكورة يا ستي
0: حبيبتي يعطيك
2: أخ حمد بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم مهندسة مها حياصات مديرة دائرة المناطق في بلدية عين الباشا شكرا جزيلا لكم أي سعد صباحكم
0: حبيبتي الله يعطيك العافية شكرا لك شكرا لك هلا هلا

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. معنا الأخ خالد، صباح الخير.
1: كيف حالك؟
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: الله يحفظك ويخليك، وصباحك برضه.
0: الله يخليك، تفضل أخ خالد.
1: بدي تفضلك، أنا في الملاحظة بالنسبة لصندوق المعونة، إحنا عدد وصلتنا هو بالأصل 3، بس بعطونا عن 2 إلي ولزوجتي معونة. ومعونتنا 100 دينار، الشهر هذا تفاجأنا ولا هو نازلنا 55 دينار.
0: نعم، لا هلأ لما بده ينزل بيكونوا بعتين لكم مسج شو سبب نزول 55، مظبوط؟ شو بعتوا لكم؟
1: ما جانا شيء، ما في،
0: ما سألت، ما استفسرت شو ليش شو السبب؟
1: لا مو ما عرفتش مين بدي أسأل. ما هو
0: أنت من وين تحكي معنا أخ خالد؟
1: من إربد.
0: من إربد.
1: أها.
0: وين راجع؟ ما راجعت حدا يعني، ولا مديرية التنمية في إربد ما راجعتهم صندوق المعونة الوطنية؟
1: لا والله ما رجعت، لأنه أنا إنسان كفيف وفيش عندي حدا يروح يمشي معي، وبعرفش أنا أدبر حالي لحالي.
0: آه. إن شاء الله يكون الإجابة عند الأستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية. أستاذ محمود صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير، هلا.
0: كيف الحال؟ يسعد صباحك.
2: الله يكرمك يا ربي، يسلمك.
0: شو مصبح اليوم علينا على الصفحة؟ تأخر شكلك. تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك. يا حي الله فيك، يسعد صباحك. أستاذ محمود، اسمعنا الأخوة المواطن خالد، أكيد عندك المعلومات تعقيبك على الموضوع، تفضل يا سيدي.
2: اسمها الأسرة كانت في 3 أفراد، خالد وزوجته، كان عنده ابنه مالك، وكانوا يتقاضوا على فئة أسر مصابين بالعجز الكلي الدائم من سنوات. تمام. الآن يعني الأسرة انتقلت من برنامج المعونات الشهرية للدعم النقدي الموحد، وظلت معونتهم سارية بنفس القيمة.
0: تمام.
2: الآن تبين من خلال السجل الوطني الموحد في آخر تحديث أنه الابن مالك متزوج، وبالتالي ظل عندي أنا فردين بالأسرة
0: حسب دفتر العيلة.
2: صحيح. والآن استحقاقهم 55 دينار، لكن الآن أنا تفاجأت من شغلة، أنا ما بعرف صراحة شو طبيعة مرض الأخ
0: خالد.
2: الآن أنا بدي أتواصل معه يعني للأمانة، اسمع تحت الهواء.
0: حاضرين يا سيدي.
2: بحيث بدنا نعمل له دراسة نشوف إذا في إمكانية رفع
0: زيادة.
2: نعم.
0: أخ خالد.
2: نعم.
0: ابنك مالك متزوج.
1: خطب جيب، بس معلش أحكي ملاحظة.
0: تفضل تفضل تفضل.
1: احنا زمان قبل ما يطبق السن 18 كنا ناخذ 150. فلما صار عمر 18 نقصوا ال 50 لانه حطت مالك صفينا عن

0: ويا زوجتي، وبمشينا على هذا الأساس إحنا.
1: لكن هو ما زال استثمارها.
2: أنا فاهمة إنه صح بالضبط، لأنه موجود معاكم كان بنفس دفتر العيلة، عشان هيك كان لسه عم تاخد من الدينار.
1: عشان بس تكون الصورة واضحة استثمارها للأخوان المستمعين. هلا هو إحنا لما خفضنا 50 دينار كونه هو بلغ سن قانوني أصبح مكلف شرعا وقانونا. الآن بعد ذلك تزوج طلع أصلا كله طلع من القيد المدني، يعني مش بس مكلف يعني كمان مفهوم. إنه خارج القيد. نعم.
2: أخ خالد.
0: نعم.
2: احنا راح نحاول قدر الامكان نساعدك. راح يتواصل معك الاستاذ محمود ابو حشيش تحت الهواء مباشره، راح ياخذ الرقم من فريق الاعداد ويتواصل معك، لعله وعسى ان شاء الله بنقدر نزيد لك المبلغ طبعا حسب الشروط والقوانين والانظمه الموجوده. نعم. بصندوق المعونه الوطنيه. تمام اخ خالد؟
0: تمام، والله يجزيك الخير جميعا ان شاء الله، وربنا يخفف عن كل هموم.
2: يسعد صباحك، صباح الخير.
0: الله يبارك فيك وأهلاً.
2: أستاذ محمود بدك تضيف شغلة؟
1: تمام. لا، في ملاحظة ثانية ست مها، بس بالنسبة للأسرة الثانية الملاحظة اللي وصلتنا امبارح. يعني أنا الحقيقة تواصلت معها مباشرة وكان هي في خطأ في بيانات المحفظة واستلمت، يعني صوبت الوضع ودفعتها نزلت، يعني ما في
2: يعني أمورها تمام
1: 100%.
2: والله أنا بدي أتشكرك على متابعة قضايا إخوان المواطنين. يعني حتى يعني إحنا مرات بعد الهوى صراحة شوي بنكون انشغلنا بأشياء أو متابعات اللي بنجهزها لتاني يوم، بتكون أنت عم تتواصل معنا وعم تبعت لنا واتساب أو تتواصل معنا اتصال هاتفي بتحكي لنا أنه الأمور تم التواصل مع المواطنين. الله يعطيك ألف عافية أستاذ
1: الله
2: محمود.
1: إحنا
2: بنتشكرك دائما والله على الجهود اللي عم بتقوم فيها بتبذلها لخدمة إخواننا المواطنين. الله يقويك يا سيدي أستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية. يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. يعني في كثير من الأشخاص مستمعينا اللي عم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر عمان عم بيعطونا من خلال التعليقات إنه عندهم ملاحظات. يعني شوي يمكن دائما في كل حلقة عم نذكر إنه صعب جدا فريق الإعداد إنه يكون عم بتواصل مع المواطنين على الهواتف البرنامج، وعم بتواصل أيضا على واتساب برنامج البث المباشر من عمان، ونرجع كمان للتعليقات إنه يأخذ أرقام تليفوناتكم. فكل منتمنى من إخواننا عشان نتابع قضاياكم تأمنونا بأرقام تليفوناتكم من خلال الرسائل. المستمعين ما تبعتونا من خلال التعليقات، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم ومتبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم. يمكن كمان تقدروا مستمعينا من خلال واتساب برنامج البث المباشر عمان، اللي ما بيقدر إنه يتواصل أو عم بيشوف إنه في ضغط على التليفونات يبعتنا رقم تليفونه، وأيضا من خلال رسائل واتساب برنامج البث المباشر عمان يبعتنا ملاحظته إيش هي. فأكيد فريق الإعداد رح يرجع بالتأكيد لحل قضاياكم ومتابعة قضاياكم. يسعد صباحكم.
1: البث المباشر

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم، رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي. كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.

0: صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 174 4222. معنا الأخ زياد. صباح الخير.
1: صباح الخير ستي، كيف حالك؟
0: تحياتنا، يسعد صباحك.
1: الله يرضى عليك، جهودكم مشكورة إن شاء الله.
0: الله يخليك يا سيدي، هذا واجبنا، تفضل.
1: الله يرضى عليك سيدي. إحنا منطقة العلوك بالزرقاء، أنا زيادة جدفات طبعا بحكي معك.
0: حياك الله يا سيدي.
1: عندنا في مدرسة والله كلفت حوالي 3-4 مليون منحة سعودية، يعني مدرسة نموذجية ما بجوز من النوادر بالمملكة. بس للأسف المدرسة جاهزة وتسل، يعني بمختبراتها بكونديشناتها بشوارعها، واحنا الان حايسين بين البلديه وبين مديريه التربيه الثانيه. والله من امبارح وانا اضرب على مدير التربيه اللي هو السيد وائل ابو الفول على تلفون وما رد علي. الان المدرسه هاي جاهزه، المفروض ان الفصل هذا كانت اشتغلت. يعني احنا عندنا طلاب والله كل واحد بدفع 30 و40 طلاب صغار، يعني صف اول وثاني وثالث، وننقلهم على مسافات، وهاي كانت راح تخدمنا كثير المدرسه. فمش عارفين المدرسة يعني شو بتستنوا. يعني
0: كمان يعني انت كنت تحاول تتواصل مع مدير التربية عشان تعرف متى رح تكون؟
1: انا امبارح حي تلفوني عنده اكثر من بجوز مكالمات وما رد على اتصالي صحيح، وكنت اتواصل على مديرية التربية وبس للأسف هاي الارقام الارضية يعني شبه انتهت بجوز من الاردن كلها، يعني بطل حد يرد عليها كمان. فالان المدرسه هاي احنا اللي بصير يا اختي اذا ظلت لكمان للسنه الجاي بصير بدنا كمان نسوي لها صيانه بالاف الدنانير. الان هي جاهزه، انتوا ليش ما تفتحوها؟ يعني كانت العقبه عند البلديه اخذوا اذن اشغال ومدوا خطوط كهرباء ضغط عالي ومي وكل شيء منتهي، اتوقع هي واقفه على البنوك او الدروج بسموها، هاي بتكون يعني مش عن طريق المنحه، لازم وزاره التربيه اللي تقدمها. طبعا هاي يعني شغله سهله، يعني هي تلفون بودوا للمدرسه الفلانيه وجاهز الامور.
0: بالنسبة إنه يمكن شغلة سهلة، لا في يكون في ترتيبات للوزارة.
1: زياد أقول لك شغلة، إذا ظلت هاي المدرسة للسنة الجاي لا بس يجوا يفتحوها بصير بدنا عطاء صياني.
0: لا لا لا, لا إن شاء الله لا ما بنوصل لهاي المراحل. خليك معي، خلينا نكسب الوقت. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور وائل أبو الفول مدير تربية الزرقاء الثاني. دكتور وائل صباح الخير.
2: صباح الورد، حياك الله.
0: كيف الحال يا دكتور؟ يسعد صباحك.
2: الله يكرمك، الله يسعد أوقاتك.
0: دكتور، يمكن عن المدرسة يتحدث أخونا المواطن زياد، بدنا إجابة من قبلك دكتور، متى سيتم فتح هذه المدرسة واستقبال أبنائنا الطلبة بهذه المدرسة؟ تفضل يا سيدي.
2: أسعد الله صباحك صباح أختي العزيزة وجميع المستمعين الكرام، وشاكر للأخ العزيز على ملاحظته. ستي، بخصوص المدرسة الجديدة المستحدثة في منطقة العلوك، المدرسة لغاية الآن لم يتم استلامها من وزارة التربية والتعليم، والعطاء لم ينتهي لغاية الآن. فإذا الأخ المواطن شاف المدرسة من الخارج وأنه الأمور جاهزة، إحنا لغاية الآن ما استلمناها كتربية وتعليم، كوزارة التربية والتعليم. الآن ما زالت طبعا المدرسة كان في مشاكل ما بين البلدية والأشغال وإجراءات إدارية، والآن شبه انتهت الأمور. وإحنا الآن بننتظر، يعني إحنا فريقنا زار المدرسة ووجدوا أنه في أن بعض النواقص، والآن يتم العمل عليها من قبل المقاول، لكن رسميا لم يتم استلام المدرسة نهائيا لغاية تاريخه.
0: نعم، متى متوقع يا دكتور؟ يعني بعد اطلاعك
2: علما أنه منطقة العلوك القرية توفر فيها مدرستين ثانويات، مدرسة ذكور فيها من الصف الثالث للثاني عشر 205 طلاب فقط، ومدرسة الإناث من الروضة للثاني عشر 268 طالبة فقط. فالاتضاب مش موجود والمسافات قريبة على الطلاب، وأنا في يوم من الأيام كنت مدير مدرسة العلوك وبعرف أنه كل الأماكن قريبة على المدرسة.
0: خليك معي
2: لكن وجود هاي المدرسة راح يكون إضافة نوعية إن شاء الله للمنطقة. وإحنا بننتظر الآن نستلمها. بالنسبة لموضوع الأثاث زي ما تفضل الأخ، الأساس وزارة التربية والتعليم جاهزة دائماً إننا نأثث، لكن إحنا ما بنقدر نأثث ما دام المدرسة لغاية الآن ما استلمناها.
0: متى متوقع استلامها يا دكتور؟ هل سيكون على بداية الفصل الثاني ولا على السنة؟
2: إن شاء الله قبل، يعني متوقع خلال الفصل الحالي إن شاء الله إنه نستلم.
0: هل سيكون هناك نقل للطلاب الموجودين في المدرسة؟
2: الآن حسب الوقت، يعني إذا أنا بدي نستلم المدرسة في نهاية الفصل مستحيل نقول الطلاب نهاية الفصل.
0: آه طبعًا على الفصل الثاني رح يكون طبعًا.
2: لكن كلما كان استلام المدرسة خلينا نحكي في وقت مناسب بالنسبة لنا للنقل ما رح يكون عندنا مشكلة، رح نقول مباشرة.
0: أخ زياد.
2: أما إنه في تربية الزرقاء الثانية يعني حاليًا تم تشغيل ثلاث مدارس الفصل الحالي مستحدثة جديدة، ونستنى إن شاء الله إنه نقدر نشغل هاي المدرسة. إذن

0: زياد هي مسألة وقت. مفهوم مفهوم دكتور مفهوم.
1: بس بدنا نعدل كلمة للدكتور وائل بس كلمة صغيرة. دكتور وائل كان بمدرسة العلوك بجوز قبل الله يعلم قديش قبل سنة صح ولا لا؟ الآن أنت تيجي لو تيجي على العلوك يا دكتور وائل العلوك توسعت بجوز 20 ضعف على اللي ما كنت أنت فيه أول. يعني أنا واحد من الناس بعيد 3 كيلو عن المدارس وبقول لك يعني ما عادت القرية زي أول زي ما كنت أنت فيها.
2: يا سيدي إن شاء الله المدرسة الجديدة أنا بتحل المشكلة وتكون
0: أمور. إذن الأخ زياد الأمور طيبة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ستي.
0: يسعد صباحك الله. صباح الورد يسعد صباحك دكتور وائل أبو الفول مدير تربية الزرقاء الثانية شكرا جزيلا لكم يسعد صباحك يا حيا الله يا سيدي.

ومستمعينا، إلى هنا انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون الشحادي، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمر النهار، وأيضا نشكر ضيفتنا لهذا اليوم رغد الشحادي، سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. ومستمعينا، تقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بشاد، دقائق قليلة ومجز الأخبار مع الزميل زيد الخلايلة. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء. Bye.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. سمو ولي العهد يلتقي في مدينة سبليت رئيس الوزراء الكرواتي ويؤكد متانة العلاقات بين الأردن وكرواتيا. مجلس الوزراء يقر مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات، ويمدد قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة حتى الأول من كانون أول المقبل. استشهاد فلسطينيين أحدهما متطوع في الدفاع المدني إثر غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة. السلطة الفلسطينية تقول إن إسرائيل رفضت دخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، ما يزيد الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر الشهر المقبل. التحالف الذي تقوده السعودية يعلن إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون شمال الرياض. القوات الروسية تشن هجوما واسع النطاق على أهداف في كييف ومناطق أوكرانية أخرى. وارتفاع قليل على درجات الحرارة وطقس معتدل في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: رقت نسمة نسمة وحدة بغار عليك انت بعيني اجمل صورة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: تطبيق JR TV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى: سمير. سمير اسم عربي أصيل، وهو اسم للمذكر، ومعناه صاحب السمر الذي يسامر. كما أن السمير له معان أخرى، وهو الدهر، وابن سمير هما الليل والنهار، وابن سمير هي الليلة التي لا قمر فيها. قال الشاعر الشنفرة: هنالك لا أرجو حياة تسرني سمير الليالي مبسلا بالجزائر. ولا آتيك ما سمر ابن سمير، أي الدهر كله، وما سمر ابن سمير وما سمر السمير. قيل: هم الناس يسمرون بالليل، وقيل: هو الدهر وابناه الليل والنهار.
3: الورقة الثانية.
2: المعنى المجازي. الشرع.
3: الشرع تناول الماء بالفم، هذا هو المعنى الأصلي لكلمة شرع. أما المعنى المجازي المشتق منها فهو كثير، مثلا الشريعة، وهي المواضع التي ينحدر منها الماء، وبها سمي ما شرع الله سبحانه وتعالى للعباد شريعة من الصوم والصلاة والحج وغيره.
2: والشرعة والشريعة في كلام العرب مشرعة الماء التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقرون، وربما شرعوها دوابهم حتى تشرعها وتشرب منها. والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له، ويكون ظاهرا معينا لا يسقى بالرشاء.
3: وشرع إبله وشرعها، أي أوردها شريعة الماء فشربت ولم يستقيلها. وفي المثل: أهون السقي التشريع، وذلك لأن مورد الإبل إذا ورد بها الشريعة لم يتعب في إسقاء الماء لها كما يتعب إذا كان الماء بعيدا.
2: وقيل: شرعت الدابة، أي صارت على شريعة الماء، والشريعة موضع على شاطئ البحر تشرع فيه الدواب.
3: والشريعة والشرعة ما سن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والزكاة وسائر أعمال البر، مشتق من شاطئ البحر. والشارع الرباني هو العامل المعلم، وشرع فلان إذا أظهر الحق وقمع الباطل.

0: معنى شرع بين وأوضح.
1: والشارع هو الطريق الأعظم الذي يشرع فيه الناس عامة، وشرع المنزل إذا كان على طريق نافذ، والشوارع من النجوم هي التي تكون دانية من المغيب، وكل دان من شيء فهو شارع. وكذلك الدار الشارعة التي قد دنت من الطريق وقربت من الناس.
0: الورقة الثالثة.
1: لعبة الحروف. بحر. إن كلمة بحر مكونة من ثلاثة حروف، فإذا بقيت بالترتيب نفسه فإنها تعطي معاني عديدة. فالبحر هو الماء الكثير، ملحا كان أم عذبا، وهو خلاف البر، وإنما سمي بحرا لسعته وعمقه، وقد غلب على الملح حتى قل في العذب.
0: وقيل رجل بحر، أي واسع المعروف، والبحر هو اليم. وسمي النهر بحرا لأنه مشقوق في الأرض شقة.
1: كذلك يسمى الفرس الواسع الجري بحرا، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في مندوب فرس أبي طلحة وقد ركبه عريا: إني وجدته بحرا، أي واسع الجري.
0: أما البحر في كلام العرب فهو الشق، وبحر الرجل إذا رأى البحر فغرق حتى دهش، والبحر الغزار المرتاع. والقول إنما هو البحر أو الفجر معنى ذلك أنه الهلاك أو ترى الفجر.
1: والبحر الرجل الكريم، وفرس بحر كثير العدو. وتأتي كلمة بحر بمعنى الريف، وبحر الرجل والبعير بحرا فهو بحر إذا اجتهد في طلب العدو طالبا أو مطلوبا، فانقطع وضعف ولم يزل بشر حتى اسود وجهه وتغير.
0: والبحر داء يورث السل، وبحر مسلول. وأخيرا بحر الشعر، حيث يقال بحور الشعر.
1: أما إذا غيرنا ترتيب الأحرف فإننا نحصل على معان مختلفة. مثلا
0: ربح عندما يكسب الرجل في التجارة، والربح ما اشتري من الإبل، والربح هو الفصال، كذلك الربح هو الشحم.
1: حبر مداد، السائل الذي يكتب فيه وموضعه المحبرة، وحبر وحبر للعالم، والحبر هو الحسن والبهاء.
0: حرب نقيض السلم، أما دار الحرب فهي بلاد المشركين. فلان حرب لي، أي عدو محارب. والحرب أن يسلب الرجل ماله. الورقة الرابعة.
1: الخطأ
0: والصواب.
1: يقولون تقع صيدا جنوب بيروت، وهذا خطأ.
0: أما الصواب فهو تقع صيدا جنوب بيروت، أي الجهة المقابلة لشمال بيروت.
1: أما الجنوب فهي جمع جنب، الذي من معانيه الجنب من كل شيء، أي ناحيته وشقه ومعادله، وهذا قليل في جنب مودتك، أي بالنسبة إليها، وماذا فعلت في جنب حاجتي، أي في أمرها. قال الله تعالى في سورة الزمر: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في جانبه وفي حقه.
0: أما جار الجنب فهو اللازق إلى جنبك، والصاحب بالجنب أي القريب منك وصاحبك في السفر. وأعطاه الجنب أي انقاد له، وذو الجنب الذي يشتكي جنبه. وذات الجنب هو الالتهاب في الغشاء المحيط بالرئة.
1: أما كلمة الجنوب فقد تعني الريح التي تهب من الجنوب، وتجمع كلمة جنوب على جنائب، والجنب على جنوب، وأجناب.

0: الفرق بين القبح والسماجة أن السماجة فعل العيب، والدليل على ذلك قول الهذلي وهو كاتب: فمنهم صالح وسمج، فجعل السماجة نقيض الصلاح. والصلاح فعل، فكذلك ينبغي أن تكون السماجة. فلو كانت السماجة قبح الوجه لم يحسن أن يقول ذلك، لأنه لا يحسن أن نقول فمنهم صالح وقبيح الوجه.
1: قال ابن دريد: ربما قيل لمن جاء بعيب سمجا، ثم اتسع في السماجة فاستعمل مكان قبح الصورة، فقيل وجه سميج ووجه سمج، كما قيل قبيح، كأنه جاء بعيب لأن القبح عيب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. سمو ولي العهد يلتقي في مدينة سبليت رئيس الوزراء الكرواتي ويؤكد متانة العلاقات بين الأردن وكرواتيا. مجلس الوزراء يقر مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات ويمدد قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة حتى الأول من كانون أول المقبل. استشهاد فلسطينيين أحدهما متطوع في الدفاع المدني إثر غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة. السلطة الفلسطينية تقول إن إسرائيل رفضت دخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، ما يزيد الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر الشهر المقبل. التحالف الذي تقوده السعودية يعلن إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون شمال الرياض. القوات الروسية تشن هجوما واسع النطاق على أهداف في كييف ومناطق أوكرانية أخرى. وارتفاع قليل على درجات الحرارة وطقس معتدل في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم، رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي. كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا.

0: موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا وصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
5: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ، برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. يسعد صباحكم وصباح فريق العمل من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت لقطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الأولى اليوم ستكون مع الدكتور موسى شتاوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني للحديث حول التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2026 في الأردن. والدكتور موسى شتاوي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور موسى، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: الله يعطيك العافية لك ولجميع المستمعات والمستمعين الكرام.
0: اهلا وسهلا، نورتنا بالبرنامج. اكيد يعني بدايه دكتور موسى بشكل سريع يعني كمقدمه لموضوعنا ومختصره، كيف تعرف لنا التعداد العام للسكان والمساكن، ما اهميته واهدافه بشكل عام؟ تفضل.
1: التعداد العام للسكان والمساكن هو يعني مسح شامل لكل مناطق وسكان الاردن في لحظه زمنيه معينه، وهذا يجرى يعني كل 10 سنوات، والهدف منه هو الوقوف على يعني بشكل عام على الخصائص المختلفة الديموغرافية للسكان، العمر، توزيع العمر، الجنس، منام السكن، الهجرة، الزواج، حجم الأسرة، النمو السكاني، وأيضا جزء مهم جدا من التعداد يركز على الخدمات، يعني نتكلم عن الخدمات الصحية، التعليمية، النقل، يعني كل هذه المسائل. فيوفر التعداد طبعا معلومات مهمة جدا يعني فيما يتعلق بالسكان والمساكن، لأنه كمان يعني بالمساكن طلع على أنواع السكن، أحجام السكن، الخدمات الواسعة، الأشياء السهلة.
0: نعم يعني
1: صورة شاملة للأردن، سكان الأردن ومساكنها في لحظة معينة بهالشهر هذا. يعني
0: نعم، جميل جدا. يعني مثل ما ذكرت بنفهم من كلامك انه اسئله الباحثين الاحصائيين الميدانيين راح يروحوا على البيوت، واكيد الاردنيين بيرحبوا فيهم وبيتعاونوا معهم، اكيد هم اخواننا واكيد لمصلحه الوطن كله راح تتمحور الاسئله مثل ما ذكرت حول الامور الاجتماعيه الديموغرافيه، التركيب السكانيه، الامور الخدمات، التعليم، الصحه. الان يعني تحدثنا دكتور موسى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي دورها وحيوي وعلاقة مباشرة بالتعداد العام للسكان والمساكن في عدة مجالات ونواحي، تخبرنا عنها، تفضل.
1: يعني بداية احنا نتعاون بشكل وثيق وعميق يعني مع إدارة الإحصاءات العامة بكل ما ينتجوا من بيانات، يعني نتعاون لأنه مهم جدا بالنسبة لنا. فالتعداد بالنسبة لنا منجم معلومات، لأنه كل هذه المعلومات اللي حكينا عنها يعني بتوفر قاعدة معرفية استراتيجية يعني للدولة الأردنية، وإحنا جزء من يعني هذا الدولة، وبالتالي ما ينتج عن التعداد بالنتائج يعني سوف يقضى للتحليل، وإحنا بالتوافق مع الدائرة يعني مجموعة من الدراسات التي سوف نجريها مباشرة العمل عليها بعد أن يتم التعداد. وبالتالي كمجلس اقتصادي اجتماعي كما أشرت في علاقة استراتيجية مع الدائرة، سواء في التعداد أو في قضايا المسوح الأخرى التي تنتجها الدائرة، لأنه يعني إحنا نستخدمها يعني في شغلنا في عملنا والقضايا التي نرشد بها الحكومة وننصح بها المسؤولين.
0: نعم، إذن يعني مثل ما ذكرت سيستفيد المجلس الاقتصادي والاجتماعي من قاعدة البيانات الشاملة والمعلومات التي يوفرها التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن العام 2026، وتخبرنا يعني شو الأشياء اللي ممكن أنه تبنوا عليها، مثلا خطط، استراتيجيات، قرارات بتركزوا عليها بموضوع يعني تستفيدوا منها من موضوع التعداد في عملكم المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
1: اسمحيني بداية أن أقول بأن المجلس الاقتصادي الاجتماعي كهيئة رسمية استشارية للحكومة، يعني تستند في تقديم استشارات على الدليل العلمي والمعرفة العلمية، وهذا نفسه في البيانات، يعني البيانات تصبح هي البوصلة يعني لعملنا بهذا الموضوع، بالإضافة طبعا نحن نطرحها إلى حوارات يعني مع الأطراف ذات العلاقة، كل ما يتعلق بالأسرة، حجم الأسرة، الجينيكيات اللي موجودة فيها، النمو السكاني، الهجرة الداخلية، الهجرة الخارجية، الخدمات يعني ماذا توفرها.
0: يعني ماذا يعني قصدت دكتور موسى بالهجرة الداخلية والخارجية بالأسرة؟
1: في حراكته ديموغرافي سكاني داخل الأردن.
0: نعم.
1: يعني من منطقة جغرافية لأخرى، في ناس ممكن من محافظة لأخرى، من بلدية لأخرى، فتعطينا تعداد معلومات مهمة حول الحراك

0: الديموغرافي داخل المملكة. يعني نعرف مثلا من هي المحافظات التي تستقطب أكثر من غيرها مهاجرين، ما هي المحافظات التي تكثر يعني من سكانها إلى محافظات أخرى بيهاجروا يعني خارج المحافظة. بالتالي إذا في بعطينا التوجهات مهمة والأجر الخارجي طبعا في أسئلة يعني بيجاوبوا عليها المواطنين مرتبطة في الناس اللي لهم علاقة فيهم يعني من الأسرة خارج المملكة، فبعطينا أيضا معلومات يعني حول الأجر الخارجية من الأردنيين يعني بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: بالإضافة كما أشرت الخدمات التعليمية والصحية والتنقل، وهذا يعني بعطينا جزء مهم من عملنا، مش كل عملنا لكن جزء مهم من عملنا في استخلاصنا إلى دراسات أو أوراق سياسات تقدم للحكومة بهذا السياق.
1: نعم جميل جدا. يعني مثل ما ذكرت مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن سيكون لها علاقة مباشرة وتركيز أساسي على حول موضوع احتياجات المواطنين فيما ما يتعلق بالتعليم، الصحة، النقل، الخدمات بصورة عامة. ومثل ما ذكرت أكثر المحافظات تستقطب ناس في الأردن، مين أكثر ناس بيروح عليها أو بيجي عليها مثل ما ذكرت. وأيضا يعني مثل ما ذكرنا تحت الهواء ننطمن الأخوة المستمعين والمشاهدين والمتابعين الآن إنه كل الأسئلة ما يعني ما لها دخل بالأمور المالية، يعني هي فقط أسئلة عبارة عن تركيبة هاي الأسرة، مين في عدد الأفراد بيشتغلوا، شو مستواهم التعليمي، شو طبيعة المسكن، يعني ما في إشي مالي، يعني ما في تركيز على الأمور المالية. يعني نطمن الأخوة المستمعين لأنه في تخوف من هذا الجانب.
0: لا، في أول شيء مسألة أولاً إنه مش ليس فقط المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
1: وإنما
0: للدولة الأردنية بشكل عام. يعني هذه البيانات هي البوصلة للتخطيط الاستراتيجي يعني للخدمات على مستوى المملكة للسنوات القادمة. البيانات تعطينا معلومات إذا في تباين يعني بين الخدمات بين محافظة وأخرى، بين منطقة وأخرى، وبالتالي تساعد الحكومة على توجيه الدعم والبرامج والخطط إلى المناطق التي تحتاج يعني هذه الخدمات. يعني بالتالي بصير يعني نوع من العدالة يعني في توزيع الخدمات استنادا إلى الحاجة وليس إلى يعني توزيع الديموغرافي بشكل عام. على فيما يتعلق بالمواطنين، هناك للأمانة فائدة يعني مباشرة لكل منطقة يعني في الأردن، لأنه كما أشرنا نتائج التعداد سوف تنعكس عليها يعني السياسات والخطط والبرامج التي تقدم للمواطنين، وبالتالي يعني في التزام اخلاقي ووطني، وهذا دائما احنا نفتخر ونعتز فيه عند المواطنين الاردنيين في التعاون مع اداره الاحصاءات العامه. سريه المعلومات مضمونه 100%، لا يوجد معلومات خاصه يعني كالدخل وثروه وكل هذه المسائل ليست على الاطلاق يعني في وارد يعني الاحصاءات العامه، وبالتالي لا يوجد اي نوع من الربط بينما يتم يعني حسبه في التعداد واي قضايا اخرى كالضريبه او الخدمات او الاقتصادية. هذه معلومات يعني ما فيها جوانب اقتصاديه، وهي معلومات تعامل سريه مطلقه.
1: نعم، إذا نطمئن الأخوة المستمعين والسادة المشاهدين بتابعونا الآن، كل الناس يعني اللي رح يزوروهم في مملكتنا الحبيبة الإحصائيين والباحثين إنه الأسئلة مثل ما ذكرنا، وأهم شيء إنه تعامل بسرية تامة، وبالنهاية هي لمصلحة الوطن، مصلحة المواطن الأردني، وحتى مصلحة المقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. سؤالنا الأخير لحضرتك تخبرنا، ويمكن أنت هيك ذكرت شوي بالبداية بس ينركز عليه أكثر، ما أهمية التشاركية في العمل وتضافر الجهود بين كافة مؤسسات ووزارات ودوائر الدولة الأردنية لإنجاح هذا التعداد؟ تفضل.
0: لا، بالتأكيد يعني احنا كلنا يعني بكل مراحل التعداد كنا نتواصل يعني مع الدائرة وفي لقاءات يعني مختلفة لكل مؤسسة رسمية وحتى القطاع الخاص يعني والباحثين لهم مطرحة يعني في نجاح يعني هذا التعديل، للفائدة الكبيرة التي يعني تترتب على نجاح هذا التعداد. يعني طبعا الدائرة يعني عندها خبرة كبيرة في إجراء التعدادات، وبالتالي يعني الدوائر كلها تتعاون في المصادر يعني المتاحة. زي ما تعرفي يعني الباحثين هم معلمين وزارة التربية والتعليم، يعني هذا جانب يعني في تعاون كبير بهذا الموضوع. مواصلات، تأمين مواصلات، يعني كل مؤسسة قدر يعني استطاعتها وإمكانياتها تضع يعني امكانياتها انا يعني من يعني اداره الاحصاءات العامه، لكن الدائره عندها خبره يعني هذا مش الاعداد الاول اللي بنعمله احنا.
1: نعم
0: يعني دائره ثامنه او سادس اعداد يعني او اكثر.
1: نعم
0: يعني وبالتالي الدائره الامانه بهذا الموضوع متقدمه حتى يعني في المنطقه يعني في خبراتها وفي امكانياتها وكل المؤسسات تتكافل يعني مع الدائره، وبنفس الوقت كل المؤسسات سوف تستفيد يعني البيئه راح تستفيد، التنميه الاجتماعيه راح تستفيد، الاقتصاد، المستثمرين، القطاع الخاص بيعرفوا حجم السكان وعددهم والفرص المتاحه.
1: نعم
0: يعني بالامور هذه فالكل له فائده، وانا بعتقد الكل يعني خلف دائره الاحصاءات العامه.
1: نعم
0: الحكومه بهذا الموضوع
1: اكيد يعني الكل رابح، خلينا نقول هذا الصفه من انجاح وعمل وانجاز هذا التعداد العام للسكان والمساكن في هذا العام 2026، ومثل ما ذكرنا هو ليس الاول يمكن السادس مثل ما ذكرت، وهو كل 10 سنوات يقام، واكيد هو يصب في مصلحه الوطن والمواطن، واحنا بنعول على وعي المواطن ونتمنى منه انه يكون متعاون مع الباحثين ويستقبلهم بوجه بشوش، يعطيهم المعلومات بكل اريحيه وبدون اي تردد أو خوف أو قلق، لأنه مثل ما ذكرنا كل هاي أمور تعامل بسرية تامة وبالنهاية هي لمصلحتنا أكيد. وأكيد بنشكر كل مؤسساتنا الحكومية والدوائر الرسمية والوزارات اللي كلها تعمل جنبا إلى جنب ويدا بيد لإنجاح هذا التعداد العام للسكان والمساكن. وبنهاية هذا اللقاء بحب أشكرك دكتور على هاي المعلومات القيمة، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور موسى شتاوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك ولجميع الطاقم اللي بدعمك للإذاعة، وشكرا أيضا للمستمعين والمواطنين يعني الأمانة في تسليم مهمة الدائرة يعني هذا الموضوع. شكرا جزيلا.
1: نعم أهلا وسهلا.

0: وأنت الأغلى دائما يا وطني. أعزائي المستمعين والمتابعين صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع الناشط الشباب السياسي بشار المومني، رئيس ومؤسس مبادرة أفق التغيير الشبابية، للحديث حول خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذلك من منظور شبابي وطني معمق منتمي يفتخر بقيادته الهاشمية. والشاب بشار المومني معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا، نورتنا، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية.
1: يا أهلا، صباح الورد، تهنيتي من إذاعة المملكة الأردنية والإذاعة الوطنية هذه اللي نفتخر فيها، وكانت وما زالت صوت الأردن والأردني المنتمي الوفي لقيادته ووطنه.
0: أهلا وسهلا فيك سيد بشار، تخبرنا عن الرسائل السياسية والوطنية التي حملها الخطاب الملكي للأردنيين ولجيل الشباب بشكل خاص، وكيف رأى وسمع وفهم شبابنا الأردني مضامين خطاب جلالة سيدنا؟ تفضل.
1: يعطيك ألف عافية. في البداية عندما نتحدث عن الأردن فنحن اليوم نتحدث عن وطن أكبر من الجغرافيا وعن دولة صنعت من الثبات موقفا ومن الاعتدال قوة ومن الدبلوماسية حضورا. وعندما نتحدث عن سيد البلاد جلالة الملك نتحدث عن قائد حمل صوت الأردن في مختلف المحافل الدولية وصوت القضايا العربية، وجعل من القضية الفلسطينية والقدس والأمن الوطني والاستقرار

0: اليوم ثوابت لا تتغير بتغيير الموقف. في البداية ستي، إحنا عندما نريد أن نقرأ خطاب جلالة الملك نريده أن نقرأه من زاوية شبابية، فأعتقد أول سؤال اليوم ضروري نوجهه أو نطرحه: ماذا سمعنا؟ فأنا بنفسي كشاب أردني بحكي اليوم، سمعنا صوتا وخطابا أردنيا واضحا بيتحدث عن أزمة متعددة وليست هي أزمة واحدة، ويضع المنطقة والعالم أمام صورة أوسع. تحدث سيدنا عن غزة، وتحدث عن الضفة الغربية والقدس وسوريا والأمن الوطني والأمن المائي، لكن في الوقت ذاته تحدث عن الاقتصاد، وتحدث عن التجارة، وتحدث عن التكنولوجيا والإرهاب، وفي مختلف نقول القضايا وصولا إلى المؤسسات الدولية. اليوم الشباب الأردني من خطاب جلالة الملك لا يعيش في جزيرة معزول عن العالم، بالإضافة لذلك الوعي لازم يكون أكبر اليوم عند الشباب الأردني. من منظور آخر تحدث سيدنا عن القضية الفلسطينية، وعندما تحدث عن القضية الفلسطينية نرى أن الموقف الأردني اليوم من فلسطين والقدس هو موقف تاريخي ثابت اليوم ترتبط به أمانة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وجلالة سيدنا اليوم أكد في خطابه على استمرار الأردن في حمل هذه الأمانة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، إلى جانب دعم الفلسطينيين ودعم الأونر. ولكن اليوم ستي، الشباب الأردني لازم يكون متمسك أكبر بصوت جلالة الملك إلى حل الدولتين، إلى رفض التهجير الأردن للأردنيين، وكذلك دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. فالقضية الفلسطينية اليوم جزء من حماية الرواية الأردنية عندما نتحدث عن السردية، وهي أيضا الرواية جزء من الرواية الفلسطينية في عالم تتنافس وتتسارع فيه الروايات والمعلومات. فأعتقد اليوم إن السؤال الشباب الأردني وأنا منهم: هل نعرف أن الأردن مع القدس؟ وهل نعرف لماذا الأردن اليوم مع القدس؟ وهل نعرف أن الثوابت ليست مرتبطة بموقف سياسي، لأنه إحنا نتحدث إنه موقف تاريخي الوصاية الهاشمية، فهي امتداد للدور أردني تاريخي هاشمي منذ القدم. فاليوم الثبات هنا لا يعني الجمود، وإنما يعني أن تغيرات الأدوات ممكن أحكي والظروف لا بالإشارات فقط.
1: نعم، إذن كيف ينظر الشباب بشكل عام وماذا يريد لبناء مستقبله بناء على ما سمعه في الخطاب الملكي، وماذا يريد الخطاب الملكي خطاب جلالة سيدنا من الشباب في الأردن؟ تفضل.
0: يعطيك العافية. في البداية احنا اكيد خطاب جلالة الملك هو النقطة التي يجب ان نتوقف عندها طويلا. اليوم شيء سهل ان نستمع لخطاب سيدنا وهو نقول انه اكيد وبالطبع هو خطاب عظيم وخطاب اردني ثابت ومشرف، لكن ماذا بعد نحن كشباب من هذا الخطاب؟ وماذا سنفعل كأردنيين وكشباب؟ بالإضافة أعتقد أن الرسالة للشباب أن ننتقل اليوم من الاستماع إلى المشاركة، وأن نقرأ نتحقق من المعلومات ونشارك في الحياة العامة. اليوم جلالة سيدنا لفت انتباهي عندما قال كلمة، قال الانتباه. جلالة سيدنا اليوم وجه رسالة ملكية إلى جيل يعيش على السوشيال ميديا صراحة، عندما قال كلمة الانتباه. وربما أكثر ما لفت نظري في الخطاب هذه الكلمة، فاختيار جلالة الملك لها جاء عن الانتباه باعتباره موردا في عصرنا الحالي. اليوم جلالة سيدنا عندما قدم كلمة الانتباه وجه فيها رسالة، لكن لم يقدمها كمفهوم اجتماعي. اليوم قدمها بنظرتي أو بنظرة أي اليوم شاب أردني مخلط في العمل السياسي كمورد جيوسياسي. اليوم لازم نعطي انتباه بحدد موقفنا تمام من المستقبل، وهي رسالة شديدة جدا للشباب. أكيد بالطبع نفهم من كلام سيدنا للشباب بأنه لا تسمحوا لأي توجهات خارجية أو للخوارزميات أو للسوشيال ميديا إنها تحدد وحدها ما سيستحق اهتمامكم أو ما يوجهكم. اليوم ضروري ننتبه لوطننا، ضروري ننتبه لفلسطين، ضروري ننتبه لقضايا الوطنية، ضروري نركز توجهاتنا اليوم بشكل أكبر نحو العمل السياسي الواعي والسياسي.

0: طبعا.
1: نعم، وهي النصائح وتوجيهات مهمة جدا لمسناها وسمعناها في خطاب جلالة سيدنا، خطابه قبل أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكيد تركيز كبير على الشباب مثل ما ذكرت، والقضايا، قضايا الأمة العربية وقضية فلسطين. سؤالنا الأخير لحضرتك، يعني بدنا نختم.

0: هذا لا ياخذنا من الاردن صراحه الى العالم بشكل اوسع. جلاله الملك طرح سؤالا اليوم بالغ الاهتمام، قال اذا كان القانون الدولي يمكن ان ينتهك لعقود دون تطبيق حقيقي فكيف نحافظ على الثقه بهذا القانون؟ واليوم هذا سؤال مهم يلامس الشباب بشكل مباشر، لانه جيلي وجيل الشباب اليوم عم بتطلع لما يحدث في العالم، يشاهد احيانا الفرق بين ما يقال في المحافل الدوليه وما ينظر اليه وما يحدث على الارض. فاليوم انا بلاحظ انه هناك انتهاك كما تحدث سيدنا لعقود دون تطبيق حقيقي، وهكذا يمكن ان يولد حاله صراحه من فقدان الثقه، لان الرساله التي افهمنا اياها الخطاب ليس ان نفقد ايماننا بالقانون الدولي او بالمؤسسات الدوليه بل ان نؤمن بها، بالمقابل ان نطالب بان تكون هذه مؤسسات أكثر عدالة، أكثر تطبيقا، أكثر فاعلية، وأن تطبق جميع قوانينها على الجميع دون أي انتقاء لأي شخص أو أي مؤسسة أو لأي دولة.
1: نعم أكيد، يعني الشاب الواعد بشار المومني معك دقيقة نختم فيها اللقاء، نصيحة للشباب، شباب الأردن، حتى يكونوا طموحين، حتى يكونوا فعالين، حتى يكونوا مواطنين صالحين، حتى يكونوا منتجين ومصرين على النجاح، نصيحة سريعة بنصف دقيقة إذا تكرمت للشباب، تفضل.
0: أكيد، في البداية ستي أنا حاب أحكي للشباب الأردني بأنه يجب علينا اليوم أن نفهم أن الأمن الوطني ليس مفهوما عسكريا، الأمن الوطني اليوم حدودنا، مياهنا، غذائنا، سيدنا تحدث عن حماية الحدود الشمالية الأردن وأنه المائي، وأنه أي تهديد له هو تهديد لأمننا الأردني. عندما نتحدث عن الأطماع التوسعية اليوم الشباب لازم يلاحظونها بشكل أوسع، لأنه ما نتحدث إحنا من باب التخويف، الأردن دولة محاطة بتعقيد، لكن الأردن صامد بشبابه، صامد بقيادته، صامد بمؤسساته، ربنا يحفظ البلد صراحة، ويبقى الأردن بقيادته الهاشمية دائما وأبدا ثابتا في موقفه، واضحا في مبادئ، أيضا مؤمنا بأن السلام العادل والاستقرار والكرامة الإنسانية ليست قضايا مؤجلة وهي قضايا ضرورية. يعني بدي أحكي لك إحنا قدها وإحنا مع سيدنا كشباب وكشعب وكجيش وكمؤسسات وعلى كافة الأطياف الأردنية قلبا واحدا مع قلب سيدنا بإيد وحدة نحو أي تهديد يمس أمننا الوطني المائي ومع إقامة الدولة الفلسطينية على أرضها كما قال سيد البلاد ربنا يحفظ.
1: نعم أكيد، ربنا يحفظ جلالة سيدنا وربنا يحفظ الأردن وشعبه الوفي. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك كل الشكر والتقدير والاحترام للناشط الشباب السياسي بشار المومني، رئيس ومؤسس مبادرة أفق التغيير الشبابية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم بكل الخير والأمل والعطاء والسعادة دائما. نافذتنا الآن ستكون مع الأستاذ بكر الشبيلات، المستشار القانوني ونائب رئيس جمعية البراء للتنمية والتأهيل الخيرية، للحديث حول الندوة التي عقدتها الجمعية بعنوان السردية الأردنية ودورها في التنشيط السياحي وترسيخ الثوابت الوطنية. والأستاذ بكر الشبيلات معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ بكر، نورت، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: ستي، أول شيء إحنا حابين نشكر الإذاعة الأردنية والتلفزيون الأردني على الدور العظيم اللي بقدمه يعني التركيز على ثوابت الدولة الأردنية ودائما على كل شيء جميل بخص الدولة الأردنية.
0: نعم، جميل جدا، يعطيك ألف عافية، نورتنا من جديد. يعني بالبداية بدنا تحكي لنا عن كلمة وزارة الثقافة التي أدلى بها الأستاذ

0: أستاذ سالم الفقير، أبرز ما جاء في هذه الكلمة عن موضوع توثيق السردية، وهو كون وزارة الثقافة هي يعني المحرك الأول والدينامو الرئيسي في موضوع السردية الأردنية. تفضل.
1: والله احنا تشرفنا انه بحضور مندوب معالي وزير الثقافه مدير ثقافه العاصمه الاستاذ سالم الفقير. وزاره الثقافه يعني وضعت على عاتقها تركز على التوثيق على السرديه الاردنيه. وشو السبب هذا؟ احنا بنعرف انه سمو ولي العهد الامير حسين الله يحفظه اللي هو رائد العمل الشبابي، هو اللي دائما اللي بيدفعنا، هو قدوتنا وهو المثال اللي دائما نقتدي فيه. في لقاء في محافظة الطفيلة ركز على توثيق السردية الأردنية، لأن السردية الأردنية هي أساس في توابت الدولة الأردنية. احنا بنعرف أن الدولة الأردنية مرت بمراحل كبيرة، والدولة الأردنية بنيت بأبنائها وبدستورها وبنظامها بكل مقوماتها. فكان سمو ولي العهد كانت له كلمة في محافظة الطفيلة وعبر عن إرادته في أن يكون هنالك توثيق للسردية الأردنية، مما أوجب على وزارة الثقافة العمل على التوعي بالسردية الأردنية، توثيق السردية الأردنية. وأنا من أفضل ما بدر من مندوب معالي وزير الثقافة أنه إحنا كانت السردية الأردنية بين تكون بين المجتمع القطاع العام، يعني كانت هنالك تشاركية بين وزارة الثقافة، سواء كانت من خلال اللي هي يعني السردية الأردنية أو المشاريع التي تستهدف السردية الأردنية، أو بما يخص قصص من تاريخ الأردن، قصص من
0: نعم، جميل جدا. يعني أيضا أستاذ بكر، تحدثنا هيك بشكل مختصر عن كلمة رئيسة الجمعية المحامية أسماء الشباطات بالنسبة لدور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية عن السردية الأردنية وكيفية تنشيط السياحة من خلال توثيق السردية الأردنية. تفضل.
1: ستي بممثلة برئيسة الجمعية واللي هي بتمثلنا إحنا كمؤسسات مدني، أكيد إحنا لازم يكون لنا دور مع وقت الدولة الأردنية ومع أهداف الدولة وبرامج الدولة الأردنية. بعرف إنه العمل التشاركي أو العمل الشمولي أو العمل اللي يكون ناجح لازم يكون فيه تشاركي. فإحنا كجمعية كمؤسسات مجتمع مدني أخذنا على عاتقنا إنه يكون دورنا مع الحكومة الأردنية ومع وزارة الثقافة إنه نركز على السردية الأردنية، إنه إحنا نسوي ندوات حوارية، برامج، مؤتمرات بتركز على دور نركز على السردية الأردنية وتوثيق السردية الأردنية وتعريف المجتمع الأردني وعلى النقاط، يعني نركز على النقاط المضيئة والسردية وغير النقاط المضيئة. حبينا إحنا نساهم مع وزارة الثقافة أو مع مؤسسات المجتمع المدني بنشر مبادئ وأهداف السردية، وهي عبارة عن نقاط مضيئة في حياتنا السياسية أو في حياة المجتمع أو في حياة الدولة الأردنية، عن طريق التوعية، عن طريق التثقيف، عن طريق البرامج، عن طريق الاشتباك مع الشباب، عن طريق أي شيء نقدر من خلاله نجمل السردية الأردنية. وركزنا على دور تنشيط السياحة من هذا المنظور.
0: نعم، جميل جدا اللي ذكرته. كونك أيضا حكيت هلأ عن الشباب، تخبرنا أيضا أنه كان للأستاذ عبد الرحيم الزواهري رئيس هيئة شباب كلنا الأردن كان له دور في هذه الندوة ومشاركة، وكان له حديث عن السردية من منظور الشباب، السردية في منظور الشباب. ماذا قال الأستاذ عبد الرحيم الزواهري؟ تفضل باختصار إذا تكرمت.
1: أستاذ عبد الرحيم الزواهري رئيس هيئة شباب كون الأردن ركز على ماذا قامت هيئة شباب كون الأردن بخصوص السردية، توثيق السردية، ما في شو في مشاريع وبرامج راح تنفذها هيئة شباب كل الأردن تختص بالسردية الأردنية، تختص بتاريخنا وحاضرنا وروايتنا. احنا بنعرف انه اللي بدر من الأستاذ عبد الرحيم انه الدولة القوية اللي بتكون لها رواية واضحة، اللي هي بتكذب الروايات اللي هي دائما ضد الدولة. رواية السردية الأردنية لازم تكون رواية واضحة. الأستاذ عبد الرحيم الزواهري ركز على دور الشباب في هاي السردية، ركز على دور هيئة شباب كل الأردن عن طريق البرامج وتفعيل الشباب، يكون في هنالك محاضرات عن السردية الأردنية، هنالك نشاطات، فيديوهات، كل ما يخص الشباب بتوعيتهم بالسردية الأردنية، ارتباط الشباب بالسردية، ارتباط الشباب بتاريخ الأردن، كيف الدولة الأردنية القوية والعميقة مرت بمراحل صعبة في المنطقة الجغرافية الملتهبة بالوضع الاقتصادي، مع ذلك بسبب ارتباط الشعب مع نظام الحكم مع جلالة سيدنا سيادة القانون، كان هذا التركيز على هذا دور الشباب وتوعية الشباب بهذه الثوابت التي ساهمت في أن السردية الأردنية سردية عظيمة وأن الدولة الأردنية مستمرة بسرديتها وبروايتها الواضحة العميقة.
0: نعم، أكيد، يعني مهم جدا ورائع كلامك اللي ذكرته، التركيز على الشباب وتوعيتهم في موضوع السردية الأردنية، وهم رجال المستقبل والشباب والفتيات.

0: أقصد هم سيدات المستقبل ورجال المستقبل، وهم الذين سيكون قيادات المستقبلية. مهم جدا أنهم يفهموا موضوع السردية ويكون في عندهم توعية كبيرة وفهم لإله. سؤالنا الأخير لحضرتك تجاوبنا عليه باختصار، يعني أيضا كان لكلمة أمين عام حزب النهضة والعمال الأستاذ مصطفى فريحات كان له كلمة ومشاركة في الندوة فيما يتعلق بالسردية ودور الأحزاب. تخبرنا عن هذا الجانب اللي حكى عنه، دور الأحزاب في السردية، ولكن باختصار يعني معانا دقيقتين، تفضل.
1: أستاذ الكريمة احنا بنشكرك. احنا كمان حتى احنا بندوتنا حبينا يكون الشمولية، وتعرف السردية الأردنية هي متنوعة وجزء رئيسي منها اللي هي الأحزاب الحياة الحزبية، فكان دور أمين عام الحزب التركيز على دور الحياة الحزبية اللي انطلقت في دولة القانون وسيادة القانون من مرحلة تأسيس الأردن في عام 1921 على المراحل المتعاقبة اللي مجمع. فما ما كان يعني شو الدور اللي قامت فيه الحياة الحزبية والأحزاب في تقوية وتثبيت وترسيخ ثوابت السردية، رواية الدولة الأردنية. يعني السردية الأردنية هي تاريخنا وهي حاضرنا وهي مستقبل. فكان دور أمين عام حزب العمال والنهضة الأستاذ المحامي مصطفى فريحات التركيز على ماذا قدمت الحياة الحزبية والأحزاب من من من من من من من, من دعم، وكانت داعمة ورديف للدولة الأردنية في تثبيت السردية الأردنية وفي تعميق السردية وفي إيجاد رؤية واضحة شمولية عن الدولة الأردنية، وكانت مساهمة عظيمة من منظور الحياة الحزبية لدعم هذه السردية.
0: نعم، جميل جدا. احنا بنشكركم جزيل الشكر على هاي الندوة القيمة اللي فيها محاور مهمة، وايضا محاور يعني شملت عدة موضوعات بتحاكي اهتمامات الوطن والشعب الاردني، واكيد ركزت على موضوع الشباب، موضوع الاحزاب، موضوع ايضا التنشيط السياحة، موضوع الاهتمام العام بالتوعية بالسردية من قبل جميع الناس وخاصة مؤسسات المجتمع المدني. بنهاية لقائنا معك بحب اشكرك استاذ بكر، ومنوجه تحية أكيد لرئيسة الجمعية وكل اللي ساهموا في إنجاح هاي الندوة والمشاركين. طبعا كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ بكر الشبيلات المستشار القانوني ونائب رئيس جمعية البراء للتنمية والتأهيل الخيرية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا ستي، شكرا للإذاعة الأردنية، وشكرا للتلفزيوني ممثلا برئيسه دائما الداعم لمؤسسات المجتمع ولا كل ما يدعم في تثبيت الدولة الأردنية وتعميق روابطها ما بين الشعب وما بين القيادة. شكرا.
0: نعم، العفو، أهلا وسهلا.

0: وفعلا أردننا جنة يا رب، الله يحفظ بطننا دائما. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، ستكون مع الأستاذ ماهر الخالدي، العميد المتقاعد والخبير الأمني المجتمعي وخبير الاستراتيجيات الأمنية، للحديث حول ورشة العمل التدريبية التي قدمها بعنوان المرأة الآمنة، ذلك لتوعية المرأة وتمكينها أمنيا، بالتعاون مع جمعية دعم لتمكين المرأة. والأستاذ ماهر الخالدي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا ماهر بيك الخالدي، يسعد صباحك، نورتنا ويعطيك ألف عافية.
1: يا هلا، صباح الخير. أهلا الله، صباحكم كل خير. يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا. يعني بداية ماهر بيك، تخبرنا سريعا طبعا ما هو مفهوم تمكين المرأة أمنيا، ومصطلح المرأة الآمنة ماذا يعني ذلك، وما الذي يميزه عن الحماية التقليدية؟ تفضل.
1: أولا اسمحي لي سيدتي أني أصبح على الأردن وعلى قيادة الأردن، جلالة سيدنا، أسعد الله صباح جلالة سيدنا وجلالة سمو ولي عهده الأمين، أسعد الله صباح الجميع.

0: واسعد صباح الاردن ومستمعي الاذاعه الحبيبه. الحقيقه سيدتي موضوع تمكين المراه امنيا لا يعني ان نحول المراه الى شرطيه او محققه ولا أن نجعلها تعيش في حاله خوف او شك مستمر. المقصود ابسط واعمق من ذلك، ان تمتلك المراه وعيا ومهارات تساعد على ملاحظه الخطر والتحقق من المعلومات وتقدير الموقف واتخاذ قرار اكثر امان ومعرفة متى تحتاج إلى المساندة. فالمرأة اليوم تتعامل مع مخاطر متعددة قد تكون شخصية أو أسرية أو رقمية أو مالية أو مهنية، ولذلك نحن نبني ما نسميه أمان 360 بمعنى دائرة الأمان الكاملة المتكاملة في كافة اتجاهات تواجد المرأة، أي النظر إلى أمان المرأة بصورة شاملة. نعم. والهدف في النهاية ليس تخويف المرأة من الحياة وإنما أن نجعلها أكثر وعياً وثقة وقدرة على اتخاذ القرار السليم.
1: نعم جميل جداً اللي تفضلت فيه ورائع أكيد. إذن الآن ننتقل لموضوع ثاني، صناعة الأمن قبل حراسته. لماذا يبدأ الأمن الحقيقي قبل وقوع المشكلة أو الخطر؟ توضح لنا.
0: طبعاً هذه العبارة تمثل فلسفة أساسية في مشروع الأمن المجتمعي العربي اللي احنا قائمين عليه وبنعمل فيه. فنحن غالباً نفكر في الأمن عندما تقع المشكلة، جريمة، ابتزاز، عنف، احتيال أو أزمة حتى، لكن هناك مساحة كبيرة تسبق وقوع هذه المشكلة، وهذه المساحة هي الوقاية. إذا تعلمت المرأة أن تلاحظ المؤشرات المبكرة وأن تتحقق قبل أن تثق وأن تتوقف قبل أن تتخذ قرار تحت الضغط، فإننا نكون قد انتقلنا من ردة الفعل إلى الاستعداد المبكر. نحن لا نقول أن الوعي يمنع المخاطر، طبعاً هذا غير واقعي، لأن الوعي يستطيع أن يقلل من التعرض للخطر ويخفض آثاره ويرفع جودة القرار. ولهذا نقول الأمن لا يبدأ عند وصول البلاغ إلى أجهزة الشرطة، بل يبدأ قبل ذلك بكثير عندما يولد الوعي.
1: نعم جميل جدا اللي ذكرته. والحقيقة يعني هاي معلومة مهمة جدا، يعني الكل بركز عند يعني زي ما بيقولوا انه بيصير عنده فزعة وبده يعني يتحرك وينتبه ويشتغل ويحرك كل مجهوداته عند وقوع المشكلة او الخطر، والمعظم ما بيفكر ما قبل ذلك. فمعلومة مهمة انت ذكرت لنا اياها، انه اللي بتتلخص بعبارة صناعة الامن قبل حراسته، مثل ما ذكرت. ومتى يبدأ الامن الحقيقي؟ انه يجب ان يبدأ قبل وقوع المشكلة او الخطر، مثل ما تفضلت حضرتك ماهر بيك، وهي نصيحة ذهبية ومهمة. اذا الان ننتقل لموضوع اخر، بالنسبة لقراءة المؤشرات المبكرة للخطر، كيف تميز المرأة بين الموقف الطبيعي والمؤشر الذي يستحق الانتباه والتحقق؟ تفضل.
0: طبعا احنا لازم نفرق، او لازم المرأة تفرق بين المؤشر والدليل. هذا من اهم المهارات التي يجب ان نركز عليها في عملية تدريب المرأة وتمكينها امنيا. فمثلا اذا لاحظت المرأة شخصا يظهر اكثر من مرة في طريقها مثلا،
1: نعم،
0: فهذا لا يعني تلقائيا انه يتعقبها، لكنه في الوقت نفسه مؤشر يستحق ان ترفع مستوى انتباهها. لذلك نعلم المرأة قاعدة بسيطة. اولا لازم يعني ان تكون لديها ملاحظه مستمره وجاهزه، يعني لاحظي اولا، ثم تحققي، تاكدي من ما تلاحظين ما تشاهدين، ثم قدري الموقف، اعرفي كم حجم هذا الخطر، ثم قرري اتخذي القرار المناسب في الوقت المناسب بانك تستخدمي الاسلوب او التقنيه المناسبه لك حتى تمنع عنك الخطر اللي انت حاسه انه ممكن يتوجه لك.
1: نعم.
0: فلا نتجاهل المؤشرات ولا نحول الظن الى حقيقه دون دليل. والقرار الامن قد يكون بسيط جدا، تغيير المسار، الانتقال من مكان اكثر اضاءه الى مكان اكثر اقل اضاءه الى اكثر اضاءه، او ازدحام مثلا،
1: نعم،
0: الاتصال بشخص موثوق او طلب مساعده. هذا على سبيل المثال الكيس حاله يعني.
1: نعم.
0: والوعي الامني الحقيقي هو الالتزام بين الانكار والتهويل.
1: نعم.
0: عملية التوازن.
1: نعم جميل جدا. يعني يجب أن تمر هذه يعني هذا الموضوع في عدة مراحل، وبالنهاية نصل إلى موضوع اتخاذ القرار، وليس العكس، أنه نتخذ القرار وبعدين
0: نعم.
1: نرجع إحنا
0: نعم.
1: بالعكس. فمهم نعم. جدا اللي ذكرت لنا يا. أيضا موضوع مهم من نحكي فيه، لو نظرنا إلى أن المرأة شريكة في صناعة الأمن المجتمعي، كيف تستطيع المرأة أن تسهم عمليا في تعزيز الأمان داخل الأسرة والمجتمع؟ تفضل.
0: طبيعي المرأة هي اللي يعني موجودة في قلب المجتمع، وهي الصانعة لهذا المجتمع، وهي العنصر الفاعل والرئيسي والأساسي في أي مجتمع من مجتمعات الدنيا. يبدأ دور المرأة من نفسها، لكنه لا يتوقف عندها. عندما تكون المرأة أكثر وعي فإنها تحمي قرارها، وحين يتحسن قرارها ينعكس ذلك على أسرتها وأبنائها ومكان عملها ومجتمعها.
1: نعم.
0: المرأة تستطيع أن تلاحظ التغيير في سلوك أبنائها وتبني الحوار والثقة داخل الأسرة، وتحذر مثلا

0: الاحتيال الرقمي والمالي وتحافظ على الحدود المهنيه والشخصيه في بيئه العمل وتنقل ثقافه الوقايه الى من حولها. ولهذا نحن لا ننظر الى المراه باعتبارها مستفيده من الامن فقط او انها يعني عنصر يحتاج الى الامن فقط، بل باعتبارها شريكه في صناعته.
1: نعم.
0: واعتقد انه هذه النقله مهمه من سؤال من سيحميني الى سؤال اكثر قوه، ما الدور الذي استطيع ان اقوم به لحمايه نفسي واسرتي ودعم امان مجتمعي.
1: نعم، ومهم جدا يعني موضوع صناعه الامن المجتمعي بالنسبه للاسره، عندما تكون المراه قادره فعليا على المساهمه وبارض الواقع على في عمليه تعزيز الامان داخل الاسره والمجتمع. صناعه الامن المجتمعي هي ليس فقط تكون مراه امنه، وانما يتشكل لدينا اسره امنه، اطفال امنون، زوج وزوجه وابناء امنون، بعيدين عن كل المخاطر الممكن تهدد هذه الأسرة.
0: صحيح.
1: نعم. يعني ماهر بيك، أيضا بدنا نرجع لموضوع الورشة. عندما قدمت ماهر بيك الورشة التدريبية للسيدات في جمعية دعم لتمكين المرأة، نفذت تمارين قصيرة عن المرأة وصناعة الأمن المجتمعي، وتوصلت إلى قاعدة سلوكية أمنية هامة بكلمات ثلاث، تحدثنا عنها لتكون نصيحة ذهبية بنختم فيها هذا اللقاء معك اليوم، تفضل.
0: شكرا. احنا طبعا قمنا بعمل ورشه تدريبيه للمراه الامنه، سميناها امان 360 يوم السبت 13 برعايه مؤسسه بي ار سي الدوليه.
1: نعم.
0: في جمعيه دعم لتمكين المراه، وكان يعني ورشه فعلا تفاعليه، وكان في هناك نوع من يعني خلينا نقول من التفاعل الواضح من السيدات المشاركات، وركزنا على زي ما تفضلتي على ثلاث مبادئ أساسية، اللي هي أتحقق، كيف أستطيع أن أتحقق من أي شيء أنا أشاهده في مجتمع في محيطي، ثم أصنع القرار أو أتخذ القرار المناسب. قبل ذلك أقدر ما حجم الضرر اللي ممكن يقع علي، أتحقق من الذي أعرفه فعلا وما الذي يحتاج أن أتأكد منه، هل المعلومات صحيحة أو مجرد افتراض. أقدر ما مستوى الخطر، ما هل هو منخفض متوسط أم مرتفع، أقرر أختار التصرف الأكثر أمانا والأقل مخاطرة، وأعرف متى أستطيع التعامل مع الموقف ومتى يجب أن أطلب المساندة. والخبرة الأساسية في التمرين كانت يعني الوعي، والوعي الأمني ليس سرعة في التحكم بل جودة في التفكير.
1: نعم.
0: وهذا الأساس في العملية، نعلم المرأة كيف تفكر بطريقة صحيحة وتتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح والمكان الصحيح.
1: نعم. وبصراحة كيف وجدت وعي السيدات المشاركات في جمعية دعم لتمكين المرأة؟ يعني كيف لمست التفاعل؟ كيف وجدت مستوى الوعي؟ كيف وجدت مستوى التجاوب من خلال الإجابة على التمارين والأسئلة التي كنت تطرحها؟
0: والله سيدة أمانة، صحيح إنه أنا وجدت يعني تفاعل يعني منقطع النظير الصحيح، فأنا يعني وجدت إنه نسبة الوعي الأمني عند سيداتنا يتجاوز 75%، يعني في وعي وفي علم وفي معرفة، وكان في تجاوب يعني أعطاني إحساس بإنه إحنا نسير في خطى صحيحة، والمرأة تمكين المرأة في المملكة الأردنية الهاشمية يسير وفق خطط وفق خطوات صحيحة.
1: نعم.
0: لذلك وجدنا المعلومات تسبقنا، يعني ما وجدنا انه جايبين شيء جديد صحيح، لكن في تقنيات تعلمنا مع اخواتنا السيدات عليها، وكانت استجابه رائعه جدا. يعني انا يعني
1: نعم.
0: اشكرهن جزيل الشكر على هذا التفاعل.
1: نعم. يعني انا لما حضرت معكم ورشه العمل التدريبيه حقيقه يعني كانت هامه ومفيده جدا، وفعلا كل السيدات يعني انا لما كنت موجوده شفت اهتمام كثير كبير باللي كنتوا تلقوه بالمحاضرات والتمارين في ورشه العمل والتدريب اللي اعطيتوه، ايضا يعني كان في اهتمام كبير وتجاوب، وايضا لاحظنا يعني مستوى الثقافي المرتفع لدى السيدات والوعي المرتفع، وايضا يعني حضرتك يعني ركزت على كل السيدات اللواتي حضرنا الورشه، يعني ليس فقط يعني ان نطلق يعني لقب مثقفه وواعيه السيده التي تعمل وتكون لديها وظيفه، وانما ربه المنزل الام.
0: صحيح.
1: يجب ان تكون الام هي واعيه ومثقفه على مستوى نطاق اسرتها، وليس فقط يعني ان تكون موظفه حتى تكون واعيه.
0: صحيح صحيح. وانا يعني باسمك بوجه رساله لكل امراه تستمع الينا في هذا الصباح الطيب، لا نريدك أن تعيشي خائفة من الشارع أو الهاتف أو العمل أو المجتمع، وإنما نريدك أن تعيشي واعية منتبهة قادرة على التحقق واتخاذ القرار وطلب المساندة عندما تحتاجينها.
1: نعم.
0: لأنه في كثير بديهيات بيقول لك أنا يعني التصرف هذا طبيعي وبتأخذه على محمل طبيعي وبالتالي بيكون هو مكان الخطر. لا، المرأة الآمنة ليست المرأة التي لن تواجه خطرا أبدا، إنما المرأة الآمنة التي أصبحت أكثر قدرة على اكتشاف الخطر والتعامل معه وتقليل أثاره.
1: نعم، وبدنا نصيحة أخيرة منك للسيدات الأمهات تحديدا، لأنه كتير بخافوا على أولادهم، كتير حريصين، عندهم يعني هيك شوي قلق دائما على أطفالهم، على أبنائهم الشباب والبنات، يعني هيك نصيحة بدقيقة من منظور المرأة الآمنة، كيف تتعامل مع أبنائها وتنقل لهم هذا الشعور بالأمان؟ تفضل.
0: طبيعي المرأة هي لها دور رئيسي في موضوع الأمن وموضوع خلينا نقول الحماية والتوعية، فيعني على المرأة أنها تكون عارفة مثلا توجهات الأسرة اللي عندها، أبنائها كيف عايشين في البيت، تتوجه لمكامن الخطر اللي ممكن تستشعرها داخل الأسرة، توعي أولادها. وإحنا يعني منعول على المرأة لأنها هي أول من يلاحظ أي تغيير في السلوك، إذا لاحظت أي تغيير في السلوك داخل أسرتها لازم تنتبه لهذا التغيير وتعرف أسبابه وتتحقق، زي ما حكينا في المبادئ الثلاثة، أتحقق وأقدر ثم أقرر. فنصيحتي لأخواتي وبناتي في كل مواقعهن أنه تكون يعني هي منتبهة لمؤشرات الخطر وتعرف تتخذ القرار في الوقت المناسب والمكان المناسب.
1: نعم، وحل المشكلات في وقتها والانتباه
0: طبعا
1: للمؤشرات الخطيرة في وقتها،
0: نعم.
1: وعدم إهمالها
0: نعم.
1: وأن لا نجعل المشكلة أو مؤشرات الخطر تتراكم ومن ثم نتخذ
0: عدم
1: قرار،
0: الانتظار،
1: وأن
0: نعم.
1: يعني كل خطوة بخطوتها وكل مشكلة تحلها في وقتها، وأيضا المتابعة المستمرة لأبنائها سواء كانوا أطفال أو شباب أو صبايا. بنهاية لقائنا
0: تمام.
1: معك بحب أشكرك على هذه المعلومات القيمة، وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق ماهر بيك. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ ماهر الخالدي، العميد المتقاعد والخبير الأمني المجتمعي وخبير الاستراتيجيات الأمنية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

والله يحميها يا رب الأردن وأهلها. أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت لقطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. سمو ولي العهد يلتقي في مدينة سبليت رئيس الوزراء الكرواتي ويؤكد متانة العلاقات بين الأردن وكرواتيا. مجلس الوزراء يقر مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات ويمدد قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة حتى الأول من كانون أول المقبل. وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يؤكد أن قرار رئيس الوزراء بمنع السفر إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية حقق وفرا ماليا بلغ 3 ملايين دينار حتى تاريخه. وزير الصناعة والتجارة والتموين يقول إن الأردن توسع في اتفاقيات التجارة الحرة بهدف تجاوز محدودية السوق المحلية وبناء قاعدة إنتاجية قوية. استشهاد 3 فلسطينيين أحدهم متطوع في الدفاع المدني إثر غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس. التحالف الذي تقوده السعودية يعلن إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون شمال الرياض. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا أطلقت 70 صاروخا وطائرات مسيرة في أحد أكبر الهجمات على أوكرانيا لاستهداف قطاع الطاقة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل. وارتفاع قليل على درجات الحرارة وطقس معتدل في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.

0: qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
3: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام بكل خير، نلتقي دائما وأبدا معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي معكم مستمعينا، واسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. نبدأها بمعية مهندسنا غندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر، وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. أبث لكم تحيات المهندسة نداء الرمامني من المراقبة الرئيسة. وكرما لا أمرا مستمعينا تابعونا، وذلك من خلال البث المباشر بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك.

0: في هذه الحلقة والتي ننتهزها ونستثمر كل دقيقة فيها باسمكم جميعا، دعونا نرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور مهند ماجد الخطيب، وهو مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للشؤون الإعلامية، مدير وحدة التنسيق والقبول الموحد. أهلا وسهلا بك دكتور، شكرا لحضورك معنا هذا الأثير وهذا الهواء. أهلا
1: الله يحييك ستي، شكرا لكم على الاستضافة.
0: أهلا بك. ومن خلال مهندسنا غاندي حداد، مستمعينا خلينا نعلن أنه هواتفنا من الآن سوف تستقبل تساؤلاتكم عبر الهواتف 47 47 111 و 47 47 112. نبدأ حديثنا مستمعينا الكرام، وهذه الجهود التي تسجل لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، يمكن النشاط يكثر والعمل الدؤوب من خلال وحدة التنسيق والقبول الموحد بعد صدور قائمة المقبولين ضمن القبول الموحد بمعية جميع المكارم بما فيها أيضا التنافس الحر، خروج هذه النتائج ومن ثم أتى اتباعا النتائج الأخرى لأبناء الأردنيات، ومن ثم الآن وتستمر هذه المهلة المتاحة أمام طلبة الدبلوم
1: المتوسط. نعم.
0: وكذلك الحال كان لمن أساء الاختيار في هذا المجال، فأين أنتم؟ وهذه المراحل والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضمان حقوق الطلبة، نتحدث عن متطلبات سوق العمل من جهة، معايير العدالة والتنافس خلال هذه الوحدة اللي إحنا بنجدها بالفعل هلأ الآن هي المطبخ الرئيسي في هذه الوزارة.
1: نعم ستي، بداية الله سيد مساكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة، ووجه تحياتنا لكل مستمعينا عبر أثير الإذاعة الأردنية. بنقدر نحكي إن في المراحل النهائية تقريبا لعملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2026-2027، أعلنت قائمة القبول الموحد الرئيسية لمرحلة البكالوريوس وتلا

0: ذلك فتح باب المناقلات وإساءة الاختيار، وأغلق باب المناقلات وإساءة الاختيار، وأعلنت نتائج المناقلات وإساءة الاختيار لمرحلة البكالوريوس، أعلنت كذلك قائمة القبول الموحد للطلبة ذوي الإعاقة لمرحلة البكالوريوس، تم إعلان قائمة القبول الموحد أيضا لمرحلة الدبلوم المتوسط، أعلنت قائمة القبول الموحد لأبناء الأردنيات. يتم إغلاق طلب القبول الموحد لإساءة الاختيار والمناقلات لدرجة الدبلوم المتوسط. لذا بتمنى من جميع أبنائنا الطلبة اللي ما حصل قبول في الدبلوم المتوسط أو اللي قبل ويرغب بالانتقال من تخصص إلى آخر أو من كلية إلى أخرى أن يسارع بتقديم الطلب، لأنه بعد إغلاق الطلب اليوم لن يتم فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى. بعد إغلاق الطلب اليوم إن شاء الله من 48 إلى 72 ساعة سيتم إعلان نتائج القبول الموحد لإساءة الاختيار والمناقلات لدرجة الدبلوم المتوسط. بتوقع اليوم إن شاء الله تعالى نمتهي أيضا من إعلان قائمة القبول الموحد لكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية التابعتين لوزارة الصحة. اليوم إن شاء الله سيتم إعلانها بإذن الله، ممكن يكون في وقت متأخر نوعا ما، بس إحنا في مراحل التدقيق النهائية. والقائمة التي ستعلن اليوم سيكون من ضمنها قائمة قبول أبناء العاملين في وزارة الصحة، أيضا ستكون مشمولة بهذا القرار. يتبقى لدينا أيضا خلال الأيام القادمة إعلان قائمة القبول الموحد لمرحلة التشسير، وأخيرا سيتم إعلان قائمة القبول الموحد للطلبة ذوي الإعاقة لمرحلة الدبلوم المتوسط. هيك بتكون إن شاء الله وحدة تنسيق القبول الموحد أنهت جميع القوائم، وإن شاء الله نكون في وقت قياسي يسمح لأبنائنا الطلبة باستكمال إجراءات التسجيل، لأنه غالبية الجامعات الأردنية الرسمية والكليات يبدأ التدريس فيها اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 11/10/2026.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، ضمن هذه العمل أو ضمن هذا العمل اللي بينتهي مع بدء العملية التعليمية للجامعات الحكومية والرسمية منها في 11 من هذا الشهر تنتهي هذه النتائج. أيضا كان هنالك جانب، وممكن هذا الأمر مروض في الجامعات، أنه كان في هنالك دعوة من أجل القبول المباشر أو المباشر من خلال إدارة الجامعات من أجل ملء الشواغر. ويمكن وجدنا الجامعات اللي هي نجدها في الأطراف هي التي أعلنت وفتحت باب القبول المباشر. ما لكم دعوة في هذا الموضوع؟ لأنه هذا الأمر مروض في الجامعات.
0: طيب لا، بالتأكيد هذا القرار لابد أن يكون قرار مجلس، وأنا بشكرك على هذا السؤال، يعني أنا سؤال مهم جدا. سيتم فتح القبول المباشر في مرحلة البكالوريوس في عدد من الجامعات، يشمل جامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية وجامعة مؤتة وجامعة آل البيت، إضافة إلى جامعة البلقاء التطبيقية في كليات الجنوب وعدد من الكليات الشمال، إضافة إلى أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية، وأخيرا الجامعة الأردنية فرع العقبة. هذه الجامعات ستفتح فيها القبول المباشر وفقا لشروط ومحددات خاصة سيتم إعلانها مع إعلان فتح القبول المباشر. لم تكون كل التخصصات في هذه الجامعات متاحة للقبول المباشر، فقط التخصصات التي تتوفر فيها شواغر. بعد أن قامت وحدة تنسيق القبول الموحد بالتعاون مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة في حصر الشواغر المتبقية في هذه الجامعات، لذلك القرارات صدرت وتم توجيهها للجامعات. الآن على أبنائنا الطلاب أن ينتظروا الإعلان الذي سيصدر من كل جامعة، ما هي التخصصات المتاحة فيها وما هي إجراءات تقديم طلبات الاستفادة من هذه المقاعد. نتحدث هنا عن مرحلة البكالوريوس. أما القبول المباشر لمرحلة الدبلوم المتوسط سيتم إعلانه لاحقا بعد أن نعلن قائمة المناقلات وإساءة الاختيار للدبلوم المتوسط، ونرى ونحصر ما هي الشواغر التي تتبقى بعد ذلك حتى نعلن عنها. لذلك بتمنى من أبنائنا الطلبة الليلة بإذن الله سينزل إعلان رسمي هذا الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، يحدد الجامعات التي سيتم فتح القبول المباشر فيها، وأيضا الجامعات اللي أنا ذكرتها المشمولة بهذه القرارات. بمجرد أن يصلها القرار ستقوم بالإعلان لأبنائها الطلبة ما هي التخصصات المتوفرة اللي فيها شواغر وما هي آلية تقديم طلبات الاستفادة من هذه الشواغر.
1: لنكن أكثر قربا دكتور مهند، ولنتحدث بأنه في هنالك نتائج أتى بها وحصد بها الطلاب وهي لن تلان أو تلبي رغباتهم.
0: نعم.
1: هذا جانب، وبالتالي هو عكف على أنه يأخذ قرار أنه يعيد حتى يرفع معدله هالشاغر أو هالمقعد اللي هو حظي فيه من خلال هذه القبولات يبقى شاغرا. هل لديكم التغذية الراجعة على عدد من ترك هذه الشواغر؟
0: نعم.

0: ست شوفي، حسب السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية اللي هي قبول الطلبة الأردنيين، 10% المخصصة لقبول الطلبة أبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة، إضافة إلى المقاعد التي تخصص سنويا للطلبة الأردنيين حملت شهادات الثانوية العامة الأجنبية، هذين البندين من المقاعد هما زيادة على العدد المقرر. لما مجلس التعليم إجا يحدد 10% لأبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة حفاظا على الحصة المتبقية لطلاب التنافس الحر، ما أخذ 10% هاي منهم، بل خلاها زيادة على العدد المقرر. أيضا لما خلال السنوات الأخيرة برز وجود عدد كبير من الطلبة الأردنيين اللي يحملون شهادات ثانوية عامة أجنبية، وصار في توسع في هذه البرامج الأجنبية، وهنا نحن نتحدث عن الآي جي البريطاني والسات الأمريكي والآي بي البكالوريا الدولي وما إلى ذلك، قرر المجلس أيضا أن يخصص لهم مقاعد خاصة فيهم توزع على الشهادات حتى يحقق مزيد من العدالة. وبالتالي أيضا مقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية هي زيادة على العدد المقرر، وبالتالي أي طالب بيستنكف،
1: نعم
0: أنا أردي
1: بحاول
0: ماخذ بداله، أنا أردي معبي بداله، لأني قبلت 10% وقبلت حملة الشهادات الأجنبية مع القائمة الرئيسية. بمعنى أنه إذا في تخصص مثلا في 100 طالب، الجامعة الأردنية تقبل في تخصص الفيزياء 100 طالب، أنا بزيد عليه 10 مقاعد مخصصة لطلاب المكرمة العشائر ومدارس ذات الظروف الخاصة، وبزيد عليه حوالي من 3 إلى 5 مقاعد مثلا لحملة الشهادات الأجنبية، فأصبح المقبولين 115 في حين أن العدد المقرر 100. فأنا عندي 15 طالب زيادة، مهما استنكف يبقى العدد فوق العدد المقرر. وبالتالي هذا يبرر السؤال اللي دائما بيسألوه الطلاب واللي حضرتك سألتيه، أنه وين بتروح المقاعد؟ المقاعد موجودة. القبول الموحد لا يطبق سياسة الاستنكاف لأنه ما غير منصوص عليها في السياسة العامة للقبول. العدد المقبول هو زيادة على العدد المقرر.
1: نعم، وبالتالي هي بتيجي في قلوب بعض، يعني
0: شكرا، ما في شواغر تتحقق.
1: نعم، يعني من تم يتم قبوله هو سوف يعمل على ملأ هذه الشواغر، وبالتالي تسير العملية التعليمية بالحد الأقصى أو بالعدد الكامل. لمسنا مستمعينا وممكن اللي بتابعونا في هذا المجال بأنه بحمد الله يعني هنالك نسب نجاح عالية، لكن ماذا إذا ما خطر في بالك أنه تقارن ما بين أعداد القبول ضمن هذا النهج وهذا النسق مقارنة في الأعوام الماضية؟ لأنه الرقم هو سوف يضعنا أننا نسير في الاتجاه الصحيح لعملية جديدة ولنظام جديد يطبق لأول مرة باعتبار أنه الدورة الأولى له.
0: صحيح، شوفي أنا دائما أحب أن أتحدث بصراحة وأنا أكون صادق، ويعني الإنسان ما بيصير يجمل أي شيء هو ظاهر للعيان. نظام الثانوية العامة الجديد هو نظام يطبق لأول مرة هذا العام، إحنا بنستقبل خريجي هذا النظام وبيلتحقوا بالجامعات، وأنا أقول وبصفتي مدير لوحدة تنسيق القبول الموحد وكنت مدير في آخر 5 سنوات، لم ألمس هذا العام أي تغيرات جذرية بين قوسين جذرية في تنفيذ عملية القبول الموحد بسبب تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، باستثناء أنني اضطريت إلى تحديث برمجياتي وموقعي وأنظمة تنفيذ القبول الموحد بما يتوافق مع الحقول الجديدة. صار عندي حقول جديدة عرفتها وعرفت تخصصاتها وما إلى ذلك، ولكن مع ذلك العدد الكبير من الطلبة الذين التحقوا بالحقل الصحي أبدأ إلى وجود نوع كبير جدا من المنافسة على التخصصات الطبية. الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة هدول أتركيهم على جنب، هدول سنويا
1: بيكون في تنافس،
0: المنافسة
1: محمول
0: عليهم موجودة ولم تتغير. قبل 100 عام وبعد 100 عام ستبقى الثقافة والله تعالى أعلم عند الشعب الأردني بأنه هاي التخصصات الأربعة بالذات الطب وطب الأسنان هي التخصصات الأكثر طلبا مجتمعيا. وستبقى المنافسة عليها وستبقى معدلاتها مرتفعة، ولكن هذا الارتفاع نسبي يختلف من سنة إلى أخرى مرتبط بنتائج الثانوية العامة. ما شهدناه هذا العام أنه هناك منافسة صارت على تخصصات طبية أخرى نتيجة بأنه صار في الطالب الحقل الصحي محصور بأسرة التخصصات الطبية. ومع ذلك كلما اختلفت الجامعة كلما تغيرت المعدلات، يعني العلاج الطبيعي بالجامعة الأردنية يختلف عن العلاج الطبيعي في العلوم والتكنولوجيا، يختلف عنه في جامعة آل البيت وما إلى ذلك. ستجد أنه بعض التخصصات معدلاتها بالثمانينات، بعض التخصصات معدلاتها بالسبعينات، فموجود تشكيلة كبيرة جدا. ولكن كما ذكرنا كان في نوع من المنافسة الشديدة في حقل التخصصات الطبية بسبب أن هناك عدد كبير من الطلبة ملتحق بالحقل الصحي.

0: الحقول الأخرى الحقل الهندسي بالعكس شهدنا انخفاض في معدلات بعض الهندسات في بعض الجامعات نتيجة لعدم وجود منافسة كبيرة في هذا الحقل. حقل الأعمال أيضا الوضع كان فيه طبيعي جدا. أعداد الطلبة اللي إجت من حقل الأعمال في المسار الأكاديمي وتخصص الأعمال في المسار المهني غطت كل الأعداد المقررة للقبول للأعمال في الجامعات الأردنية، وصف عنا 600 شاغر فقط في تخصص الأعمال تم تعبئتها من خلال مرحلة المناقلات وإساءة الاختيار. الهندسات عندنا هذا العام حوالي 2500 مقعد شاغر في الهندسة، وهو عدد لا يختلف بتاتا عن متوسط أعداد الشواغر في الهندسة في الأعوام الماضية، لأنه أصلا تخصصات الهندسة بنظام التوجيه الجديد أو القديم هي أصلا كان في نوع من العزوف وعدم الإقبال على هذه التخصصات. المسار المهني اللي هو البيتك بمختلف تخصصاته هذا العام أكثر من 74% من طلاب البيتك تم ترشيحهم للقبول في الجامعات الأردنية، وهذا مؤشر مهم جدا لأنه مجلس التربية والتعليم حرص على تخصيص 20% من المقاعد المتبقية للقبول التنافسي لطلاب البيتك حتى أعمل نوع من العزل ما بين طلاب البيتك في المسار المهني وطلاب المسار الأكاديمي. واللي بيشوف معدلات المهني والأكاديمي على موقع القبول الموحد يجد أن بعض التخصصات المسار الأكاديمي تفوق في المعدل فيها على المهني، وفي تخصصات أخرى المهني تفوق فيها على
1: الأكاديمي.
0: وهذا يدعم نظرية الوزارة في الفصل بين عملية القبول بينهم، لأنه إحنا لو دمجناهم بعملية قبول واحدة قد نحرم بعض طلاب المسار الأكاديمي بسبب ارتفاع مسار المهني، وقد نحرم بعض طلاب المسار المهني في تخصصات أخرى. لذلك المؤشرات العامة بتحكي أنه 74% من طلاب المسار المهني تم ترشيحهم للقبول، أكثر من 66% من المسار الأكاديمي تم ترشيحهم للقبول، أكثر من 58% من الطلاب حصلوا على القبول في أحد الخيارات الخمس الأولى.
1: حتى أنتوا الإحصائية
0: في أحد الخيارات الخمس الأولى
1: البيتك أو الأكاديمي
0: بشكل عام
1: بالمسارات
0: 58% من إجمالي عدد الطلبة اللي تم قبولهم اللي هم 46,355 58% أخذ خياره في أحد الخيارات الخمس. وأنا لما بحكي الخيارات الخمس الأولى هي المفروض التي تلبي
1: رغبتك
0: بنسبة متفاوتة، الخيار الأول 100%، الخيار الثاني بلبي رغبتك 95%، الخيار الثالث، وبالتالي فعلا القبول الموحد كان قادر على التخصيص. الآن التشخيص اللي موجود حاليا أو الشيء اللي احنا واجهناه بعد إعلان النتائج أنه كان في هناك مجموعة من طلاب الحقل الصحي والطبي، وأنا بحكي بكل صدق وبكل أمانة، كانوا حاصلين على معدلات بين 90 و94 مثلا، وتفاجأ بأنه لم يحصل على قبول لأنه هو ترتيبه للخيارات لعب دور كبير في أنه ما حصل على قبول، إضافة إلى أنه الارتفاع المعدلات اللي صار. وهؤلاء الطلاب يعني انت بتكون مثلا 93 94، انا شهدت الطلاب 93 94 حط فقط طب وطب اسنان، طب اخر معدل طب اسنان في جامعه مؤتة سكر على 97 و14، اخر معدل صيدلي في جميع جامعات المملكه سكر على 95 و65، وبالتالي هذه الفئه من الطلاب احنا فتحنا لهم المجال لمعالجه اوضاعهم خلال فتره تقديم طلبات الانتقال واساءه الاختيار. اخر نقطه بدي اذكرها انه احنا هذا العام كان عدد الطلبه أو نسبة الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول كانت 65% وعدد غير المقبولين كانت 35%، في حين أنها في العام الماضي كانت نسبة المقبولين 62% وغير المقبولين 38%، العام اللي قبله كانت نسبة المقبولين 68% وغير المقبولين 32%، وبالتالي نتائجنا هذا العام ضمن الرينج الطبيعي لنسب القبول وعدم القبول اللي كانت في آخر 3 أعوام.
1: نتوقف مستمعينا مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بكم أينما كنتم. الحديث يطول، وهذه الأرقام وهذه النسب وهذه الجهود التي تبذل من وحدة التنسيق والقبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. حديثنا يستمر بمعية الدكتور مهند ماجد الخطيب. أهلا وسهلا بك مرة أخرى. تحدثنا بهذه الأرقام، وضعنا الدلائل حتى أن المعدلات هي ضمن النطاق المعتاد عليه وضمن الرينج الطبيعي لمعدل ونسب القبول بقراءة للعام والعام اللي قبله واللي سبقه كذلك الحال، وبالتالي يعني نحن نسير ضمن هذا النهج وضمن هذا العمل. رح نتابع إحنا حديثنا مستمعينا الكرام ملف هام وهو الدراسة في الخارج، لكن دعونا نستقبل هذا الاتصال الهاتفي ومن ثم نتابع حديثنا معكم. فمساء الخير سيد الكريم.
2: مساء النور أخت وفاء، الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا ربي. مين معنا؟
2: أحمد الزعبي من محافظة الرد.
1: أهلا وسهلا فيك، تفضل.
2: الله يعطيك العافية أختي. والله بدي أسأل ضيفك الكريم، يعني أنا ابني جاب معدل 72.2 بالعشرة الحقل الهندسي. تفاجأنا لما يعني الحمد لله ناجح، لما رحنا نقدم للجامعات واللي بقول ابنك جايب معدل بالفيزياء تقريبا 52% و53%، ابنك له

0: متفاجئ انك انت متفاجئ، احكي بصراحه يعني مع كل احترامي وتقديري لك، لانه هذا تعليمات في الثانويه العامه مطبقه من اكثر من 6 سنوات. حتى يلتحق الطالب بالجامعات الاردنيه الرسميه عليه ان يحقق شرطين: معدل 65% فاعلى، وأن يكون حاصلا على نسبة نجاح 50% فأكثر في كل مبحث من مباحث الثانوية العامة. اليوم أنت حقلك الهندسي حتى تلتحق بالجامعة لابد أولا أن يكون معدلك الإجمالي العام 80 فأكثر، والقضية الأخرى لابد أنك تكون حاصل على معدل 50% فأكثر في كل علامة من علامات مباحث الثانوية العامة. حتى يلتحق الطالب بالجامعات الخاصة بده معدل 60 وعلامة 50% في كل مبحث من مباحث الثانوية العامة، وحتى يلتحق بكلية المجتمع لازم يكون معدل 50 فأكثر وجايب نجاح 40% في كل علامة من علامات الثانوية العامة حسب الوضع اللي انت بتتفضل عليه أو اللي انت ذكرته. إذا عندك إحدى مواد الثانوية العامة أقل من 50% من العلامة الإجمالية فأنت ناجح نجاح كلية وليس نجاح جامعة. أمامك خيارين: يا بتدخل على كلية المجتمع في التخصصات التي تتوافق مع حقلك الهندسي وهي كلها تخصصات هندسية وبتدرس والطريق أصبح مفتوح أمامك للتجسير بعد إلغاء نتائج إلغاء الامتحان الشامل، جيب معدل تراكمي في الكلية 70 فأكثر تقدر إنك تجسر في تخصصات الهندسة المناظرة للتخصص اللي بدك تدرسه في دبلوم الكلية المجتمع، أو بتعيد المادة اللي أنت جايب فيها أقل من 50% على الدورة التكميلية القادمة وبترفعها لأكثر من 50% مع معدل 80 عام ويفتح أمامك درجة البكالوريوس في الجامعات الرسمية.
1: يعني يمكن
0: بس هذه التعليمات رجاء يعني نقطة جدا هامة، هذه تعليمات قديمة مطبقة من سنوات وليس لها أي ارتباط بالنظام الحقول الجديد.
1: نعم، وأنا حتى بنتائج القبول، بس أيضا العتب هو على ابنك، لازم كان فاهم هذه المواضيع من خلال الكادر التعليمي الكادر الإرشادي في المدرسة حتى يأخذ بعين الاعتبار أنه ضرورة النجاح الكامل فوق 50% حتى يقدم حتى للجامعات.
0: بس ما زال الطريق مفتوح أمامه، مفتوح. يعني ما في
1: يعني هذه إضاءة أخرى،
0: يعني إذا ما قدرت أنك تكمل على هو وغيره صراحة، يمكن إجت هاي الحالة فرصة ثمينة للحديث عنها. إذا ما استطعت أنك تكمل أو ما عندك قدرة على عادة الثانوية العامة، أدرس دبلوم كلية مجتمع وجسر. الآن التجسير أصبح على معدلك التراكمي في الكلية بعد سنتين،
1: يعني حتى شامل
0: 70.
1: ما في
0: امتحان شامل، ما في.
1: نعم، وبالتالي يمكن تكون الطريقة الأخرى هي اكتساب المهنة. نعم، والتعليم استثمار عمره ووقته في عملية الإعادة. اتصال آخر مستمعين الكرام، مساء الخير.
2: ألو
1: مساء الخير.
2: مساء النور، الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب، يسلمك.
2: تحياتي لك وللدكتور مهند.
0: حياك الله يا سيدي،
1: تفضل.
2: الله يقويك يا سيدي. والله سؤالي استاذ مهند،
0: تفضل.
2: حتى احنا عدد الجامعات الأردنية اللي تستقطب طلبة الطب، انا بتوقع انهم 4 إلى 5 جامعات.
0: لا، خليني أصحح لك المعلومة بعد إذنك وبعدين اسأل. إحنا الطب موجود الآن صديقي في 6 جامعات رسمية، الطب البشري. نعم.
2: طيب شو المانع يا دكتور لو يتم إضافة جامعة 7 حتى نستقطب الطلبة اللي بحبوا يدرسوا الطب، بدل ما نوديهم على الخارج ويدفعوا مصاري ورسوم ويصدروا أموال يعني أردنية للخارج؟
0: أنا بشكر
2: هذا الحديث، هذا الحديث اللي جاري ما بين الناس حاليا.
0: يا سيدي أنا بشكرك، بس والله يا أخي الفاضل، إذا المجلس إذا يستحدث الآن جامعة طبية جديدة، أول من بيقوم علينا النقابة،
1: نقابة الأطباء.
0: هذه نقطة مهمة جدا. ثانيا أخي الفاضل، أنا كمجلس ما بقدر أستحدث، يعني أنا لست صاحب صلاحية أني أجي أقول بدي أعمل جامعة. أنا أنظر في الطلبات التي تقدم إلي. يعني إحنا عندنا 10 جامعات رسمية، تمام؟ الطب موجود في 6 جامعات. إذا الجامعات الأربعة المتبقية حبت إنها تستحدث تخصص الطب، هي اللي بدها تمشي بالإجراءات وتستحدث وتحقق معايير الاعتماد العام والخاص وتبني كلية وتبني مشاغل وتعمل مختبرات وقاعات تدريسية وتعين أعضاء هيئة التدريس وترفع إلي حتى أعطيها الموافقة. ما عندي مشكلة في إذا كان هذا الأمر بحل من قضية زيادة الطلب على الطب وطب الأسنان. بس السؤال، هل سوق العمل عندنا أخي الفاضل في الأردن بيحتاج هذا العدد من الأطباء؟ الإجابة لا، والدليل أنه إحنا قبل 3 أو 4 سنوات سمحنا باستحداث جامعتين خاصتين لتخصص الطب، وكان الهدف منها إن ما نضيع رأس المال الأردني يطلع برا، هذا استثمار جوا البلد. عين أعضاء هيئة التدريس، عين كوادر أردنية، ابتعث طلابنا الأردنيين على أرقى

0: الجامعات في العالم حتى يجيبوا درجات الدكتوراه والماجستير في التخصصات الطبية، وأصبح في مجال أكثر للأردنيين اللي بيحبوا يدرسوا جوا البلد زي ما تفضلت، حتى ما يطلع برا ويضيع فلوسه بالخارج. وفي جامعة خاصة أخرى على الطريق اللي هي جامعة المملكة للعلوم الطبية، هذه الجامعة التي أنشأها صندوق الاستثمار السعودي الأردني، واللي راح تفتح أبوابها مع سنة 27-28 متوقع، أو العام اللي وراه بإذن الله. أيضا هذه من الجامعات اللي إحنا أعطيناها حتى نستوعب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الأردنيين. والأهم من ذلك أنه إحنا كذلك هذا العام زدنا أعداد الطلبة في الطب وطب الأسنان في جامعاتنا الرسمية، وزدنا نسبة الموازي حتى نستوعب أكبر عدد ممكن من الطلبة، لأنه يتخرج من جامعة أردنية عندي مرموقة سمعتها متميزة ذات تصنيفات عالية متقدمة، أفضل من أنه يطلع يجيب من برا، وأحيانا ممكن تكون من جامعات يعني دون المستوى.
1: نعم،
2: شكرا لك دكتور.
1: شكرا لك. شكرا. إذن أتابع معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام الحديث، وبعد هذا السؤال اللي كان هنالك إضاءات كثيرة من الدكتور مهند.
0: السؤال خطير.
1: نعم. نعم، في عملية، وهذه إضاءة إنه النية واردة لكن يجب العمل على التوازن.
0: موازنة. شوف، تعرف هكذا. نعم. شغلة دكتور، معلش تحمليني، قضية الموازنة ما بين تحافظ على جودة المخرجات، ما تزيد العدد، لأنه الطب وطب الأسنان بالذات مراحل سريرية وتختلف عن أي تخصص آخر.
1: نعم.
0: بدك تحافظ على سمعتك المتميزة في كل أنحاء العالم، وتحافظ على جودة المخرج، وبدك تحافظ على رأس المال الأردني ما تسمحلوش يطلع برا ويخسر استثمار جوا البلد، وبدك تحافظ على السيولة الموجودة عند الشعب الأردني أيضا إنها ما تطلع برا، ما تطلعش طلاب يجيبوا شهادات من خارج البلد. في جامعات ممكن تكون أحيانا دون المستوى، وهي المجلس الطبي الأردني والامتحانات اللي يجريها للطلبة شاهد على ذلك. والأهم من ذلك سوق العمل المحلي وقديش بيحتاج وشو متطلباتي، كل هذه الأمور ليس من السهل إنك أنت تولفها وتحطها في خلاط وتطلع بقرارات تنصف كل هاي الفئات وبنفس الوقت تحصل على رضا الشارع. لك أن تتصور صعوبة اتخاذ القرار.
1: نعم.
0: لذلك القرار مش سهل أبدا، ومش دائما حقيقة بيحصل على رضا الشارع، ولكن في نهاية الأمر بنكون متأكدين بنسبة 99% أنه يحقق مصلحة وطنية عليا.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، يعني حديثنا في هذا المجال وسؤال ورد لصفحة البرنامج وبسألوا عن إذا ما كان يدور في الأفق أو يلوح في الأفق أي استثناء من أجل إعطاء فرصة جديدة للطلبة المعيدين من أعوام سابقة، ويمكن على وجه الخصوص توجيه 2007،
0: إعطاءهم فرصة إيش بإعادة الثانوية العامة؟
1: نعم.
0: هلا شوفي ستي، إحنا يعني موضوع إعادة الثانوية العامة شوي موضوع يعني قديم جديد، هذا أولا. بعتقد إنه جيل 2007 أخذ فرصته زيادة، أخذ 4 فرص بالإعادة على نظام الثانوية العامة القديم على منهاجه القديم، وأخذ فرصته بما يتوافق مع الفرص اللي أخذتها الأجيال السابقة. الطالب اللي بده يعيد الآن من على التكميلي وما بعد بده يعيد على النظام الجديد، لأنك أنت ما راح تروح تعيد الثانوية العامة كاملة.
1: نعم.
0: أنت ستعيدها، بدك تعيد مادة، وبالتالي أنت بدك تعيد هذه المادة على النظام الجديد الموجود. وبعض أبنائنا الطلاب في جيل 2007 أنا شفتهم بيشكوا من قضية أنه أنا التصحيح والعلامة نفسها عم تطلع، العلامة نفسها عم تطلع. بدي أبرر هاي النقطة، لأنك أنت يحسب لك في جيل 2007 كنا نحسب لك العلامة الأعلى، فأنت في كل مرة بتعيد بتلاقي نفس العلامة القديمة، بدك تعرف أنك أنت جبت علامة جديدة أقل من القديمة، فأنا حافظت لك على القديمة. هذا لا يعني
1: أنه
0: أنا مش مصحح لك، وأنه أنا في خطأ في الماسح الضوئي وسبحان الله كل مرة بعطيني نفس العلامة. لا، بعطيك نفس العلامة لأنها هي العلامة القديمة الأعلى، علامتك الأحدث للأسف كانت أقل. لو كانت
1: أقل.
0: علامتك الأحدث أعلى لحتسبت العلامة الأعلى. لذلك جيل 2007 أنا بعتقد أنه أخذ حقه زيادة وبيقدر أنه يعيد، لأنه حقيقة قضية أنك أنت تفتح امتحانات ثانوية عامة على أكثر من منهاج، هذا أولا متعب جدا إداريا ومكلف أيضا أنه يكون عندك امتحانات بهذا الشكل. وإذا أعطيت هذا الميزة لجيل واحد بدك تعطيها لكل الأجيال، وبالتالي هذا أمر مستحيل إنه أنا كل طالب بده يجي يقدم لي، بدي أرجع لجيله وأرجع لمنهاجه وأطلب من
1: الأساتذة يحطوا
0: الأسئلة، شوفوا منهاجه وحطوا أسئلته وأرجع أعمل نموذج تصحيح وأصحح على منهاجه. يعني أمر صراحة مع ذلك بنقول إنهم الإخوان أخذوا فرصتهم وزيادة.

0: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، دائما من خلال هيئة الاعتماد
1: وضمان
0: الجودة،
1: نعم،
0: وأيضا مجالس التعليم لمؤسسات التعليم العالي، بيكون في عندها خطة من أجل إعادة النظر في اعتماد بعض الجامعات في العالم أجمع، أنا أتحدث لا أريد أن أشير إلى أي من الجامعات، وبكون في هنالك عدد كبير من أبنائنا الطلبة، أو أنه في هنالك عدد من أبنائنا الطلبة على مقاعد الدراسة عندهم.
1: نعم.
0: فكيف تتعامل وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في هذه الحالة؟ وبالتالي ننظر كيف يمكن الاعتماد على هذه القرارات وعدم تخبطها.
1: طبعا بالمناسبة احنا نوضح نقطة مهمة جدا، هذه الصلاحية اللي هي الاعتراف بالجامعات غير الأردنية، هذه جزئية، والجزئية الأخرى معادلة الشهادات غير الأردنية، هذا أمر كان ضمن صلاحيات ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا، وحسب القانون الجديد هي ليست ضمن صلاحيات وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. انتقلت هذه الصلاحية بموجب القانون الجديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وموجب القانون الجديد لهيئة الاعتماد وضمان الجودة، وأصبحت من ضمن مهام هيئة الاعتماد وضمان الجودة بعد ما يسري قانونها مباشرة، تصبح هذه صلاحية الهيئة. بس الفكرة الرئيسية، سواء كانت الأمر هذا بالوزارة أو كان في الهيئة،
0: أو في الهيئة،
1: نص التعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية يعطي لجنة الاعتراف بالجامعات غير الأردنية التي تعترف بالجامعات غير الأردنية، يحق لها في أي لحظة أم تعيد النظر في هذه الجامعة وفي وضعها وتعيد تقييمها مرة أخرى، وقد تعطيها استمرارية اعتراف أو تسحب منها الاعتراف لسبب أو لآخر، وهذا حدث كثيرا. كان في تجينا أحيانا قضايا معينة أو مواضيع معينة عن جامعات محددة في بعض دول العالم، ممكن تتشكل لجنة وتطلع من الوزارة وتطلع تكشف على هذه الجامعة على أرض الواقع، وكنا أحيانا نخاطب السفارة أو الملحقية الأردنية في ذلك البلد حتى نجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، وكنا أحيانا نخاطب الجامعة نفسها ونستفسر عن نقاط وحيثيات معينة، وبناء عليها يتم اتخاذ القرار. إذا كانت الجامعة معترف فيها ونتيجة لسبب أو لآخر قررت لجنة الاعتراف سحب الاعتراف من هذه الجامعة، القرار يطبق على أي طالب يلتحق بالجامعة بعد صدور القرار. أما الطلبة اللي موجودين على مقاعد الدراسة قبل صدور قرار سحب الاعتراف، تبقى شهادتهم سارية المفعول ومعترف فيها. لذلك أنت كطالب بدك تيجي تدرس برا، واحدة من أهم الخطوات التي يجب أن تقوم فيها أنك تدخل على صفحة الجهة المرجع، سواء كانت هيئة أو وزارة، وتدخل على بند الجامعات غير الأردنية المعترف فيها، وتتأكد في لحظة التحاقك في الجامعة أنه هذه الجامعة مدرجة على القائمة. مش مدرجة على القائمة، اعرف أنها غير معترف فيها ولن يتم اعتماد شهادتك.
0: نتواصل مع هذا الاتصال مستمعينا الكرام. مساء الخير.
2: ألو، مساء الخير.
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
2: معك محمد السالمي.
0: أهلا وسهلا. أهلا، تفضل.
2: الله يكرمك. ممكن أحكي مع الدكتور لو تكرر؟
0: بيسمع.
1: تفضل سيدي، الله يحييك.
2: مساء الخير دكتورنا.
1: الله يسعد مساك، يا أهلا بك.
2: الله
1: يعافي بدنك، طول عمرك.
2: يخوي من بعد أبرك طلاب التجسير اللي تنافسوا على 5%،
1: نعم،
2: هذول متى موعد القبول تبعهم للجامعة؟
1: يعني بديش أعطيك موعد محدد بصراحة، يعني طبعا لهم كل الاحترام والتقدير، بس إحنا والله يا أخي محمد لما بننفذ قوائم القبول بنمشي حسب الأولويات، بمعنى إذا قائمة فيها 10,000 طالب وقائمة فيها 400، بمشي 10,000 لأنه تأثيرهم مجتمعيا أكثر، عرفت علي؟ فقائمة التجسير بإذن الله من اليوم لغاية يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى إنها بتكون طالعة. تحملونا معلش، إحنا والله بنسهر لساعات متأخرة وبنحاول جهدنا إن يعني ننجز بأسرع وقت ممكن، بس ما بدنا السرعة لا سمح الله تنعكس على الدقة، فبإذن الله قريبا سيدي يكون مطمئن.
0: نعم.
2: يعني من هذا اليوم السبت يعني
1: بمشيئة الله تعالى، نسأل الله تعالى ذلك إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك،
1: حياك يا سيدي.
0: أيضا مستمعينا الكرام، يعني مع قرب الانتهاء من هذه المرحلة لدى وحدة التنسيق والقبول الموحد، أكيد رح يكون الباب مشرع على مصرعيه من أجل الإعلان عن منح والقروض من خلال صندوق دعم الطالب والبحث العلمي. يمكن يعني هي أيام دكتور مهند، وبالتالي نتساءل، وبالعادة دائما بيكون في هنالك مراجعة للتشريعات.
1: صحيح.
0: وأيضا بيكون في هنالك دائما بصيص أمل لما يكون في هنالك إعلان لرصد بعض المبالغ المتأتية من خلال الحكومة الأردنية لهذا الصندوق، اللي إحنا بنجده بالفعل هو عصب حياة.
1: صحيح.
0: للتعليم الجامعي لدى العديد من الأسر.
1: إنجاز وطني حقيقة. من سنة 2004 لما تأسس هذا الصندوق حتى نهاية أو قرب نهاية 2026

0: أكثر من 600,000 طالب اللي استفادوا من هذا الصندوق، وبمئات ملايين الدنانير الأردنية، فهو منجز وطني حقيقة لابد أن يتم المحافظة عليه.
1: نعم.
0: وأنا حقيقة لست من الذين يعني بحبوا المدح أو المراءقة كما يقولون، ولكن بحسب لحكومة دولة الدكتور جعفر حسان اهتمامها
1: نعم.
0: بموضوع صندوق دعم الطالب، هذا الاهتمام الذي انعكس على مضاعفة المخصصات المالية المرصودة للصندوق في موازنة الوزارة السنوية، سداد كافة الديون. احنا قبل تقريبا شهر تم الانتهاء من سداد كافة الديون اللي كانت
1: على
0: مترتبة
1: الصندوق.
0: على الصندوق لصالح الجامعات الأردنية، أكثر من 80 مليون دينار سددت بالكامل، ولم يتبقى على الصندوق فلس واحد دين للجامعات، وهذا يصب في مصلحة الصندوق واستمراريته، ويصب في مصلحة
1: تعافي
0: دعم
1: الجامعات. نعم.
0: موازنة الجامعات وتخفيف موضوع عجز الموازنات الموجودة عندها.
1: نعم.
0: الآن هذا العام احنا كما ذكرنا صار في مضاعفة للمخصصات، كانت 20
1: ما شاء الله
0: صارت 30 مليون دينار، وهذا العام أيضا أعلن دولة الرئيس عن 10 ملايين دينار أيضا تم إضافتها نتيجة بيع أرقام
1: المميزة.
0: اللوحات المميزة، وأيضا هاي فكرة كانت رائعة جدا، إضافة إلى ما يتم أخذه من الدعم الحكومي المباشر أو السنوي للجامعات، وأيضا المبالغ التي تتأتى لنا سنويا من سداد القروض. كل هذه الأمور إن شاء الله تعالى يعني نتوقع إحنا العام الماضي شملنا ما بين 53 إلى 54 ألف طالب، نتوقع هذا العام أن نقفز إن شاء الله إلى قرابة 63 إلى 65 ألف طالب، يعني نحكي عن أكثر من 10,000 طالب زيادة راح يستفيد من هذا الصندوق، بتحكي عن أكثر من 10,000 أسرة أردنية إمتى ساهمت في تخفيف العبء عليها.
1: عدلتوا على الأسس والتشريعات؟
0: هذا ما يتعلق بالشق المالي. فيما يتعلق بالشق القانوني، إحنا الأردن موجود عندنا 55 لواء. إحنا لدينا 55 لواء حسب التنظيم الإداري المعتمد للمملكة داخل المحافظات، وعندنا لواء افتراضي إحنا بنضيفه اللي هم حملة الثانويات العامة العربية والأجنبية، هذول الطلاب إحنا بنعمل لهم لواء لحالهم حتى يتنافسوا فيه، فأنت بتحكي عن 56 لواء، تمام؟
1: نعم.
0: كنا في الأعوام الماضية كل المنح والقروض توزع على الألوية بالتساوي، وأنا أعترف حقيقة أنه كان هذا الأمر يسبب نوعا ما عدم عدالة وتكافؤ فرص، لأنه كنا نجد ألوية بنسبة 100% منح، وألوية بنسبة 100% منح وقروض، وألوية ما وصلت فيها نسبة 48% الشمول، اللي هي الألوية ذات الكثافة السكانية الضخمة، زي لواء ماركة، لواء رصيفي، لواء الزرقاء، قصبة عمان، قصبة إربد، هذه الألوية الضخمة. هلا هذا الأمر خلانا حقيقة نجتهد بالتفكير ونبحث عن طريقة لتوزيع المنح والقروض على ألوية المملكة، نحافظ فيها على حصص الألوية الصغيرة في المناطق النائية بحيث تبقى الطلاب فيها مشمولين بنسبة 100%، وأيضا أزيد نسبة الشمول في الألوية ذات الكثافة السكانية الكبيرة. فقلنا أنه عدد المنح والقروض السنوي اللي راح يكون موجود عندي، لنفترض أنه 60,000،
1: نعم،
0: 30,000 منهم سأوزعها بالتساوي على كل الألوية، سأعطي كل لواء 550 منحة وقرض موزعة ما بين 250 قرض، 150 منحة جزئية للبكالوريوس، و 150 منحة جزئية للدبلوم المتوسط، فكل لواء سيكون له حصة ثابتة 550. هذا الأمر سيساهم في أنه كل الألوية الصغيرة في المناطق البعيدة والنائية ستبقى محتفظة
1: بحقها،
0: وإنها
1: نعم فرصتها أن تأخذ
0: مشمولة بنسبة 95 إلى 100%. 50% المتبقية سيتم توزيعها على الألوية حسب الأهمية النسبية لكل لواء، يعني بعد ما أوزع 50% الأولى راح أرجع أشوف الألوية التي تبقى فيها طلبة لم يتم شمولهم، سأرتب هذه الألوية من الأعلى إلى الأقل حسب عدد الطلبة المتبقين في كل لواء، وإذا مثلا وجدت قصبة عمان لقيتها أكبر لواء تبقى فيه مثلا 40% من الطلاب، سأعطيه 40% من 50% المتبقية من 30,000، وهكذا سأربط بين نسبة عدد الطلبة المتبقين في كل لواء مع النسبة التي سأخصصها له من 30,000 المتبقية. هذا الأمر سيؤدي إلى أن الألوية ذات الكثافة السكانية الكبيرة سيزداد أعداد الطلبة الحاصلين على المنح والقروض فيها،
1: نعم،
0: وستنخفض نقاط الحصول على المنح والقروض، لأنه كنا زمان لواء معين 105 نقطة تأخذ منحة، ولواء آخر ممكن توصل ل 650
1: وما تأخذ
0: وتكون حتى لا منحة ولا قرض.
1: نعم.
0: فهذا الأمر سيسبب مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص، وهذا الأمر حقيقة كان مطروح بشكل

0: الكبير جدا، وكان يمكن من السلبيات الوحيدة اللي كان يتحدث فيها الطلبة وذويهم، وتم تعديلها وتم اعتمادها الحمد لله، وستطبق هذا العام لأول مرة في شهر 12 القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني مع هذه التعديلات اللي يمكن إحنا مع قرب الإعلان عن فتح باب التسجيل والحصول على هذه الفرصة، سواء كان من قرض أو منحة أو منحة جزئية، سوف نلتقي أكثر وأكثر
0: إن شاء الله.
1: نتعرف ونعلن عن التفاصيل لتلك الشروط الواجب أو وجوب توافرها، يجب أن تنطبق حتى يحصل على هذا الموضوع، واللي يمكن إحنا نجد أنه الشفافية وأيضا العلاقة المرنة.
0: صحيح.
1: التي دائما تأخذ التغذية من الميدان وتعكسها على قرارات داخلية، ما أنه هذه هي العلاقة أكيد، إلا كل من يطرق وبالتالي يستطيع أن يحصل على بصيص الأمل في هذه القروض وهذه المنح.
0: 100% ستي، وإن شاء الله يعني نتمنى أن نشهد مزيد من الدعم الحكومي للصندوق حقيقة، لأنه هذا الصندوق أنا كما ذكرت
1: جميل
0: هو
1: إنه
0: منجز
1: تعافى أصلاً.
0: وطني، والحمد لله أنه يعني الحكومة دعمته بهذا الشكل وسددت كل الديون المتراكمة عليه حتى نحافظ على بقائه، لأنه اليوم الاستثمار في مستقبل الشباب هذا يعني هذا شيء عمود رئيسي جدا للوطن، وما بيصير يكون ضعف القدرة الاقتصادية
1: لا.
0: سبب في حرمان طالب لا سمح الله من إكمال دراسته، وهذا لب التوجيهات الملكية السامية لجلالة سيدنا، فإن شاء الله إنه الأمور يعني لمزيد من التحسن إن شاء الله.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام نأمل أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة، لكن لابد أن نخرج برسالة من الدكتور مهند الخطيب لأبنائنا الطلبة اللي هم الآن سنة أولى صف 11، واللي يستعدوا لتقديم أو أنه لا للخوض في العام المقبل لاختيار الحقول. يعني نحن نقف أمام حقائق قد تكون هي الأولى أن نسلط الضوء عليها أكثر وأكثر فيما يتعلق في نسب البطالة في تخصصات وجدناها أنها نشأت وترعرعت من ثقافة تلك الأسر.
0: صحيح، يعني اليوم العالم قرية صغيرة.
1: نعم.
0: وكل شيء مفتوح أمامك، وزي ما بيقولوا بالأمثال قديما اللي ما بيستفيد من تجربة غيره يعني بيكون بديش أحكي
1: بيشقى يعني بتجربته
0: بالضبط.
1: صحيح،
0: لأنه شيء مهم جدا حقيقة أنك تطلع على تجربة الغير. يمكن إحنا جربنا هذا العام هذا العدد الكبير من الطلبة الذين التحقوا بالحقل الصحي، وأنا متأكد أنه الأعوام القادمة سنشهد انخفاض فيه.
1: نعم.
0: لا تروح على الحقل
1: كمان.
0: الصحي فقط لأنه لم يعد الحقل الصحي هو الحقل الذي يفتح لك كل تخصصات الجامعات. زمان كنت فرع علمي بتنافس من الطب للرياضة.
1: نعم صحيح.
0: اليوم هذا الكلام غير صحيح وغير متاح، لأنه الطالب اللي بدروا على الحقل الهندسي ليش أخلي بينه وبين طالب الحقل الطبي منافسة؟ زمان كان الطالب اللي بروح على الطب ما حصل طب يجي ياخذ من مقعد الهندسي.
1: صحيح. نعم.
0: أو يجي ياخذ من طالب الأدب مقعد الأعمال. تمام، اليوم لا، في عدالة أكثر في عملية التوزيع بين الحقول، في فرصة أكثر لك أنت تطالب أنك تحصل على التخصص والجامعة اللي أنت بتحب تدرسها. من أهم الأمور اللي طورناها على نظام الثانوية العامة الجديد أنه 6 حقول اللي احنا تعاملنا معها هذا العام حولناها إلى 4 حقول الاعتبار من العام القادم، وبالتالي هذا الأمر أيضا سيفتح مجالات أكثر أمام أبنائنا الطلاب ويخفف الضغط على الحقول الطبية أو الصحية. هذا النظام الجديد نظام يأخذ بيد الطالب، نظام يحفز الطالب على التفكير والقدرة على اتخاذ القرار في وقت مبكر من عمره. زمان كان الطالب ينهي الصف 12 ويجي على مرحلة القبول الجامعي يبدأ وهو بيقدم بطلبات القبول يبلش يفكر شو بدي يدرس. اليوم الطالب بنهاية 9 بيختار شو المسار.
1: نعم.
0: بنهاية 11 بيحدد تخصصه
1: وحقله.
0: أو حقله داخل.
1: صحيح.
0: المسار، وبالتالي أنت جاي من الثانوية العامة وأنت تعرف ماذا تريد أن تدرس.
1: صحيح.
0: ما تقول لي أنا جيت حقل صحي ما لقيت إشي بيعجبني، لا طب ولا طب أسنان، افتح لي هندسة وافتح لي أعمال. لا تأخذ الأمور بهذه الطريقة، المفروض إنه هذا الحقل يعطي دلالة أنت ماذا تريد أن تدرس في المستقبل. ابحث عن التخصصات. هذا العام شهدت جامعاتنا الرسمية والخاصة استحداث كم كبير جدا من التخصصات
1: جديدة.
0: الجديدة، تخصصات تقنية تقنية تقنية، بمعنى أنه خطتها الدراسية أكثر من 90% منها في الميدان وفي
1: نعم.
0: التطبيق العملي، وهذا ما يكسبك المهارات التي تفتح لك الباب في سوق العمل.
1: سوق العمل والتنافس فيه.
0: أصحاب المعدلات المرتفعة ما تقل معدلك المرتفع وتأثيرات المجتمعية حواليك تأسرك في تخصصات مطلوبة مجتمعيا، ولكنها قد تكون مستقبلا
1: رافدة
0: ومشبعة ولا تفتح لك سوق العمل. وبنهاية الأمر القرار قرارك، أنت اللي بدك تتخرج وأنت اللي بدك تواجه سوق العمل وأنت اللي بدك تبحث عن هذه الفرصة، فخطط صح حتى توصل للنتيجة الصح.
1: ويمكن هذه الرسالة لازم تكون هي لعقول وألباب أولياء الأمور بالدرجة الأولى حتى يتم التحفيز والتشجيع. شكرا جزيلا لك الدكتور مهند الخطيب، وأنت مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للشؤون الإعلامية ومدير وحدة القبول والتنسيق المحافظ.
0: شكرا لكم، شكرا على هذه الاستضافة، يعطيكم ألف عافية.
1: إذن لم يتبقى لنا إلا أن نشكر مهندسنا غاندي حداد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر، والزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس. مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. سمو ولي العهد يلتقي في مدينة سبليت رئيس الوزراء الكرواتي ويؤكد متانة العلاقات بين الأردن وكرواتيا. مجلس الوزراء يقر مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمار بصناعة السيارات، ويمدد قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة حتى الأول من كانون الأول المقبل. وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يؤكد أن قرار رئيس الوزراء بمنع السفر إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية حقق وفرا ماليا بلغ 3 ملايين دينار حتى

0: حتى تاريخه. وزير الصناعة والتجارة والتموين يقول إن الأردن توسع في اتفاقات التجارة الحرة بهدف تجاوز محدودية السوق المحلية وبناء قاعدة إنتاجية قوية. إعلان قائمة القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط للطلبة ذوي الإعاقة للعام الجامعي 2026-2027. استشهاد 3 فلسطينيين، أحدهما متطوع في الدفاع المدني، إثر غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة 16 آخرين خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قاطف الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس. التحالف الدولي الذي تقوده السعودية يعلن إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون شمال الرياض. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا أطلقت 70 صاروخا وطائرات مسيرة في أحد أكبر الهجمات على أوكرانيا لاستهداف قطاع الطاقة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل. وارتفاع قليل على درجات الحرارة وطقس معتدل في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم، رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي. كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
3: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
4: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث

0: الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى سنفتح فيها بابا من أبواب التزكية والارتقاء بالنفس في هذا الزمن الذي يكثر فيه الكلام ويسهل فيه التواصل عبر المنصات وعبر المجالس، حيث الكلمة سلاح ذو حدين، إما أن تبني جبالا من الحسنات أو أن تكون معول هدم. واليوم نسلط الضوء على آفة خطيرة تهدد سلامة الصدور وتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ألا وهي آفة الغيبة. والحقيقة يعني العديد من الأسئلة نجيب عنها في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى مع ضيفنا الكريم، لنكتشف معا السبيل الناجح لصيانة اللسان وتطهير القلوب. واسمحوا لي باسمكم أن أرحب بفضيلة الدكتور محمد الرواجدة، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور منصور، واسمح لي أيضا أن أحيي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأن أحيي الإخوة العاملين في إذاعة القرآن الكريم وفي الإذاعة الأردنية، حياكم الله جميعا.
0: الله يبارك فيك سيدي. بالنسبة لموضوع الغيبة، حقيقة هو موضوع كما أسلفت قبل قليل في المقدمة، موضوع عام، ويعني نريد في هذه الحلقة إن شاء الله أن نجيب العديد من الأسئلة، ولكن بداية لابد من معرفة حدود هذا المصطلح، مصطلح الغيبة، والتعرف إلى دلالته اللغوية وأيضا دلالته في الاصطلاح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا يا ربي فيك منك بكرمك علما وتعليما، وافتح علينا بالحق، وأنت يا مولانا خير الفاتحين. شكرا لك أخي الحبيب فضيلة الدكتور منصور على هذه الاستضافة في هذا البرنامج الموقر وفي هذه الإذاعة المقدرة، من أجل تسليط الضوء على آفة حقيقة من الآفات التي تنتشر في بعض أوساط مجتمعاتنا.

0: والنبي عليه الصلاة والسلام
1: عليه
0: قد
1: الصلاة والسلام.
0: حذر منها أشد التحذير. وفيما يتعلق بمعنى الغيبة من ناحية لغوية ومن ناحية اصطلاحية أو
1: اصطلاحية.
0: شرعية، أما الغيبة من الناحية اللغوية فهي كلمة مشتقة من مادة غيب،
1: غيب، نعم.
0: ولها في معاجم اللغة دلالتان، دلالة عامة ودلالة خاصة.
1: خاصة.
0: الدلالة العامة لكلمة الغيبة قال هو كل ما غاب عن العيون وعن الأنظار يسمى غيب، ومنه تشتق الغيبة.
1: الغيبة.
0: والدلالة الخاصة الغيبة بالمعنى السلوكي هي الوقيعة في الناس حالة غيبتهم وحالة عدم وجودهم في المجلس الذي يذكرون فيه،
1: نعم.
0: هذه دلالة خاصة.
1: دلالة خاصة.
0: طبعا والغيبة بالمعنى الخاص أن يذكر إنسان إنسانا بشيء يكرهه وهو فيه حق، يعني بمعنى الشيء الذي يذكر فيه ويغتاب فيه الشخص المتواري والمختفي عن هذا المجلس هو فعلا فيه،
1: فيه
0: يقال فلان كذاب مثلا وهو كذاب، أو
1: كذا
0: فلان يفعل كذا ويقوم بكذا ويأتي بكذا وفعلا هو يقوم بكذا ويفعل، يعني ما ذكر فيه هو حق، لكن الحالة التي ذكرت فيه حالة غيبته
1: غيبته
0: سماها رسول الله صلى
1: صلى الله
0: الله
1: عليه
0: عليه
1: وسلم
0: وسلم غيبة.
1: غيبة.
0: هذه الغيبة بالمعنى اللغوي.
1: نعم.
0: والغيبة بالمعنى الاصطلاحي مشتقة من تعريف النبي عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام،
1: الصلاة والسلام.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم هو
1: الله
0: الذي فصل معناها وهو الذي بين المراد منها في حديثه المعروف لما سأل نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة، والحديث عند الإمام مسلم
1: نعم.
0: كما قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع الصحابة الكرام، الآن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أن
0: أن
1: يعلمهم.
0: يعلمهم،
1: نعم.
0: وأحيانا التعليم يكون بصيغة الاستفهام، أتدرون ما الغيبة؟ الآن هذا وهذه الطريقة من شأنها أن تسترعي انتباه جميع الحاضرين في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. بالتالي لاحظ أن هذا الحديث وارد في صحيح الإمام مسلم، والسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعلم الصحابة استرعى انتباه جميع
1: انتباه.
0: الصحابة رضي الله عنهم، فقال الصحابة الله ورسوله أعلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر مسلما
1: بما
0: بشيء
1: يكره
0: يكره أن يذكر
1: يكرهه.
0: فيه،
1: نعم.
0: بشيء يكره أن يذكر فيه لو أنه كان حاضرا في ذلك المجلس.
1: نعم.
0: الآن جاء رجل من الصحابة وقال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قلت عنه أنه يفعل كذا ويأتي بكذا ويقوم بكذا وهو فعلا فيه ما يقول. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
1: بهته.
0: لذلك هذا هو الفرق ما بين الغيبة والبهتان، الغيبة أن يذكر مسلم مسلما في حالة غيبته بما هو فيه، والبهتان أن يذكر مسلم مسلما في حالة غيبته بما ليس فيه، هذا بهتان، وهي أشد إثما عند الله سبحانه وتعالى من الغيبة.
1: الغيبة.
0: ولذلك لو راجعنا كتب اللغة ولو راجعنا كتب السلوك لوجدنا أن يعني تعريفات العلماء قد أطبقت حول هذين المعنيين، ولذلك لابد للإنسان المسلم أن يجنب لسانه من هذه الآفة الخطيرة التي حذرنا منها رسول الله صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله
0: وسلم،
1: عليه وسلم.
0: وبين في العديد من أحاديثه أنها تأكل الحسنات وأنها سبب في
1: نعم.
0: يوم القيامة من أسباب استرقاق الحسنات، نسأل الله العافية
1: اللهم
0: والسلامة.
1: آمين. طيب سيدي، يعني بعد أن تعرفنا إلى المعنى، معنى الغيبة لغويا واصطلاحا وشرعا من خلال حديث النبي طبعا،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: نريد الآن أن يعني نفرق الكثير أو البعض ربما يقع في اللبس وربما التساهل، فيظنون أن الكلام عن الآخرين مجرد حديث عادي أو نقل للواقع، فبقول لك أنا والله قلت إنه يعني بما فيه إنه هو
0: الموجود فيه.
1: فعلا
0: نعم.
1: الآن يعني نريد أن نبين هناك فواصل دقيقة بين الغيبة وبين غيرها. يعني السؤال، ما حدود الغيبة؟ وهل التكلم في شخص مثلا عام كشخصية عامة أو شخصية خاصة أو يعني نريد أن نفصل في هذه المسألة.
0: نعم. الغيبة لها ضوابط محددة من خلال يعني الأدلة الشرعية التي جاءت فيها نصوص الإسلام في النهي عن هذه الآفة الخطيرة من آفات اللسان، لها ضوابط، متى ما توفرت في الكلام الذي يدار في مجلس أي أحد من الناس صار ذلك الكلام غيبة، وإذا انتفت هذه الضوابط أصبح الكلام من عموم الكلام المباح الذي
1: المباح.
0: لا حرج والذي لا بأس فيه ولا تثريب على الإنسان من أن يديره في مجلسه الذي يكون فيه. بمعنى آخر هناك مجموعة من الضوابط الضوابط، إذا وقع المسلم في واحدة من هذه الضوابط صار كلامه غيبة محرمة يستحق على

0: عليها العقاب الذي حذر منه ربنا سبحانه وتعالى والذي نهى عنه والذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم. أول تلك الضوابط تعيين الشخص المغتاب. تعيين الشخص المغتاب. أيوة.
1: بمعنى يعني أذكر اسمه.
0: بالضبط. أن يكون معلوم الهوية بالنسبة للجالسين في الشخص. مش وليس شرطا فضيلة الدكتور منصور أن يذكر بالاسم. بل ربما يذكر بالصفة.
1: بالصفة.
0: أو ربما تلميح. يذكر من نعم. ولذلك يعني أنت بتعرف فلان من الناس، مديرنا في العمل على سبيل المثال، جارنا في الشقة. هذا أصبح معلوم الهوية عند أو الهوية عند عند عند الحاضرين في ذلك المجلس. فإذا عين الشخص المغتاب أي كلام يذكر عنه مما يكرهه صار غيبة.
1: صار غيبة.
0: صار غيبة محرمة. ولذلك يفهم من ذلك أن الشخص المغتاب إذا لم يكن معلوما عند الحاضرين لا تسمى غيبة. فلو أن شخصا في مجلس قال رأيت اليوم رجلا قد فعل كذا وكذا، هو لم يعينه، بالتالي هو مجهول غير معروف عند الحاضرين في ذلك المجلس. هذه أو أن نقل هذا الموقف بهذه الطريقة لا تعتبر إيش؟ لا تعتبر غيبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم هذا الأسلوب، يقول ما بال أقوام لا يعين صلى الله عليه وسلم الذي يفعل ذلك الفعل على وجه التحديد، إنما يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن فعل معين أو عن أمر معين، فيذكر الفعل ويصرف الانتباه والأنظار إلى عن الفاعل. لكن المغتاب يصرف الأنظار والانتباه إلى الفاعل ويغفل الفعل الذي.
1: وهنا يعني إذا سمحت لي دكتور أود أن يعني مداخلة بسيطة في هذه المسألة، أنه الهدف هو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم التعليم.
0: أي نعم.
1: ولكن إذا كان الهدف مثلا إذا أنا ذكرت مثلا أمام مجلس وقلت أنه وما عينت الشخص، قلت أنه والله فلان فعل كذا أو رأيت فلانا يفعل كذا وكذا من قبيل الاستهزاء أو السخرية أو إثارة الضحك، يعني
0: هذه تعتبر غيبة محرمة.
1: تعتبر غيبة.
0: أي نعم. لكن إذا قال رأيت شخصا قد يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، هذا الشخص غير معروف للسامعين. هذه لا تعتبر غيبة، لأن المراد عندئذ هو تعليم الناس أن مثل هذا التصرف خطأ، يعني وأن خطأ مثل هذا السلوك لا يجوز. لذلك كما قلنا أن فرق ما بين الغيبة المحرمة وما بين التصرف الجائز شرعا، أن الغيبة المحرمة تسلط الضوء على الشخص الفاعل.
1: نعم.
0: وتذكر ما فيه من سوء. لكن أنت كمسلم تريد أن تنهى عن فعل لا يصح لمسلم أن يفعله، فقلت رأيت رجلا يفعل كذا وكذا من دون لفت الإنظار ومن دون التعريف بالفاعل، هذا إن شاء الله
1: هذا
0: تعالى
1: الضابط الأول.
0: بل هو نوع من أنواع قد يكون الدلالة على الخير. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن يكون الشخص الذي عرفت هويته وبتكل ما عنه في ذلك المجلس مجلس الغيبة يذكر بشيء يكره أن يذكر فيه. بالتالي ليس كل ذكر للإنسان الغائب يعتبر غيبة. فلو أن إنسانا كان غائبا عن المجلس لكنه ذكر بما يحب أن يذكر عنه، والله فلان يعني نحسبه
1: طيب.
0: نحسبه على خلق حسن، نحسبه أنه على علم، نحسبه أنه على تقوى،
1: في
0: صادق في تعاملات إلى آخره مما يحب أن يذكر فيه. هذه تعتبر إيش؟ هذه تعتبر من الكلام الذي لا حرج ولا بأس فيه، بل ربما هو يعني من باب الثناء على الناس وذكر محاسن الناس، على أن يكون فعلا ما يذكر في الناس حق. على أن يكون، لأن في بعض المواطن ذكر محاسن الناس بشكل غير صحيح ربما يكون الأضرار المترتبة عليه لا تقل أثرا وخطرا عن الأضرار المترتبة عن الغيبة.
1: نعم. هذا كذب يعني.
0: أي نعم. الضابط الثالث لا يفهم بحال من الأحوال أن الغيبة أو الإشارة إلى الشخص المغتاب فقط تكون باللسان، والله فلان يفعل كذا وكذا. فأحيانا قد أعرف الأشخاص الموجودون في المجلس بالمغتاب عن طريق الإشارة. فمثلا أشير الرجل الذي يسكن هنا، صاحب المحل الذي يعمل هنا، الشخص اللي موجود تحتي، أو أعطي صفة بحيث أنه هذه الصفة معروف أن الذي يتصف بها فلان، فأنا عرفت الأشخاص الذين يجلسون في ذلك المجلس إما بالتعريف عن المغتاب بالكلام المباشر أو بالرمز، مثلا أرمز إليه بمعنى معين أو بصفة معين أو من خلال المحاكاة والتقليد. يعني شخص يقلد صوت شخص، يقلد مشية شخص، فيعرف أنه فلان من الناس هو المقصود بهذا الكلام الذي يكره أن يذكر فيه. فعندئذ هذه تعتبر أيضا غيبة محرمة، الله تبارك وتعالى قد جرم فاعلها. لها. نعم. والضابط الرابع أن يخلو ذلك الكلام عن الشخص المغتاب من مصلحة شرعية.

0: لأنه في بعض الأحيان ذكر بعض أوصاف الأشخاص حالة غيبتهم لا تعتبر غيبة، لا تعتبر غيبة إذا كانت هناك مصلحة شرعية تقتضي ذلك، قد ذكرها علماؤنا في كتبهم وفي مصنفاتهم. فإذا هذه الضوابط الأربعة بالجملة.
1: طبعا في الكلام العادي هنا استدراك الدكتور أنه ما في مصالح شرعية،
0: يعني
1: نعم قاعدين ونجيب مثلا طاري فلان،
0: نعم هنا هذا لا مصلحة شرعية فيه، إنما هو من باب التسلية، من باب المحاكاة، من باب قضاء الأوقات، من باب يعني إعمار المجالس بلغو الكلام ولهو الحديث. فهذا نعم لا مصلحة شرعية فيه، ويأثم المسلم فيما لو أنه شارك أو استمع لمثل هذا الكلام الذي حرمه الله تعالى.
1: طيب الآن ننتقل إذا سمحت لي فضيلة الدكتور إلى التأصيل الشرعي لهذا المفهوم، مفهوم الغيبة، وقد ذكرت يعني أثناء التعريف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني نريد أن نؤصل لهذه المسألة، يعني مفهوم الغيبة كيف يعني ظهر، وكيف تحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف ظهر في يعني آيات الله عز وجل في القرآن الكريم.
0: العلماء أجمعوا فضيلة الدكتور منصور على أن الغيبة محرمة، بل وهي من كبائر الذنوب، وذلك لما تنطوي عليه من إفساد للمجتمع، ولما تحتويه من هتك لأعراض الناس بالباطل. والأدلة التي تدل على حرمتها سواء من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إجماعات العلماء كثيرة، ربما يضيق هذا المجلس عن الإتيان عليها كلها. نحن لما نقرأ في كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى الواضح الصريح في النهي عن الغيبة، قول الله عز وجل في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية يفهم منها بشكل واضح صريح في الدلالة على حرمة الغيبة، بل وشبه الله عز وجل هذه المعصية وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب ربما بتشبيه تقشعر منه الأبدان. قول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ويل لكل همزة لمزة. واللمز في التفسير كما ذكر العلماء هو الشخص الذي يعيب الناس ويغتابهم بظهر الغيب، يلمز الناس ويغتاب الناس ويذكر مساوئ الناس وهم في حالة غيبتهم عن ذلك المجلس الذي يذكرهم فيه بالسوء. فالله تبارك وتعالى قد توعد الشخص الذي يفعل مثل هذه الكبيرة بالويل، والويل هو واد في جهنم خصصه الله سبحانه وتعالى لأولئك الذين يفعلون هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. يفهم أيضا من كتاب الله عز وجل حرمة الغيبة من قول ربنا سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ومعروف أن الغيبة هي من الجهر بالسوء، من أقوال السوء التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستثنى الله تبارك وتعالى إلا من ظلم. ولذلك تأسيسا على هذا الاستثناء الوارد في آية الله تعالى الكريمة التي سمعناها، استثنى بعض العلماء وذكر بعض العلماء حالات معينة لا تعتبر ولا تعد عند الله عز وجل من الغيبة. هذا من كتاب الله عز وجل، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي سمعناه قبل قليل لما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم الغيبة، لما سأل الصحابة وقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا أولا. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به في رحلة الإسراء والمعراج، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أنس بن مالك، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى ذلك الحديث أصحاب السنن كأبي داود رضي الله عنه، قواما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم ويخمشون بها صدورهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل جبريل: من هؤلاء؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. المقصود بيقعون في يأكلون لحوم الناس، الله عز وجل قال: ولا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فأكل لحوم الناس، إذن تفسير هذا المصطلح واضح في كتاب الله عز وجل، الغيبة. قال: ويقعون في أعراضهم. العرض هنا له أكثر من معنى، قد يكون المعنى المراد التلاعب بأعراض الناس بالمعنى الظاهر، نسأل الله العافية والسلامة، كالقذف، كالزنا، كالعلاقات المحرمة التي تحصل بين الرجل وبين النساء، ونسأل الله أن يعافينا والسامعين جميعا. أو الوقيعة في عرض الناس قد تكون تشويه السمعة، وتشويه السمعة هذا أمر يعني لا شك أن الغيبة تؤدي إليه. أنت لما تغتاب شخص، ربما أنا يعني لا أعرف ذلك الشخص، فلما أسمع منك أنك ذكرت

0: فيه أنه كذا وكذا وكذا وكذا، تتشوه صورة سمعة ذلك الشخص أمامي، وبالتالي هذا يعتبر من الوقيعة في الأعراض. وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك بما سمعنا من حديث أنس رضي الله عنهم رضي الله عنه أن الله عز وجل يخلق لهم يوم القيامة أظفارا من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم جزاء على ما فعلوا في دار الدنيا من الوقيعة في أعراض الناس. والأخطر من ذلك ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذابهم في البرزخ، كادت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام أن توقعه وأن تسقطه لما مر عليه الصلاة والسلام بقبرين، قال إن أحدهما إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، بلى وإنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والغيبة والنميمة هما
1: يعني نعم الغيبة تؤدي إلى النميمة،
0: نعم الغيبة تؤدي إلى النميمة.
1: نعم.
0: وفي رحلة أو في حجة الوداع لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ومعلوم عند المسلمين جميعا أن هذه الخطبة أرسى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم قواعد الإسلام، يعني بمعنى خلاصة وعصارة التشريع الإسلامي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة البديعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ
1: بالتوحيد وانتهاء يعني استوصوا بالنساء خيرا.
0: كان مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل الناس، وهذا من باب يعني تعظيم ما سيذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وبالتالي بناء على هذه النصوص الموجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء كما ذكر ونقل الإمام النووي ذلك الإجماع في كتابه الأذكار، أجمع العلماء على حرمة الغيبة وعلى أنها من كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى فاعلها بالعقوبة كما سمعنا، سواء كان ذلك في دار الدنيا، لأن من تتبع عورة الناس ومن وقع في أعراض الناس تتبع الله عز وجل عورته، وتوعده أيضا بالعذاب في البرزخ وبالعذاب عند الله عز وجل في القيامة، ونسأل الله السلام.
1: فضيلة الدكتور محمد الرواجد، اسمح لي أن أقف عند يعني الآية التي ذكرتها قبل قليل في سورة الحجرات الآية 12 وجزء منها، الله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، وهنا يعني السؤال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وأيضا يعني عطفت على هذه الآية دكتور بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قلت أنه في أن يعني في مما شهده الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء أن أناسا يعني أظافرهم من نحاس يخمشون وجوههم، وهنا يعني صورة تخيل أن تأكل يعني لحم أخيك ميتا، وأيضا هذه الصورة الأخرى، يعني نريد أن الحقيقة أنه يعني من خلال ربما لا نقول أنه استقرانا كل يعني الكبائر أو الذنوب التي قد يرتكبها المسلم أو الإنسان، لم أجد يعني مثل بشاعة هذه الصورة حقيقة. فنقف عند يعني لما كانت هذه البلاغة في الصورة، صورة من يستغيب. تفضل سيدي.
0: يعني حقيقة كما تفضلت أخي فضيلة الدكتور منصور، أن الآية 12 من سورة الحجرات قوله جل جلاله في النهي عن الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، تعد من أعلى ذر البلاغة والتصوير الفني في القرآن الكريم للنهي عن فعل معين ألا وهو الغيبة. يعني الله جل جلاله هذا التصوير القرآني الحكيم الكريم من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى في نهي المسلمين عن الوقوع في أعراض بعضهم البعض وعن غيبة بعضهم البعض كفيل بأن يجعل المسلم ذو القلب اليقظ، ذو القلب الحي، ذو القلب المؤمن. ونحن لا نتكلم هنا عن الجارحة، إنما نتكلم عن القلب الإيماني الذي يفيض بتعاليم الإسلام. حقيقة لما يقرأ مثل هذه الآية الكريمة تكفيه هذه الآية للانتهاء عن غيبة المسلمين وعن الوقيعة في
1: في
0: أعراضهم.
1: أعراضهم.
0: والصور يعني والوقفات البلاغية الموجودة في هذه الآية الكريمة أيضا لو تأمل المسلم فيها لازداد أيضا قناعة بضرورة اجتناب هذه الكبيرة التي حرمها الله عز وجل. أولا الاستفهام الوارد في هذه الآية الكريمة، يقول الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، استفهام استنكاري. علماء البلاغة قالوا الفائدة والغاية من الاستفهام الاستنكاري إيقاظ الفطرة مباشرة لما يسمع المسلم قول

0: بالتالي إذا كنت لا تحب أن تأكل لحم أخيك ميتا فامتنع عن غيبته، فامتنع عن ذكر مساوئه التي يكره أن يذكر بها حالة غيبته في أي مجلس تجلسه. هذا أولا. ثانيا، الله جل جلاله قد شبه عرض المسلم باللحم، يعني معادلة هتك أعراض المسلمين والوقيعة فيهم والوقيعة في سمعتهم حالة غيبتهم، الله جل جلاله قد هذا الفعل الشنيع، الكلام عن الناس، نجتمع مع الأصدقاء، النساء اجتمعنا مع بعضهن البعض في مجالسنا الخاصة، في مجالسنا العامة، في أعمالنا، في أشغالنا إلى آخره، في سياراتنا، في رحلاتنا، لما نجتمع مع بعضنا البعض، لما نتكلم عن شخص غائب بما يكره، الذي لابد أن ينقدح وأن يأتي في بالي أنك تتخيل أن هذا الشخص الآن هو أمامك ممدد، وأنت الآن تمزق اللحم والأنسجة وتأكل منها. حقيقة يعني تصور وتخيل مثل هذا الفعل كفيل بأن يجعل المسلم يرتدع ويمتنع عن مجارات الناس، عن الاستمرار في غيبة الناس، عن ذكر الناس بما يكرهون، لأن الإنسان يعني حقيقة يكره أن وتأنف نفسه، ذو الفطرة السليمة تأنف نفسه أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني أكل لحم البشر بحد ذاته لا يتقبله الفطر السليم، فكيف لو أنه كان حالة الوفاة؟ يعني هذا تصوير قرآني من أجل أن يصرف الله تبارك وتعالى القلب الحي من المسلمين عن الوقوع في مثل هذه الجريمة. الأمر الآخر، الله جل جلاله يعني قد ذكرنا في هذه الآية الكريمة برابطة الأخوة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، لحم أخيه، يعني الإنسان، أنت الذي تتكلم عنه أيها المسلم، أنت تعتقد فيه أنه أخ لك شاطرك وشاركك في عبادة الله عز وجل، والله تعالى قد قال إنما المؤمنون إخوة، أي لا يكون المؤمنون في دين الله تعالى إلا إخوة. الله عز وجل يذكرنا في هذه الرابطة التي تجمعنا، فيعني معروف أن الأخ كم يكون في قلبه تجاه أخيه من محبة، من غيرة، من مناصرة، من فزعة، سمي ما شئت بلغتنا العامية المحكية. هذه المعاني كلها تمنع المسلم ذو القلب الحي من أن يقع في عرض أخيه المسلم بما يكره، وبالتالي الله تبارك وتعالى قد ذكرنا بهذا المبدأ. ثم هناك ملمح آخر، قال الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فكرهتموه. ميتا هنا نستطيع أن نستفيد منها أو أن نقف فيها على أمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل لما قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، للدلالة كما ذكرنا قبل قليل على أن النفس أساسا تأنف أكل لحم البشر، فما بالك لو كان ميتا. من ناحية الوجه الآخر المهم، معروف أن الإنسان الميت لا حول له ولا قوة، يفقد خاصية وقدرة الدفاع عن نفسه. الآن الشخص المغتاب هو غائب عن المجلس، أو الذي يذكر بسوء هذا هو غائب عن المجلس، بالتالي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. وأنا متأكد والله
1: لو كان جالس
0: 90% من أحاديث الناس ستنقطع الدائرة في فلك الغيبة والنميمة، لا يذكرون مساوئ الآخرين في حالة حضورهم، لكن لما يغيبوا عن تلك المجالس هم يذكرون مساوئهم. بالتالي لابد للإنسان المسلم أن يتحلى بالشجاعة إذا أراد أن يذكر شخص أو أن يعاتب شخص أو أن يعيب شخص بشيء أمامه مباشرة، يذكر أنت فعلت كذا وكذا، ما الغرض، ما الفائدة، ما الغاية، إن كان هناك مصلحة شرعية ولم يكن لها يعني قصد آخر. لذلك هذه الآية الكريمة بالجملة لما يتفكر المسلم في هذه الدقائق، في هذه الملامح التي حقيقة يعني تأتي فيها كل كلمة من كلمات هذه الآية، كفيلة بأن تجعله يرتدع ويمتنع عن مثل هذه الجريمة الكبيرة. ثم ختمت هذه الآية بقول الله تعالى واتقوا الله، واتقوا الله، بمعنى الأصل في المسلم أن يتقي الله، أن يتذكر أنه سيقف بين يدي الله عز وجل، وأن الميزان في يوم القيامة ما هو إلا حسنات أو سيئات. ولذلك في حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مالها. يعني الغيبة لا شك أن الإنسان يوم القيامة تأكل منه حسناته، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام.
1: بارك الله فيك سيدي. يعني لكل سلوك، يعني أنا أريد أن أقف عند سلوك الغيبة، أن هذا الشخص الذي يغتاب، والحقيقة أن لكل سلوك دافع بشري.

0: فما الدوافع التي قد تدفع شخص إلى أن يغتاب أو أن يعني يذكر مساوئ شخص آخر في حال غيبته؟
1: نعم، حقيقة فضيلة الدكتور منصور، للغيبة دوافع نفسية ودوافع سلوكية جمة تدفع المرء للوقوع في أعراض الناس، وتدفع المرء لعصيان الله عز وجل. وقد سمعنا قبل قليل النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تنهى أشد النهي عن الوقوع في مثل هذه الكبيرة المحرمة. وقد ذكر الإمام الغزالي رضي الله عنه شيئا من تلك الدوافع في كتابه المعروف المشهور الذي أنصح كل أحد من إخوتنا السامعين بالمطالعة فيه، كتاب إحياء علوم الدين.
0: الدين.
1: نعم،
0: ذكر في باب
1: نعم ذكر
0: وفاة
1: فيه
0: اللسان
1: الدوافع، نعم الدوافع التي قد تدفع الإنسان إلى الوقوع في هذه الجريمة، وقد قسمها إلى دوافع خاصة وإلى دوافع عامة.
0: عام.
1: نريد أن نتناولها بشكل إجمالي حتى نلملم الموضوع بحيث تحصل الفائدة بإذن الله تعالى. أول دافع قد يدفع المسلم إلى الوقوع في الغيبة دافع التشفي ودافع الغيظ وغريزة وحب الانتقام من الآخرين. يعني عندما يحدث خلاف بين مسلم وبين آخر، عندما يشتعل الغضب في قلب المرء، يعجز في بعض الأحيان عن المواجهة المباشرة، بالتالي يلجأ إلى ذكر عيوب الآخرين والانتقاص من قدرهم في حالة غيابهم كوسيلة من الوسائل التي يتخذها بعض الناس من أجل تفريغ شحنة الغضب الباطنة، من أجل إشفاء الغيظ، من أجل الوصول إلى شيء من الانتقام من الشخص الذي يريد أن ينتقم منه. هذا أول دافع، دافع التشفي ودافع الانتقام. وهنا يعني للتخلص من هذا الأمر ليتذكر المسلم قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا أولا.
0: نعم.
1: ثانيا، قد يكون الدافع الذي يدفع المسلم للوقوع في كبيرة الغيبة مجاراة الجلساء وموافقة الأقران. يعني طبعا وقد يكون هذا هو السبب الأكثر شيوعا.
0: السبب الأكثر شيوعا. نعم. نعم.
1: هذا هو قد يكون السبب المعاصر الأكثر شيوعا في مجالسنا الحالية التي نجلس فيها. شخص معين يذكر فلان بسوء، الآن بقية
0: بجوز يكون صاحبهم.
1: نعم صحيح. نعم. الآن بقية الجلساء يعني يريدوا أن يشاركوا أطراف الحديث. نعم والله وأنا أذكر
0: كذا
1: أنه
0: كذا
1: فعل
0: كذا.
1: كذا وكذا. لا والله وأنا مرة شفته قد قام بكذا وكذا إلى آخره من المساوئ التي يبدأ الجلساء بذكرها لذلك الشخص الغائب عن ذلك المجلس. فإذا مجاراة الجلساء وموافقة الأقران هي سبب، وقد يكون هو السبب الأكثر الذي يؤدي إلى وقوع كثير من الناس في الغيبة وفي النميمة. وهنا يعني لابد للإنسان المسلم أن يتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين فيه، يعني أنت لما تقع في هذا الموقف اتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ذب عن عرض أخيه ذب الله تبارك وتعالى عن عرضه. بالتالي أنت كما تدافع عن المسلمين الله عز وجل ييسر لك من يدافع عنك. السبب الثالث الحسد والغيرة. أحيانا يعني هذه غريزة موجودة في الإنسان، وهذه أمراض من أمراض القلوب يبتلى بها بعض الناس، ومطلوب من الإنسان أن يتخلص منها وأن يتعالج منها، كما أن الإنسان يتعالج من الأمراض الحسية، إذا أيضا مطلوب من الإنسان أن يتعالج أيضا من أمراض القلوب التي من ضمنها الحسد والغيرة. الحسد والغيرة، المنافسة غير الشريفة، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع بعض الناس في الغيبة، في النميمة، في ذكر مساوئ الآخرين، الوقيعة في أعراضهم،
0: في أعراضهم، تشويه صورتهم.
1: نعم.
0: وسمعتهم.
1: زملاء العمل على سبيل المثال، أقران يتنافسون على موقع معين، على منصب معين، شخص يريد أن يحقق يعني شيء معين في سلم النجاح، باعتقاده يجد أن الطريق الملائمة أو السهلة التي من أجل يستطيع الوصول فيها إلى مأربه وغرضه أن يشوه سمعة الآخرين، فيبدأ يعني يعظم الصغائر، ويبدأ يذكر المساوئ التي يقع فيها الزملاء، يبدأ يذكر الأخطاء التي قد لا يسلم منها أحد من الناس. فالحسد والغيرة. أحيانا النساء، امرأة تغار من امرأة أخرى تريد أن تشوه سمعتها أمام زوجها، أمام أخيها. يعني الحسد والغيرة إذا دققنا في حياتنا سنجد أنها ربما هي سبب من أهم الأسباب التي تؤدي إلى وقوع كثير من المسلمين في هذه الكبيرة المحرمة. أشارت قبل قليل دكتور منصور إلى نقطة مهمة جدا.
0: نعم.
1: أحيانا نكون صاحبهم لما ذكرت.
0: صحيح. نعم.
1: اللعب والمزاح اللهو. نحن يعني لا نريد أن نأخذ الأمر بهذه السهولة. أحيانا ذكر من باب الدعابة، يعني
0: الدعابة
1: الكلام
0: نعم.
1: كله
0: نعم.
1: يكون في
0: نعم.
1: معرض الدعابة وفي معرض التسلية.

0: خاصة بين الأصدقاء، وربما العلاقة بينهم يعني قد تكون في أعلى درجات يعني
1: القرب يعني، نعم،
0: القرب والألفة.
1: والألفة، نعم.
0: لكن في بعض الأحيان يعني بحكم الألفة، بحكم القرب، وأخذنا على بعضنا البعض كما يقال في لغتنا
1: صحيح،
0: العامية المحكية، قد يؤدي هذا الإلف إلى أن يتعمد بعض الأصدقاء من ذكر، من باب المزاح
1: مزاح،
0: والدعابة،
1: نعم،
0: من ذكر مساوئ
1: مساوئ حتى
0: الآخرين.
1: يضحكوا يعني.
0: وربما يعني هذا الآخر يعني لو كان جالس يشارك إخوانه في الضحك، لكنه من الداخل هو يكره أن يذكر بمثل هذه الأشياء.
1: نعم،
0: فنحن يعني لابد لنا أن ننتبه إلى أن المزاح واللهو أيضا لا يعتبر مبرر مسوخ عند الله عز وجل
1: نعم،
0: يبيح لك الوقيعة في أعراض الناس.
1: نعم،
0: وأخيرا
1: تفضل.
0: الفراغ،
1: هذا
0: الفراغ،
1: سبب.
0: أي نعم، مجالسنا التي نجلسها في المقاهي، في المطاعم، مجالسنا التي نجلس أحيانا على مواقع التواصل الاجتماعي
1: اجتماعي،
0: ونحن
1: حتى
0: نقلب،
1: في دور العزاء
0: أي
1: أحيانا،
0: نعم، في مجالس العزاء،
1: عزاء.
0: هذا الفراغ أحيانا يملأ بالغيبة والنميمة. أنت وأنت تتسلى على مواقع التواصل الاجتماعي، التعليق السيء، الذكر السيء لبعض الأشخاص، هذه مشاركة من طبعا، والغيبة لا تقتصر فقط
1: على،
0: على الذكر
1: نعم،
0: باللسان، قد تكون الغيبة بالكتابة،
1: الكتابة، نعم،
0: نعم، قد تكون بالإعجاب، وضع إعجاب، إشارة إعجاب
1: صحيح،
0: مثلا على شيء
1: نعم،
0: يؤدي إلى استمرار واستسهال ذكر مساوئ ومعايب الآخرين.
1: نعم،
0: لابد لنا أن نحذر من هذه الكبيرة. فوقت الفراغ يملأ دائما بطاعة الله عز وجل، كما يقال الفراغ نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك
1: بالمعصية،
0: بالمعصية. فإذا شعر المسلم أن هناك فراغ، ليذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا
1: والفراغ،
0: الفراغ يملأ بطاعة الله عز وجل وبما يقرب من الله سبحانه وتعالى، لا بالغيبة والنميمة وغيرها من
1: نعم.
0: المحرمات.
1: طيب، يعني أريد أن أنتقل إذا سمحت لي فضيلة الدكتور إلى يعني جزئية أخرى. يعني سألتك في السؤال الذي قبل، يعني هذا قبل قليل، عن دوافع الغيبة، وهذا يتعلق بالشخص الذي يغتاب. الآن الشخص الذي، طبعا الشخص الذي يستمع إلى، يعني لو جلس معي شخص ومثلا جاب سيرة فلان وبلش يغتاب فيه، طب أنا مستمع، الآن ما مسؤولية من يستمع إلى، حتى لو ما شاركته، هل علي مسؤولية في هذا الباب، وهل أنا أشارك في الإثم؟
0: نعم، لا شك فضيلة الدكتور منصور أن المسلم إذا جلس في مجلس معين ثم بعد ذلك بدأ أحد الجالسين يعني يقع في كبيرة الغيبة، تقع علينا كجلساء مشاركون له في ذلك المجلس أو كجلساء مشاركين له في ذلك المجلس، تقع علينا مسؤولية دينية ومسؤولية أخلاقية حتى نوقف فيها هذه الكبيرة التي حرمها الله عز وجل. أولا، لا بد لكل واحد من الجلساء من الرد والدفاع عن عيبة أخيه. الإنسان لما يبدأ يغتاب، من واجبي الشرعي أن أتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فأنت أيها المسلم يعني فرصة، هذه هذا نوع من أنواع الجهاد،
1: جهاد، صحيح،
0: أن ترد عن عرض أخيك حالة غيبته: يا فلان اتق الله عز وجل، فلان مش موجود في المجلس وهذه غيبة محرمة، نحن لا نرضى أن نستمع إليها، أو أن تدافع عنه: لا، ما تذكره فيه قد يكون يعني ليس بحق، ليس بصواب، الرجل غائب، اتق الله عز وجل، تذكره بالله. فلا بد إذن من الرد والدفاع عن غيبة أخينا الذي يذكر في مجالسنا.
1: نعم.
0: الأمر الثاني من مسؤولياتنا، وربما يكون هذا كجانب أخلاقي وسلوكي، مباشرة اعمد أيها المسلم وتعمد، إذا بدأ شخص معين يغتاب تعمد تغيير الحديث
1: الحديث،
0: مباشرة، غير ذلك الحديث ليأخذ مجرى آخر، ليأخذ يعني منحى آخر. وربما يعني هذا في بعض المجالس التي تكون أنت فيها يعني لست سيدا في ذلك المجلس أو لست صاحب المجلس المباشر،
1: نعم،
0: لكنك تستطيع أن تغير مسار الحديث بطرح موضوع آخر يلهي السامعين ويلهي الجلساء عن الاستمرار في قضية الغيبة. إن لم تستطع الدفاع وإن لم تستطع تغيير ذلك الحديث، الطريقة الثالثة المفارقة والانسحاب فورا، الترك ذلك المجلس مباشرة. ليش؟ قال: لأن ذلك المجلس من المجالس المحرمة، والمسلم لا يقبل أن، إن لم يستطع تغيير ذلك الحديث أو الدفاع عن الآخرين، لا يقبل أن يبقى جالسا في ذلك المجلس الذي فيه ما حرم الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا ينطبق إذن على مجالس الغيبة التي هي من الحديث المحرم الذي نهانا الله تبارك وتعالى عنه. هذه المسؤولية الشرعية.

0: التي تقع على كل شخص يكون في مجلس من مجالس الغيبة التي حرمها الله سبحانه وتعالى علينا. المسؤولية المجتمعية، يعني نحن كمجتمع يجب أن نحاول قدر الإمكان أن نقلل من الأمور التي تؤدي إلى حصول مثل هذه الغيبة. بالتالي يعني كما ذكرنا قبل قليل، الفراغ لابد أن يملأ بما هو مفيد، التقليل من المجاملات الزائفة التي تكون في بعض الأحيان على حساب الثوابت الشرعية. نعم. فأحيانا من باب المجاملة، والله يا شيخ أنا بدي يعني أجامل فلان في الحديث وأجاريه فقط، مجاراة في الحديث. لابد يعني أن يكون التنافس، نحن كمجتمع يعني نرفض أن يكون التنافس، وهذا يعني حتى نسد باب الغيرة والحسد على الذين يستخدمون الغيبة في بعض الأحيان كوسيلة للوصول إلى ما يريدون. لابد أن يكون التنافس على ما يحرص الناس، ما يحرص الناس على الوصول إليه بطريقة شريفة، وهذا يعني ربما يقع على عاتق المسؤولين في دوائرنا في مؤسساتنا التي نعمل فيها، بحيث أنه الوصول إلى مناصب معينة إلى وظائف معينة يكون الضابط الوحيد المفضي إليه هو التنافس الشريف،
1: التنافس والكفاءة. نعم.
0: فلا مكان للغيبة، لا مكان للنميمة. نحن في مجالسنا يعني لا نريد أن تبقى فيها هذه الكبيرة التي حرمها الله عز وجل. نعم. والتي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. طيب، يعني بعد أن ذكرت فضيلة الدكتور، وربما في بداية حديثك ذكرت ضوابط الغيبة. نعم. يعني هنا السؤال، هل هناك حالات مستثناة من الغيبة؟ هل كل ذكر يعني مساوئ شخص معين هو غيبة؟ وهل هناك حالات مستثناة؟
0: الإمام النووي رضي الله عنه يقول: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. يلخص الإمام النووي. نعم. رضي الله عنه
1: في ستة أمور،
0: الأسباب الستة التي تخرج من دائرة الغيبة.
1: متظلم في البداية.
0: أي نعم. يعني هو يذكر أنك تذم شخصا في بعض الأحيان في حالة غيبته، ومع أنك ذكرته بما يكره وذممته بما يكره في حالة غيبته لا يعد ذلك الغيبة. من الغيبة. قال: الذم ليس بغيبة في ستة. أولا قال التظلم، فيجوز للمظلوم إذن أن يذكر ظالمه بما فعل للأشخاص الذين يملكون سلطة أو قدرة على إنصافه واسترداد حقه، كالقاضي مثلا، كالسلطان، كالمسؤول في العمل: فلان فعل معي كذا وكذا، وقام بفعل كذا وكذا، وتكلم عني بكذا
1: هذا
0: وكذا.
1: ليس غيبة.
0: هذا ليس
1: بس
0: بغيبة.
1: مش يعني حتى اللي في الشارع يقول له والله فلان كذا وعمل.
0: الضابط مهم جدا. التظلم يكون عند وأمام الشخص الذي يستطيع،
1: يعني اللي بده يحل لك مشكلتك.
0: أيوة، اللي بده يحل لك مشكلتك، كالقاضي مثلا، مسؤول في العمل إلى آخره، من أصحاب السلطات التي أو الذين تعرف أنهم قادرون على استرداد الحق المسلوب لك. هذا أول حالة. الحالة الأخرى قال: الاستعانة على تغيير المنكر، أو كما قال المعرف، عفوا، متظلم ومعرف. المعرف مثلا شخص من الأشخاص أعرج، فلو أنك سألت: أتعرف فلانا؟ مين فلان؟ يا شيخ فلان الأعرج أو الأعمى أو الألثغ أو مثلا إلى آخره من الصفات، ربما يعني هذه الصفة لم يكن المراد والمقصود منها أي شيء سوى التعريف. فقط، حتى يعرف. نعم. من هو المقصود ومن هو المعني.
1: القصير مثلا.
0: نعم. القصير. أي القصير. نعم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ما يعجبك من حفصة؟ وهي هكذا. وأيضا هذا فيه دليل فضيلة الدكتور منصور على أن الغيبة أحيانا قد لا تكون فقط باللسان،
1: بالإشارة.
0: كما ذكرنا قبل قليل، بالكتابة. باللسان، بالإشارة. النبي عليه الصلاة والسلام عد ذلك غيبة، وقال: لو لقد قلت كلمة لو مزجت في الماء البحر لمزجته،
1: وسماها كلمة معنى ما قالت،
0: معناها إشارة. لكن يفهم منها، هذه إشارة المفهم، هذه يعلم منها المراد والمقصود. لكن في بعض الأحيان إذا أردنا فقط التعريف، هذا قد لا يكون إن شاء الله تعالى من الغيبة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. قال: ومحذر، التحذير في بعض الأحيان: إياك والجلوس مع فلان، فإن فلان يفعل كذا وكذا من المعاصي، ويفعل كذا وكذا من الذنوب.
1: من باب الأمر بالمعروف.
0: نعم. هذا يعني التحذير من فلان، هذا لا يعد غيبة. يعني إياك أن تخالط فلان، فإنه يعني يتعاطى المخدرات أو يتعاطى المسكرات أو يكذب أو مثلا يسرق إلى آخره، هذا لا حرج. ولذلك أخي فضيلة الدكتور منصور، أنا هنا أريد أن نستغل هذه النقطة حتى يعني نقولها عبر هذا البرنامج المبارك، جزاك الله خيرا، إنه في بعض الأحيان تسأل أنت عن فلان بهدف وقصد الزواج. أنت وكثيرا ما نتعرض لمثل هذه الأسئلة. صاحب محل يستفتيك: يا شيخ أنا صاحب محل، بيجيني بعض الناس بيسألوا عن فلان، بدهم خاطب من عندهم، أنا بعرف أنه سيء، بس والله يا شيخ تيجي من غيري ولا تيجي مني. لا إخوان الكرام، لا بد من التحذير. واجبك الشرعي أمام الله عز وجل أن تحذر من هذا الشخص الذي يفعل السوء، حتى لا يعني يخدع الآخرون فيزوجوه نساءهم، بالتالي يعني يعيشن حياة سيئة جدا. قال: مجاهر فسق. المجاهر بالفسق لا حرج أن يقال أن فلان يجاهر بالفسق ويفعل كذا وكذا من المحرمات، لأن هذه وسيلة من الوسائل التي تدفعه إلى عدم المجاهرة بفسقه، وبالتالي قد يتوب إلى الله عز وجل. قال: وكذلك المستفتي، يعني إذا جاء عند المفتي وقال أن فلان فعل معي كذا وحصل معي كذا وكذا، فكيف أتصرف معه؟ هو لم يقصد الغيبة، إنما أراد أن يستفتي، يضع الصورة أمام المفتي من أجل أن يعطيه الجواب الشرعي الصحيح. قال: وطلب الإعانة على إزالة المنكر. هذه الحالات الستة التي ذكرها الإمام النووي رضي الله عنه في النظم الذي سمعناه لا تعد من الغيبة المحرمة.
1: الآن سيدي يعني نأتي ربما إلى السؤال الأخير أو قبل الأخير. يعني من ابتلي بهذه الآفة الغيبة، كيف يتوب منها؟ وكيف يعني ربما السؤال الذي سيأتي بعده، ولكن كيف يتوب من هذا الذنب؟
0: يعني حقيقة جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور منصور، بعد الذي مضى أفضل ما يختم به هذا اللقاء المبارك، كيف نتوب إلى الله عز وجل من هذه الآفة؟ نحن يعني أبى الكمال أن يكون إلا لله وكتابه، وأبى النقص أن يستولي إلا على جملة البشر. نحن بشر، قد نخطئ، قد نقع في الغيبة المحرمة، كيف نتوب؟ أولا لابد أن نعلم أن التوبة من الغيبة ابتداء أن تكون بشروط التوبة المعروفة عند الجميع، وهي أن يقلع المسلم عن الذنب، وأن يندم على ما فعل ندما شديدا، وأن يكره أن يعود إلى ذلك الذنب كما يكره أن يقذف في النار. هذا أولا. الأمر الآخر المهم جدا، لابد أن نفرق بين حالة ما إذا وصل الكلام الذي غتيب به فلان إليه أو لم تصله تلك الغيبة. فإن وصلت الغيبة إليه، يعني أنا ذكرت شخص بسوء وعلمت أن ذلك الشخص قد علم أنني ذكرته في مجلس معين بسوء، إذا علمت أنه قد علم أنني قد اغتبت، واجبي الشرعي حتى تقبل توبتي أن آتي إليه وأن أتحلل منه، أن أستسمح. لكن لا يشترط فضيلة الدكتور منصور، وهذه نقطة مهمة جدا، أن أذكر له تفاصيل ما ذكرته عنه في المجلس. لا لا لا لا، إنما فلان يعني ربما والله ذكرتك بشيء معين قد تكرهه، سامحني، تحلل، أريد أن أتحلل منك، سامحني بطريقة هيك مؤدبة قد تكون يعني تؤدي بإذن الله عز وجل إلى التحلل منه. أما إذا لم تكن الغيبة قد وصلت إليه، ذكرت أنت في مجلس ولم تصله تلك الغيبة، هنا لا تقم بالتحلل منه، لأنك إذا الآن الغيبة إذا وصلت لفلان حصل في قلبه يعني كره لك، هناك سيأتي يعني وغر في صدره وغضب في صدره عليك، فالهدف من التحلل هو من أجل يعني ذهاب ذلك، إزالة ما جاء في قلبه. فبالتالي إذا لم تصله الغيبة الآن، أنت لا تقوم بإفساد تلك العلاقة بذكر ما ستره الله سبحانه وتعالى عليك، فقط الشروط الثلاثة الأولى: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه.
1: العودة إليه. نعم. ونختم إذا سمحت لفضيلة الدكتور بهذا السؤال، يعني بعد التوبة نريد أن يعني حلول عملية وخطوات سلوكية للتخلص ممن يعني يكثر أو قد يقع في هذا الذنب وهو الغيبة.
0: حقيقة إذا أردنا يعني خطوات عملية تساعد المسلم أن يقلع عن كبيرة الغيبة، أول ما يجب أن يعود المسلم لسانه عليه أن يذكر محاسن الناس بدلا من أن يذكر معايبهم، يعني كما قال الشاعر: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. بالتالي أنت عود لسانك أيها المسلم بدلا من أن تذكر الناس بسوء حالة غيبتهم، اذكرهم بالخير. هذا أول خطوة. الخطوة الثانية: فعل أيها المسلم عبادة الذب عن أعراض الناس في حياتك، ونحن نقول عبادة، وهذا كما ذكرنا في ثنايا الحلقة أنها نوع جهاد، من يعني الأجر والثواب الذي رتبه الله عز وجل عليه عظيم. من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة، يعني هذه قربة لا تدانيها قربة. ففعل هذه العبادة دافعا إخوانك المسلمين حالة غيبتهم إذا ذكروا بسوء. الخطوة الثالثة: درب نفسك على المحاسبة المسائية، بمعنى أنت

0: إذا أردت يعني أن تؤوي إلى فراشك، اليوم والله ذكرت فلان بسوء، اليوم تكلمت عن فلان، فإذا تذكرت أنك قد اغتبت أحدا من الناس، حقق شروط التوبة التي ذكرناها قبل قليل، ضف إليها الدعاء له بخير.
1: نعم
0: اللهم اغفر لفلان، اللهم
1: اللهم
0: تجاوز عن فلان، اللهم اغفر لي وله، اللهم اعف عني وعنه. هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى ترقيق القلب.
1: القلب
0: والأمر الأخير، إياك ثم إياك أن تدخل نفسك في فضول الكلام. يعني المجلس الذي لا شأن لك فيه، المجلس الذي يعني أنت بغنى أن تتكلم فيه، جنب لسانك من الوقوع في الغيبة والنميمة. لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحدى غزواته، وكان هناك رجل يقوم على ناقة النبي وقد أخذ بخطامها، جاءه سهم وقع في نحره، فجاءت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول هنيئا لك الشهادة يا ولدي. يعني المعطيات المادية تدل على أنه شهيد عائد من غزوة ويقوم على خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءه سهم من عدوه فوقع في نحره فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مستدركا: وما يدريك، يعني إيش اللي بعرفك أنه هذا شهيد عند الله عز وجل، وما يدريك لعله كان يبخل فيما لا يغنيه ويتكلم فيما لا يعنيه. فأترك أيها المسلم فضول الكلام، أترك الكلام الجانبي والحديث الجانبي الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الوقوع بالسوء. وأختم بقول الإمام النووي رضي الله عنه لما قال: كلام الناس على ثلاثة أوجه: وجه غلب فيه الخير على الشر، هذا يجب النطق به لأنه أمر بمعروف أو نهي عن منكر. ثانيا قال: وجه غلب فيه الشر على الخير، فهذا وجب السكوت عنه. قال: ووجه استوى فيه طرفه، يعني ككلامنا المباح، أحاديثنا اليومية. قال: فالأولى السكوت عنه لأن السلامة لا يعدلها شيء، والله تعالى أعلم.
1: يعني في الختام نسأل الله عز وجل أن نحفظ أو أن نكون ممن يحفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة، وأن نكون من يعني أصحاب القلوب السليمة إن شاء الله.
0: آمين. اللهم
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد الرواجدي المفتي في دائرة الإفتاء العام، شكرا لكم وحياكم الله.
0: شكرا لكم فضيلة الدكتور منصور على هذه الإصداف. أيضا
1: أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، وأشكر زميلي محمد عبيدات وسفيان المحاميد من الهندسة الإذاعية. كان معكم الدكتور منصور العمري، نلقاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

نحييكم سيدتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. سمو ولي العهد يبحث في مدينة سبليت مع رئيس الوزراء الكرواتي سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. الحكومة تؤكد أن قرار منع السفر إلا للاجتماعات الضرورية حقق وفرا بلغ 3 ملايين دينار. الولايات المتحدة تقول إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على هرمز وإن اقتصادها يشهد انهيارا شاملا. من العناوين إلى التفاصيل. مندوبا عن جلالة الملك يشارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش. وتؤكد مشاركة الأردن

0: في القمة كضيف رئيسي للمرة الثالثة على التوالي أهمية دور المملكة في المنطقة وشراكتها المتينة مع الاتحاد الأوروبي. وكان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد قد التقى رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا MED9 التي تنطلق اليوم في مدينة سبليت الكرواتية. وأعرب سموه خلال اللقاء عن تقديره لدعوة الأردن للمشاركة كضيف رئيسي في أعمال القمة للعام الثالث على التوالي، ما يؤكد متانة العلاقة بين المملكة وكرواتيا ودول مجموعة MED9. وتضم مجموعة MED9 تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من دول جنوب أوروبا، هي كرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إذ تحدث سمو ولي العهد عن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة في تشرين الثاني المقبل وأهميته في توطيد الشراكات بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. واستعرض سموه الاستعدادات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس، بما يعكس الأهمية التاريخية للمناسبة والموقع، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي. وبالحديث عن التطورات الإقليمية، أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في المنطقة وتعزيز العمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه دول جنوب الاتحاد الأوروبي وجوار البحر الأبيض المتوسط. التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا غوردن رادمان على هامش زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى كرواتيا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية. كما التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وزير خارجية جمهورية البرتغال باولو رانجيل على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا MED9 في مدينة سبليت الكرواتية. وأكد الوزيران عمق علاقات الصداقة بين البلدين واستمرار العمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وبحثا التطورات الإقليمية. قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي إن قرار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بداية العام الجاري بشأن منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية والموظفين إلى الخارج إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة حقق وفرا ماليا على خزينة الدولة بلغ نحو 3 ملايين دينار حتى تاريخه. ولفت النجداوي إلى أن الوفر المالي لهذا القرار من المتوقع أن يصل إلى نحو 4 ملايين دينار مع نهاية العام الحالي. كما قرر رئيس الوزراء في بلاغ أصدره بداية حزيران تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري. بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات مع وفد الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية في واشنطن الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون مع الشركات الأمريكية ومقومات المملكة كوجهة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا. ويضم الوفد ممثلين عن 38 شركة أمريكية تعمل في قطاعات التكنولوجيا والبرمجيات والأمن السيبراني والاتصالات وغيرها. وأكد سميرات خلال لقائه الوفد أن الأردن يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الرقمية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص جديدة أمام الشركات المحلية والدولية. وعقد الوزير على هامش اللقاء اجتماعات مع ممثلي عدد من الشركات الأمريكية المشاركة في الوفد وبحث معهم مجالات التعاون والفرص الاستثمارية الممكنة واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية والاتصالات والخدمات المالية والهندسة. قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء إن الأردن توسع في اتفاقيات التجارة الحرة بهدف تجاوز محدودية السوق المحلية وبناء قاعدة إنتاجية قوية. وبحسب بيان الوزارة اليوم، أشار القضاء خلال مشاركته في جلسة بعنوان تكامل الصناعة وسلاسل القيمة الإقليمية ضمن أعمال منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 المقام في البحرين إلى أن اتفاقيات المملكة مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا إلى جانب منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمثل ميزة تنافسية يمكن توظيفها لخدمة التكامل الصناعي الإقليمي وفق قواعد المنشأ وشروط الاستفادة من هذه الاتفاقيات. وأكد أهمية توظيف الموارد والإمكانات والقدرات التمويلية لدول المنطقة في إقامة مشاريع صناعية إقليمية مشتركة ذات قيمة مضافة عالية، بما يعزز حضورها في الصناعات المتقدمة وينقلها من مرحلة الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة إلى المنافسة في الأسواق العالمية. انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الترويجي الرابع للإجراءات والعمليات الطبية الريادية في الأردن والأول على مستوى الوطن العربي برعاية وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور، والذي تنظمه مجلة قلب الأردن بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات الصحية والطبية والدوائية من الأردن وعدد من الدول العربية الشقيقة. حول هذا المؤتمر وأهميته تحدث أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رياض الشياب لفترتنا وقال:
1: طبعا هذا المؤتمر يجد تأكيدا على المكان المتقدم التي وصل إليها القطاع الصحي الأردني وما يتمتع به من كفاءات وخبرات طبية متميزة، إضافة إلى التطور في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصات الطبية والتقنيات الحديثة. وهذا المؤتمر كان يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الطبية العربية وتعزيز التعاون والشراكات في المجالات الصحية والطبية والدوائية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والسياحة العلاجية اللي من أهم المواضيع اللي كانت في هذا الموضوع. وإحنا كوزارة صحة طبعا نسعى لعملية تطوير وتحديث وزيادة إن شاء الله بالنسبة للسياحة العلاجية، اللي هو الموضوع المهم فيه كان من هذا المؤتمر. ونؤكد أن الأردن سيبقى دائما حريصا على تعزيز مكانته كمركز طبي إقليمي والاستمرار في تطوير خدماته الصحية بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية ويعزز ثقة الأشقاء العرب بالقطاع الصحي.
0: تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن سير العمل في مشروع إنارة ممر عمان التنموي الذي ينفذ باستخدام أنظمة إنارة ذكية تعمل كليا بالطاقة الشمسية وبكلفة بلغت نحو 1.4 مليون دينار. حول هذا المشروع تحدث الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمي وقال:
2: الأعمال في مشروع إنارة ممر عمان التنموي شارع المية باستخدام الطاقة الشمسية. الوزارة تعرفت على الانتهاء من المشروع اللي بدأنا العمل فيه تقريبا مع بداية العام الحالي، وهو مشروع رائد لأنه يمكن هذا الطريق يكون الطريق الأطول المضاء باستخدام الطاقة الشمسية في المملكة ضمن خطة شاملة للوزارة لاستبدال الإنارة باستخدام الطاقة الشمسية. هاي التقنية اللي يعني بدأنا من فترة باستخدامها حتى الآن وصلنا تقريبا 10% من مشاريع الإنارة المنفذة ضمن اختصاص الوزارة، توفر في أكثر من جانب. أول من ناحية توفير الطاقة خلف استهلاكها، وثانيا تجنبنا المشاكل التي كنا نتعرض لها في شبكة الإنارة، موضوع العبث والسرقات اللي كانت تصير باستمرار وتؤدي إلى.
0: أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلي أن الوزارة تولي العمل الخيري والتكافل الاجتماعي أهمية كبيرة وتسعى إلى تعزيز البرامج والمشروعات التي تستهدف الأسر والأفراد المستحقين في مختلف مناطق المملكة. وقال خلال افتتاحه اليوم ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة في منطقة أبو نصير بالعاصمة عمان إن الوزارة وبالتالي

0: توجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني تحرص على التواصل المباشر مع أبناء المجتمع والوقوف على احتياجاتهم وتعزيز العمل الخيري والوقفي بما يخدم الفئات الأكثر حاجة. وأشار إلى أن فريضة الزكاة تمثل ركنا أساسيا في منظومة التكافل الاجتماعي، مؤكدا أهمية تفعيل دورها في المجتمع للحد من الفقر وتعزيز التعاون والتراحم بين أبناء المجتمع. وأوضح أن مستشفى المقاصد الخيرية، وهو مستشفى وقفي، شهد خلال الفترة الأخيرة دعما وإعادة هيكلة، ويقدم خدمات طبية مجانية للمستحقين، مثمنا جهود القائمين عليه والعاملين في المجال الخيري. وبين أهمية تطوير الخطاب الديني وأساليب الوعظ والإرشاد وتبادل الخبرات بين الأئمة والوعاظ بما ينسجم مع رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مع الحفاظ على هيبة المنبر ورسالة المسجد، وأن تكون خطبة الجمعة قائمة على الكلمة الطيبة. وقعت وزارة العمل وكلية التدريب المهني المتقدم في الأردن كافت أحد برامج مؤسسة ولي العهد من خلال البرنامج الوطني للتشغيل في الوزارة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز موائمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل وتسهيل وصول خريجي وخريجات الكلية إلى فرص العمل المناسبة عبر المنصة الوطنية للتشغيل سجل. وتأتي المذكرة انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة في دعم التشغيل وتنمية المهارات وتوسيع الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والتدريب. وبموجب المذكرة سيتم إدراج بيانات خريجي وخريجات الكلية وبرامجهم التدريبية على منصة سجل بعد التحقق من استيفائهم معايير التسجيل والحصول على موافقاتهم اللازمة، كما تتضمن التعاون في عرض مؤهلاتهم عبر شارات تعريفية على المنصة بما يساعد أصحاب العمل على التعرف إلى مهاراتهم وخبراتهم التدريبية ويعزز فرص وصولهم إلى الوظائف الملائمة. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم قائمة القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط للطلبة ذوي الإعاقة للعام الجامعي 2026-2027، ويمكن للطالب الاطلاع على نتائج الترشيح إلى الرابط الإلكتروني. وقعت مؤسسة الحسين للسرطان والجمعية الكويتية للإغاثة اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم مرضى السرطان القادمين من قطاع غزة من خلال تغطية تكاليف الرعاية الطبية في مركز الحسين للسرطان وإقامتهم في الأردن خلال فترة العلاج. وبحسب بيان المؤسسة اليوم، وقع الاتفاقية مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش وعن الجمعية الكويتية للإغاثة رئيس مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم أحمد الصالح، وذلك خلال زيارة وفد من الجمعية إلى المركز. تخللها لقاء بعدد من المرضى القادمين من غزة والمستفيدين من الدعم والاطلاع على الأثر الحقيقي للدعم الإنساني المقدم على أرض الواقع. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين بينهم أحد عناصر الدفاع المدني اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في القطاع، كما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي قرب البوابة الشمالية لمستشفى كمال عدوان بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية في محيط المستشفى. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني وأصيب 16 آخرون خلال هجوم شنه مستوطنون اليوم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على قاطفي الزيتون من بلدة بورقة شمال غرب نابلس، فيما يتواصل تصعيد الاحتلال ومستوطنيه في عدة قرى بمدن الضفة بمزيد من الاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات واستهداف ممتلكات الفلسطينيين وأراضهم. مزيد من التفاصيل في تقرير عبير الحسن ويقرأه محمد العدوان.
1: تعيش قرى ومدن الضفة الغربية على وقع الحملات المستعرة بتحالف ممنهج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بانتهاكات من هنا وهناك تطال الفلسطينيين وممتلكاتهم. حملات اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم، طالت عددا من قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة وداهمت عددا من المنازل وشرعت في تنفيذ حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية بالتزامن مع فرض طوق على هذه القرى والبلدات ومنع الفلسطينيين من مغادرتها. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال اليوم عددا من البلدات وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم، كما اعتقلت 5 فلسطينيين من مدينة طول كرم بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها. وكذلك في مدينة طوباس داهم الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين. وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر صباح اليوم عددا من الفلسطينيين وهدمت نصبا تذكاريا للشهداء في مدينة نابلس بعد إعلانها حظر التجول فيها. وتتصاعد الحملة الشرسة والهمجية التي يشنها المستوطنون وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر خلال هجوم شنه مستوطنون على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على طواقم الإسعاف والمتطوعين العاملين بالميدان في بلدة برقة. وصعد مستوطنون فجر وصباح اليوم اعتداءاتهم على عدة مناطق بالضفة الغربية شملت مهاجمة منازل الفلسطينيين وأحراق مركبات وأطلاق الرصاص على مزارعين واقتحام قرى ونصب أعلام الاحتلال، إلى جانب مواصلة أعمال تجريف وتوسعة نبع الحمى في الأغوار الشمالية تمهيدا للاستيلاء عليه.
0: أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنه أسقط صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة الرياض، بينما أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات المسلحة واصلت لليوم الثاني على التوالي تقدمها الميدانية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. وإلى آخر تطورات المشهد بين واشنطن وطهران، حيث دعا نائب الرئيس الأمريكي إيران إلى خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. في المقابل اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن واشنطن خسرت الحرب العسكرية وسوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا. مزيد من التفاصيل والزميلة ألف البطوش.
2: في الوقت الذي تحشد فيه واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات روزفلت، مما يعيد احتمال التصعيد العسكري إلى الواجهة، وبالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع طهران ستنتهي بطريقة أو بأخرى، تقابلها تصريحات إيرانية تؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح تحت التهديد أو الضغط. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المشكلة الكبرى بشأن إيران هي أنه لا أحد يعلم من يقود البلاد. من جانبه قال جدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، وإن واشنطن غير متأكدة من الكيفية التي تتخذ بها طهران قراراتها في المفاوضات. وأضاف فانس أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عرقشي، لكنه أشار إلى أنه من غير الواضح مدى السلطة التي يتمتعان بها ضمن هيكل السلطة في إيران. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وفي طهران قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن واشنطن خسرت الحرب العسكرية وسوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا. بدوره صرح محافظ البنك المركزي الإيراني بأن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد كبيرة، وأكد أن لدى إيران برامج متعددة لمواجهتها. وتتزامن التطورات في طهران مع استقالة وزير النفط الإيراني في وقت لا تزال فيه وزارتا الدفاع والاستخبارات شاغرتين إثر اغتيال الوزيرين خلال الحرب الماضية، ويواجه وزير الخارجية عباس عرقتشي مطالب برلمانية

0: استجوابه على خلفية الاتصالات مع واشنطن ومسار التفاوض، ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه المواجهات العسكرية واحتمالات تجددها حاضرة في طهران.
1: وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 15 شخصا على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا اليوم، بعدما أعلنت الشرطة ارتفاع حصيلة ضربة استهدفت مبنى سكنيا في شمال أوكرانيا إلى 9 قتلى، فيما شنت كييف هجمات طالت أهدافا داخل الأراضي الروسية. التفاصيل في تقرير لبنى الفقهاء وتقرأه لين ويران.
2: تصعيد جديد تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع دوي انفجارات في العاصمة كييف فجر اليوم، بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها السلطات الأوكرانية من صواريخ باليستية روسية. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد حذر في كلمة مساء أمس من احتمال تعرض العاصمة لهجوم روسي واسع في وقت تتعرض فيه كييف ومدن أوكرانية أخرى لقصف متكرر. وقال زيلينسكي إن روسيا شنت واحدة من أكبر هجماتها على أوكرانيا، مستخدمة نحو 70 صاروخا إلى جانب عدد من الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن منشآت الطاقة كانت من أبرز الأهداف. وأسفرت الهجمات وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني عن مقتل 11 شخصا على الأقل، بينما أكد أن الصواريخ الباليستية الروسية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام الدفاعات الأوكرانية في ظل الحاجة المستمرة إلى أنظمة دفاع جوي. وتأتي هذه الهجمات في وقت تواجه فيه أوكرانيا ضغوطا متزايدة على قطاع الطاقة، إذ أعلنت الشركة الوطنية المشغلة لشبكات الكهرباء فرض قيود على إمدادات الكهرباء عقب استهداف منشآت للطاقة بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، كما طالت ضربات روسية جسرين رئيسيين في كييف ما يزيد من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في البلاد. وفي تطور ميداني آخر، قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين، بينهم 3 أطفال، إثر ضربة روسية أصابت مبنى سكنيا في مدينة برلوكيم بمنطقة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا. وفي المقابل أعلنت أوكرانيا تنفيذ ضربات داخل الأراضي الروسية، حيث قال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استهدفت منشأتين نفطيتين وساحة تدريب في مناطق بريم وسمارة وأستراخان. واعتبر الرئيس الأوكراني هذه الضربات ردا على الهجمات الروسية التي تستهدف الأراضي والبنية التحتية الأوكرانية. ويعكس التصعيد الأخير استمرار اتساع نطاق الحرب مع اعتماد الطرفين بصورة متزايدة على ضربات بعيدة المدى واستهداف المنشآت الحيوية في وقت تظل في حماية المدنيين وتأمين إمدادات الكهرباء والطاقة من أبرز التحديات مع اقتراب فصل الشتاء.
1: حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم من أن الاقتصاد العالمي يواجه تهديدات من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وبلوغ الدين العام مستويات غير مسبوقة والمخاطر الناجمة عن طفرة الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وحثت الحكومات على اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية. وفي كلمة ألقتها قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في بانكوك الأسبوع المقبل، قالت جورجيفا إن العالم ينجذب في اتجاهين هما صدمة سلبية بسبب إمدادات الطاقة ناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط، وصدمة إيجابية بسبب الطلب على الذكاء الاصطناعي وهو ما يغذي التضخم أيضا. وذكرت أن توقعات النمو الجديدة لصندوق النقد الدولي التي ستصدر خلال اجتماعات بانكوك ستظهر أن أكبر خفض في توقعات النمو سيحدث في الاقتصادات التي دمرتها الحرب، وتشمل أوكرانيا التي تعاني من أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية والاقتصادية، ودول الخليج التي تضررت من الضربات الإيرانية والانخفاض الحاد في صادراتها من الطاقة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير

بالعناوين. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. سمو ولي العهد يبحث في مدينة سبليت مع رئيس الوزراء الكرواتي سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. الحكومة تؤكد أن قرار منع السفر إلا للاجتماعات الضرورية حقق وفرا بلغ 3 ملايين دينار. الولايات المتحدة تقول إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على هرمز وإن اقتصادها يشهد انهيارا شاملا. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: رامي الرشق، محمد العدوان، عبير الحسن، ألف لبطوش، لبنى الفقهة، ومن التنفيذ الهندسي مجد الزعبي. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. مستمعينا تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نحيي فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنه من المراقبة الرئيسة، ونحيي زميلنا محمد عبادات من الهندسة الإذاعية. تحية للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. عندما نتحدث عن مكافحة التبغ فإننا لا نتحدث عن سيجارة أو حتى ممكن منع منتج يباع في الأسواق أو حتى ممكن رائحة التدخين. اليوم إحنا بنحكي عن قضية تمس الصحة العامة، لها أبعاد قانونية اقتصادية اجتماعية، وأيضا تحتاج إلى منظومة متكاملة من التشريع، الرقابة، الوقاية، وأيضا التوعية. اليوم بمقدمة هذه المنظومة حماية الأطفال واليافعين، يعني تأتي بالمركز الأول، لأنه نحكي عن مسؤولية تبدأ عند وقوع الضرر وتبدأ عندما نمنع وصول منتجات التبغ إلى هذه الفئة العمرية، الحد من تسويقها، انتشارها، وأيضا ضمان تطبيق القانون على أرض الواقع. دخول إجراءات الرقابة على بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. في سؤال بأنه اليوم هل يكفي لدينا أنه يكون بس في نص قانون لحتى يكون في منع؟ التحدي الحقيقي في إنفاذه، متابعة أثره، وقديش مهم نقيس مدى نجاحه في خفض معدلات التدخين وحماية الأجيال الجاي إن شاء الله. هون بصير في مسؤولية مؤسساتنا الصحية مع جهاتنا الرقابية والتنفيذية، أسرة، مدرسة، إعلام، مجتمع، هي مسؤولية وطنية مشتركة. فالحديث أكثر عن هذه القضية، أبعادها الصحية، القانونية والتنفيذية أيضا، بيسعدنا يكون معنا خلال يعني ساعة من الزمن لحتى نكون ممكن الأقرب إلى هذا الملف.

0: من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية. أكيد بيسعدنا نستضيف الدكتورة نور عبيدات، مديرة مكتب مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان. شرفتينا دكتورة، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا أهلا، يسعد مساكي ويسعد مساء المستمعين كلهم.
0: يعني وأيضا كمان الأستاذة تمام نعيمات، أخصائي مناصرة في من مكتب أكيد مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان، أهلا وسهلا فيك، شرفتينا.
2: أهلا وسهلا فيكم وبمستمعينا ويعطيكم ألف عافية.
0: يعني اليوم نحن بصدد الحديث عن نطاق مكافحة التباغن. رح نبدأ معك دكتورة نور بموضوع أنه بالفترة الأخيرة وسائل الإعلام مكافحة التدخين، مكافحة التباغن. اليوم حتى قضية التدخين هي شيء قديم جديد، لأنه لساتنا مستمرين بكل الجهود الوطنية على مدار سنوات. للأسف لسه في عنا نسبة جدا عالية، وإحنا مننافس عالميا
1: مزبوط.
0: بموضوع إنه إحنا يعني بموضوع التدخين. شو يعني مكافحة التباغن؟ هاي مصطلحات أو إنه هي يعني شيء توجه عالمي كمصطلحات معينة، ولا هي شيء خاص بس عندنا بالأردن؟
1: شكرا لسؤالك ويعطيكم العافية. هلأ شو معنى مكافحة التباغ؟ مكافحة التباغ كمصطلح له تعريف واضح وعالمي. إحنا كأردن مزبوط إحنا من الأعلى عالميا، بس مشكلة التباغ بالأردن لا تقتصر على الأردن، هي مشكلة عالمية. طبعا إحنا الأعلى من الأعلى مثل ما حكيتي. إحنا قبل عدة سنوات منظمة الصحة العالمية أدركت أنه في مشكلة عالمية بالتباغ ومكافحة التباغ، فأتت بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التباغ الـ FCTC. وهي اتفاقية عالمية فيها العديد من البنود اللي بتشرح وبتوصف لأي بلد بدها تكافح مشكلة التباغ كيف تبلش تكافحه. عطتهم إطار كامل. وعزمت كل بلدان العالم يوقعوا هاي الاتفاقية، وهي رح نحكي عنها قدام بتفاصيل. من هاي الإطارية، طبعا الإطارية مش سهلة لما تمسكيها وتطلع عليها، هي زي نص قانوني. حاولوا يبسطوا الأمور نسبيا للبلدان اللي حابة اللي وقعت وحابة إنها تنفذ هاي الإطارية. شرحوا أو خلصوا عملوا خلاصة لهاي الإطارية بست سياسات. سموهم empower. السياسات هي إنك ترصد مشكلة التباغ بالبلد، إنك تحاول تحمي عن طريق سياسات وتنفيذ سياسات تحمي الجميع فئات المجتمع من دخان التباغ ومن التعرض لدخان التباغ، إنك توفر حلول للي حابب يقلع، إنك تحاول إنك توصل المعلومة عن أضرار التباغ. سواء عن طريق حملات توعوية أو حتى عن طريق باكيت السجاير طبعا، وتنفذ قوانين بتحد من الترويج لهي المنتجات. وتنفذ قوانين اقتصادية مشان نرفع سعر هاي المنتجات. فهاي بكل بساطة كانت فكرة الاتفاقية
0: الإطارية.
1: وفكرة إنه إحنا نكافح التباغ. طبعاً هي يعني بسطناها شوي، بس هي فعلياً إذا بتفكري فيها، ورح نحكي أكتر اليوم عن هذا الموضوع، كل سياسة من هاي السياسات إلها يعني خاصية
0: تنفيذية
1: وإلها خاصية. وبدنا ناخد بعين الاعتبار كمان إنه إحنا يعني بدون مبالغة إحنا عم نحكي على مستوى شهري عم نشوف تطور بالمنتجات وتطور بطرق تسويق هاي المنتجات. يعني هي مشكلة قديمة جديدة مثل ما حكيتي، بس التحدي إنه إحنا كيف بدنا نلحق نطبق كل هاي السياسات بطريقة شاملة ومتوازية، عشان ما بينفع أطبق سياسة وأترك سياسة. فهي الفكرة من مكافحة التباغ بشكل عام. هي مش مشكلة فقط في الأردن طبعا، عالمية. وإحنا عنا حلول واضحة من ناحية كيف نبلش نطبق هاي السياسات.
0: اليوم يعني دكتورة من خلال هذا الموضوع، يعني الغاية النهائية اللي بدكم توصلوا إليها، يعني ليش هاي التدخلات وهاي التدابير تم ممكن إقرارها، أخذها بعين الاعتبار؟ ليش كل الدول أو كل دولة أخذت اللي مثلا أو تبنتها هاي التدابير؟ اليوم شو اللي بدنا نتحكم فيه؟ شو اللي بدنا نضبطه اليوم؟ وجود زي ما تفضلتي المنتج في السوق، انه يعني ممكن يكون يتحكم بانه يرفع سعره عشان يصير الناس ما تعرف تشتريه، يعني ممكن طريقه بيعه، تسويقه.

0: طريقة وصوله أيضا للناس، يعني شو اللي بدكم تتحكموا فيه؟ سلوك الأفراد، البيئة، السياسات اللي يعني تخلي استخدامه مش ممكن، يعني كمبدأ تقييدات على استخدام.
1: كل اللي ذكرتيه
0: نعم
1: ضروري. هلأ نتحكم فيه، بدنا نضبطه،
0: ضبط.
1: ورح نحكي أكثر عن
0: نعم
1: آليات الضبط وأهمية
0: أكيد.
1: ضبط. اللي أكثر إشي بتوقع بيواجهنا من صعوبة هو كمية العوامل اللي يجب أن يتم ضبطها مشان نعرف كيف نسيطر على المشكلة اللي إحنا فيها.
0: جميل.
1: هلأ بالنهاية إيش الهدف؟
0: نعم
1: الهدف إنه أنا بدي أحد من أضرار التدخين.
0: نعم
1: بجوز الإشي الوحيد اللي بسيط بمكافحة التبغ إنه ما فيش إشي صحي
0: نعم
1: ممكن تذكري ما بيتأثر بالتبغ.
0: هذا
1: هذا
0: هي
1: الإشي البسيط بمكافحة التدخين. ما
0: نعم
1: في أي إشي ما بقدر أحكي لك إنه نعم التدخين بيأثر عليه بطريقة سلبية.
0: نعم
1: فهلأ إحنا إيش الفكرة من مكافحة التدخين؟ هو إنه أنا بالنهاية بدي أحد من أعداد ونسب
0: نعم
1: التدخين.
0: نعم
1: خلينا نركز أكثر على النسب مع إنه الأعداد كمان
0: نعم كبيرة جدا. نعم
1: كبيرة. بدي أحد من نسب التدخين،
0: حلو.
1: بدي أحد من نسب المدخنين الجدد،
0: الجدد نعم الفئة العمرية
1: بدي بالضبط. وهذا بيدخل في الفئة العمرية، إنه أنا
0: نعم
1: ليه بركز على الفئة الصغيرة، وهذا
0: نعم
1: يعني إن شاء الله لقدام رح نحكي عنه. بدي أحاول أخفف قدر الإمكان من تطور المرض عند المدخنين،
0: حلو نعم
1: وبالنهاية بدي أحاول عند اللي وصلهم المرض أحاول إني أسيطر على تطور المرض أيضاً من ناحية
0: جميل.
1: مكافحة التدخين. هذا الهدف السامي لمكافحة
0: نعم
1: التدخين.
0: لمكافحة التدخين
1: هلأ
0: نعم
1: هذا الهدف مش بسهولة بنشوفه. يعني إحنا عم نحكي لما بدك تحدي من الوفيات اللي مرتبطة بالتدخين والأمراض اللي مرتبطة بالتدخين، بيجوز نقعد 20 سنة
0: نعم
1: تنشوف الأثر الفعلي.
0: فعلا
1: فإحنا ما
0: أنا
1: رح نستنى 20 سنة، إحنا
0: نعم
1: رح نقيس بعد 20 سنة، بس
0: للأسف
1: إحنا ما بنستنى تنشوف. إحنا في أثناء المراحل لتطبيق
0: نعم
1: القوانين والسياسات في عوامل معينة رح نقيسها
0: حلو
1: والمفروض نقيسها
0: نعم
1: اللي بتعطينا فكرة إنه إحنا بالاتجاه الصحيح عم
0: الصحيح
1: نمشي.
0: نعم. إحنا ما بدنا نتحكم، حكيتي بدنا نضبط اليوم. طب
1: بدنا
0: شو
1: نضبط.
0: الأدوات، يعني الأدوات المتاحة للحكومات؟ يعني إحنا اليوم برئاسة الوزراء هناك إجراءات، هناك حملات تفتيشية، فلا حتى أفعل ما يسمى بمكافحة التدخين، مكافحة التبغ، سياسات، قوانين، يعني احنا مثلا قانون الصحة العامة يعني جرى عليه العديد من التعديلات،
1: مظبوط.
0: يعني اللي ممكن ساعدتنا او اعطتنا ممكن انه يعني نشتغل انه فعلا بدنا نوصل لهاي المرحلة انه لا لسه بدنا كمان لحتى يكون في مكافحة. قوانين ضرائب زي ما حكيتي، حتى تنظيم السوق انه والتسويق، انه انا ممكن احط ضريبة زيادة، ارفع سعر العلبة، رقابة، تفتيش، توعية، علاج، حتى في عيادات للإقلاع عن التدخين،
1: مظبوط.
0: نعم متابعة، تقييم. فاليوم شو الأدوات المتاحة للحكومات اللي فعلا وقعت، احنا كدولة وقعنا وتبنينا هذه الإطارية بكل أهدافها وبكل سياستها، فإحنا هون أردنيا بدنا نطبق على أرض الواقع. شو الأدوات المتاحة؟
1: رح أجاوب هذا السؤال من طرفين.
0: نعم
1: هلأ الأدوات المتاحة بشكل عام
0: نعم
1: لأي بلد وقعت الاتفاقية هي الأدوات اللي هي 6 سياسات اللي حكينا عنهم.
0: نعم
1: أدوات رصد
0: حلو
1: مشان نعرف مدى المشكلة
0: نعم
1: ونعرف هل عم بتزيد النسب أو عم بتخف،
0: نعم
1: ومثل ما قلتي سابقا هل عم بيزيد العمر اللي بيبلش فيه التدخين ولا
0: نعم
1: لا.
0: ولا لا
1: طبعا العدد المنتجات الجديدة اللي بالسوق مرعبة
0: والأشكال
1: مرعبة.
0: وأشكال جديدة صرنا
1: فأنت
0: للأسف.
1: بدك تقيسي أنا هاي الأدوات الرصد عم
0: نعم
1: ترصد كل شيء ولا لا، عم ترصد السياسات، عم تتغير السياسات ولا
0: نعم
1: لا. أدوات من ناحية أدوات قانونية وتشريعية
0: قانون وتشريع
1: للحد من التعرض لدخان الغير،
0: نعم
1: أدوات مشان نحاول نساعد المدخن اللي حابب يقلع. وحكيت عن عيادات الإقلاع عن التدخين اللي هي موجودة حاليا بتقريبا 30 مركز صحي
0: نعم
1: بوزارة الصحة،
0: نعم حوالين
1: وموجودة
0: المملكة،
1: أيضا
0: مركز
1: بمركز
0: الحسين
1: الحسين
0: نعم
1: للسرطان وببعض الجامعات.
0: نعم
1: ويعني رهيبة جهود الجامعات
0: نعم
1: من هاي الناحية. أدوات تثقيفية وتوعوية. فإحنا لما نحكي أداة توعوية، عم نحكي عن مثلا

0: أي من الحملات التوعوية اللي عم بتشوفيها اللي بتتم بالبلد.
1: نعم.
0: بس بالعادة إحنا بنحاول نركز إنه هاي الحملات بتكون وطنية ولا لا،
1: نعم.
0: بتوصل للجميع ولا لا. والأدوات اللي هي إحنا بنعتبر مثلا باكيت السيجارة، باكيت
1: صح. التحذير الموجود عليها،
0: التحذير، نعم. هاد بنعتبره أداة
1: توعوي.
0: نعم. للتوعية. أدوات تشريعية أيضا مشان نحد من وجود الترويج لهاي المنتجات.
1: حلو.
0: وهذا بجوز كمان بده تفصيل أكتر، رح نشرح عنه أكتر.
1: عقوبات
0: وأدوات اقتصادية. هلا هاي أول، هذا أول جانب.
1: نعم.
0: هاي الأدوات اللي متاحة لنا.
1: نعم.
0: هلا السؤال الأهم، إيش اللي قررت الحكومة الأردنية تاخده وتتبعه من هاي الأدوات وتلتزم فيه من
1: نعم.
0: هاي الأدوات؟
1: نعم.
0: إحنا عنا بتقدر الحكومة تاخد بالحالة المثالية جميع هاي الأدوات.
1: جميع. نعم.
0: وتطبقهم بصرامة وتتأكد إنها تتابع.
1: نعم.
0: وتضلها ملتزمة بتطبيق هاي الأدوات أو
1: نعم.
0: باستخدام هاي الأدوات.
1: جميل.
0: الواقع إنه إحنا ما عم نشوف هذا الحكي عم بيصير، وهذا يعني إله عدة أسباب، وهذا كمان يمكن لقدام رح نضطر.
1: بدنا بنية تحتية، بدنا إمكانيات ممكن هيك.
0: برأيي من أهم الشغلات اللي بدها، أكيد ما في إشي ما بده موارد وما بده
1: نعم.
0: فلوس.
1: نعم.
0: بس أهم شيء بدها إياه هي إنه الحكومة تكون مقتنعة 100% إنه مكافحة التبغ هو شيء أساسي. وإذا تم في إشكال من ناحية إنه مكافحة التبغ ممكن يأثر على أمور تانية،
1: نعم.
0: مثلا أمور اقتصادية، إنه الحكومة تكون ملتزمة إنه الأولوية لإلها هي الصحة،
1: الصحة بعدين ممكن،
0: وبعدين الأولويات التجارية والاقتصادية.
1: نعم. يعني
0: فهو هذا أول
1: شيء
0: محتاجه.
1: نعم، تلاقي بدائل
0: مزبوط
1: لأي تأثر اقتصادي من خلال مكافحة التبغ.
0: بالضبط. فإحنا بدنا
1: نعم.
0: نسأل حالنا،
1: نعم.
0: موجودة أدوات ممكن ناخدها، بس بدنا نسأل حالنا إيش من هاي الأدوات فعلا أخذناها
1: وبدنا
0: والتزمنا فيها.
1: والتزمنا فيها فعلا. طبعا بدي أرجع لأول شيء أنا حكيته اليوم، ليش اليوم إنه بدنا نركز على حماية من هم دون سنة 18 سنة. يعني الإجراءات ما بتقتصر على هاي الفئة، لا، هي يعني هي إجراءات المكافحة على يعني للجميع، لكن الرقابة والتفتيش الآن ودخول حيز التنفيذ بحظر بيع من هم دون سن 18 سنة.
0: مزبوط. السياسات تطبق على الجميع.
1: نعم.
0: بس ليش إحنا دائما نرجع نحكي أطفالنا؟
1: نعم.
0: السنة الماضية أطلقت وزارة الصحة نتائج دراسة وطنية،
1: نعم،
0: جوردن أدلت تباكو سيرفي، اللي هي قاست فيها مستوى انتشار منتجات التبغ.
1: نعم.
0: جميعها. واللي ميز هاي الدراسة، بلشت بالعادة الدراسات بتكون على البالغين 18.
1: نعم.
0: وما فوق. ركزت على 15 وطالع. فكان
1: نعم.
0: في فئة 15 ل 18.
1: نعم.
0: وأيضا سألت سؤال جدا مهم بمكافحة التبغ،
1: نعم،
0: متى بلشت التدخين؟ وأظهرت وأوضحت نتائج الدراسة أنه تقريبا 84% من المدخنين بالأردن أسسوا حالهم وصاروا مدخنين،
1: نعم،
0: على سن 24 أو أقل، وتقريبا تلت منهم قبل سن 18. ولما تقسميها من ناحية الذكور، الذكور لسه أعلى، الذكور ببلشوا أبكر من الإناث. طبعا هذا كمان موضوع تاني، إنه الإناث ببلشوا بالجامعة أكتر.
1: نعم.
0: البيئة الجامعية وإيش بتوفر البيئة الجامعية كتأثير سلبي. وهذا يعني مش إشي جديد، بس يعني أكد لإلنا اللي إحنا إلنا فترة كتير عم نحكي فيها، إنه إحنا يجب أن نحمي
1: فعلا
0: أجيالنا الصغيرة، أجيال المستقبل، أطفالنا.
1: نعم.
0: بس أكدت أنه إحنا فعلا عندنا مشكلة، وفعلا عم نشوف طلابنا وشبابنا عم بيتجهوا وبنسب عم بتزيد لهاي المنتجات. ليه ركزنا عليهم؟ علميا الدماغ ما بيكتمل نموه.
1: نعم.
0: تماما غير لسن تقريبا 23.
1: نعم.
0: عشان هيك بتشوفي مرات في سياسات مثلا بأمريكا،
1: نعم،
0: تعريفهم القانوني لمتى ممكن يبلش يشرب كحول مثلا.
1: نعم. نعم.
0: 21. هلا لحد ما يكتمل نمو الدماغ

0: تماما ويقدر الطفل انه ياخذ قرارات سليمه ويقدر
1: نعم.
0: يميز
1: نعم.
0: احنا بدنا نحميه، احنا بدنا نعطيه الفرصه انه اقلها وصل لهذيك المرحله بعدين خذ هذا القرار.
1: صح.
0: فغير اخلاقي منا انه نعرض الطفل لكل هاي الامور.
1: نعم.
0: وهو
1: عقليا مش مكتمل،
0: وهو عقليا مش ويمكن
1: مش
0: هذا
1: الشيء،
0: هذا الشيء اللي كمان بخلينا احنا عن جد نركز كتير على هاي الفئه العمريه، بعيد عن انه هم ما رح يقدروا ياخذوا هاي القرارات.
1: نعم.
0: الصناعه بتعرف هاي المعلومه.
1: صح.
0: وبتعتمد انها وبتعتمد على هاي المعلومه مشان توفر او تستقصد هاي الفئه العمريه،
1: الغير واعيه،
0: فالغير واعيه يعني هي فعليا انا برايي من الصناعات اللي غير اخلاقي انه احنا اصلا نكون عم نحاول ناخذ ونعطي معاها او نعطيها فرصه انها تشرح عن وضعها وكيف هي بتساهم بالاقتصاد الأردني.
1: صح. يعني يا ريت إنه الكل يحكي بهذا النفس بموضوع إنه إحنا اليوم فعلًا هي صناعة لا أخلاقية. أنا بسميها ممكن هي حرب على الصحة.
0: مزبوط.
1: يعني هي حرب على الصحة بامتياز.
0: مزبوط.
1: حديثك جدًا شيق، راح نرجع لك يا دكتورة.
0: إن شاء الله.
1: لكن ننتقل للأستاذ تمام النعيمات. اليوم القانون جاء، يعني ليش احنا دائما لما بدنا نعمل تصرف لازم نجيب قانون يحسم انه في عقوبه، انه انت بدك تلتزم عشان العقوبه مش لانه انت مقتنع؟ للاسف يعني عندنا هذه الثقافه، يعني انه لا بنحط عقوبه علشان انا انه انت تكون ملتزم لانك خايف انك تدفع غرامه او حتى يكون في هناك في حبس. فاليوم التدابير العالميه بحمايه هاي الفئه، كيف اليوم تشريعاتنا وقوانيننا المحليه ممكن تحمي هاي الفئه من خلال دخول يوم الاثنين الماضي، هو ان صح التعبير، بنهايه شهر أيلول كان دخل حيز التنفيذ أنه حظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 سنة. اليوم
2: بدنا اليوم إحنا نتفق على شيء أساسي.
1: نعم.
2: بأنه القوانين والتشريعات الأردنية.
1: نعم.
2: طورت من قبل لحتى تحاكي الحماية لهذه الفئات كونها.
1: نعم.
2: فئات مستضعفة.
1: نعم.
2: وفئات زي ما تفضل الدكتورة نور ليست قادرة يعني كفاية بعمرها الحالي على اتخاذ القرار.
1: نعم.
2: فأحد أهم المحاور اللي عمل عليها المشرع الأردني.
1: نعم.
2: من خلال القوانين والتشريعات الموضوعة الحالية اللي هي موضوع حماية القُصّر من الوصول للمنتجات.
1: نعم.
2: بثلاث محاور. أولاً.
1: نعم.
2: من خلال حمايتهم من إنه هم يشتروا هاي المنتجات.
1: نعم.
2: من خلال خلينا نحكي بقانونين، في عندنا قانون الصحة العامة الذي يجرم.
1: نعم.
2: يجرم بيع التبغ لمن يقل عمره عن 18 سنة.
1: نعم.
2: وفي عندنا قانون مراقبة سلوك الأحداث اللي بيجرم بيع التبغ للحدث أو حتى استخدام الحدث، يعني من قبل أهله، من قبل صديق، إنه يشتري له المنتج التبغ سواء.
1: نعم.
2: كان سجائر أو معسل أو غيره من المنتجات.
1: نعم.
2: فإحنا عنا هذا البند الأول من الحماية. البند.
1: نعم.
2: الثاني إحنا حمينا الفئات العمرية الأصغر عمرا.
1: نعم. نعم.
2: من خلال منعنا وصول الأطفال لها حول المؤسسات التعليمية سواء.
1: جميل.
2: كان مؤسسات تعليمية مدارس أو نحكي معاهد أكاديمية.
1: نعم.
2: فيمنع بيع مثلا يمنع بيع احد نصوص قانون الصحه العامه انه يمنع بيع
1: منتجات التبغ
2: حول المدارس بحدود مسافه 250 متر.
1: جميل. نعم.
2: ولا المنتجات الالكترونيه نحكي عن الفيب والتبغ المسخن على مسافه 500 متر حول المؤسسات التعليميه.
1: نعم.
2: الشيء الثالث، المحور الثالث اللي ضمنوا فيه منع الوصول لهي المنتجات لحتى يحموهم من استخدامها او حتى يفكروا يبدأوا باستخدامها، اللي هو منع الترويج والدعاية من خلال.
1: جميل.
2: المنصات من خلال منصات الإعلام أو الدعاية والترويج في نقاط البيع نفسها في المحال اللي بتكون متواجدة حول.
1: نعم.
2: المدارس أو في نقاط البيع اللي ما بتكون متواجدة حول المدارس.
1: نعم.
2: فأيضا كمان ضمنوا الحماية الإلكترونية من خلال بعض البنود للحماية الرقمية.
1: نعم.
2: فهاي الثلاث محاور هي اللي ضمنت حماية القصة أكبر من زي ما حكينا من شراء هاي المنتجات.
1: نعم.
2: وبالتالي الضوابط عليها جدا عالية.
1: جداً
2: فإحنا
1: مهمة.
2: لسنا بحاجة لأي نعم. لنص تشريع جديد. النصوص التشريع الحالية
1: موجودة.
2: جيدة
1: نعم.
2: وكافية، والمطلوب هو فقط إنفاذ نصوص التشريع.
1: نعم.
2: والحملة الأخيرة في اللي نطاقها يعتبر وطني وشامل.
1: نعم. نعم.
2: هي فقط تشدد على تنفيذ ما جاء في نص القانون.
1: نعم، وتفتيش على التنفيذ.
2: بالضبط.
1: نعم. اليوم يعني من خلال حديثك أستاذي تمام إنه تشريعات يعني ممكن بعضها بده تطوير وبده تحسين، لأنه إحنا بدنا نواكب التطورات كمان، لأنه حتى تعديل القوانين هو بيئة تشريعية صحية، إنه أنا بعدل عشان أكون مواكب لأي تطور مجتمعي بحاجة لحتى يكون في هناك إنه القانون بغطي جميع يعني ممكن مجالات مثلا القضية المعينة. اليوم ليش لساتنا بنشوف المشكلة موجودة على أرض الواقع؟ ليش لسه للأسف؟ حتى إحنا حكينا يعني تحت الهواء انه اليوم يعني انه في بعض الاهالي معترضين انه ليش دخل حيز التنفيذ هذا الحظر، انه طب انا ابني كان يشتري له دخان، هلا بطل يشتري له دخان، يعني صار هو ينزل ب يعني ب انه يعني حتى كمان انه انت بتدخن برضه بدك تبلي ابنك انه يتعود على يعني وكانه انه انا اشتري منتج تبغ شيء عادي، يعني من طفل صف رابع يشتري علبة سجائر يعني إنه هذا شيء عادي، فهو بيكبر إنه التدخين شيء طبيعي إذا أمي إذا والدي عم بدخن. فبرضو أنا ليش لسه هاي الممارسات لساتها موجودة؟ هاي هي
2: صحيح، هو إحنا بنشوف الأهالي إنه أحياناً ما
1: نعم.
2: عندهم يمكن المعلومة اللي بتوضح لهم إنه ممكن يعرضوا ابنهم من خلال شرائهم لهاي المنتجات
1: نعم.
2: إلى مخالفة قانونية. فتخيل إن يكون حدث يجرم قانون مراقبة سلوك الأحداث.
1: نعم.
2: فاليوم إحنا يعني عنا صراحة هاي المشكلة يعني لها جذور متعددة.
1: نعم.
2: أولها عدم اتساق القوانين زي ما تكلمنا قبل قليل. قانون الصحة العامة يجرم البيع لأقل من 18.
1: نعم.
2: الأسس الخاصة لمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية، وهذا
1: نعم.
2: هو يعتبر السند التشريعي الوحيد للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وصادر
1: نعم.
2: بقرار رئاسة الوزراء.
1: نعم.
2: يجرم البيع لمن يقل عمره عن 19 سنة.
1: جميل.
2: فتضارب بالقوانين طبعا هذا يؤدي إلى أنه المنفذ لهذا التشريع، الموظف اللي بده يحرر المخالفة، صار عنده ارتباك معين،
1: مرجعيته وين ممكن تكون.
2: صحيح.
1: نعم.
2: مزبوط.
1: نعم.
2: زائد أنه على اختلاف طبعا المؤسسات بأنه المنفذ ممكن يكون شخص مختلف كونه
1: نعم.
2: كل مؤسسة حكومية أو جهة مرجعية تنظيمية
1: نعم.
2: لديها كوادر مختلفة عن الجهة المرجعية التنظيمية الأخرى، لكن برضو كمان أيضا بتخلق ارتباك لدى صاحب القرار. أنا كصاحب قرار وسلطة عليا
1: نعم.
2: يعني هذا الشيء يربكني، هل أنا لازم أقوم بإنفاذ 18 سنة أو 19 سنة، كون هاي الفئات كلها تقع تحت
1: صح.
2: يعني تحت خلينا نحكي فئة واحدة من المنتجات
1: نعم.
2: بغض النظر عن طريقة تصنيعها وتقديمها للمستهلك
1: نعم.
2: الشيء الثاني اللي نحكي عن جذور المشكلة، الشيء الثاني اللي هو اختلاف السند التشريعي والقوة التشريعية لكل مؤسسة. فمثلا وزارة الصحة تعتمد على قانون الصحة العامة وقانون جدا قوي، لكن المواصفات والمقاييس مثلا عندما انتقل ملف التبغ من المواصفات والمقاييس الرقابة عليه وتنظيم السوق المحلي سواء تنظيم المنتجات أو تنظيم الاستثمارات لما نقلوا هذا الملف من المؤسسة المواصفات والمقاييس لا المؤسسة العامة والغذاء والدواء
1: نعم.
2: وأوجدوا ما يسمى بالأسس الخاصة اللي
1: نعم.
2: ذكرناها. الأسس الخاصة تعتبر أقل قوة من قانون الصحة العامة فأنا في عندي تفاوت بالتشريعات زائد تفاوت بالقدرات المؤسسية ومؤسسة مكافحة التبغ داخل المؤسسات نفسها
1: نعم.
2: فمثلا بعض المؤسسات ننظر إلها بأنه ممتاز النظام مكافحة التبغ فيها قوي، السند التشريعي قوي، القوانين موجودة، تعليمات
1: نعم.
2: موجودة، الإجراءات جدا ممتازة، الكوادر مؤهلة
1: نعم.
2: الموارد المالية موجودة، الموارد البشرية موجودة، ومؤسسات أخرى لا فعلا يعني يا أما تكون قيد التأسيس يا أما تكون ناقصها الكثير لحتى توصل لهذا المستوى.
1: يعني لهذا المستوى.
2: زائد إنه مؤسسة التبغ يجب أن تكون هناك في سلطة عليا ترصد زي ما تفضلت دكتورة نور
1: نعم.
2: قبل قليل إنها ترصد هل السياسة اللي الموضوعة كافية، هل الإجراء الصادر عن هاي السياسة هل هو كافي؟
1: نعم.
2: هل فعليا المحوكمة بشكل جيد؟ وشو هي النتائج اللي عم نحصلها كل فترة ويعني كل فترة وأخرى؟
1: يعني يكون في تغذية راجعة دورية.
2: يكون في تغذية راجعة دورية ومن سلطات عليا، وممكن طبعا تساهم مجموعة كبيرة من المؤسسات اللي خلينا نحكي الغير الرسمية في موضوع الرصد وموضوع التغذية، موضوع التغذية.

0: راجع.
1: نعم، تفضلتي بموضوع ما أسست المكافحة اليوم، شو هو الأولوية اليوم يعني بهاي الفترة؟ زي ما تفضلتي عن تضارب بعض التشريعات، المؤسسات مش عارفة شو المرجعية العليا اللي بدهم يرجعوا لها، فاليوم شو الأولوية حتى نكون ممكن أمام سياسة ناجحة مكافحة نوصل فيها لبر الأمان، وأنه فعلا كل هاي الجهود الوطنية على مدار سنوات، إحنا بنحكي كل هاي الجهود الوطنية من مؤسسات مختلفة تكون مرجعيتها واحدة، تغذية الراجعة تكون واحدة، وأيضا كمان موضوع أنه أنا يعني زي ما حكت الدكتورة نور أنه أنا شو يعني أدوات متاحة إلي، بس أنا بإيش بدي ألتزم من هاي الأدوات، فهي هي
0: صحيح. أنا برأيي بما أنه الحكومة بادرت بموضوع وضع ما يسمى بدراسة الأثر التشريعي،
1: نعم،
0: لنص القانون،
1: نعم،
0: فخلينا نبني عليه،
1: صح،
0: خلينا نقيس أثر التشريع نفسه وأثر الإجراء نفسه،
1: نعم،
0: وأثر التنفيذ،
1: نعم،
0: هل أدواتي مناسبة؟ هل أدواتي كافية؟ هل أنا في عندي نقص معين زي ما حكينا قبل شوي، نقص معين بالموارد، نقص بالخبرات، هل أنا بحاجة أني أغذي هاي الأدوات وأغذي هاي التشريعات، وبناء عليها أنا ممكن أعمل يعني زي أفضل سيناريو مناسب، ونكون ما نكون يعني ما نكون نكون منطقيين نوعا ما،
1: نعم،
0: بأنه أنا هاي هي مواردي الموجودة وبدي أصمم هذا الأثر الإيجابي بناء على الموارد الموجودة عندي أنا كحكومة وكدولة، وبالذات مع نقص الموارد وشح الموارد اللي حصل في العالم كامل
1: أكيد.
0: حاليا.
1: نعم، اليوم يعني أستاذي تمام، لو بدي أحكي أنه بعد أي إجراءات مثلا نحكي عن تنفيذ نص قانون، يعني إحنا موضوع حلقتنا اليوم عن تفعيل الرقابة على أنه بيع التبغ لمن هم دون سنة 18 سنة، اليوم أنا كيف بدي أتأكد كمجتمع كعائلة كأهالي كمؤسسات أيضا أنه فعلا في تنفيذ حقيقي إلها على أرض الواقع هاي السياسات وهاي الإجراءات؟
0: إحنا دائما نعتبر المجتمع سواء أباء سواء أمهات سواء منظمات مجتمع مدني،
1: نعم،
0: سواء جمعيات صغيرة أو مؤسسات كبيرة مؤسسات غير رسمية،
1: نعم،
0: نعتبرها العين الراصدة لهذه السياسات. فأنا لازم كأهل وكمجتمع مدني لازم أرصد مثلا نظام المخالفات اللي بيتم على موضوع البيع مثلا للقصر، بيع،
1: نعم،
0: السجائر بالفرد وبيع المعسر الحلال مثلا، في حال أنه أنا خليني أنا كأهل أو كمجتمع أجرب نظام المخالفات، أجرب الشكاوي على بخدمتكم.
1: نعم،
0: فأنا إذا أودعت مجموعة من المخالفات على بخدمتكم وشفت أنه ما في نتيجة وفي بطء، ورحت راجعت نفس المكان أو نفس نقطة البيع وباع كمان أيضا مرة أخرى سمح بأنه يبيع هو لقاصر،
1: نعم،
0: فبالتالي أنا علي أنه أنا أتحول من مرحلة أنه أنا أدعم الإجراء أو أدعم موضوع المخالفات وموضوع الرصد بإني أنا أصير مطالباتي أعلى. كيف يعني مطالباتي أعلى؟ يعني كمجتمع مدني بدي أداة ثانية، فبيكون مطالبتي إنه هاي الأداة اللي أعطيتونا إياها ووفرتوها للمجتمع المحلي لحتى يرصد ويخالف عليها هي غير كافية، فبالتالي أنا متطلباتي أو مطالباتي عفوا بصير أصممها بطريقة إنه أنا فعلا يصير في تنفيذ فعلي لنص القانون، وبالتالي فعلا يكون في كمية مخالفات هائلة تعود لوزارة الصحة ووزارة الصحة تخرج وتحاول إنه هي يعني تنفذ المخالفات في في في لحظتها.
1: نعم، طب اليوم يعني لو بدنا يعني حديثك جدا شيق أستاذي تمام، وراح نرجع لك بموضوع إنه يعني في بعض الجزئيات، بس اليوم مين المسؤول؟ اليوم أنا كيف بدي أضمن إنه يكون في قرارات متناسقة؟ اليوم نجحنا بإنفاذ الضوابط على بيع القاصرين اليوم، يعني هيك إحنا خلاص حلينا الموضوع أو حلينا المشكلة؟ مين الأهم إنه أنا أشوف أرقام فعلا بتشير بالفعل لانخفاض معدلات التدخين بهاي الفئة، ولا إنه أنا على أرض الواقع أشوف اليوم؟ لأنه يعني أوكي أنا بدي أتعامل مع ورق ومع أرقام، بس برضو بدي أشوف سلوكيات على أرض الواقع اليوم. شو يعني اللي بيعطيني دليل إنه فعلا هذا الموضوع أو هذه الضوابط اللي أنا قمت فيها كمؤسسة كحكومة كمنظمات فعلا رح توصلني للهدف اللي أنا بدي إياه؟ أرقام ولا شيء على أرض الواقع ملموس إنه شفنا فيه انخفاض في عدد مثلا إقبال القاصرين على هذه المادة؟
2: الاثنين. هلأ إحنا إذا قدرنا نطبق،
1: نعم،
2: وننفذ مثل ما رئاسة الوزراء طالبت،
1: نعم،
2: الأسبوع الماضي،
1: نعم،
2: احنا بنكون وصلنا

0: لإشي هائل. وأكيد يعني إحنا ما هو من أهم الشغلات إنه نحمي الشبابنا واليافعين. فلو قدرنا نلتزم بتطبيق القانون من هاي الناحية تحديدا هو إشي هائل. ولكن بدي أرجع أركز إنه لما وضعت الست سياسات وضعت لسبب. ما بتقدر تبدع بسياسة واحدة وتنسى السياسات التانية. فبالتالي أنا بدي ألتزم بجميع السياسات مشان أضمن إنه أي إشي بنجزه بهاي السياسة ما رح يخرب مع الوقت بسبب ظهور خلل بسياسات بعدم تطبيق سياسات تانية.
1: يعني هي أصلاً السياسات جاءت متكاملة. لازم تطبيقها كاملة.
0: مظبوط. ويعني مشان أعطيكي مثال على كيف إحنا بدنا نلتزم بهاي السياسات. إذا أنا بدي أشوف إنه البيع للقصر فعلاً عم بيتم تنفيذ التشريعاتنا وقوانيننا، بدي أقيس. بدي أراقب إيش أدوات الرصد اللي حكينا عنها اللي موجودة مشان أقيس وأراقب. بدي أشوف هل فعلاً بعد سنتين ثلاثة بالمدارس مثلاً النسب التدخين نزلت ولا لا. في أدوات رصد الحكومة وزارة الصحة قادرة على أنه كل سنة لسنتين إنها تجمع هاي البيانات، وهي البيانات مش بسهولة بنجمعها ومكلفة. فبالتالي إحنا عم نقدر نعمل أو عم نقدر نلتزم بأدوات الرصد اللي بنحتاجها مشان نعرف نجاوب السؤال اللي سألتي اللي هو أمورنا
1: الواقع.
0: تمام؟
1: نعم، على الأرض الواقع،
0: على الأرض الواقع عم نشوف في نتائج من تطبيق هذا القانون ولا لا، أو هاي التشريعات ولا لا. المشكلة الثانية إنه بدك تضمني إنه التطبيق السياسات المعينة في مجال معين ما رح تنعكس سلبيا على إشي تاني ما كنا متوقعينه. فمثلا نفترض إنه طبقنا القانون بشكل واضح وبطلنا نبيع لليافعين. هل في آلية تانية وجدوها مشان يوصلوا لهي المنتجات؟ هل في منتج تاني خارج إطار القانون اللي عم بيقدروا يوصلوا له؟ ممكن منتجات مثلا أرخص ما كنا متوقعينها. ممكن مثلا منتجات بيوصلوا لها بسهولة عن طريق مثلا بالغين. فبدنا نحاول ندرس الأمور ونشوف هل في أثر سلبي طلع من سياسات تانية إحنا لسه مش مطبقينها وأدت لحدوث مثلا أدت لتسهيل الوصول لمنتجات تانية
1: آخر. نعم، يعني ممكن نفس الضرر ونفس المسببات. حكينا قبل شوي دكتورة بموضوع أنه إحنا اليوم رح يكون في إنه إذا مثلا تم منع بيع مثلا منتجات التبغ على أشكالها وعلى اختلافها بالأردن لجميع الفئات، يعني خلاص هاي الصناعة إحنا كأردن ما بدنا نتعامل معها. فهون بصير في يعني تضارب مصالح، إنه أنا ما بين مصلحة صحة شعوبنا وما بين المكاسب الاقتصادية في قطاع مثلا المصنع المورد. فأنا كيف بدي يعني أوصل لأيضا قرارات متناسقة ما بين أنه أنا مصلحة اقتصادية وأيضا صحة الناس في الأردن. يعني
0: بجوز هذا من
1: هي
0: أهم
1: مشكلة وتحدي كبير.
0: مظبوط. وهي من المشاكل اللي دائما إحنا بنواجهها، اللي هي لما يتم عرض مكافحة التبغ كإشي لا يتناسب مع طموحنا الاقتصادي. بس إحنا اللي دائما بنحكيه الأساس هو إنه أنا إذا بدي أطبق سياسات اللي هي نحكي عنها cost effective، اللي هي بتعطيني أكبر كم من الفوائد بأقل كلفة، مكافحة التبغ، السيطرة على الدخان، السيطرة على المرض. يعني بجوز إحنا اليوم الفاتورة للمرض وعلاج المرض
1: بتكلفنا أكثر. صح،
0: مظبوط. ولما تقيسيها على مدى السنين رح تكون لسه أعلى وأعلى. فبدنا نفكر بمكافحة التبغ من هذا المنظور. الشغلة الثانية واللي هي كتير ضرورية بأحسن البلدان وبأقوى البلدان من ناحية مكافحة التبغ، ما حدا لغى المشكلة خلال يوم وليلة. مكافحة التبغ بده وقت ويتطور مع تطور السوق وتطور أساليب صناعة التبغ وشركات التبغ. ف إحنا دائما بدنا

0: نطور حالنا. مكافحة التبغ لو بدي أطبقه حتى بأحسن الحالات بده سنين وسنين وسنين. فإحنا لما نيجي على زملائنا بوزارة المالية بوزارة الصناعة والتجارة ونسمع إنه والله إذا بدكم تكافحوا التبغ هذا يتناقض مع العوائد اللي إحنا مستفيد منها من التبغ، لا يتناقض تماما. وإحنا دائما بنحكي إحنا كمجتمع مكافحة التبغ مستعدين، سواء إحنا وزارة الصحة مستعدين نقعد نفهم نشرح ندعم وزارة المالية وزارة الصناعة والتجارة بحيث إنه نوصل لبالانس،
1: منطقة وسط.
0: نعم. منطقة وسط إحنا كيف نقدر نكافح وبنفس الوقت
1: ما نأثر،
0: ما نأثر بطريقة واضحة جدا أو غير واقعية، خلينا نحكي على الوضع الاقتصادي. واللي أهم من هيك المفروض وإحنا نتأمل إنه الحكومة تشوف هذا الإشي وتدعمه، بس مطالبتنا إنه بلاش نضلنا نحكي إنه هدول المكافحة التبغ يتعارض مع سياساتنا الاقتصادية واقتصادنا الوطني. خلينا نطلع لقدام. طب إحنا الحلول ما رح تصير خلال اليوم وليلة، وعنا وقت نستوعب ونحضر حالنا. عم نحضر حالنا يعني بدل ما نفتح كمان كمان مصنع جديد، فكرنا نفتح مصنع تاني غير مصنع مثلا منتجات جديدة. فهي الفكرة انه عنا وقت ومعانا هذا الوقت انه نفكر بخطط تانية بدائل تانية. فيعني انا هذا بجوز اهم شيء حابة اني اركز عليه، انه لا تتعارض. احنا من اهم الطرق انه نضمن استدامة اقتصادنا هو انه نضمن صحة مواطنينا. فهذا أول شيء. وتاني شيء مكافحة التبغ ما بتصير خلال يوم وليلة، وإحنا بنقدر نخطط بطريقة سليمة، بس يجب أن يكون هناك رؤية لهذا التخطيط.
1: هذا التخطيط فعلا. بدنا نرجع للأستاذة تمام. اليوم يعني مكافحة التدخين والتبغ مش بس على مؤسسات معنية، بس مثلا بالصحة، مثلا وزارة الصحة، مركز الحسين للسرطان، وكثير مثلا ممكن من المؤسسات سواء على مستوى حكومي أو حتى على مستوى خاص. اليوم مين ممكن أنه يساهم بدعم هذا التطور في هذا المجال، وكيف يعني من خبرتك بي؟
2: يعني احنا بنعتبره هذا الجانب الممتع في مكافحة التبغ انه لا يقتصر فقط على وزارة الصحة وعلى مركز الحسين للسرطان وعلى الجمعيات العاملة في مجال الصحة، بل يتعدى مثلا احد الخبرات اللي تعرفنا عليها اللي هو عمل وزارة العمل، وزارة العمل معنية بموضوع الصحة والسلامة المهنية. فهي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي بالرقابة على المنشآت الخاضعة للضمان الاجتماعي بتتحاول تتحقق من أسس الصحة والسلامة المهنية في المنشآت، سواء كانت منشآت صناعية سواء منشآت تجارية، وبتفرض وتفرض على المؤسسات والمنشآت اللي تقع تحت ولايتها إنه يكون عندها سياسة منع تدخين.
1: جميل.
2: وينظروا لها من جانب من جانب الحماية من أخطار الحريق، وفي تعليمات واضحة بهذا الشأن. الشيء الثاني إدارة السير. إدارة السير مشكورة على ضبط المخالفات الأراجيل داخل المركبات، سواء كانت مركبات عمومية أو مركبات خاصة. فهاي إحدى، وإدارة السير تعتبر أنه هذه الممارسة هي تعدي على سلامة الطريق وتعدي على سلامة مستخدمي الطريق. أيضا عندنا الجمارك الأردنية برضو كمان جهدها جهيد في هذا المجال، بحيث أنها هي تحاول تضبط المنتجات المهربة، وهذا طبعا بشكل غير مباشر يحمي حدودنا مع الدول المجاورة. فمجموعة هائلة من المؤسسات ممكن أن تشترك في هذه الجهود، ومجموعة هائلة من المؤسسات بإمكانها أن تبلور سياساتها بحيث تخدم هاي الجزئية بشكل ما، وتدعم وزارة الصحة في قانون الصحة، في تنفيذ قانون الصحة العامة. والمواد اللي بتكون تتطرق لقانون الصحة العامة.
1: تفضلتي بذكر العديد من الجهات، كيف بدي أنسق فيها يعني معها على المستوى الوطني؟ يعني ما تفضلتي بأن هناك توزيع للمسؤوليات بين هاي الجهات اليوم، في حالات كنتوا شاهدين عليها انه مثلا ما كان فيها تنسيق، ما كان فيها، بس كانت بحاجة ممكن لتنسيق، او مثلا معرفة كل مؤسسة شو دورها، وين بيبدأ وين بينتهي؟
2: يعني احنا دائما نتجه انه يكون التنسيق من جهات عليا.
1: حلو.
2: مثال رئاسة الوزراء، رئاسة الوزراء دولته أوعز قبل كم يوم بأنه يكون في دراية إدارية داخل المؤسسات الحكومية، بحيث أنه القرارات الإدارية والقرارات الحكومية تصب في مصلحة في المصالح العامة. فممكن احنا نستفيد من رئاسة الوزراء بأنها تنسق الجهود بين هذه الجهات، وبيكون في خلينا نحكي منصة وتقاطع صحيح وواضح للمهام الجهات المرجعية التنظيمية اللي بتنظم منتجات التبغ وتنظم استخدام هاي المنتجات. ما بدي أحكي على مثال سلبي، بدي شوي أروح لمثال إيجابي. توجيهات جلالته اللي صدرت قبل سنوات، يعني ما زالت رئاسة الوزراء خلينا نحكي تأخذها بعين الاعتبار. وحضرتك والمشاهدين برضو كمان شافوا كل الأمثلة اللي طرحتها رئاسة الوزراء على التجديد، على سواء كان التجديد على البيع لأقل من 18 سنة أو تجديد على الموضوع التدخين في الحدائق العامة اللي بتتبع لأمانة عمان ولا البلديات، بحيث أنه هم يكونوا قادرين على تنفيذ نحكي نظام منع المكاره سواء كان التابع لأمانة عمان أو للبلديات. فنستعين بالجهات العليا لحتى تنظم وتنسق وتبني أساس صحيح وترصد عملية كمان التنفيذ زي ما حكينا قبل شوي.
1: هل أنا يعني بدي أحكي مكتب مكافحة السرطان بمركز الحسين للسرطان، يعني المركز جدا رائد، يعني الله يقويهم على قد ما بيستقبلوا حالات، ونشوف كثير حالات يعني شفاء وسرطانات جدا متعددة سببها الأساسي كان التدخين. اليوم دوركم بالمكتب تعزيز هذا الجهد على مستوى وطني على مدار سنوات، يعني احنا بنحكي بالبداية حكينا هي شيء قديم جديد، يعني من سنوات احنا بنكافح التبغ. للأسف اوكي في نتائج مبينة، بس برضو كمان للأسف هذا التطور اشكال الفيب والسيجارة الإلكترونية وهاي القصص، حتى الأرجيل الإلكترونية، يعني حتى انه صرنا احنا ننصدم انه بيطلعوا لنا اشكال جديدة، اشي حتى بيجذب هذه الفئة العمرية الصغيرة. فبدنا جهودكم، دوركم، كيف بتتابعوا أيضا التطور التشريعي لكل شيء بخص موضوع مكافحة التبغ بالمكتب؟
0: خلينا نبلش ليش تأسس المكتب. المكتب مكتب مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان تأسس بال 2010. ولما تأسس كانت فكرة المكتب أنه مركز الحسين للسرطان يستقبل المرضى، وطموح المركز كمستشفى هو توفير أحسن الخدمات مشان ندعم المرضى بجوز من أصعب
1: بأسوأ حالات
0: الحالات
1: والظروف
0: بس أيضا كان طموح المركز أنه يدعم المجتمع ويحاول قدر الإمكان يقلل من حدوث هذا المرض، ويقلل من عبء هذا المرض من ناحية أنه لما نشوف الشخص تم تشخيصه يكون بالمراحل المبكرة. فمن أهداف المركز أنه نحاول نخفف عبء المرض بوطننا ببلدنا، يعني إحنا دورنا بالضبط، إحنا دورنا لا يقتصر على تم تشخيصك من عالجك. إحنا ما منحب نشوف زيادة بحالات السرطان اللي عم نشوفها للأسف. وإحنا اليوم عم نشوفها، وبعتقد ما في بيت أردني ما اضطر إنه يسأل تم تشخيص حدا بعرفه كيف بده يوصل، كيف بده يوصل لهذا المركز، كيف نتأكد من تشخيصه، كيف نضمن علاجه. هاي الأسئلة اللي دائما نسمعها وصارين نسمعها أكتر، هذا بيثبت إنه إحنا بحاجة للحد من حدوث هذا المرض وظهور هذا المرض
1: من أسباب اللي ومن أسباب بتسبب
0: ففكرة مكتب مكافحة السرطان أتت من طموح المركز أنه يرجع يدعم المجتمع ويحاول يكون له دور قبل حدوث المرض مش فقط بعد حدوث المرض. فلما تأسس مكتب مكافحة السرطان تأسس مشان يحاول يلاقي علاج بالمجتمع العوامل اللي بنقدر نسيطر عليها. هلا لما تقري عن مرض السرطان او الامراض، هو بطل مرض واحد، ما لا يقل عن بين 35 إلى 40% من السرطانات. ممكن ننزل أو نخفف

0: من عبئها عن طريق عوامل نقدر نغيرها، بنلعب دور بتغييرها، منهم التدخين. نعم. طبعا في عوامل تانية، نوعية الغذاء، السمنة. نعم. بس ليه دائما نرجع نحكي عن التدخين؟ عشان هو العامل الرئيسي المرتبط بطريقة، بأقوى طريقة مقارنة. نعم. بالعوامل التانية اللي عم نحكي عنها المتغيرة اللي لها دخل بنمط الحياة. هو أكتر عامل مرتبط، وأكتر عامل مرتبط مع أكبر عدد من السرطانات. نعم. على الأقل 15 نوع من السرطان
1: سببها الأساسي التدخين.
0: سببها الأساسي. نعم. التدخين. فمن هاي الناحية كان طموح مكتب مكافحة السرطان إنه يحاول يساهم في مكافحة التبغ بطريقة شاملة. فإحنا عنا دراسة السياسات والتشريعات، عنا إحنا وحدة لنا إحنا للدراسات، إجراء الدراسات بالأردن مشان نفهم إحنا داخل بلدنا إيش مشكلتنا. نعم. كيف نقدر نطور بالتدخلات لمكافحة التبغ. عنا وحدة لبناء القدرات، وخصوصي لما نحكي عن بناء القدرات بعلاج المدخنين وعلاج الإدمان على التبغ. وهذا كان مرتبط بتوفير خدمة داخل المركز لعيادة الإقلاع عن التدخين. وطبعا كتير ناس كانوا يسألوا طب عيادة الإقلاع عن التدخين ليه تم تأسيسها؟ تم تأسيسها أساسا من دكتور فراس هواري كطبيب، كان هدفه الأول أنه أنا بوجود شخص عم بيتعالج للسرطان، غير منطقي وغير أخلاقي أيضا أنه أنا أعالجه وأنا عارفة أنه علاجه رح يتأثر.
1: نعم.
0: باستمراره بالتدخين، ومش بس هيك ممكن يرجع لي بعد 5 سنين وعشر سنين بنوع سرطان أشرس وأسوأ من اللي تم علاجه، عشان ما حدا حاول يدعمه ويساعده أثناء العلاج أنه يقلع عن التدخين. جميل. فإحنا عنا وحدة تأسست مشان تبني قدرات أي شخص حابب يتخصص بدعم أو علاج الإدمان على التدخين. فيعني بالتالي حاولنا أنه قدر الإمكان أنه نكون شاملين.
1: جميل.
0: وعنا وحدة وظيفتها هي فقط تكون موجودة بالمجتمع المحلي، تسمع المجتمع المحلي.
1: حلو.
0: تثقف وتوعي المجتمع المحلي وتبني قدرات خصوصي الطلاب الجامعيين.
1: نعم.
0: وأيضا اللي بالمدارس تبني قدراتهم على هم أنهم يكونوا أداة للتوعية أيضا.
1: حلو حلو، يكونوا هم يعني سبب لحتى يوعوا
0: بالزبط
1: المجتمع بهاي المشكلة. برضو موضوع المناصرة وكسب التأييد يعني ممكن بيقع على عاتق كوم كثير من الجهد اليوم، لأنه موضوع الوعي وموضوع إنك تعمل حملات على شيء متأسس يعني منذ قيام الدولة الأردنية، إنه التدخين موجود والعائلات بتدخن. وحكينا يعني ببداية الحلقة إنه للأسف إنه إذا الأب والأم مثلا بيقوموا مثلا بإعادة التدخين أكيد ممكن الجيل اللي بده يطلع، أنا بشوف أمي بتدخن، والدي بتدخن، فإنه أنا أوكي وهيهم ما صار فيهم إشي مثلا، أنا أوكي مثلا بدي أتبع هاي العادة. فأنتوا دوركم بهاي الحملات لحتى ممكن تستقطبوا ممكن مؤسسات مجتمع مدني، مؤسسات تكون معكم وتقوموا بهاي الحملات، وكل مرة أكيد ممكن عندكم إيش بحكوا عنه إنه أساليب جديدة لحتى تقنع، لأنه إحنا في أساليب جديدة للتدخين كمان، فعندكم هذا التحدي كمان.
2: طبعا هو تحدي كبير، لكن دائما في في برضو كمان مناصرين للمناصرين. فالمجتمع الأردني الحمد لله.
1: الحمد لله
2: المؤسسات، خلينا نحكي الجمعيات اللي بيكون همها الشاغل وشغلها الشاغل إنها تحمي صحة الناس وتثقف وتوعي، هي عددها كبير وهائل، فإحنا دائما نستعين فيهم كخبرات.
1: جميل.
2: مش سهل علينا إنه إحنا نطالب بتنفيذ سياسة موضوعة، مش سهل علينا إنه إحنا نطالب الحكومة بإدراج مادة داخل نص القانون، هذا شيء أساسي.
1: جميل.
2: ووجودي في شغلنا. مش سهل علينا إنه إحنا نراقب تنفيذ القانون، وإحنا
1: نعم.
2: طبعاً نتعامل مع جهات دولية معتمدة لدى منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية، ومعتمدة لدى الإطارية نفسها.
1: نعم.
2: لحتى إحنا نراقب تنفيذ القوانين الموجودة وندعم بتوصيات وندعم بخبرات، سواء خبرات فنية أو خبرات تقنية.
1: جميل.
2: هذا الموضوع. فإحنا بنرصد وبنطالب بتحسين نص القانون، وبرضه بنحشد المجتمع المحلي.
1: حلو.
2: والجمعيات لحتى يساندوا بهذا الموضوع.
1: جميل.
2: فالجهد هو ليس جهد

0: مكتب مكافحة السرطان لوحده، بالعكس هناك 5 جمعيات أساسية عاملة في مكافحة التبغ بالأردن، ويعني بنشتغل زي خلية النحل بالضبط، إيد بإيد الحمد لله، داعمين لبعضنا البعض، وخبراتنا متنوعة وبنكمل بعضنا البعض.
1: جميل.
0: مشان هيك يمكن الصناعات والاستثمارات أحياناً بتحاول إنها هي تجتهد واحنا بنجتهد،
1: أنتم لهم بالمرصاد.
0: بالضبط بالضبط، يعني هذا هو واقع الحال،
1: نعم.
0: والحمد لله على وجود الاهتمام ووجود احيانا وجود الفرصه كمان، يعني
1: صح.
0: صانع القرار يعني عندما مثلا يشكل لجنه لتشكيل لجنه وطنيه
1: جميل.
0: لمكافحه التبغ والتدخين، ويدعي كل الشركاء من جمعيات المجتمع المحلي العامله في هذا الشيء
1: نعم.
0: لحتى تشارك بوضع الاستراتيجيه، هذا يعني شيء صراحه يقدر
1: فعلا.
0: لوزاره الصحه ولغيرها من المؤسسات المعنيه بموضوع مكافحه
1: فعلا
0: التبغ.
1: فعلا. أنا لو بدي كلمة أخيرة من ضيفاتنا المكرمات على هذا الحديث، على الرسالة، يعني اليوم إحنا ممكن أوكي حكينا قوانين، حكينا سياسات، حكينا إجراءات، حكينا أشياء تتنفذ على أرض الواقع، بس يعني إحنا كبشر، كمواطنين أردنيين اليوم، كستات كمان اليوم في بيوتنا، أنا كيف بدي أكافح هذه العادة اللي فعلا أنا بتذكر حكينا مرة بموضوع أنه كمان حتى التدخين السلبي، أنه في عائلات منعت التدخين في بيتها، تعرضوا لانتقادات وبطل تجيهم الناس. تخيلي أنت لوين، يعني إحنا اليوم لما بدنا رسالة للبيت نفسه، لأنه هو الأساس، هو اللي ممكن يطلع حدا مدخن أو حتى مش مدخن. دكتورة،
2: ثقافتنا صعبة.
1: نعم.
2: بس مش مستحيلة.
1: نعم.
2: ومثل ما حكيتي الأساس هو البيت. فأنا لو بدي أحكي على مستوى عائلة وأشخاص، أهم شيء ممكن أحكي اللي بيقدر يقلع يقلع، اللي مش قادر يقلع ما يعزز هاي الفكرة، دخن برا البيت.
1: صح.
2: ما تعزز فكرة إنه هذا الإشي عادي أو مقبول.
1: نعم.
2: ومش من المنطق إنك تحكي أنا دخنت بس انت لولدك او بنتك ما تدخن، فيعني هذا ما رح يزبط. الشغله الثانيه اللي وصراحه كتير كانت مؤسفه انه نسمعها، لما طلع الفيب كانت الاهالي تحكي فيب بس ما يدخن، فاحنا نشتري له الفيب مشان ما يدخن. احنا ليه وصلنا مرحله انه الخيارات اللي عندنا يا بتدخن يا بتفيب؟
1: هاي للأسف.
2: القرار
1: نعم.
2: السليم هو
1: دراسات السيجارة الإلكترونية لسه أكثر ضرر.
2: هلا السيجارة الإلكترونية بدنا لسه وقت كتير طويل تنعرف ضررها الفعلي.
1: نعم.
2: والكامل. بالدراسات المخبرية.
1: نعم.
2: بيقولوا يعني بيورجوا إنه في مركبات معينة. مش موجودة بالفيب
1: العادية.
2: وموجودة بالسيجارة العادية، فبالتالي صاروا يروجوا لهي المنتجات وأنها أقل ضرر.
1: نعم.
2: هلأ أنا تعريفي للضرر غير عن تعريف شخص بالصناعة.
1: نعم.
2: بصناعة هاي المنتجات للضرر.
1: نعم.
2: أنا بالنسبة لي إذا أنت عم تخلق جيل جديد من المدمنين على النيكوتين ما كان رح يدخن السيجارة العادية، هذا ضرر هائل،
1: يعني مشكلة أكبر.
2: وإحنا فكرة إنه الإدمان على مركب النيكوتين عند اليافعين ممكن يأثر على تصرفهم واستيعابهم.
1: صح.
2: وقدرتهم على تحمل الضغط وقدرتهم على الدراسة، هذا برأيي هذا ضرر هائل.
1: صح. نعم.
2: خصوصي عشان هاي المنتجات يعني.
1: نعم.
2: بسهولة بيقدر يكون قاعد بالبيت عم بيستعملها طول الليل وما.
1: نعم.
2: حدا عم بيعرف.
1: نعم. وحتى بيكون إنه حتى الرائحة تاعتها، في ناس تكون رائحتها محببة فأنت ما بتزايق اللي جنبك لو إنه
2: بالضبط.
1: سيجارة
2: وفي ناس
1: عادية
2: ما بيستوعبوا أصلا إنه في ريحة، فالأهالي.
1: نعم.
2: يمكن ما بيشوفوها.
1: نعم.
2: فأنا الرسالة النهائية إنه بتمنى ببيوتنا إنه يكون في وعي. إذا أنا دخنت بقدر أطمح إنه ابني يكون بعمره إشي أحسن مني. إحنا منحب أحسن إشي لأولادنا إحنا ما شفناه.
1: صح.
2: فعادي ممكن أنك تكون مدخن.
1: مش تحدي. هو مش تحدي.
2: بالضبط. ممكن.
1: نعم.
2: تكون مدخن وتتمنى لابنك أو بنتك إشي أحسن من.
1: صح.
2: اللي صار معك أنت.
1: صح.
2: فإذا بتقدر تقلع اقلع.
1: وفي عيادات.
2: إذا مش قادر وفي عيادات
1: كمان.
2: مزبوط.
1: معي كمان.
2: وإذا مش قادر أقلها
1: مجاني.
2: ما تبني فكرة أنه أنا اللي عم بعمله إشي عادي
1: طبيعي
2: وإشي مقبول.
1: نعم للأسف. كمان رسالتك أستاذي تمام.
0: يعني اليوم من بحديثنا بالاستوديو اجى ببالي شغله دائما نسمعها، انه

0: زمان على أيام أجدادنا كانوا بيقدموا السجاير كضيافة في المناسبات.
1: نعم.
0: واندثرت هاي العادة، فأنا الحمد لله كلي أمل، ما زلت كلي أمل، والخير في أمتي. عندي أمل إنه تندثر هاي العادات إن شاء الله. يعني طلعت عادة رجعت اندثرت، لأنه

0: اجتماعية، أنا بدي أكون اجتماعي أكثر مع أصدقائي ومع زملائي بالعمل ومع البيئة اللي أنا متواجد فيها، فبدي دائما أكون في مناسبات فيها أرقيلة وفيها تدخين أكثر. حلو. وما أرفض أنا هذا يعني وجودي في هاي المناسبات. فأنا عندي أمل إن شاء الله، زي ما اندثرت العادات السلبية سابقا، بتخيل إنه إحنا إن شاء الله يعني وعينا عم بكبر إحنا بالمدارس من خلال برضو إحنا يعني كل اللي بالمكتب بالعادة بيشاركوا بأنشطة التثقيف المجتمعية سواء بالمدارس أو بالجامعات، فبنشوف أمثلة. أنا بشوف بعض الأساتذة بقلعوا خلال المحاضرة نفسها.
1: جميل.
0: بقلعوا بقودوا طلابهم، ياخذ القرار وطلابه ياخذوا القرار في نفس اللحظة. فهاي يعني أمثلة جميلة لازم احنا نطلع عليها وما نفقد الأمل.
1: إن شاء الله أكيد ما رح نفقد الأمل، واليوم حتى حضوركم معنا هو دليل إنه احنا مو فاقدين الأمل
2: إن شاء الله،
1: والصوت رح يضل عالي من خلال هذا الموضوع. أنا بدي أشكركم على هذا الطرح الطيب، شرفتوني اليوم يعني من خلال ما تفضلتن في برسائل توعوية بإجراءات بسياسات، إنه يعني الجهد جدا كبير، وإن شاء الله ربي النتائج تكون زي ما بدنا وأحسن إن شاء الله.
2: طبعا إحنا حابين نشكرك كمان عشان التغطية الرائعة لهذا الموضوع الضروري. وبجوز يمكن إحنا ما حكيناها، بس يمكن آخر شيء بدي أحكيه إنه دور الإعلام بهذا الموضوع،
1: رسالتنا
2: دور هائل، ومنتمنى من وجود إعلاميين ملمين بهاي المواضيع أنهم يضلوا مستمرين بتغطية ومطالبة ومساءلة اللي موجودين على أرض الواقع عم بيطبقوا القوانين
1: فعلا.
2: إيش اللي عم بيصير وين رايحين؟
1: وين رايحين؟ أنا بدي أشكركم ويعني شرفتونا أكيد مستمعينا، بتمنى نكون موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم اليوم. حماية جيل جديد من التدخين مش مسؤولية مؤسسة ولا جهة معينة، هي مسؤولية وطنية. نفعل تشريعاتنا، سياساتنا، رقابتنا، صحة، تعليم، إعلام، مجتمع بشكل عام. أكيد بدنا نحيي ضيفاتنا المكرمات، الدكتورة نور عبيدات مديرة مكتب مكافحة السرطان في مركز حسن للسرطان، شرفتينا دكتورة، أهلا وسهلا. والأستاذ تمام من عماد، أخصائي في مكتب مكافحة التدخين في مركز الحسين للسرطان، شرفتينا أستاذة، أهلا وسهلا فيك.
0: شكراً
1: لزميلتي نداء الرمام من المراقبة الرئيسة، زميلنا محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن.
2: التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود، ولأنه الأردن

مليان قصص عطاء وتطوع. جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06 588 80.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأربعاء 25 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية، الموافق 7 من تشرين الأول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به برامجنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن وجعله قياما لحياة الإنسان وصانعا للعلماء والعباد. فالقرآن الكريم كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة، ما إن يدخل العبد رحابه حتى يجد نفسه أمام نور لا يطفأ، وحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكتاب لا ينقضي عجائبه ولا تنقطع فوائده. القرآن الكريم مفتاح القلوب والعقول، والغاية من إنزال القرآن لم تكن مجرد التلاوة باللسان، بل التدبر والفهم والعمل. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر هو مفتاح القرآن، وبه تتحقق سعادة العبد، وكلما ازداد العبد تدبرا لمعانيه وفهما لمراميه ازداد رسوخا في العلم واستقامة في السلوك وطمأنينة في القلب. فالقرآن يربي العقل على التفكر، ويهذب القلب على الخشوع، ويقوم الجوارح على العمل. وقد جاء عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة على فضل القرآن وقراءته، منها أولا قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي هذا القدر الكفاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه، وواصل مسيرته الديمقراطية، وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهواء.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميدناين. ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء الكرواتي سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميدناين بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندري بلينكوفيتش. وتؤكد مشاركة الأردن في القمة كضيف رئيسي للمرة الثالثة على التوالي أهمية دور المملكة في المنطقة وشراكاتها المتينة مع الاتحاد الأوروبي. وكان سمو ولي العهد قد التقى رئيس الوزراء الكرواتي على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميدناين، وأعرب سموه خلال اللقاء عن تقديره لدعوة الأردن للمشاركة كضيف رئيسي في أعمال القمة للعام الثالث على التوالي، ما يؤكد متانة العلاقات بين المملكة وكرواتيا ودول مجموعة ميدناين. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إذ تحدث سمو ولي العهد عن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في تشرين الثاني المقبل وأهميته في توطيد الشراكات بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. واستعرض سموه الاستعدادات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس، بما يعكس الأهمية التاريخية للمناسبة والموقع ويؤكد مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي. وبالحديث عن التطورات الإقليمية، أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في المنطقة وتعزيز العمل المشترك لمعالجة

التحديات التي تواجه دول جنوب الاتحاد الأوروبي وجوار البحر الأبيض المتوسط. كما التقى وزير الخارجية أيمن الصفدي اليوم بوزير خارجية جمهورية البرتغال باولو رانجيل على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميدناين، وأكد الوزيران عمق العلاقات الصداقة بين البلدين واستمرار العمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وبحثاء التطورات الإقليمية. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس اليوم قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق كيفن ليهي والوفد المرافق، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق العسكري بين الجيشين، إضافة إلى توسيع الشراكة القائمة بين الجانبين في المجالات العسكرية بما يعزز الجهود المشتركة في دعم الأمن والاستقرار. وبدوره أعرب الفريق ليهي عن تقديره للدور المحوري الذي تطلع به المملكة الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تسلل شخصين عبر إحدى واجهاتها الحدودية بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود أثناء محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وإلى آخر التطورات في فلسطين المحتلة، حيث استشهد 3 فلسطينيين بينهم أحد عناصر الدفاع المدني اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في القطاع. وفي الضفة الغربية استشهد فلسطيني وأصيب 16 آخرون خلال هجوم شنه مستوطنون اليوم بحماية قوات الاحتلال على قاطفي الزيتون في بلدة برقة شمال غرب نابلس، فيما يتواصل تصعيد الاحتلال ومستوطنيه في عدة قرى بمدن الضفة بمزيد من الاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات واستهداف ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم. وأخيرا إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الخميس ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كتائب حكمة

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم السابع من تشرين الأول. في مثل هذا اليوم السابع من تشرين الأول من عام 1924 غادر الشريف الحسين بن علي ميناء جدة في الجزيرة العربية، ونقلته الباخرة التي حملت اسم الرقمتين إلى العقبة ليقيم فيها حوالي 6 أشهر، ولكن لم يتوقف نشاطه العربي فيها، فأرسل إلى ابنه الملك عبد الله الأمير حينها يطلب منه إرسال المتطوعين والسلاح، وقد هب العديد من أبناء الأردن وفلسطين، وتجمع جيش تعداده حوالي 500 متطوع وحضروا إلى العقبة، ومن ثم نقلوا إلى جدة على المتن الباخرة رضوى، وقد وقف المتطوعون إلى جانب الملك علي لدعمه ضد

0: التهديدات الخارجية. واليوم السابع من تشرين الأول من سنة 1944 تم توقيع ميثاق الإسكندرية لتأسيس جامعة الدول العربية، وقد وقعته 7 دول عربية هي الأردن وسوريا ولبنان والعراق والسعودية ومصر واليمن. وقد جاء في مقدمة الميثاق أو البروتوكول عن الهدف من الجامعة ما يلي: تثبيتا للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية، وحرصا على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس الاحترام، خاصة احترام استقلال تلك الدول لسياستها وتوجيهها لجهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة، وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها، وتحقيق أمانها وأمال واستجابة للرأي العام في جميع الأقطار العربية. وكان الأردن من أول الدول العربية التي دعت إلى تشكيل جامعة عربية، حتى كان هذا اليوم يتحقق في تاريخه وهو 27 الأول من عام 1944. اليوم السابع من تشرين الأول من عام 1973 هو اليوم الثاني لحرب رمضان أو تشرين التي كانت في تلك الفترة، والتي كانت على جبهتي سوريا ومصر. ومن ثم كان الدور الأردني المميز حين قرر الملك الحسين طيب الله ثراه إرسال خيرة تشكيلات الجيش العربي المتمثلة في اللواء المدرع 40 إلى الجبهة السورية ليقاتل هذا اللواء إلى جانب إخوانه العرب في تلك الموقعة التي قدم الأردن فيها 23 شهيدا.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء في جميع أنحاء هذا الوطن.

الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامى ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية، النشامى والنشميات.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في لقاء الأسبوع. هذا البرنامج الذي كما عودناكم نقف من خلاله على أبرز القضايا والمواضيع التي تهم المواطن الأردني. اليوم رح نتحدث عن الملفات التي تهم المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر. يعني احنا بدنا نحاول قدر المستطاع في هذا البرنامج أن نتناول المواضيع التي تشهد حديث الشارع الأردني، وخاصة الفترة الأخيرة كان حديث عن تحديث وتطوير القطاع العام في الأردن. البعض عندما يستمع لكلمة تحديث القطاع العام يعتقد أن الموضوع يتعلق بمسائل إدارية وتقنية، وقد يختصرها البعض فقط في إعادة هيكلة المؤسسات أو فقط تطوير أنظمة الموظفين أو رقمنة الخدمات، لكن الموضوع عندما نتأمل به بشكل أوسع سنجد أن هنالك العديد من التساؤلات المتعلقة والمرتبطة بهذا الموضوع الهام. ومن هذه الأسئلة، كيف نريد أن تعمل الحكومة في المستقبل؟ كيف تصبح المؤسسات الحكومية أكثر تكاملا وترابطا وانسجاما في العمل؟ الهدف من ذلك هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالي كيف يحصل المواطن على الخدمة بسهولة وسرعة وبعد أقل من الإجراءات اللي يعني متعارف عليها التقليدية. اليوم حقيقة الأردن يتجه نحو تطوير الخدمات وتأهيل الموظفين وتدريبهم حتى كله ينعكس على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطن الأردني، والذي يأتي بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، الذي يقود مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث في المملكة الأردنية الهاشمية. للحديث حول هذا الملف الكبير اسمحوا لي أن أرحب بضيفة عزيزة مقدرة في استوديو برنامج لقاء الأسبوع، معالي المهندسة بدرية البلبيسي وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام. مساء الخير معاليكي،
1: اهلا وسهلا. شكرا دكتورة على هاي المقدمة،
0: شرفتينا في لقاء الأسبوع، وبدنا نشكرك بداية على حضورك وإتاحة الفرصة لنا في إذاعة القوات المسلحة الأردنية للحديث مع المستمعين عن واحد من الملفات التي نعتقد أنه المواطن يرغب بالتعرف على تفاصيل هذا الملف، ليس من زاوية الخطط والمشاريع فقط، وإنما أيضا من زاوية السؤال الأهم. مرحب بك معاليك، أهلا وسهلا. أبدأ معك، عندما نتحدث عن تحديث القطاع العام البعض قد يختصر كما ذكرت في مقدمتي بموضوع إعادة الهيكلة أو ملف الموارد البشرية، لكن أعتقد أن الموضوع أوسع من ذلك بكثير. سؤالي، ما الذي نريده فعليا في طريقة عمل الحكومة؟

0: لم تعد يعني تحقق النتائج المرجوة بكل العالم، ليس في الأردن، لأنه هلأ الحكي أو التوجه بكيفية تغيير طريقة عمل الحكومة لتتناسب مع الواقع التي تعيش فيها الحكومات بشكل عام، من الحكومة الأردنية، وهي أنه هاي الحكومات تعيش في بيئة معقدة ومتغيرة باستمرار نتيجة لكثير من العوامل، من أهمها التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية التطبيقات الذكية اللي كلها قاعدة عم بتأثر مش على إجراء تحسين بسيط هون وهناك، إنما بإعادة النظر بطريقة تقديم الخدمات حتى تكون أكثر كفاءة، أكثر مرونة، يعني تكون في، لأن التغيرات بحاجة لمرونة بالتعامل معها، أكثر تكامل، وأهم شيء إنه أقدر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطن، وزي ما قلنا التغيرات اللي حولنا. وفي جزئية ذكرتها كتير مهمة، وهي كيف تعمل المؤسسات كلها بشكل
1: بالترابط.
0: واحد حتى نقدر نستفيد بصورة أفضل من مواردنا، من بياناتنا، من التكنولوجيا المتوفرة عنا، بطريقة خلينا نسميه الاستخدام الأفضل لإلها، بما ينعكس ويحقق النتائج. وهذا بخلينا نعيد النظر بكيف بدنا نطور. فإحنا أول شيء بنسأله كيف نصمم الخدمات، أو شو احتياجات المواطنين، وكيف نصمم الخدمات حول هذه الاحتياجات، كيف نبسط الإجراءات، كيف نستخدم التكنولوجيا حتى تقدر تجيب لنا البيانات ونصير استباقيين أحسن ما نكون ردة فعل للأمور، يعني المتلقاها التحديات، نكون استباقيين بتحديد التحديات المختلفة والتعامل معها. والتكنولوجيا هلا يعني أكثر، يعني أكثر وقت ممكن من خلاله نستفيد منها، والبيانات تساعدنا بهذا الكلام، العمل على كيف نطور التشريعات حتى تكون داعمة لهي التحولات، لأن المنظومة التشريعية ممكن تكون معيقة. كفاءة الإنفاق، وهون لما بدي أحكي على كفاءة الإنفاق بحكي على كيف أستفيد من مواردي بحيث أنها تحقق النتائج المطلوبة، كلها عبارة عن عدد من الجوانب اللي تخص التحديث، واللي مفروض بالنهاية نجاوب فيه على سؤالك، إنه ينعكس على المواطن. المواطن مش رح يكون المفهوم الإداري بالنسبة له داخل الحكومة يعني جاذب، بالنهاية هو بده النتيجة، شو بشعر فيها بتجربته اليومية، كيف يكون عنده خدمة أسهل، كيف يكون عنده إجراءات أقل، وقت أقل، ما أطلب منه إنه يتنقل من مؤسسة لمؤسسة عشان ياخذ الخدمة، لأنه إحنا بنعرف إنه في خدمات حتى تتقدم للمواطن بقدمها أكثر من دائرة. هلأ حاليا لأنهم بيشتغلوا بمفهوم ستايلوز أو الجزر المنفصلة، الدوائر كأنها أكثر من جزء، اتطلب منه أنه يتنقل سواء إلكترونيا بالمنصات أو مكانيا، وهذا بيشكل عليه عبء وتكلفة وبتقلل من مستوى رضا. كل هاي الأمور من المدخلات والمرتكزات اللي بتم العمل عليها. يعني إحنا لا نقيس أدائنا بعدد المشاريع، وأكبر دليل إني ما قلت لك قد إيه عندي مشروع
1: ما تحدثنا
0: بالبرنامج،
1: بلغة الأرقام.
0: أيوة، لأنه مش هذا المهم بالآخر. كل اللي بنسعى له هو كيف نغير فعليا في حياة المواطن وفعلا يحس بجوده. وأعتقد يعني حاليا في لمس لهذا الكلام، خاصة مع دخول الخدمات الرقمية وسند، وحتى التطوير اللي رح نحكي عليه لقدام شوي على سند كيف يصير استباقي، يعني يصير يبنى على دورة حياة المواطن. فعندك مولود هو من خلال البيانات اللي بتيجي من المستشفيات بقدر يعرف مين عنده مولود، يصير في تواصل مسبق معاه، انه اذا انت بحاجة ل يعني حزمة المولود جديد، من بطاقة، من تسجيل، من كذا، فيصير الامور استباقية، وهذا رح يعزز من
1: هذا
0: ثقة
1: الحكومة
0: المواطن.
1: الآن تدرسه معاليكي،
0: نعم،
1: سيتم تطبيقه
0: سند
1: لاحقا.
0: في مرحلة من مراحل تطويره اللي هلأ عم نشهدها رح ينتقل لموضوع الخدمات الاستباقية، يعني يصير الحكومة هي المبادرة والمستبقة بالتواصل مع المواطن على الخدمات اللي لازم
1: حالة
0: ياخذها.
1: ولادة يتم إرسال
0: أيوة
1: مباشرة، تثبيت
0: صحيح
1: حالة الولادة من المستشفى
0: صحيح
1: مباشرة، مش بحاجة إلى
0: طبعا.
1: ورقيا.
0: ليش بنقول ربط المؤسسات وربط البيانات كلها؟ صحيح ما بتهم المواطن يسمع عنها، لكن بالآخر بالنتيجة بدها تنعكس على الأداء. أنا كيف بدي أكون استباقية إذا ما عندي بيانات وما عندي تكامل وما عندي ربط، خلينا نقول بالباك إند.
1: عم نسمع معاليك اليوم عن الحكومة اللاورقية،
0: صحيح.
1: بس مش بصراحة مش واضحة الصورة إيش المقصود بالحكومة الورقية، يعني هل إنه اليوم إحنا بدوائرنا ومؤسساتنا وأجهزتنا الرسمية ما راح نستخدم

0: يقدم الورق نهائيا، وشو أثره المتوقع على الخدمة اللي بيتم تقديمها للمواطنين؟ وين وصلتم بهذا الملف؟
1: يعني هو مفهوم الحكومة الأوراقية مش مفهوم جديد،
0: نعم
1: يعني بقدر أقول لك بالحكومة الأردنية صرنا على الأقل من معرفتي 5 6 سنوات نحكي على هذا المفهوم، لكن هلأ بلشنا نشوف آثار إله زي ما قلنا على مستوى الخدمات على الأقل.
0: نعم
1: لكن اللي أنا بدي أحكيه بداية قبل ما أحكي على شو المقصود بالمفهوم، إنه إحنا ما بنتحدث عن تقليل استخدام الورق ولا استخدام الطابعات، لأنه بنكون هيك بنقزم حجم النجاح اللي بنتوقعه، إنه مش عبارة عن تقليل يعني استخدام
0: نعم
1: حزمة من
0: مش
1: الورق،
0: بهذا المفهوم.
1: لا مش
0: نعم
1: بهذا المفهوم، وإن كان هيك اسمه، لكن هو المقصود فيه بجوهره هو بناء بيئة تشغيلية داخل الدوائر والمؤسسات تكون رقمية،
0: نعم
1: بحيث إنه أستند أنا على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية لما بدير البيئة التنظيمية التشغيلية الداخلية. وأنت يعني أكيد فاهم علي شو
0: نعم
1: المقصود، يعني أنا في عندي إجراءات داخل المؤسسة هلأ حاليا غير مؤتمتة داخل المؤسسة، غير الخدمات اللي بقدمها رقمية للمواطنين، هذا شيء تاني،
0: إذا
1: لكن أنا
0: بدرجة
1: بحكي
0: أولى توثيق أرشفة
1: توثيق
0: للوثائق.
1: أرشفة، سير العمل كله بده يكون مؤتمت، وبالتالي انتقال المعاملات داخليا بدها تكون لا ورقية، يعني أنا بدي أبعث لك معاملة، أنت موظف عندي بدي أبعث لك معاملة، ما ببعث لك إياها ورقيا، تنبعث من خلال منصات وأنت بتشتغل عليها، إمكانية الوصول للوثائق المؤرشفة بتكون سهلة واسترجاعها، لأنه هلأ عندنا نحن كمان مشكلة إنه لا يزال عندنا مستودعات فيها أرشفة ووثائق،
0: نعم
1: فالموظف بيضطر حتى يعمل ينهي المعاملة يرجع على الوثائق القديمة المؤرشفة يعني ورقيا
0: نعم
1: ببعض الدوائر، عشان ما نعمم في كتير من الدوائر أرشفت، فبصير بإمكانية، وهذا عايش بيساعدني، بيساعدني أقل الورق 100%، لكن الأهم بيرفع لي الأداء لأنه بخفف الوقت الجهد، بصير أنا إمكانية أوصل للمعلومة أسرع، وأهم إشي بمكنني من المتابعة، لأنه سير العمل بنسميه ورك فلو كله مؤتمت، فأنا
0: نعم
1: كمسؤول بقدر أعرف إذا إجتك المعاملة قد إيه قعدت عندك، طلعتها بالوقت المناسب ولا لا، شو جودة الإجراء
0: نعم
1: اللي أنت اتبعته عليه، وأهم شيء بتساعدنا للجاهزية للمستقبل. يعني إحنا بنحكي كتير على العمل المرن، طب أنا كيف بدي أطبق العمل المرن إذا ما عندي منصات أقدر أدخل منها وأنا في بيتي
0: نعم
1: على شغلي، أطلع على البريد اللي إجاني، أقدر أوصل للأرشيف حتى أعمل المعاملة المختلفة.
0: نعم أعتقد معليك وصلحي لي إذا الفكرة مش دقيقة. مثال يعني كان يتصل معنا بعض الناس، مثال المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، بحكي لك أنا بدي أقدم لصندوق المعونة الوطنية، بيطلبوا مني مثلا من الأراضي إنه ما عندي عقار، من دائرة السير بدي ألف على هاي الدوائر كلياتها وأخذ معاملة وأختم وأوقع. اليوم المواطن يعني مش بحاجة إنه يمسك هذه أو يأخذ هذه الورقة ويراجع فيها أكثر من جهة، ممكن المعاملة يتم إنجازها إلكترونيا من كل جهة أخذ موافقة
1: يعني أنا
0: بيانات.
1: هو القرار هو طلع قرار من مجلس
0: نعم
1: الوزراء يمكن قبل أسبوعين بخصوص الحكومة اللاورقية، وقالت للدوائر والمؤسسات إنه بدنا نرفع المستوى تقريبا 20 نقطة بكل دائرة، طبعا وحطت عدد حطينا عدد من الإجراءات، من
0: نعم
1: أهمها أول شيء الوثيقة، يعني واللي مفروض تطبق الوثيقة أو المعلومة التي تنتجها الحكومة يجب أن لا نطلبها من المواطن. طب ما هي أنا عندي وأنا
0: موجودة.
1: بنتجها، ليش شو اسمه، هذا برجعنا للربط والتكامل بين
0: نعم
1: البيانات، لأنه إذا في تكامل ساعتها أنا مش محتاج.
0: نعم
1: الشغلة الثانية إنه إذا في عندي أنا أوريدي وثائق أنا قدمها المواطن سابقا للحكومة، لازم يكون في آلية لأرشفتها وسرعة الرجوع لإلها، مرات في بيانات ما بتنتجها الحكومة بتطلبها بجيبها المواطن،
0: نعم
1: فهاي الإجراءات هي داخلية، يعني
0: نعم
1: هي على مستوى التشغيلي للمؤسسة، لكن رح تنعكس بالآخر، يعني لما تكون أنا عندي الخدمة مؤتمتة أو رقمنة، لكن أنا بقدم الطلب رقمي، لكن بالآخر موظف ورا بطول الورق،
0: نعم
1: بطول الطلب ورقي، وبعمل كل المعاملات ورقي، برد بدخلها. وهاي في حالات طبعا احنا عم نشتغل عليها، طبعا الاقتصاد الرقمي مشكورين قطعوا شوط بصراحة طويل بهذا المجال، ومنهجهم وتوجههم واضح،
0: نعم
1: لكن لا نزال بالعمل.
0: وللأمانة لمست أيضا بوزارة العدل، بجزء بحكم عملي وقربي من وزارة العدل، هنالك أتمتة كبيرة لخدمات وزارة العدل، وخاصة بصراحة يعني ملف بتعرف اليوم قضايا، كنا بحاجة إنه أنا إذا بدي أصور هالقضية بدي
1: صحيح.
0: أقدم استدعاء، وبدهم على المستودع موظف مسؤول، وحتى أخذ دور إلى آخره. اليوم أنت تستطيع من مكتبك بالنسبة للمحامين مثلا أن يطلع على ملف القضية كاملا إلكترونيا، وبسحب نسخة منه،
1: صحيح.
0: وتعتبر صورة طبق الأصل، يعني بحاجة
1: مزبوط.
0: بس إنه
1: لا هو بصراحة التحول اللي صاير بوزارة العدل،
0: نعم
1: ما أنك ذكرت طبعا كل الدوائر عندها يعني توجه، لأنه هذا
0: تطور،
1: توجه حكومي
0: نعم
1: بالتحول، والتحول مش الإجراءات
0: نعم
1: الورقية أصممها إلكترونيا، تحول رقمي زي ليش بقول
0: حقيقي،
1: لك، بطريقة التفكير،
0: نعم
1: بطريقة ربط الأمور مع بعض حتى ينعكس على
0: نعم
1: الوقت. ففعلا بوزارة العدل حتى كمان اللي هي إجراءات كاتب العدل
0: نعم
1: اللي صارت جديدة، كلها أمور يعني
0: نعم
1: نفخر فيها أنه موجودة بالأردن وبقطاع زي قطاع
0: نعم
1: العدل.
0: معليكي، سمعنا سابقا عن المتسوق الخفي،
1: نعم.
0: وهتوقف فترة؟
1: لا لم أتوقف.
0: ما توقف؟
1: لا لا.
0: طيب الآن شعرنا أنه في إعادة تفعيل للمتسوق الخفي.
1: نعم.
0: اليوم الحكومة مهتمة بموضوع المتسوق الخفي، بس الصورة مش واضحة للمواطن بشكل يعني دقيق. إيش المقصود بالمتسوق الخفي؟ إيش دوره؟ إيش المشاكل اللي برصدها؟ حابين نعرف أكثر من خلالك عن موضوع المتسوق الخفي، وإيش يعني بهم المواطن بهاي الجزئية.
1: بالنسبة للمتسوق الخفي، عادة الحكومة في عندها أدوات لتقييم مستوى تقديم الخدمة، عدد من الأدوات. يعني أنا عندي إشي اسمه التقييم الذاتي، إنه الدائرة نفسها لازم ضمن دورية معينة تنزل على مراكزها وتقيمها وفقا لأفضل المعايير اللي هي محددة بتقديم الخدمة، سواء كان قديش الإجراءات واضحة، وقت الانتظار، التزام بأوقات تقديم الخدمة،
0: نعم.
1: كفاءة إنجاز، كلها هاي أداة. بالمقابل في عنا أدوات أخرى بنسميها زي المتسوق الخفي، المقصود فيها أنه أنا بدي أروح أقيم مستوى تقديم الخدمة. أول شيء المتسوق هو تلقي خدمة، يعني هو مواطن،
0: مواطن
1: طبعاً. لكن مواطن مدرب على نموذج محدد فيه أسئلة محددة مقسمة على عدة مجال. أول شيء قديش سهولة الوصول للمركز،
0: نعم
1: أوكي، وهون نحكي سهولة الوصول له جغرافيا، وسهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن بالأكسسيبيليتي. قديش الإجراءات فيه واضحة والمتطلبات والوثائق واضحة، قديش عندي وقت الانتظار، إدارة الدور، الالتزام بهاي الأمور كلها، كفاءة إنجاز المعاملة، وآخر شيء والأهم سلوك الموظف لما بيقدم لي الخدمة، أنا كمواطن كيف لقيته تعامل معي، هل كان عنده مهنية، عرف يجاوبني على كل الأسئلة اللي أنا سألتها،
0: كفاءة،
1: شو اسمه، تعامل معي كمتلقي خدمة بمفهوم تلقي
0: يمتلك
1: الخدمة،
0: المهارات الكاملة في التعامل
1: أيوة،
0: مع الجمهور،
1: وأهم شيء اللباقة والاحترام.
0: نعم.
1: لأنه أنا يعني بالآخر المواطن هو متلقي خدمة، يعني بمفهوم القطاع الخاص هو الكاستمر تبعك.
0: نعم.
1: فبدي يجي عندك زي ما كيف القطاع الخاص بيرضي الكاستمر تبعه، أو لا إحنا كمان بدنا نرضي المواطن واللي هو دافع الضريبة بالآخر، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: مش بس متلقي خدمة، هو بالآخر
0: والخدمة مدفوعة برضو.
1: أي قصدي أقول أنه بالمقابل لازم أكون عندي هذا الحس،
0: نعم،
1: والسنس كموظف. فالمتسوق الخفي زي ما قلت لك بفرق أنه هو مواطن بيدخل على نموذج معين بيعبي وأهم جزئية فيه بصراحة أنه هو ما بينعرف مين شخصية الشخص اللي داخل، وهاي مهمة جدا، هاي اللي بتفرق عن التقييم الذاتي. التقييم الذاتي لأنه معلن،
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه هذا غير معلن، فبالتالي بيرسخ مفهوم وثقافة التميز، لأنه
0: نعم.
1: أنت كموظف بأي مركز ما بتعرف أي ساعة بده يدخل عليك وأي وقت بده يدخل عليك.
0: نعم.
1: هلأ المتسوق احنا صرنا عاملين خلال العام جولتين، شملت 850 مركز تقديم خدمات بما فيها مراكز صحية ومستشفيات. وأهم شيء أنه نحن البيانات اللي بتجينا من السوق الخفي كيف نستخدمها، لأنه إحنا نستخدمها للتحسين أكثر منها لفقط تقييم المراكز. ففي اهتمام كبير من دولة الرئيس بنتائج المتسوق، بتطلع عليها، بيعمم تعميمات وبيبعث النتائج للوزراء وبطلب منهم باستمرار باتخاذ الإجراءات التصحيحية ومرات إجراءات تأديبية متعلقة خاصة بما يخص التدخين، أو إذا نروح

0: على مركز نلاقيه مسكر مثلا، ما
1: نعم،
0: كأنه
1: أو
0: أو أي
1: توقف الخدمات
0: توقف الخدمات
1: قبل انتهاء الدوام الرسمي
0: في
1: مثلا.
0: كثير من
1: نعم
0: الأمور. فهاي كلها إجراءات زي ما قلت لك، عملنا جولتين، كل جولة 850 زيارة.
1: نعم
0: صار في عنا تقريبا 300 إجراء تصحيحي أخذته الدوائر المؤسسات. طبعا الإجراءات التصحيحية هون بحب أوضح أنه في إجراءات المتسوق الخفي إجراءات فورية،
1: نعم.
0: يعني مش إصلاحية بالمعنى، يعني هي بتحل المشكلة. ليه؟ لأنه في جزء منه بعض الملاحظات تيجي فيها لها علاقة بالبنية التحتية، هاي ما بنحملها للموظف لأنه
1: نعم.
0: هي بتكون مسؤولية المؤسسة. بس بالمجمل هي بتعطي فكرة على مستوى تقديم الخدمة، وبتساعد الدوائر إنها تحدد وين
1: نعم.
0: فرص التحسين المختلفة.
1: نعم، يعني بدي أحاول قدر المستطاع معليك أن نعرج على بعض المسائل حتى الوقت ما يدركنا. موضوع كفاءة الإنفاق الحكومي، أين يقف هذا الملف في تحديث القطاع العام؟ وياريت تتحدث يعني معليها عن أين توجد أهم الفرص لرفع كفاءة الإنفاق في من منظور الحكومة يعني.
0: طبعا موضوع كفاءة الإنفاق من المواضيع الجديدة اللي يعني ضفناها على برنامج تحديث القطاع العام، تحديدا البرنامج التنفيذي الثاني اللي أطلقناه بشهر واحد. والمقصود فيه أنه ما في تحديث بدون ما يكون مرتبط بكفاءة إنفاق بالعالم كلها دائما.
1: نعم.
0: لازم، ولما نحكي كفاءة إنفاق ما بنحكي أنه فقط تقليل الإنفاق، وإنما الأكثر بنحكي بكيفية الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة، لكن بالأماكن اللي لازم
1: نعم.
0: تكون فيها،
1: في مكانها
0: أو
1: الصحيح.
0: أنه نوجه الإنفاق في المجالات اللي بتحقق أكبر أثر المواطنين. هلأ في كتير فرص لكفاءة الإنفاق. أول إشي دراسة كيفية يعني طرق التشغيل الحكومي نفسه، زي ما حكيت الرقمنة هي بتساعد على كفاءة الإنفاق، تبسيط الخدمات، ممكن تلغي بعض الموافقات غير الضرورية. يعني مرات إحنا بيكون في عنا المعاملة لازم تلف على 10 موظفين بدون ما نعرف ليش لازم كلهم يوقعوا عليها. يعني إذا بندرسها من إطار الحوكمة وإنت يعني خبير بالحوكمة، ممكن ما يكون في value added أو قيمة مضافة لإلها. أو ممكن ندمج العمليات المتشابهة في المؤسسات، أو نعيد النظر بشبكة المكاتب والفروع المختلفة.
1: نعم.
0: كلها من منظور كفاءة الإنفاق، ليس بتقليل إنفاق وإنما الاستخدام الأمثل.
1: نعم.
0: نفس الشيء ممكن تكون عندنا في فرص مهمة بالمشتريات، بالعقود، بكلف التشغيل والصيانة، باستخدام الأصول والمباني.
1: نعم.
0: مراجعة الإنفاق. هلأ حاليا إحنا بنشتغل على منهجية بصراحة مؤسسية، بنراجع من خلالها الحسابات الختامية لثلاث سنوات سابقة ضمن معايير معينة.
1: نعم.
0: بنحدد ضمن وين في بنود في هاي الموازنات صدر في بين فيها ترند بالارتفاع مبالغ فيه، بنعتبرها فرص للكفاءة.
1: نعم.
0: ناخدها عنا فرق متخصصة بتدرسها بقطاع التعليم، بقطاع الصحة، زي ما قلنا بإدارة الأصول، بالمركبات، بالحكومة، بندرسها ضمن معايير معينة بتبين.
1: نعم.
0: معانا فرص محددة ممكن تساعد على تعزيز الاستخدام هذا المورد.
1: نعم.
0: ووضعه بمكانه المناسب.
1: نعم. الآن بدي أختم مع معاليكي اليوم، إذا بدنا نتحدث عن المرحلة المقبلة، ما هي الأولويات اللي راح يتم التركيز عليها في موضوع تحديث القطاع العام؟ وإذا في رسالة ترغبين بتوجيهها حابين تصل للمواطن حول ما يمكن أن يتوقعه خلال الفترة القادمة.
0: بداية بالنسبة للجزء الأول من السؤال اللي هو بخص إيش رح يكون في المرحلة القادمة للأولويات، الحكومة ببرنامج التحديث أطلقت التقرير النصف السنوي.
1: نعم.
0: اللي هو لغاية شهر 6، نهاية شهر 6، من شهر 1 لشهر 6. وهذا التقرير اللي رح نبعث لكم إن شاء الله نسخة منه، هو بأكد على أنه منهجية العمل خلال النصف الأول كانت تقوم على جزئين، جزء بناء الممكنات.
1: نعم.
0: ومقصود بالممكنات هي الأدوات والمنهجيات اللي رح تساعد تساعدنا نترجم الفكر اللي حكيناه خلال الحلقة بالجوانب المختلفة، ونتأكد أنه يتطبق بكل المؤسسات بنفس الشيء. وجانب آخر كان اللي هي استمرار بتقديم الخدمات بالمستوى المطلوب ورقمنتها وما إلى ذلك. هلأ شو بده يكون المرحلة أو النصف الثاني؟ رح نركز على أول إشي بموضوع رح نركز أكثر على البدء بتطبيق هذه الممكنات. بما يخص الخدمات رح يكون في استمرار ومواصلة تبسيط الإجراءات، رقمنتها، التأكد من التكامل، تركيز على البيانات، تكامل بين الدوائر، وننتقل لموضوع حزم الخدمات، وبعد هيك للاستباقية. المقصود بحزم الخدمات زي ما حكيت للي هي تقوم على دورة حياة الخدمة أو دورة حياة المواطن. يعني أصدرت مثلا آخر حزمة أصدرتها الحكومة هي تجديد الترخيص، حزمة رخصتي، فهاي بقوم عليها كل إشي يخص إصدار الرخصة موجود عندك بمكان واحد بأبليكيشن واحد من خلاله أحسن ما تتنقل وهكذا. يعني نفس المبدأ، وبصراحة كان عليها إقبال. يعني أول ما طلعت خلال 3 أشهر كان في تقريبا 614 ألف مستفيد دخل على ياخد كل الخدمات اللي تخص رخصتي من مكان واحد. الجانب الآخر اللي بدنا نحكي فيه اللي هي زي ما حكينا تطوير العمل الحكومة من الداخل، اللي هي تطبيق إجراءات الحكومة اللاورقية، زي ما قلنا زيادة التكامل، موضوع الإنفاق الحكومي. والموظف اللي ما حكينا عليه يمكن ما أسعفنا الوقت هو محور أساسي في عملية التحول. فإحنا تحولنا بإدارة العملية الموارد البشرية من الإدارة التقليدية إلى الإدارة القائمة على الكفايات، فطورنا الكفايات. هلأ بدنا نشوف كيف بدها تنعكس على عملية التعيين، عملية الترقية، عملية التطوير، كيف بدنا نعكسها على أنها تنعكس على البرامج التدريبية اللي رح يتلقاها المواطن، عفوا الموظف. يعني هذه هي أبرز الأمور اللي ممكن نحكي فيها بهذا المجال.
1: نعم، بأقل من دقيقة معليك، إذا في عندك رسالة حابة توجهها للمواطنين فيما يتعلق بمستقبل الخدمات وتحسين الخدمات، يعني هل المواطن مع نهاية العام الحالي ممكن يلمس بشكل حقيقي أنه الخدمة وفرت عليه الوقت والجهد والمال؟
0: هلا يعني خلينا نقول انه هي عباره عن يعني مراحل. المرحله هاي بنهايه العام بنكون انتهينا من اتمتت كافه الخدمات
1: نهايه العام الحالي.
0: حتى يعني امبارح اعلن معالي سامي انه تقريبا بحدود 97% من الخدمات التي تصلح للأتمتة أو الرقمنة إنجاز التعبير تم الانتهاء منها. هلأ الخطوة الثانية اللي حكيت لك إياها وهي اللي هي كيف بده يصير في شغل على هاي الخدمات بحيث أنه ما نطلب من المواطن أي معلومات أو وثائق تنتجها
1: معلومات
0: الحكومة
1: موجودة.
0: شو اسمه، ما أطلب منه يتنقل بين الدوائر أو بين المنصات للحصول عليها. والمرحلة الثالثة هي أنتقل للأمور الاستباقية. يعني الأمور إن شاء الله عم توضح قاعدة. يعني أعتقد أنه في نسبة رضا على الخدمات جيدة، خاصة الخدمات الرقمية وإطلاق سند. بتعرف طبعاً أنه سند رح يطلق منه كمان سند بزنس اللي هو سند الخاص بإدارة ببيئة الأعمال، واللي هو رح يكون موجه للشركات وبيئة الأعمال زي ما كان عندنا السند اللي خاص بال المواطنين اللي راح يتعامل مع الخدمات اللي تقدم لهذه الفئة أو القطاعات المختلفة.
1: إن شاء الله نأمل ذلك. معالي المهندسة بدرية البلبيسي، وزيرة الدولة للتطوير القطاع العام، تاما بدي أشكرك جزيل الشكر على حضورك وتواجدك معنا اليوم في استوديو لقاء الأسبوع، على هذا الحوار اللي حاولنا من خلاله أنه نقترب من تفاصيل مسيرة تحديث القطاع العام، مش من زاوية المشاريع والبرامج، لكن من زاوية المواطن اللي بحب أنه يشوف ويلمس أثر الخدمات اللي يعني تكون نوعية في حياته وتعاملاته مع مؤسسات الدولة. شكرا مرة أخرى، ويعني إن شاء الله بيكون فينا لقاءات قادمة بإذن الله.
0: شكرا لك، وأكيد إن شاء الله لقاءات تانية يعني أخرى نتحدث فيها على نتائج تحققت بهذا المجال. وشكرا مرة تانية لكم وللإذاعة.
1: شكرا معليك. أهلا. شكرا.

0: إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. بدي أشكر فريق العمل المقدر اللي بيبذل جهود كبيرة في هذا البرنامج، من الهندسة الإذاعية طارق الصقار، وأيضا في اللايف ستريم محمد الزعبي، وأيضا إبراهيم الخالدي، والمونتاج أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، في التصوير علي الوديان، وأيضا في الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل بإذن الله. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قصة وقصيدة.

0: إعداد محمد الحنيطي، تقديم تغريد الزوهرة.
1: أوقاتكم متابعينا الأعزاء، مساء الخيرات عليكم جميعا، أحييكم على تغريد الزوهرة. مرحبا بكم على إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

اليوم مستمعينا رح نحكي قصة أغنية اسمها مشكورة للفنان العراقي الراحل فؤاد سالم، وهي من الأغاني اللي تحمل قصة حقيقية مليئة بالوجع والفراق والغربة.

هذه الأغنية أغنية مشكورة تحكي عن مرحلة صعبة جداً عاشها الفنان فؤاد سالم في أواخر سبعينيات القرن الماضي، عندما تغيرت حياته بشكل مفاجئ واضطر إلى مغادرة العراق والتوجه إلى الكويت بعد أن كتب بحقه تقرير ظالم جعله يشعر أن بقاؤه في هذه البلدة لم يعد آمناً، ولم يكن أمامه وقت طويل ليرتب أموره أو يودع من يحب، فغادر هو يحمل في قلبه الكثير من الخوف والأسئلة والحزن.

0: مشكورة تردين الصدق ما قصرت.
1: كان رحيل فؤاد سالم سريع مفاجئ، ما تمكن من استحاب زوجته الفنانة مي جمال معه وظلت في داخل العراق، بينما ذهب هو إلى الكويت ومن يرافقه بدأ حياته، حياة الغربة والتعب وحيدا، وكان يتمنى في تلك الظروف الصعبة أنه يجد منها الوقوف إلى جانبه وأن يشعر أنها معه مهما كانت المسافة والظروف، لكن وجد نفسه مع مرور الوقت أمام واقع مختلف تماما، فقد تعرض زوجته لضغوط كبيرة وتعرضت للتعب والتفكير الزائد، وانتهى الأمر إلى أنه خلعته وهو بعيد عنها ولم تقف إلى جانبه في هذه الغربة، ولم يكن باستطاعته العودة إلى العراق أو أن يقف إلى جانبها في تلك اللحظة.

هنا بدأ الوجع في الرجل الذي كان بعيد عن وطنه، وجد نفسه أيضا بعيدا عن زوجته اللي كان يتوقع أن تكون أقرب الناس إليه في تلك المحنة. كان يعيش غربته ويحمل معه ذكريات حياته القديمة وكل ما كان يحلم به معها، ومن هذا الوجع ولدت أغنية مشكورة. فكتب فؤاد سالم كلماتها ولحنها وغناها، وكأنه يرسل رسالة أخيرة من مكان غربته إلى إنسانة كانت في يوم من الأيام كل حياته، ويقول في الأغنية هاي تاليها صفت هيت وبسكتة مشيتي رحتي وحتى بالكذب ما تعذريتي.

قلبي وحرف واحد ما قلت. انتهت بها الحكاية وكأنه يقول أني ما كنت أتوقع أن تكون هذه النهاية، كل ما كان بيننا وأنه تتركيني وأنا في غربتي وهي أصعب أيامي. ثم يقول خفتي يلا ولا حسبتي حساب حب دمعي وقلبي وخطيتي، ويكررها وكأن الكلمات لم تكن تكفي للتعبير عن مقدار الوجع اللي كان يشعر به. فهو لم يكن يتحدث لا عن فراق عادي وأنا مع الإنسان وجد نفسه وحيدا بعيدا عن بلده وزوجته، وفي الوقت نفسه كان يحمل في داخله عتب كبير لا يعرف كيف أنه يخرج من هذا التعب إلا بالغناء.

يقول أيضا شردق لك غير وأنا مسافر لديرة غرب، وهي من أكثر الجمل اللي تختصر حالته. كان فؤاد سالم يشوف زوجته في أحلامه بصورة مختلفة تماما، قد كان يتخيل معها أيام جميلة، مستقبل مليء بالسعادة. لهذا يقول كنت أشوفك يقظة بأحلام السعادة ودنيا مليانة أمل، وكنت أشوفك فرح عرسي وشمع ليلي ودهر أيامه عسل. وهذا هذا الكلام الجميل، هالكلمات اللي تبين أن الألم ما كان فقط بس الفراق، إنما بسبب انهيار الأحلام اللي كان يعيش عليها ويتخيلها معه في المستقبل. كان يشوف فيها فرح وليل وشموع الليل ودهر الأيام، ثم وجد نفسه بعيدا عنها. من هنا جاءت قوة الأغنية وبقيت كلماتها عالقة في ذاكرة الناس، لأن كل كلمة فيها تحمل شيئا من حياة فؤاد سالم في تلك الفترة، وكل مقطع منها يشبه رسالة كتبها بعيد عن وطنه، ويحاول أنه يفهم لماذا انتهت هذه القصة بهذه الطريقة، ولماذا لم يجد من أقرب الناس إليه الوقوف معه عندما كان في أشد الحاجة إليه.

0: لهذا عندما نسمع اليوم مشكورة لا نسمع فقط أغنية قديمة، وإنما نسمع قصة إنسان عاش الفراق والغربة والخذلان، وحول كل ما بداخله إلى كلمات بقيت حاضرة في قلوب الناس حتى بعد سنوات طويلة. كانت هذه قصة أغنية مشكورة للفنان العراقي الراحل فؤاد سالم، قصة رحيل مفاجئ انتهت بأغنية بقيت تحمل. بين كلماتها حكاية وطن بعيدة وزوج غائب وقلب موجوع ورجل لم يجد أمامه إلا أنه يغني ما عجز عن قوله. من برنامج قصة وقصيدة من إذاعة قوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أنا استودعكم الله، كنت معكم أنا تغريد الزواهرة، من الإعداد محمد الحنيطي، من الهندسة الإذاعية محمد عبادات.
1: قصة وقصيدة.

موجز الأخبار يقدمه هشام خويلة. مندوبا عن جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميدناين المنعقدة في كرواتيا. سمو ولي العهد يعيد التأكيد على موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين ويشدد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة التوتر في المنطقة وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث خلال استقباله قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية سبل تطوير التعاون والتنسيق العسكري بين الجيشين، إضافة إلى توسيع الشراكة القائمة بين الجانبين في المجالات العسكرية. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل شخصين عبر إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وتلقي القبض عليهما. مكلفو خدمة العلم يباشرون تنفيذ برنامج التدريب الأساسي في مركز تدريب خدمة العلم بمعسكر شويعر. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد فلسطيني وإصابة 16 آخرين خلال هجوم للمستوطنين على أراضي بلدة برقة شمال غربي نابلس. أخيراً ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم غد الخميس لتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام ويكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق. ختام الموجز في أمان الله.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 0656-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأردن عبر العصور.

0: من جديد أعزائي متابعي برنامج الأردن عبر العصور، أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي. دكتور أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بك ياسين، بك حياك الله سيدي.
0: تحدثنا في اللقاء السابق سيدي عن الدعم الأردني المتواصل للثوار والثورات العربية أينما كانت، من ليبيا غربا وحتى فلسطين الأقرب إلينا ونحن المعنيين بها أكثر من غيرنا، وكذلك في سوريا. ماذا لديك عن دعم الثوار السوريين وأيضا الفلسطينيين؟
1: نعم سيدي، احنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن موقف الأردن في دعم قضايا إخواننا في فلسطين المحتلة، كما ذكرت أيضا عن دور الأردن في ليبيا. كذلك للأردن دور في دعم الثوار وزعماء الثورات اللي قامت في سوريا وعلى رأسهم سلطان باشا الأطرش. من المعروف أن سلطان باشا الأطرش يعد زعيم جبل العرب أو جبل دروس كما يسمونه، وقد ناهض الفرنسيين أثناء فترة الانتداب البريطاني، مما دعا السلطات الفرنسية إلى محاولة إلقاء القبض عليه كمحاولات البريطانيين في القبض على زعماء الحركات في فلسطين، هذا ديدا الدول المنتدبة على المنطقة في ذلك الوقت. لكن سلطان باشا الأطرش غادر سوريا في شهر يوليو تموز 1927 متجها إلى الأردن، حيث وجد ملاذا في الأزرق الشمالي، ولكن تحت ضغط الحكومة الفرنسية كونها حليفة لبريطانيا، قامت الحكومة المتدربة البريطانية بمحاولة إلقاء القبض عليه، فذهب إلى وادي السرحان ومنطقة النبك حيث لجأ فيها فترة من الزمن، ومن هناك انتقل إلى الكرك. والملاحظ أن الكرك يعني في الأردن كانت ملاذ لإخواننا الثوار من فلسطين أو من سوريا، وبقي في الكرك فترة طويلة من الزمن، حيث وجد الدعم من القطاعين أو من الجانبين، من الجانب الشعبي هو متمثل في العشائر الأردنية، ومن الجانب سمو الأمير عبد الله رحمه الله. طبعا استمر وجود الثائر سلطان باشا الأطرش الذي حضر طبعا ومعه عدد من رفاقه منهم حمد الأطرش وناصر الدين الأطرش إلى المنطقة وآخرون، حضر طبعا لمدة أو بقي لمدة من الزمن في الكرك، ثم عاد إلى دمشق في 18 أيار مايو 1937، ورحلة حقيقة سلطان باشا الأطرش في المنفى طالت من تقريبا 27 إلى 1937، ومعظم هذه الفترة أمضاها في شرق الأردن، العشر سنوات أمضى يعني جل هذه السنوات في شرق الأردن. هذا الموقف الأردني يعكس دورا على المستويين، المستوى الشعبي متمثل في أهل الكرك ومتمثل في القيادة الأردنية سمو الأمير عبد الله بن حسين الأول رحمه الله وغفر له، طبعا في إيواء ومساندة الثوار العرب خلال فترة انتداب، وطبعا ضد ملاحقة أو مطاردة القوات الفرنسية له. الثورة الأخرى أو الموقف الآخر للأردن، نعود أيضا إلى موقف الأردن في فلسطين. إذن الأردن لم تقف في محاولة للدعم مرة واحدة أو مرتين، إنما هي استمرارية وحقيقة دعم متلاحق أو مساندة متتابعة لإخوان الفلسطينيين. عندما قامت الثورة الفلسطينية الكبرى أو اللي بيسموها ثورة 1936 واللي امتدت إلى 3 سنوات حتى عام 1939، هذه الثورة طبعا قامت كما هو معروف من قبل أبناء فلسطين ضد انتقال الأراضي من الفلسطينيين إلى اليهود، وأيضا بمساندة

0: ضد القوات البريطانية أو الانتداب البريطاني في تلك الفترة، وأيضا ضد الهجرة اليهودية التي لم تتوانى عن القدوم إلى فلسطين من أجل تغيير التركيبة السكانية في فلسطين. طبعا عدا عن ذلك بدأت أحوال إخواننا الفلسطينيين تتدهور من ناحيتين، الاقتصادية ومن ناحية السياسية. طبعا هذا الانهاك مقصود من جانب حكومة الانتداب البريطانية حتى تكون وسيلة أو ورقة ضغط على الفلسطينيين لكي يغادروا فلسطين ويخلوها من أجل استيعاب اليهود في هذه المنطقة. تحولت طبعا الثورة من إضراب شامل عام استمرت خلال تلك الفترة، ثم توسعت الإضراب وشمل القيام بعمليات مسلحة، مما طبعا دعا إلى هذه الثورات منهم عز الدين القسام في نابلس والحسيني عبد القادر في القدس وفوز القاوقجي. هؤلاء الثوار وغيرهم طبعا من أبناء فلسطين قاوموا ببسالة الوجود البريطاني في فلسطين، واللي بدأت الشرارة في شهر نيسان 1936 عندما أعلن الفلسطينيون طبعا إضرابهم العام، وتشكلت على أثر ذلك لجان وطنية من أجل تنظيم المقاومة في فلسطين، وتوسعت على شكل هجمات كما ذكرت على الحكومة البريطانية أو على القوات البريطانية متواجدة في فلسطين وعلى المستوطنات الفلسطينية خاصة في شمال فلسطين في منطقة سمخ وطبرية وفي منطقة بيسان حيث نشأت في شمال فلسطين اللي هي مستوطنات يهودية. طبعا ترتب على ذلك قمع الثورة، وتمثل القمع في عمليات نفي، عمليات قتل، في عمليات اعتقال وسجن أو زج بالسجون. دور الأردن طبعا دور كان مشرف في هذه الثورة، تمثل في جانبين، الدور السياسي والدور الشعبي. الدور الشعبي تمثل في قيام عدد كبير من أبناء الأردن من عشائر الأردن سواء من بني صخر أو من الحويطات أو من بني حسن بالذهاب، ومن الكرك ومن الشوبك ومن الطفيلة ومن معان والمفرق وجرش وعجلون وأربد وكل محافظات الأردن، شاركوا أبناء العشائر فيها كمتطوعين في القتال إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين. طبعا المتطوعين يعني لم يكتفوا بحقيقة الذهاب للقتال، بل جمعت أيضا اللجان في الأردن التبرعات، وقامت في القرى الأردنية والمدن الأردنية مظاهرات لمناصرة إخوانهم الفلسطينيين، كما استخدمت بعض المناطق الحدودية في شرق الأردن لتمرير السلاح والذخيرة لأجل دعم المجهود الحربي أو النضالي في فلسطين. وكان الأمير عبد الله يستضيف طبعا اللجان التي كانت تطالب بدعم القضية الفلسطينية على المستوى السياسي في المحافل الدولية. طبعا أو مرحلة أخرى من الدعم تمثلت في حرب عام 1948.
1: حرب 1948، أستاذنا الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي أستاذ الجغرافيا السياسية، كان الجهد الأردني واضح فيها من خلال ما يسمى المناظرين أو المتطوعين الذين كما تفضلت قبل قليل أنهم مثلوا كل الجغرافيا الاجتماعية الأردنية من القبائل ومن المدن ومن الأرياف ومن الفلاحين، كل حسب جهده. ماذا لديك من معلومات حول أسماء هذه الشخصيات والجهد الذي قامت به؟
0: سيدي أنا حقيقة يعني لكوني في أسكن في منطقة الشوبك، فكنت أسمع من الرجال الكبار أسماء يعني من كان لهم دور من منطقتي يعني، وأنا حقيقة لا أنتقص من دور أبناء العشائر الأردنية الأخرى كأسماء، لكن الذي أعرفه أن هنالك من قاموا من أبناء عشيرة حويطات هارون السحيمان الجازي، وكان هذا قد قاد فرقة من المتطوعين للقتال في فلسطين، ومن الذين شاركوا أيضا المرحوم عمي إبراهيم سليمان الرواشدي وخليل طبعا محمد الغنميين وشقيق رمضان ومحمد عبد الله البدور، محمد عبد الله غيدة، وأيضا رمان سليمان الحوارثي وغيرهم طبعا شاركوا وكان لهم دور فاعل. وأنا يعني شاهدت عند ابن عمي اللي هو صالح إبراهيم الرواشدي موجودات أو يعني نسميها عدة عسكرية استحوذ عليها عمي عندما قتل أحد اليهود، وهي موجودة للآن، ولو يعني كان لو قريب المكان لكنا صورنا هذه الأدوات الموجودة، منها بندقية والسنجة أو حربة اليهودي، و

0: الشيخ جراح وغيرها من الأماكن في فلسطين.
1: الحاج إبراهيم الرواشدي أعرف لديه قصة بأنه قناص إذا جاز التعبير بالمصطلحات العسكرية في الحرب، هل لديك معلومات حول هذه الصفة أو الخاصية التي يتصف بها؟
0: نعم، المرحوم عمي إبراهيم استمار الرواشدي معروف عنه، وهذا يعرفه أهل الشوبك جميعا، كان من الذين يعني من البارعين في عمليات القنص. يقال أنه كان في أحد أعضاء العصابات اليهودية شخص قناص أيضا، وكان قد قتل عدد من رفاقهم أثناء عمليات النضال، وما استطاعوا أنهم يعني يصطادوا هذا الرجل أو يعني يقنصوه. بالتالي مكث طبعا فترة من الزمن عمي وهو يعني ينتظر خروجه، كان يبدي رأسه ويطلق النار ويختفي مباشرة. فقام عمي طبعا بصبر وجلد بانتظاره إلى الفرصة التي حانت، حينما نهض هذا اليهودي لإطلاق النار، فقام عمي بإطلاق النار عليه وقتله، وذهب بنفسه إلى هذا اليهودي وأخذ الموجودات معه، أو كما ذكرت اللي هي العدة العسكرية اللي كانت مع ذلك اليهودي.
1: يا سيدي، نذهب إلى حرب 1967، كان دور أردني كبير فيها، خاضته القوات المسلحة على مختلف الجبهات، بغض النظر عن نتيجة الحرب التي دخلناها مرغمين عليها ولم نكون جاهزين لها، احنا دخلنا ضمن السياق العربي. تحدثنا عن الجهد الأردني في حرب 1967، تفضل يا سيدي.
0: قبل ذلك 1948 شاركت الأردن على مستويات حقيقة الجيش الأردني، كان له مشاركة عظيمة، وكانت يعني بطولاته تدون في سفر من التاريخ. المساندة أو العسكرية تمثلت في معارك عديدة قادها أبطالنا أبطال الجيش العربي في مناطق اللطرون والقدس، على أسوار القدس وفي منطقة باب الواد، وطبعا كان لهم دور في الحفاظ على القدس الشرقية والضفة الغربية، ومنعوا سقوطها بيد اليهود سنة 48. اليهود كانوا يهدفوا إلى الاستيلاء على فلسطين بعد ما خرجت بريطانيا في 15/5/1948، وأعلن اليهود تشكيل دولتهم في ذلك اليوم، في يعني وكان الأمور مرتبة بين بريطانيا وما بين الحركة الصهيونية، أنه بريطانيا تخرج من هنا وتعلن أو يعلن اليهود إنشاء دولتهم في 15/5/1948 في نفس اليوم الذي خرجت فيه بريطانيا. لكن الجيش الأردني كان له بالمرصاد، فحال دون أن يسيطر على كامل أرض فلسطين، وبقيت الضفة الغربية بيد الجيش الأردني. الدليل على مشاركة أو على دور الجيش الأردني أن عدد الشهداء الذين سقطوا في حرب عام 1948 من الجيش الأردني بلغت يعني تقديري 373 شهيدا أردنيا، هذا عدد المصابين في تلك المعركة. الدور الآخر هو دور سياسي، الدور السياسي الأردن ارتبط أيضا برؤية سياسية أردنية تعتبر فلسطين قضية مركزية للأردن وقضية عند الهاشميين، لأنه حقيقة القدس هي قلب العالم الإسلامي وتمثل القدسية بالنسبة لهم، والهاشميين يملكون شرعية في هذا الجانب. الدور الشعبي ذكرناه طبعا في تنظيم المتطوعين والذهاب إلى القتال في فلسطين. الدور آخر للأردن هو دور اجتماعي، تمثل في استقبال أعداد كبيرة نزحت من فلسطين في سنة 1948 واتجهوا إلى الأردن. دراسات طبعا هي تقديرية، قدرتهم بنحو 280 ألف إلى 350 ألف فلسطيني غادروا فلسطين بعد النكبة ودخلوا إلى الأردن. الأرقام طبعا تختلف من مصدر إلى آخر، طبعا السبب أنه كان عليهم ضغوط في فلسطين من قبل اليهود، وهذه الضغوط طبعا دعت إخوان الفلسطينيين بسبب غارات اليهود على القرى طبعا التي تلت الحرب، طبعا على فلمة وغيرها من القرى في فلسطين وبرطعة، فهاجروا واضطروا إلى المجيء إلى الأردن. الحرب الأخرى التي شاركت فيها الأردن حرب 67، قدم الجيش تضحيات كبيرة في حرب 67 على الرغم من أنه الخسارة كانت عامة على الوطن العربي، عندما فاجأ اليهود القوات العربية بهجمة مفاجئة، و قاموا بإلقاء

0: قنابل على المطارات على الجنود، في يعني أمر غريب جدا، وطبعا أدى إلى نكسة نحن نسميها وليست هزيمة في عام 67. لكن الجيش الأردني يعني اللي كان دخل القدس بقي يعني يقاتل لآخر رصاصة ولآخر جندي، حتى أنهم خاضوا أشرس المعارك في القدس وما حولها، ونستشهد بمعركة اسمها تل الذخيرة في هذا المقام. تذكر المصادر الأردنية أن معركة تل الذخيرة في حي الشيخ الجراح طبعا تكبدت فيها القوات الأردنية خسائر كبيرة، على الرغم يعني من نضالهم المستميت في الدفاع عن فلسطين. وتشير تقديرات الشهداء في تلك الحرب إلى ضعف ما سقط من شهداء في سنة 48، بلغت أعداد الذين استشهدوا في حرب 67 حوالي 700 شهيد خلال معارك القدس والضفة الغربية.
1: يا سيدي سعدنا فيك في هذا المساء في الحديث عن الجهد الأردني في دعم القضايا العربية بدءا من ليبيا غربا وفلسطين الأقرب إلينا وكذلك سوريا. أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، أهلا وسهلا بك دائما معنا في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
0: الله بارك فيك ياسين بيك، أشكرك وأشكر إخواننا الضباط القائمين على إذاعة القوات المسلحة الأردنية، وأشكر الأخ نادر بيك، وأشكر الأخت ثمار الفاعوري على استضافتهم واستضافتك لي في إذاعتنا العزيزة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: الله يبارك فيك يا دكتور. أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء، وقبل أن ننهي هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، ومن التصوير والمونتاج مؤمن الحنيطي وإبراهيم الخالدي، ومن المتابعة والإعداد المقدم ثمار الفاعوري، والإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، حتى نلقاكم هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري، تقديم ياسين العودات.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات. نعم لا نشعر بها إلا عندما تختفي. هناك نعم

في حياتنا نغفلها، ليس لأننا لا نقدرها، بل لأننا اعتدنا وجودها. نستيقظ، نتحرك، نشتري، نتواصل، نأكل ونسافر ونعود إلى بيوتنا، وكل شيء يبدو طبيعيا. لكن ماذا لو اختفت بعض هذه الأشياء ليوم واحد فقط؟ ماذا لو تعطلت الأنظمة التي تعمل من حولنا بصمت؟ ربما عندها سنكتشف أن حياتنا اليومية تقوم على مئات النعم التي لا نراها. اليوم في حلقتنا من بنك المعلومات لن نعدد النعم، بل سنسأل سؤالا واحدا: ماذا سيحدث لو اختفت؟

ماذا لو اختفت الاتصالات؟ تخيل أن تستيقظ صباحاً، لا مكالمات، لا رسائل، لا واتساب، لا إنترنت، ولا تستطيع الوصول إلى أي شخص خارج محيطك المباشر. في البداية قد يبدو الأمر مريحاً، لكن الاتصالات ليست للترفيه فقط. المستشفيات، الطوارئ، الشركات، البنوك، النقل، المؤسسات الحكومية والخدمات اللوجستية، كلها تعتمد بدرجات مختلفة على شبكات الاتصال ونقل البيانات. فجأة تكتشف أن الهاتف الذي في جيبك لم يعد مجرد وسيلة للكلام، بل كان نافذة على عالم بأكمله. ماذا لو اختفى GPS؟ أنت تدخل سيارتك وتعرف طريقك، لكن تخيل أن أنظمة تحديد المواقع اختفت فجأة. الموضوع ليس أنك لن تعرف طريق المطعم فقط. نظام تحديد المواقع العالمي GPS يدخل في الملاحة والطيران والنقل البحري والخدمات اللوجستية وتوقيت بعض شبكات الاتصال والأنظمة التقنية. قد تستطيع السيارة أن تسير، لكن العالم الحديث الذي يعتمد على تحديد المواقع والتوقيت الدقيق سيبدأ بمواجهة مشكلة أكبر بكثير من مجرد ضياع الطريق. نعمة أن تعرف أين أنت ومتى أنت أكبر مما نتخيل.

ماذا لو توقفت سلاسل الغذاء والدواء؟ ادخل إلى أي متجر كبير، ستجد آلاف المنتجات، لحوم، ألبان، خضار، فواكه، حبوب وأدوية ومعلبات. لكن معظم هذه الأشياء لم تولد في المتجر. هناك مزارع ومصانع ومستودعات وشاحنات وموانئ وأنظمة تبريد وتوزيع تعمل كحلقة واحدة. توقف حلقة واحدة لفترة طويلة تبدأ الرفوف بالفراغ، وهنا نكتشف نعمة عظيمة. أن تجد الطعام عندما تحتاج إليه ليس أمرا تلقائيا، إنه نتيجة شبكة ضخمة تعمل خلف الكواليس. تخيل أن تدخل إلى الصيدلية فتجد بعض الرفوف فارغة، ليس بسبب ارتفاع الأسعار، بل لأن الدواء لم يصل أصلا. الدواء يحتاج إلى تصنيع ومواد أولية وفحوصات وتعبئة ونقل وتخزين وأحيانا ظروف حرارة دقيقة. ولهذا فإن وجود الدواء أمامك عندما تحتاجه هو في الحقيقة نهاية رحلة طويلة جدا لا تراها.

ماذا لو توقفت شبكات الصرف الصحي؟ هذه من أكثر النعم التي لا نتذكرها إلا عندما تحدث مشكلة. نستخدم الحمام ثم نضغط الزر وتختفي المياه الملوثة بعيداً عن حياتنا، لكن خلف هذه العملية شبكة ضخمة من الأنابيب ومحطات المعالجة والمضخات والعمليات البيولوجية والكيميائية. إذا تعطلت أنظمة الصرف الصحي في مدينة لفترة طويلة، لن تكون المشكلة رائحة سيئة فقط، بل ستظهر مخاطر صحية وبيئية حقيقية. أحياناً أعظم النعم هي الأشياء التي تأخذ أوساخ حياتنا بعيداً عنا دون أن نراها. نضع كيس القمامة خارج المنزل ثم يختفي، لكن إلى

أين؟ هناك عمال ومركبات ومحطات نقل وفرز ومعالجة أو طمر أو تدوير. تخيل مدينة يتوقف فيها جمع النفايات لأسابيع. ستكتشف بسرعة أن النظافة ليست مجرد منظر جميل، إنها جزء من الصحة العامة والبيئة وجودة الحياة. والعامل الذي يأخذ كيس القمامة من أمام بيتك قد يكون يؤدي واحدة من أكثر الخدمات التي لا نلاحظها إلا عندما تتوقف.

ماذا لو اختفى الأمن ليوم واحد؟ هنا لا نتحدث عن الحروب، فقد تخيل أن الإنسان لم يعد متأكدا من أن الطريق آمن، أو أن متجره سيبقى مفتوحا، أو أن منزله محمي، أو أن القانون سيطبق إذا تعرض للظلم. فجأة تتغير طريقة تفكير الناس، تتوقف الحركة، تتراجع التجارة، ويصبح الإنسان مشغولا بأبسط سؤال: هل أنا آمن؟ الأمن ليس مجرد غياب الخطر، إنه البيئة التي تسمح لنا أن نعيش حياتنا دون أن نفكر بالخطر في كل لحظة. وماذا لو تعطلت البنوك والمدفوعات؟ تذهب إلى متجر، تخرج هاتفك أو بطاقتك، دفعة واحدة تم الأمر. لكن خلف تلك الثوان توجد أنظمة مصرفية وشبكات دفع وتحقق واتصالات وقواعد بيانات. إذا تعطلت لفترة واسعة لن تختفي الأموال من العالم، لكن قدرتك على استخدامها بسهولة قد تتأثر بشدة. وهنا نكتشف أن سهولة الدفع نفسها نعمة اعتدناها.

0: بعد كل هذه الأمثلة نكتشف شيئا غريبا. هناك أشياء كثيرة في حياتنا لا ننتبه إليها لأنها تعمل كما ينبغي. الهاتف يتصل، الطريق مفتوح، الطعام يصل، الدواء موجود، النفايات تختفي، الصرف يعمل، المتجر يستقبل دفعتك، سيارة الإسعاف تستطيع الوصول، والإنسان ينام وهو مطمئن. نحن نلاحظ الأعطال، لكننا نادرا ما نشكر الأشياء عندما تعمل. وفي الختام، ربما النعمة ليست دائما شيئا تمسكه بيدك. أحيانا النعمة هي شيء لا يحدث، لا تنقطع الاتصالات، لا تنسد الطرق، لا تتوقف المستشفيات، ولا تنقطع الأدوية، لا تتكدس النفايات، لا ينهار الأمن، ولا تتعطل الأنظمة التي تقوم عليها حياتنا. نعيش وسط شبكة هائلة من النعم لدرجة أننا نسينا أنها موجودة. ولذلك ربما أجمل ما يمكن أن نفعله اليوم أن نتوقف للحظة وننظر حولنا ونسأل: كم شيئا في حياتي يعمل الآن دون أن أشعر؟ لأن بعض النعم لا نعرف قيمتها وهي معنا، نعرفها عندما تختفي. فالحمد لله على جميع نعمه التي تعد ولا تحصى. إلى هنا مستمعين الكرام، نشكركم لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعرفة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماس الجنيدي، ومن التدقيق اللغوي إبراهيم شوباش، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وعودة بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: نحييكم سيدتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. سمو ولي العهد يشدد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة. رئيس الوزراء يوجه للاستمرار باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل شخصين عبر إحدى واجهاتها الحدودية. من العناوين إلى التفاصيل. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، شارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 المنعقدة في كرواتيا تحت شعار نحو المزيد من الأمن والاستدامة والمنعة في إقليم المتوسط. وثمن سموه في كلمة ألقاها خلال القمة دعوة الأردن للمشاركة في هذه القمة للعام الثالث، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين المملكة ودول مجموعة ميد 9. إلى التفاصيل والزميل رامي العواوده.
1: خلال مشاركته في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 في مدينة سبليت الكرواتية، أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة التوتر في المنطقة وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وضرورة عمل المجتمع الدولي على معالجة الأسباب الجذرية للتصعيد في المنطقة. ونوه سموه إلى تداعيات حرب إيران على المنطقة والعالم، إذ تعرضت بعض الدول لهجمات، بينما واجهت دول عديدة تحديات اقتصادية كارتفاع الأسعار ونقص موارد الطاقة واضطراب سلاسل التوريد، مبينا أن الأردن شهد انعكاسات الحرب على الجانبين. وشدد سمو ولي العهد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعبا، لا سيما في ظل وضع قيود على تدفق المساعدات بما فيها القادمة من الأردن. وأعاد سموه التأكيد على موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي. وحذر سمو ولي العهد من التطورات في الضفة الغربية والقدس بما في ذلك اعتداءات المستوطنين، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. وبالحديث عن الأوضاع في سوريا ولبنان، أكد سموه أن الأردن يعمل بشكل وثيق مع شركائه لدعم جهود البلدين الشقيقين لتحقيق الاستقرار والتنمية فيهما وضمان سيادتهما رغم ما تشكله الاعتداءات الإسرائيلية من تحد لهذه الجهود. وأشار سمو ولي العهد إلى العلاقات الأردنية الأوروبية لافتا إلى الإمكانات المتاحة للأردن ودول مجموعة ميد 9 للبناء عليها من خلال مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا، بما يعزز فرص العمل والتعليم وتبادل الخبرات. وبين سموه أن الأردن يشكل بوابة استراتيجية تصل منطقة الشرق الأوسط بأوروبا ويوفر فرصا مهمة في مجالات عديدة كالربط الكهربائي والطاقة

0: المتجددة والسكك الحديدية والربط الرقمي والبنية التحتية والممرات اللوجستية. ولفت سمو ولي العهد إلى أنه سيتم عرض العديد من هذه الفرص خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في تشرين الثاني المقبل.
1: هذا والتقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم أمير موناكو ألبير الثاني على هامش قمة دول جنوب أوروبا MED9 في كرواتيا، وبحث اللقاء عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وتناول اللقاء الأوضاع في المنطقة، إذ أكد سمو ولي العهد أهمية مواصلة الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في المنطقة بما يضمن أمن الدول العربية. وكان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد قد التقى رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينكوفيتش على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا MED9 التي تنطلق اليوم في مدينة سبليت الكرواتية. وأعرب سموه خلال اللقاء عن تقديره لدعوة الأردن للمشاركة كضيف رئيسي في أعمال القمة للعام الثالث على التوالي، ما يؤكد متانة العلاقات بين المملكة وكرواتيا ودول مجموعة MED9. وتضم مجموعة MED9 تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من دول جنوب أوروبا، هي كرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إذ تحدث سمو ولي العهد عن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة في تشرين الثاني المقبل وأهميته في توطيد الشراكات بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. واستعرض سموه الاستعدادات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس، بما يعكس الأهمية التاريخية للمناسبة والموقع، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي. وبالحديث عن التطورات الإقليمية، أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في المنطقة وتعزيز العمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه دول جنوب الاتحاد الأوروبي وجوار البحر الأبيض المتوسط. التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا غوردن رادمان على هامش زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى كرواتيا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية، كما التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وزير خارجية جمهورية البرتغال باولو رانجيل على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا MED9 في مدينة سبليت الكرواتية. وأكد الوزيران عمق علاقات الصداقة بين البلدين واستمرار العمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وبحثا التطورات الإقليمية. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزارة التنمية الاجتماعية للاستمرار باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة، ويأتي القرار حرصا على سلامة المواطنين وبهدف توفير وسائل تدفئة آمنة لهم قبل بدء فصل الشتاء وإتاحة الفرصة أمامهم لاستبدال أي نوع من المدافئ غير الآمنة التي قد لا تتوافر فيها متطلبات السلامة والأمان بأخرى ذات مواصفات آمنة. وكان مجلس الوزراء قرر في شهر كانون الثاني الماضي تكليف وزارة التنمية الاجتماعية باستبدال 15,000 مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، وذلك من خلال مديريات ومراكز التنمية الاجتماعية في المحافظات. على صعيد متصل، وجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المختصة بتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش على المصانع والمحال التجارية المختصة بتصنيع وبيع المدافئ للتأكد من استخدام متطلبات السلامة والأمان في جميع وسائل التدفئة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ضبط أي مخالفات والتعامل معها وفق أحكام القوانين والتشريعات الناظمة وعدم التهاون في ذلك على الإطلاق. قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي إن قرار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بداية العام الجاري بشأن منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية والموظفين إلى الخارج إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة حقق وفرا ماليا على خزينة الدولة بلغ نحو 3 ملايين دينار حتى تاريخه. ولفت النجداوي إلى أن الوفر المالي لهذا القرار من المتوقع أن يصل إلى نحو 4 ملايين دينار مع نهاية العام الحالي. كما قرر رئيس الوزراء في بلاغ أصدره بداية حزيران تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري. بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات مع وفد الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية في واشنطن الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون مع الشركات الأمريكية ومقومات المملكة كوجهة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا. ويضم الوفد ممثلين عن 38 شركة أمريكية تعمل في قطاعات التكنولوجيا والبرمجيات والأمن السيبراني والاتصال وغيرها. وأكد سميرات خلال لقائه الوفد أن الأردن يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الرقمية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص جديدة أمام الشركات المحلية والدولية. وعقد الوزير على هامش اللقاء اجتماعات مع ممثلي عدد من الشركات الأمريكية المشاركة مع الوفد وبحث معهم مجالات التعاون والفرص الاستثمارية الممكنة واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية والاتصالات والخدمات المالية والهندسة. قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء إن الأردن توسع في اتفاقيات التجارة الحرة بهدف تجاوز محدودية السوق المحلية وبناء قاعدة إنتاجية قوية. وبحسب بيان الوزارة اليوم أكد القضاء خلال مشاركته في جلسة بعنوان تكامل الصناعة وسلاسل القيمة الإقليمية ضمن أعمال منتدى ومعرض صنع في الخليج 2016 المقام في البحرين أهمية توظيف الموارد والإمكانات والقدرات التمويلية لدول المنطقة في إقامة مشاريع صناعية إقليمية مشتركة ذات قيمة مضافة عالية بما يعزز حضورها في الصناعات المتقدمة وينقلها من مرحلة الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة إلى المنافسة في الأسواق العالمية. انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الترويجي الرابع للإجراءات والعمليات الطبية الريادية في الأردن والأول على مستوى الوطن العربي برعاية وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبتور والذي تنظمه مجلة قلب الأردن بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات الصحية والطبية والدوائية من الأردن وعدد من الدول العربية الشقيقة. حول هذا المؤتمر وأهميته تحدث أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رياض الشياب لفترتنا وقال:
2: طبعا هذا المؤتمر يؤدي تأكيدا على المكان المتقدم التي وصل إليها القطاع الصحي الأردني وما يتمتع به من كفاءات وخبرات طبية متميزة إضافة إلى التطور في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصات الطبية والتقنيات الحديثة. وهذا المؤتمر كان يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الطبية العربية وتعزيز التعاون والشراكات في المجالات الصحية والطبية والدوائية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والسياحة العلاجية، اللي من أهم المواضيع اللي كانت في هذا الموضوع. وإحنا كوزارة صحة طبعا نسعى لعملية تطوير وتحديث وزيادة إن شاء الله بالنسبة للسياحة العلاجية، اللي هو الموضوع المهم فيه كان من هذا المؤتمر. ونؤكد أن الأردن سيبقى دائما حريصا على تعزيز مكانته كمركز طبي إقليمي والاستمرار في تطوير خدماته الصحية بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية ويعزز ثقة الأشقاء العرب.

0: القطاع الصحي.
1: تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن سير العمل في مشروع إنارة ممر عمان التنموي الذي ينفذ باستخدام أنظمة إنارة ذكية تعمل كليا بالطاقة الشمسية وبكلفة بلغت نحو 1.4 مليون دينار. حول هذا المشروع تحدث الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمي وقال:
2: الأعمال في مشروع إنارة ممر عمان التنموي شارع المية باستخدام الطاقة الشمسية. الوزارة تعرفت على الانتهاء من المشروع اللي بدأنا العمل فيه تقريبا مع بداية العام الحالي، وهو مشروع رائد لأنه هذا الطريق يكون الطريق الأطول المضاء باستخدام الطاقة الشمسية في المملكة ضمن خطة شاملة للوزارة لاستبدال الإنارة باستخدام الطاقة الشمسية. هاي التقنية اللي يعني بدأنا من فترة باستخدامها حتى الآن وصلنا تقريبا 10% من مشاريع الإنارة المنفذة ضمن اختصاص الوزارة، توفر في أكثر من جانب. أول من ناحية توفير الطاقة خلاف استهلاكها، ثانيا تجنبنا المشاكل التي كنا نتعرض لها في شبكة الإنارة، موضوع العبث والسرقات اللي كانت تصير باستمرار وتؤدي إلى.
1: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقعة الخضراء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تواصل بلدية بيرين وبالشراكة مع مجلس محافظة الزرقاء تنفيذ عدد من المشاريع البيئية والخدمية في قضاء بيرين. رئيس لجنة بلدية بيرين أحمد الفراهيد تحدث للزميلة حلا المعايطة عن أبرز هذه المشاريع فقال:
3: وقعت بلدية بيرين ووزارة البيئة بالتعاون مع مجلس محافظة الزرقاء اتفاقية لإنشاء حديقة في منطقة أم رمانة، والتي راح تكون إن شاء الله متنفس لإخوان المواطنين. من جانب آخر تسعى بلدية بيرين جاهدة للرقي إن شاء الله بالخدمات المقدمة لإخوان المواطنين. من ضمن هاي الأشياء اللي هو إحنا رصدنا السنة الماضية العديد من البؤر الساخنة واللي كانت تشكل خطورة جراء الأمطار الخير اللي سقطت علينا السنة الماضية. إحنا هذا العام إن شاء الله بإذن الله تم تمويلنا ب 500 ألف دينار من وزارة الإدارة المحلية لمعالجة إن شاء الله هذه البؤر.
1: تعقد مديرية زراعة محافظة الكرك عددا من المدارس الحقلية في عموم مناطق المحافظة لرفع كفاءة المزارعين لتبني تقنيات حديثة من أجل مواجهة التغيرات المناخية. حول ذلك تحدث مدير مديرية زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة لمندوبنا عامر العمر فقال:
4: يستهدف قطاع الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة محافظة الكرك عقد 10 مدارس حقلية في الفترة القادمة، وجاري التنسيق لعقد هذه المدارس في مختلف ألوية المحافظة وعلى مختلف التقنيات الزراعية التي ترفع من كفاءة المزارعين لتبني تقنيات حديثة من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي نعاني منها في تلك المنطقة. تنفذ هذه المدارس الحقلية العشرة في مختلف ألوية المحافظة، وتتوزع أنشطتها باستخدام تقنيات حديثة كتقنيات الري تحت سطحي أو باستخدام الجرو باجز أو باستخدام الجابيون، بالإضافة إلى زراعة الأزولا واستخدام تقنية الشرنقة في زراعة الأشجار المثمرة.
1: أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلالي أن الوزارة تولي العمل الخيري والتكافل الاجتماعي أهمية كبيرة، وتسعى إلى تعزيز البرامج والمشروعات التي تستهدف الأسر والأفراد المستحقين في مختلف مناطق المملكة. وقال خلال افتتاحه اليوم ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي والمجاني الذي نظمه صندوق الزكاة في منطقة أبو نصير بالعاصمة عمان إن الوزارة وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني تحرص على التواصل المباشر مع أبناء المجتمع والوقوف على احتياجاتهم وتعزيز العمل الخيري والوقفي بما يخدم الفئات الأكثر حاجة. وأشار إلى أن فريضة الزكاة تمثل ركنا أساسيا في منظومة التكافل الاجتماعي، مؤكدا أهمية تفعيل دورها في المجتمع للحد من الفقر وتعزيز التعاون والتراحم بين أبناء المجتمع. وأوضح أن مستشفى المقاصد الخيرية وهو مستشفى وقفي شهد خلال الفترة الأخيرة دعما وإعادة هيكلة ويقدم خدمات طبية مجانية للمستحقين، مثمنا جهود القائمين عليه والعاملين في المجال الخيري. وبين

0: أهمية تطوير الخطاب الديني وأساليب الوعظ والإرشاد وتبادل الخبرات بين الأئمة والوعاظ بما ينسجم مع رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة مع الحفاظ على هيبة المنبر ورسالة المسجد وأن تكون خطبة الجمعة قائمة على الكلمة الطيبة. سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: رفع أذان المغرب عبر مآذن مدينة عمان وما حولها. نعود لاستكمال النشرة الإخبارية. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس اليوم قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق كيفن ليهي والوفد المرافق، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق العسكري بين الجيشين، إضافة إلى توسيع الشراكة القائمة بين الجانبين في المجالات العسكرية بما يعزز الجهود المشتركة في دعم الأمن والاستقرار. بدوره أعرب الفريق ليهي عن تقديره للدور المحوري الذي تطلع به المملكة الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تسلل شخصين عبر إحدى واجهاتها الحدودية بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود أثناء محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها بأداء واجباتها لحماية حدود المملكة والتصدي لمحاولات التسلل والعبور غير المشروع وفق القوانين والتعليمات المعمول بها. وقعت وزارة العمل وكلية التدريب المهني المتقدم في الأردن وكافت أحد برامج مؤسسة ولي العهد من خلال البرنامج الوطني للتشغيل في الوزارة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز موائمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل وتسهيل وصول خريجي وخريجات الكلية إلى فرص العمل المناسبة عبر المنصة الوطنية للتشغيل سجل. وتأتي ذكرة سجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة في دعم التشغيل وتنمية المهارات وتوسيع الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والتدريب. وبموجب المذكرة سيتم إدراج بيانات خريجات الكلية وبرامجهم التدريبية على منصة سجل بعد التحقق من استيفائهم معايير التسجيل والحصول على موافقاتهم اللازمة، كما تتضمن التعاون في عرض مؤهلاتهم عبر شارات تعريفية على المنصة بما يساعد أصحاب العمل على التعرف إلى مهاراتهم وخبراتهم التدريبية ويعزز فرص وصولهم إلى الوظائف الملائمة. أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع قمر عرب سات بدر 8 بهدف تحسين جودة البث التلفزيوني والإذاعي وتوسيع نطاق الاستقبال بجودة ومعايير فنية وتقنية عالية في إطار حرصها المستمر على مواكبة أحدث التطورات التقنية والارتقاء بمستوى الخدمات الإعلامية المقدمة للجمهور. وأوضحت المؤسسة أنه بموجب هذه الاتفاقية يمكن للمشاهدين والمستمعين متابعة حزمة قنوات وإذاعات المؤسسة عبر الإعدادات والتردد الجديد والموحد على قمر عربسات. وأشارت إلى أن هذا التحديث يشمل كذلك البث بجودة HD عالية الدقة لكل من القناة الأولى والقناة الرياضية، كما يغطي التحديث باقة الإذاعات الرسمية والتي تشمل إذاعة القرآن الكريم وإذاعة البرنامج العام، إضافة إلى إذاعة عمان FM وإذاعة البرنامج الأجنبي. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم قائمة القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط للطلبة ذوي الإعاقة للعام الجامعي 2026-2027، ويمكن للطالب الاطلاع على نتائج الترشيح على الرابط الإلكتروني.
1: وقعت مؤسسة الحسين للسرطان والجمعية الكويتية للإغاثة اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم مرضى السرطان القادمين من قطاع غزة من خلال تغطية تكاليف الرعاية الطبية في مركز الحسين للسرطان وإقامتهم في الأردن خلال فترة العلاج. وبحسب بيان المؤسسة اليوم، وقع الاتفاقية مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش وعن الجمعية الكويتية للإغاثة رئيس مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم أحمد الصالح، وذلك خلال زيارة وفد من الجمعية إلى المركز تخللها لقاء بعدد من المرضى القادمين من غزة والمستفيدين من الدعم والاطلاع على الأثر الحقيقي للدعم الإنساني المقدم على أرض الواقع. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحرا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا MED9. سمو ولي العهد يشدد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة. رئيس الوزراء يوجه للاستمرار باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل شخصين عبر إحدى واجهاتها الحدودية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: عبد اللطيف الأزايدة، هاني السرحان، رامي العواودة، فاتن الفقهة، ومن التنفيذ الهندسي محمد عبيدات، ومن المراقبة الرئيس إسماعيل النجار، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

هنا بغداد سنة 930 تقريبا، شيخ كبير السن يمضي في طرقاتها، ثيابه نظيفة وهيئته ما تزال تحتفظ بشيء من أناقة الشباب، وفي لسانه لثغة لم تستطع السنون أن تمحوها. ذلك الشيخ هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي النصيبي، الذي سيعرفه الناس لاحقا بلقب الببغاء. رآه من رآه في شيخوخته فقال عنه عبارة تصلح أن تختصر حياة كاملة: لقد أخذت الأيام من جسمه وقوته، ولم تأخذ من ظرفه وأدبه، وكان قد بلغ من العمر ما جعل الثعالبي يصف حاله بأنه بلغ ساحل الحياة ووقف عند ثنية الوداع. لكن الشيخ الذي يسير في بغداد يحمل وراء عينيه مدينة أخرى، حلب. هناك قبل نصف قرن تقريبا كان شابا في مجلس سيف الدولة، في زمن ازدحم بالشعراء والكتاب والفرسان. اتصل بسيف الدولة في ريعان شبابه وأقام عنده ومدحه وكتب إليه وشهد عالما ستأتي عليه الأيام فيتفرق رجاله واحدا بعد آخر. ولعل الشيخ الذي كان يلتفت وراءه يرى مجلسا قد انفض وأميرا قد مات ورفاقا

قال الببغاء يوما يصف النرجس: ونرجس لم يعد مبيضه الكأس ولا أصفره الراحة، تخال أقحاف لجين حوت من أصفر العزجد أقداحا، كأنما تهدي التحايا به لطفا إلى الأرواح أرواحا، يلهي عن الورد إذا ما رنى ويخلف المسك إذا فاحا، أحبب به من زائر راحل عوض بالأحزان أفراحا، فانتهز الفرصة في قربه وكن إلى اللذات مرتاحا، وهاتها عذراء لم تفترع في الليل إلا عاد إصباحا، كأنما كل بنات حوت كاساتها تحمل مصباحا، واجنب ألحاظك من وجنتي مديرها وردا وتفاحا.

الرواية في هذا اللقب، فالذهبي يذكر أنه لقب به لفصاحته، وقيل بسبب لثغة كانت في لسانه. أما الثعالبي فيجعل اللثغة سبب هذا اللقب، رجل في لسانه عيب صغير يصبح اللسان نفسه طريقه إلى الخلود. هو ليس شاعرا فحسب، لقد كان كاتبا مترسلا، وصفه الثعالبي بأنه من أفراد عصره في النظم والنثر، واختصره الذهبي بكلمتين: شاعر وقته. صوته في الشعر صوت رجل لا يقف بعيدا من الحياة، فقد كان شديد القدرة على تحويل ما يراه إلى صورة، فإذا أراد أن يصف الجود والقوة قال: نداك إذا ضن الغمام غمام، وعزمك إن فل الحسام حسام. فهذا ينيل الرزق وهو ممنع، وذاك يرد الجيش وهو لهام. غير أن هذا اللسان الذي صنع له اسمه سيجد مادته الكبرى في المكان الذي صنع شبابه، مجلس سيف الدولة.

كان في نحو العشرين حين تأخر في دمشق عن سيف الدولة مكرها، فقد خرج الأمير في إحدى وقائعه، وكان اللحاق به محفوفا بالخطر، فبقي الشاب في دمشق ينتظر أن تتغير الحال. وهذه القصة يرويها أبو الفرج نفسه وينقلها الثعالبي مطولة. وماذا يفعل شاعر في العشرين حين يحبس عن أصحابه ولا يستطيع اللحاق بهم؟ خرج يتنقل في متنزهات دمشق حتى قصد دير مران. هناك اختلطت الأشياء التي يحبها شاب شاعر: الطبيعة والغناء والأصحاب والشراب والحديث. لكن راهبا في دير مران ظل يراقبه، وحين التقت عيناهما أخذ الراهب يومئ إليه خفية. نهض أبو الفرج مستريبا، فأخرج الراهب رقعة مختومة أوصلها إليه على سبيل الأمانة، ومن تلك الرقعة بدأت حكاية طويلة مع فتى غريب مستتر في الدير، حكاية ظل الببغاء يذكرها حتى رواها بعد ذلك بسنوات. ثم دارت الأيام وعاد سيف الدولة إلى دمشق، وكان أبو الفرج في جملته، وأول مكان قصده الببغاء كان الدير، وسأل عن صاحبه، كأن الشاعر منذ شبابه كان يعرف أن الأمكنة لا تحفظ حجارتها فقط، وإنما تحفظ الذين مروا بها ثم غابوا.

كانت الحرب تدور في خارج عالم سيف الدولة، وهنا تكشف قصيدة للببغاء عن عين مذهلة في رؤية المعركة. ففي وصف جيش سيف الدولة لا يقول الببغاء إن الخيل كثيرة ولا إن الغبار شديد، لقد حول ساحة القتال كلها إلى لوحة، يرى الجيش كالسيل والليل والبحر، ثم ينظر إلى حوافر الخيل وقد ضربت الصخرة فيراها أهلة منقوشة في الحجر، ويرفع عينيه إلى الشمس وقد ملأ الغبار السماء، فإذا الغبار نفسه صار إثمدا في عين الشمس. يقول الببغاء: في جحفل كالسيل أو كالليل أو كالقطر صافح موج بحر مزبد، فكأنما نقشت حوافر خيله للناظرين أهلة في الجلمد، وكأن طرف الشمس مطروف وقد جعل الغبار له مكان الإثمد. حتى اللواء عنده كائن يناجي الرياح صامت، لكنها تفهم كلامه، ثم ظل يتوثب في السماء كأن الجو نفسه ضاق بطموحه. هكذا رأى الببغاء عالم سيف الدولة، حتى الحرب كانت عنده قابلة لأن تتحول إلى صورة.

يقول الببغاء عن حبيبه الغائب الحاضر: بأبي الغائب الذي لم يغب عني، فأشكو إليه هم المغيب. باشرته كف الطبيب، فلو نلت الأماني قبلت كف الطبيب. فعلت في ذراعه ضبة المبضع أفعال لحظه بالقلوب. فأسالت دما كأن جفوني عصفرته بدمعها المسكوب. طاب جدا، فلو به سمح الدهر لأمسى عطري وأصبح طيب.

وقع المحذور الذي قسم حياة الببغاء إلى نصفين، مات سيف الدولة، وانتهى العالم الذي أقام الشاعر في ظله شاباً. مات سيف الدولة وانفض المجلس. يخبرنا الثعالبي أن الأحوال أخذت تتنقل بالببغاء بعد وفاة صاحبه، قصد الموصل وبغداد، ونادم الملوك والرؤساء، وأخفق مرة وأنجحته الأيام أخرى. وفي سنة 58 و300 كتب إلى أبي تغلب بن ناصر الدولة يريد الانقطاع إليه، ثم انتقل إلى الموصل، وبعدها عاد إلى بغداد وظل يتردد بينهما. وهنا تتغير صورة الشاعر، كان من قبل جزءا من مكان، والآن صار رجلا في طريق، ملك بعد ملك، مدينة بعد مدينة، باب يفتح وباب يغلق. والشاعر يحمل معه البضاعة الوحيدة التي لا تحتاج إلى دابة، لسانه. كان يستطيع أن يجد مجلسا جديدا وأن يجد ممدوحا جديدا، لكن شيئا واحدا لم يكن يستطيع أن يجده مرة أخرى، شبابه في حلب. وهنا يتساوى البعد والقرب عند الببغاء. يقول: حصلت من الهوى بك في محل يساوي بين قربك والفراق، فلو واصلت ما نقص اشتياقي، كما لو بنت ما زاد اشتياقي.

ونعود إلى بغداد في آخر القرن الرابع الهجري. مضت عقود على ذلك الشاب ذي العشرين الذي خرج إلى دير مران، ومضت عقود على الخيل التي نقشت حوافرها الأهلة في الصخر، وعلى الغبار الذي اكتحل به طرف الشمس. الآن أصبح الببغاء نفسه أثراً من آثار ذلك الزمن. رآه الناس شيخاً قد أخذت السن من جسمه وقوته، لكنها تركت له ظرفه وأدبه ولثغته، وظل حتى في شيخوخته يمدح وينظم ويكتب. ثم وصلت إلى الثعالبي سنة 91 رسالة له من بغداد، فرأى في كلماتها حال رجل بلغ ساحل الحياة ووقف عند ثنية الوداع. ثم ينقطع الخبر شيئا فشيئا، وتذكر المصادر المتأخرة وفاة الببغاء في شعبان سنة 98. كان اسمه عبد الواحد بن نصر، لكن الناس حفظوا اللقب الببغاء، الطائر الذي ارتبط اسمه بالصوت، غير أن أبا الفرج لم يعش لأنه كرر أصوات الآخرين، لقد عاش لأنه ترك وراءه صوته هو. مات سيف الدولة وانفض مجلس حلب وسكت الفرسان، وذهب الذين عرفهم الشاعر في العشرين، ثم لحق بهم شيخا، لكن اللسان الذي كانت فيه لثغة كان آخر شيء استطاعت الأيام أن تسكته. وهنا ينضم أبو الفرج الببغاء إلى مواكب الخالدين، وتمضي مواكب الشعراء.

0: مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوصف الشاعر الشعبي شبل الأطرش 10 من الركاب اللي شدهن مراسيل إلو، ويقول: الثانية جتنا من ديرة الشعالين، تسبق هبوب الريح بأول تشارين، لولا الحقب وبطانها والمحاجين ما جودوها إلا بشد الخزامي. إحنا بأول تشارين اللي وصف ريحها شبل الأطرش بالسرعة. بالوقت الحالي إحنا نسكن منازل إسمنت تصد الريح، ونركب سيارات أو باصات محمية عن شدة الرياح اللي عانوا منها جدودنا. تعود الأردنيين الأوائل إنهم يبنوا بيوت الشعر بالمرتفعات في فصل الصيف حتى يكسبوا هواء بارد يهب عليهم بين حين والثاني بشهر تموز وآب وأيلول. مع نهاية أيلول اللي يتوقع المطر فيه ضاربين المثل أيلول ذنب ومبلول، ينقلوا بيوتهم من المرتفعات على التلاع المنخفضة اللي تحميهم من رياح تشرين. أغلبهم يطلع العلف من المخازن في القرى وينقلها لبيت الشعر يعلف الحلال، لأن شهر تشرين مراعي نادرة والحلال أكل كل بواقي الزروع المحصودة. وبرضه حاسب على تالي الأعشاب اللي طلعت بالوديان والسهول في فصل الربيع. أغلب الأردنيين أنصاف بدو رحل وأنصاف فلاحين يزرعوا الأرض ويستغلوا ناتجها. يا ترى إيش يساووا الفلاحين الأردنيين في تشرين؟ فاصل قصير وأطل معكم على أحوالهم.

بالأردنيين الأوائل، أنصاف بدو رحل وأنصاف فلاحين يزرعوا الأرض ويستغلوا ناتجها. في أول تشارين كان الفلاح الأردني يتفقد عدة الحراثة: العود، النير، الشرعة، وبعدين يشيل السكة على الحداد بالمدينة يحسمها، يعني يدبب رأسها اللي ينغرز بالأرض. كانت حراثتهم بأول تشارين نوعين: الأول إحراثة من دون بذار يسموها فتوح، تكون الأرض متلبدة من حركة المواشي والناس، ولذلك يحرثوها حتى يفتحوا ترابها للمطر. الإحراثة الثانية مع البذار وخاصة الشعير، وهذه يسموها ثروي. كل حراث أردني معه منساس يحث الفدان فيه على الحركة، قلنا منساس، وهذه المفردة غابت عن قاموس جيلنا الحالي، لكن الكلمة عربية فصحى مثل ما وردت في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل العزيز: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سآته. صدق الله العظيم. الآية الكريمة تحكي عن موت سيدنا سليمان اللي مات وهو واقف معتمد على منساءته اللي هي عصاه. ولأنه أغلب الأردنيين يسقطوا الهمزة من ألفاظهم قالوا منساس بدل منساء. حكاية اللي مات وهو معتدل وواقف بثبات تكررت في الميثولوجيا العربية كثير. الرواية تقول أنه فارس مات وهو على ظهر فرسه، وبقي جسده متماسك يحمي النساء حتى ظنوا الأعداء أنه ما زال حي فلم يقتربوا منهن. هذه تنسب في بعض كتب الأدب لعمرو بن الأطناب الأنصاري. الزلمة هذا وقف وجه أعداء الغزاة اللي خافوا من شجاعته، وطلب من النسوان إنهن يهربن لمكان أمين. كان في جروح كثيرة، لكن ظل متصامد على فرسه حتى شكوا الأعداء ورموا الفرس بن الشابة، جفلتها ووقع عن ظهرها ميت. وطبعا اللي صاغوا الحكاية في العصر الإسلامي بعرفوا كيف مات النبي سليمان عليه السلام.

أعزائي المستمعين، في تشارين تقل الألبان الطازجة من حليب ورايب وشنينة وزبدة في البيوت الأردنية في الأزمان الماضية، ولأنه أغلب القرى الأردنية ميراث من الأنباط واليونان استعملوها مخازن لحبوبهم وتبنهم وناتج أغنامهم. في تشارين يطلع الأردنيين مخزومهم من السمن والجميد وينقلوا للبيوت مونة في غياب الألبان الطازجة، وبرضه ينقلوا حاجة حلالهم من علف التبن والشعير بسبب قلة المراعي في الأرض. جدنا كان يحسب حساب البرد بدري خاصة بالليل، جدتنا تطلع فروته وتنظفها من الشوائب وتحطها على كتوفه. أهم شيء ينقلوا جدنا من المخازن للبيت جلال البعير. البعارين كانت جزء من حيوانات البيت،

0: اللي يستخدموها للنقل. قلنا جلال، والكلمة عربية فصحى بمعنى كل غطاء يوضع على ظهر الدابة لحمايتها من البرد. من تقاليد التشارين في المجتمع الأردني القديم بكيلة الراعي. راعي الغنم يبعد فيها عن المضارب والمنازل العامرة بالطعام. كانت جدتنا تقلي أكثر من صاع قمح وبعدين تطحن على الرحى مونة للراعي ويسموها بكيلة، اللي بده يدلل راعيه يزيد على البكيلة لهمود تمر. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثامنة مساء ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم موجز الأنباء. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، سمو ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 المنعقدة في كرواتيا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة التوتر في المنطقة ويشدد على مركزية القضية الفلسطينية. سموه يؤكد أن الأردن يعمل بشكل وثيق مع شركائه لدعم جهود سوريا ولبنان لتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الاعتداءات الإسرائيلية. رئيس الوزراء يوجه وزارة التنمية الاجتماعية للاستمرار باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة. الحكومة تؤكد أن قرار منع السفر إلا للاجتماعات الضرورية حقق وفرا بلغ 3 ملايين دينار. وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يبحث في واشنطن فرص التعاون مع الشركات الأمريكية ومقومات المملكة كوجهة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم أحد عناصر الدفاع المدني جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في القطاع. تحالف دعم الحكومة اليمنية يعلن إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مدينة الرياض. نائب الرئيس الأمريكي يدعو إيران إلى خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. محليا، إطلاق أعمال المؤتمر الترويجي الرابع للإجراءات والعمليات الطبية الريادية في الأردن والأول على مستوى الوطن العربي. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل شخصين بعد رصدهما أثناء محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. النبأ الأخير في هذا الموجز: ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا وطقس معتدل في أغلب مناطق المملكة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

0: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا وصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الدستور نطالع ما كتبه أحمد زقوت حول الدعم الأردني المتواصل بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للأهل في غزة. وفي موقع أخبارنا نقرأ رؤية جلالة الملك قيد التحقيق خطة السكة للكاتب حازم قشوع.
1: ومن موقع جفرة نطالع من معان شكرا جلالة الملك للكاتب بلال الخطاب.
0: وعلى صفحات صحيفة الأنباط نقرأ هل تتحول الأزمة البحرية إلى فرصة تاريخية للأردن للكاتب عمر أصمادي.
1: ومن موقع سرايا نطالع الأردن في قلب العاصفة حدود تحت الضغط ومخدرات تتربص والتهجير خطر داهم يهدد استقرار المنطقة للكاتب أحمد أبو الفلات.
0: ونختتم لقاءنا من موقع صراحة الإخبار ونطالع صوت الحق وفرسان الحق وجهان لعملة وطنية واحدة عنوانها السيادة للكاتب ماجد القرعان.
1: نبدأ من صحيفة الدستور ونطالع ما كتبه أحمد زقوت حول الدعم الأردني المتواصل بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للأهل في غزة، ويقول:
0: على مدار 3 سنوات اتسعت احتياجات الغزيين من الغذاء والمياه والدواء إلى الإيواء والعلاج والرعاية الصحية، وصولا إلى إعادة تأهيل المدارس والمنشآت والخدمات الأساسية التي تضررت بفعل الحرب. وأكد فلسطينيون أن المبادرات الأردنية شكلت سندا لأسر متضررة، خصوصا الأطفال والنساء والمرضى، عبر مساعدات غذائية وطبية وإغاثية ومستلزمات للإيواء والمياه.
1: الكاتب يبين: وصلت المساعدات الأردنية إلى عائلات فقدت منازلها ومصادر دخلها لتغطي جانبا من احتياجاتها اليومية، ومع صعوبة وصول المساعدات برا إلى مناطق مختلفة من القطاع، اتجه الأردن أيضا إلى الإنزالات الجوية التي ينفذها سلاح الجو الملكي الأردني لإيصال المواد الغذائية والطبية والإغاثية.
0: وتضمن الدعم توفير الاحتياجات الأكثر ارتباطا بالحياة اليومية، وبينها الخبز والمياه والوجبات الساخنة. شملت المبادرات الأردنية تشغيل مخابز متنقلة لتوفير الخبز والوجبات، وتجهيز خيام للعائلات التي فقدت منازلها، إلى جانب مشاريع لتمديد خطوط مياه صالحة للشرب.
1: وامتد الدعم إلى القطاع الصحي عبر المستشفى الميداني الأردني في غزة والممر الطبي إلى مستشفيات المملكة، في وقت واجهت فيه مستشفيات القطاع ضغطا كبيرا ونقصا في الأدوية والمستلزمات.
0: واستقبل المستشفى الميداني مرضى وجرحى وأجرى عمليات جراحية، فيما نقلت حالات أخرى بينها أطفال إلى الأردن لتلقي العلاج المتخصص في الحالات التي تحتاج إلى إمكانيات غير متوفرة داخل القطاع.
1: وفي مسار طبي آخر، أطلقت القوات المسلحة الأردنية عبر الخدمات الطبية الملكية مبادرة استعادة الأمل لمساعدة مبتوري الأطراف، عبر توفير أطراف صناعية علوية وسفلية وخدمات التأهيل الطبي.
0: ومع ارتفاع الاحتياجات الطبية للأطفال، برز الممر الطبي الأردني مسارا لنقل الحالات التي تحتاج إلى علاج متخصص في ظل محدودية الإمكانيات الصحية في غزة. ومنذ انطلاقه في أذار 2025، نفذت القوات المسلحة الأردنية عمليات إجلاء متتالية للأطفال المرضى إلى مستشفيات المملكة، ووصلت إلى الدفعة 33 في أيلول 2026، ما أتاح لعشرات الأطفال فرصة لتلقي العلاج في الأردن.
1: وفي السياق، شمل الدعم الصحي أيضا خدمات النساء، إذ افتتحت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الحملة الأردنية للإغاثة عيادة للنسائية والتوليد داخل مركز ياس الطبي في مواصي خان يونس.
0: وفي التعليم، أعادت الهيئة والحملة الأردنية تأهيل مدرسة حكومية في جنوب قطاع غزة بعد تعرضها لأضرار الحرب. وشملت الأعمال ترميم حرم المدرسة وإنشاء غرف صفية ومرافق صحية وتوفير المقاعد والمستلزمات الأساسية.
1: الكاتب يؤكد: رافق الدعم الإنساني الأردني تحركا سياسيا ودبلوماسيا ركز على وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، إلى جانب رفض تهجير الفلسطينيين والتمسك بحقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

0: وفي موقع أخبارنا نقرأ رؤية جلالة الملك قيد التحقيق خط السكة للكاتب حازم قشوع ويقول:
1: شهد جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن.
0: ويأتي خط السكة الحديدي بين معان والعقبة في توقيت مهم كونه يمثل جزءا من هندسة اقتصادية ولوجستية جديدة يمكن أن تعيد تعريف موقع الأردن في حركة التجارة الإقليمية وتمنح العقبة بعدا أوسع كبوابة بحرية وتجارية فيما تفتح أمام معان فرصة للتحول إلى مركز لوجستي واعد تتقاطع فيه حركة البضائع والممرات التجارية القادمة من وإلى الميناء.
1: الكاتب يبين تبرز هنا الأبعاد الجيواقتصادية للمشروع، فالسكك الحديدية لا تنقل البضائع فقط وإنما تعيد ترتيب الجغرافيا الاقتصادية وذلك عند ربط معان بالعقبة بخط حديدي حديث فإن المسافة بين الميناء والأسواق تصبح جزءا من منظومة أكثر كفاءة ويصبح الموقع الأردني أكثر قدرة على الاندماج في شبكات التجارة والممرات الاقتصادية الجديدة حيث تقاس أهمية الجغرافيا بقدرتها على إنتاج الحركة وربط الأسواق وتخفيض كلف النقل وتعزيز أمن سلاسل الإمداد.
0: ومن هذه الزاوية فإن معان يمكن أن تصبح إحدى نقاط الثقل الجديدة في هندسة الاقتصاد الأردني باعتبارها بوابة جنوبية لا تتوقف وظيفتها عند حدود المحافظة وإنما تمتد نحو صياغة مركز لوجستي يخدم العقبة والأردن والمنطقة بشكل عام، ويمكن لهذا المركز إذا ما تكامل مع البنية التحتية المناسبة أن يستوعب عمليات التخزين والمناولة وإعادة التصدير والصناعات المرتبطة بالنقل، بما يمنح الجنوب الأردني دورا اقتصاديا يتناسب مع موقعه وإمكاناته.
1: كما أن العقبة من خلال هذا الربط لا تبقى ميناء منفردا وإنما تتحول إلى بوابة بحرية متصلة بالداخل الأردني وبشبكات النقل الإقليمية، وهو ما يعزز القيمة الجيواقتصادية للميناء ويمنح الأردن قدرة أكبر على المنافسة في حركة التجارة والممرات الاقتصادية.
0: الكاتب يؤكد أن خط معان العقبة بهذا المعنى ليس خطا للسكك الحديدية فحسب، وإنما مشروع لإعادة هندسة الجغرافيا الاقتصادية كونه يجعل من العقبة بوابة بحرية ومن معان مركزا لوجستيا واعدا ومن الأردن نقطة ارتكاز في حركة التجارة الإقليمية، وهي معادلة تجمع بين الموقع والاستثمار والبنية التحتية وتحول الجغرافيا من ميزة كاملة إلى قوة اقتصادية.

0: يا فاعلة.
1: ومن موقع جفرة نطالع من معان، شكرا جلالة الملك للكاتب بلال الخطاب، ويقول:
0: بعض المشاريع تحمل معها تغييرا حقيقيا في شكل الاقتصاد وفرص التنمية لسنوات طويلة قادمة، وما شهدناه من وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان هو من هذه المشاريع التي تستحق أن ننظر إليها بأبعد من حدود السكة والقطار. فالمشروع الذي تطوره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات باستثمار أردني إماراتي يقارب 5 مليار و200 مليون دولار، يتضمن إنشاء شبكة سكة حديدية بطول نحو 403 كيلومترات لتربط العقبة بمناطق التعدين والإنتاج الرئيسية وبمنطقة معان اللوجستية، وهي أرقام تعكس حجم المشروع. ولكن الأهم هو ما يمكن أن يصنعه على الأرض وللأردن ولمحافظات الجنوب وفي مقدمتها معان.
1: الكاتب يضيف: بالنسبة لمعان فإن المشروع لا يعني فقط مرور قطار أو إنشاء خط حديدي، بل يعني فرصة حقيقية لإعادة وضع المحافظة على الخارطة الاقتصادية واللوجستية للمملكة. فمعان تتمتع بموقع استراتيجي بين مناطق التعدين والعقبة، وعندما تقترن السكة الحديدية بالمنطقة التنموية والخدمات اللوجستية ومع الآمال بالمضي في مشروع الميناء البري معان العقبة، فإننا نتحدث عن منظومة اقتصادية متكاملة يمكن أن تنشأ حولها المستودعات ومراكز التخزين والخدمات الجمركية والصناعات والخدمات والنقل والصيانة، وأن تجذب استثمارات جديدة إلى المحافظة.
0: وهنا تكمن القيمة الحقيقية للمشروع، فالتنمية لا تتحقق فقط بإنشاء بنية تحتية، وإنما بما يتولد حولها من نشاط اقتصادي وفرص عمل واستثمارات ومؤسسات مساندة.
1: الكاتب يؤكد: الأردن بموقعه الجغرافي قادر مستقبلا على أن يكون ممرا ومركزا لوجستيا يربط الخليج العربي بموانئ العقبة وبمحيطه الإقليمي، ولذلك فإن سكة العقبة الشيدية معان يمكن النظر إليها كنواة لبنية أكبر تتطور مع الوقت، وليست مجرد خط لنقل الفوسفات والبوتاس.
0: وعلى صفحات صحيفة الأنباط نقرأ: هل تتحول الأزمة البحرية إلى فرصة تاريخية للأردن؟ للكاتب عمرو أصمادي، ويقول:
1: رغم الاضطرابات في المنطقة فإن المؤشرات التشغيلية لميناء العقبة تظهر قدرة متزايدة على استيعاب التجارة، فميناء الحاويات رفع طاقته التشغيلية اليومية من نحو 900 إلى 1200 حاوية، وانخفض متوسط بقاء حاويات الترانزيت من 15 يوما تقريبا إلى نحو 12 يوما، فيما يبلغ متوسط بقاء الحاويات المخصصة للسوق المحلية نحو 8 أيام.
0: وفي النصف الأول من العام ناول ميناء الحاويات 472,680 حاوية نمطية، فيما قفزت حاويات الترانزيت إلى 60,178 حاوية بزيادة بلغت 155.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
1: الكاتب يضيف: حين تبحث شركات النقل والتجارة عن مسارات بديلة وأكثر أمانا، تستطيع العقبة أن تتحول من ميناء وطني إلى مركز إقليمي لإعادة تشغيل طرق التجارة. ولهذا بدأت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذراعها التطويري شركة تطوير العقبة، وبدعم من الحكومة بإجراءات واسعة لمعالجة الاختناقات شملت زيادة مساحات التخزين وتحسين حركة الشاحنات ورفع الطاقة الاستيعابية للبوابات وتسريع إخراج الحاويات، مما رفع الطاقة اليومية لخروج الحاويات إلى 1200 حاوية، فيما جرى تخصيص مساحات جديدة للحاويات الفارغة والسيارات.
0: وهذا مهم جدا، لأن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن ننجح في جذب التجارة إلى العقبة ثم نعجز عن إخراجها منها بالسرعة المطلوبة.
1: الكاتب مضى قائلا: من هنا تبرز أهمية مشاريع الربط السككي التي تعزز قدرة العقبة على استقبال كميات أكبر من البضائع ونقلها بكفاءة إلى الداخل الأردني والأسواق الإقليمية. ومشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان الذي وضع جلالة الملك عبد الله الثاني حجر أساسه في العقبة وبحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لا ينبغي النظر إليه فقط باعتباره مشروعا لنقل الفوسفات والبوتاس، بل كجزء من بناء منظومة نقل يمكن أن تتوسع تتوسع مستقبلاً وتدعم موقع الأردن في سلاسل الإمداد الإقليمية.
0: وهنا تلتقي ثلاثة عناصر في لحظة واحدة: ميناء العقبة وسكة الحديد والتحولات الكبرى في طرق التجارة البحرية. إذا أحسن الأردن استثمار هذه العناصر فقد تتحول العقبة من مجرد منفذ لاستيراد وتصدير البضائع الأردنية إلى بوابة لوجستية إقليمية.

0: تصل الخليج والعراق وبلاد الشام بالبحر الأحمر والأسواق العالمية.
1: وفي موقع سرايا نطالع الأردن في قلب العاصفة، حدود تحت الضغط ومخدرات تتربص والتهجير خطر داهم يهدد استقرار المنطقة، للكاتب أحمد أبو الفلات ويقول:
0: في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد يقف الأردن أمام جملة من التحديات الأمنية المتزامنة تتطلب أعلى درجات اليقظة والاستعداد، وتكتسب تصريحات وزير الداخلية مازن الفراي أهمية خاصة كونها تضع أمام الرأي العام صورة واضحة عن طبيعة الضغوط التي تتعامل معها الدولة الأردنية في هذه المرحلة، حيث لا يأتي التحدي من جهة واحدة بل يتوزع على أكثر من ملف وحد جغرافي في ظل إقليم يعيش تحولات متسارعة.
1: الكاتب يضيف: يبرز ملف المخدرات في مقدمة هذه التحديات باعتباره خطرا لا يستهدف الأمن وحده، وإنما يمس المجتمع والشباب والأسرة ومستقبل الأجيال، ولذلك تواصل الأجهزة المختصة ملاحقة شبكات تهريب والتصدي لمحاولات إدخال المواد المخدرة في مواجهة أساليب تهريب تتطور باستمرار.
0: الكاتب مضى قائلا: في الجانب الإقليمي يبقى خطر التهجير من أكثر الملفات حساسية بالنسبة للأردن في ظل تمسك المملكة بموقفها الرافض لأي محاولات لفرض واقع سكاني جديد على حساب الشعب الفلسطيني أو دول الجوار، فالتعامل مع هذا الملف لا ينطلق من اعتبارات آنية فقط بل من رؤية تعتبر أن أي تهجير قصري ستكون له تداعيات واسعة على المنطقة واستقرارها.
1: الكاتب يؤكد: الأردن في ظل هذه المعطيات لا يتعامل مع هذه الملفات بصورة منفصلة، فحماية الحدود ومكافحة المخدرات والحفاظ على الأمن الداخلي والتعامل مع التداعيات الإقليمية كلها حلقات في منظومة واحدة عنوانها حماية الدولة والمجتمع والحفاظ على الاستقرار الوطني.
0: ومع اتساع حجم التحديات تبقى المؤسسات الأمنية الأردنية أمام مسؤولية كبيرة في حماية الحدود ومواجهة المخاطر المستجدة، فيما يظل الوعي المجتمعي والتعاون بين المواطن ومؤسسات الدولة أحد أهم عناصر مواجهة أي خطر يمكن أن يهدد أمن الأردن واستقراره.
1: ونختتم لقاءنا من موقع الصراحة الإخباري ونطالع صوت الحق وفرسان الحق وجهاني لعملة وطنية واحدة عنوانها السيادة، للكاتب ماجد القرعان ويقول:
0: تتكامل أدوار المؤسسات الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية لبناء سياج منيع يحمي الدولة ويصون منجزاتها، وفي السياق يبرز مصطلحان راسخان في الوجدان الأردني: صوت الحق وهو الاسم الذي أطلقه جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية عند افتتاحها عام 1959، وفرسان الحق وهو اللقب الشعبي والملكي الموثق لرجال دائرة المخابرات العامة الأردنية.
1: الكاتب يضيف: يلتقي الفرسان في الميدان والإعلاميون خلف الميكروفون عند نقطة ارتكاز واحدة وهي الوفاء للقيادة الهاشمية، فالإذاعة الأردنية تأسست وحملت رسالتها بتوجيه ملكي لتكون منبرا للحق، ودائرة المخابرات العامة تستمد رؤيتها وحكمتها الاستراتيجية من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لضمان الأمن الإنساني وصون القانون.
0: فرسان الحق المخابرات العامة يمثلون السيف المتين والدرع الحصين الذي يتصدى للأخطر ويحارب الإرهاب ويفشل المؤامرات في مهدها لحفظ استقرار الحماة الأردنية.
1: وصوت الحق الإذاعة الأردنية هي خط الدفاع الفكري والتوعوي، حيث تعمل على تحصين عقول المواطنين ورص الصفوف والوقوف في وجه الإشاعات والهجمات الإعلامية التي تستهدف النسيج المجتمعي.
0: الكاتب يؤكد: نشام المخابرات العامة هم العين الساهرة التي تواصل الليل بالنهار في الميدان بكل صمت وإخلاص لضمان أمن المواطن، وفي المقابل ينساب أثير الإذاعة الأردنية على مدار الساعة ليكون صلة الوصل الدائمة، ينقل صوت الوطن وينبض بقضايا المواطنين ويومياتهم، ولطالما كانت الإذاعة الرسمية صوتا عروبيا يدافع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية. هذا العمق العروبي والقومي يتطابق تماما مع العقيدة الأمنية لفرسان الحق الذين ينظرون إلى أمن الأردن كجزء لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي والعربي.
1: الكاتب يختتم: تحظى المؤسستان بمكانة رفيعة ونوعية داخل المجتمع الأردني، فالإذاعة الأردنية هي ذاكرة الأثير وجزء من الروتين اليومي الموثوق لكل بيت أردني، بينما تمثل دائرة المخابرات العامة مصدر فخر واعتزاز شعبي نظرا لاحترافيتها العالية ومحافظتها على هيبة الدولة ومكتسباتها.
0: صوت الحق وفرسان الحق هما وجهان لعملة وطنية واحدة عنوانها السيادة والاستقرار، فبينما

0: أصبح الحنجرة الإذاعية بالكلمة الحرة الواعية لتوجيه المجتمع وبناء الفكر، تحمي السواعد الاستخباراتية أمن هذا الأثير ليظل صوته عاليا وقادرا على العطاء تحت ظل الراية الهاشمية.
1: كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري ومجد الزعبي.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش.

التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة.

والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. سمو ولي العهد يشدد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة. رئيس الوزراء يوجه للاستمرار باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة. نائب الرئيس الأمريكي يدعو إيران إلى خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، شارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 المنعقدة في كرواتيا تحت شعار نحو المزيد من الأمن والاستدامة والمناعة في إقليم المتوسط. وثمن سموه في كلمة ألقاها خلال القمة دعوة الأردن للمشاركة في هذه القمة للعام الثالث، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين المملكة ودول مجموعة ميد 9. التفاصيل مع الزميل رامي العواودة.
1: خلال مشاركته في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 في مدينة سبليت الكرواتية، أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة التوتر في المنطقة وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وضرورة عمل المجتمع الدولي على معالجة الأسباب الجذرية للتصعيد في المنطقة. ونوه سموه إلى تداعيات حرب إيران على المنطقة والعالم، إذ تعرضت بعض الدول لهجمات، بينما واجهت دول عديدة تحديات اقتصادية كارتفاع الأسعار ونقص موارد الطاقة واضطراب سلاسل التوريد، مبينا أن الأردن شهد انعكاسات الحرب على الجانبين. وشدد سمو ولي العهد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعبا، لا سيما في ظل وضع قيود على تدفق المساعدات بما فيها القادمة من الأردن. وأعاد سموه التأكيد على موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي. وحذر سمو ولي العهد من التطورات في الضفة الغربية والقدس بما في ذلك اعتداءات المستوطنين، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. وبالحديث عن الأوضاع في سوريا ولبنان، أكد سموه أن الأردن يعمل بشكل وثيق مع شركائه لدعم جهود البلدين الشقيقين لتحقيق الاستقرار والتنمية فيهما وضمان سيادتهما رغم ما تشكله الاعتداءات الإسرائيلية من تحد لهذه الجهود. وأشار سمو ولي العهد إلى العلاقات الأردنية الأوروبية لافتا إلى الإمكانات المتاحة للأردن ودول مجموعة ميد 9 للبناء عليها من خلال مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا، بما يعزز فرص العمل والتعليم وتبادل الخبرات. وبين سموه أن الأردن يشكل بوابة استراتيجية تصل منطقة الشرق الأوسط بأوروبا ويوفر فرصا مهمة في مجالات عديدة كالربط الكهربائي والطاقة المتجددة والسكك الحديدية والربط الرقمي والبنية التحتية والممرات اللوجستية. ولفت سمو ولي العهد إلى أنه سيتم عرض العديد من هذه الفرص خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في تشرين الثاني المقبل.
0: هذا والتقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم أمير موناكو ألبير الثاني على هامش قمة دول جنوب أوروبا MiG-9 في كرواتيا، وبحث اللقاء عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وتناول اللقاء الأوضاع في المنطقة، إذ أكد سمو ولي العهد أهمية مواصلة الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في المنطقة بما يضمن أمن الدول العربية. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزارة التنمية الاجتماعية للاستمرار باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة، ويأتي القرار حرصا على سلامة المواطنين وبهدف توفير وسائل تدفئة آمنة لهم قبل بدء فصل الشتاء، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستبدال أي نوع من المدافئ غير الآمنة التي قد لا تتوفر فيها متطلبات السلامة والأمان بأخرى ذات مواصفات آمنة. وكان مجلس الوزراء قرر في شهر كانون الثاني الماضي تكليف وزارة

إدارة التنمية الاجتماعية باستبدال 15,000 مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، وذلك من خلال مديريات ومراكز التنمية الاجتماعية في المحافظات. على صعيد متصل، وجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المختصة بتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش على المصانع والمحال التجارية المختصة بتصنيع وبيع المدافئ للتأكد من استخدام متطلبات السلامة والأمان في جميع وسائل التدفئة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ضبط أي مخالفات والتعامل معها وفق أحكام القوانين والتشريعات الناظمة وعدم التهاون في ذلك على الإطلاق. قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي إن قرار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بداية العام الجاري بشأن منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية والموظفين إلى الخارج إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة حقق وفرا ماليا على خزينة الدولة بلغ نحو 3 ملايين دينار حتى تاريخه. ولفت النجداوي إلى أن الوفر المالي لهذا القرار من المتوقع أن يصل إلى نحو 4 ملايين دينار مع نهاية العام الحالي. كما قرر رئيس الوزراء في بلاغ أصدره بداية حزيران تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري. بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات مع وفد الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، بحث الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون مع الشركات الأمريكية ومقومات المملكة كوجهة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا. ويضم الوفد ممثلين عن 38 شركة أمريكية تعمل في قطاعات التكنولوجيا والبرمجيات والأمن السبراني والاتصالات وغيرها. وأكد سميرات خلال لقائه الوفد أن الأردن يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الرقمية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص جديدة أمام الشركات المحلية والدولية. وعقد الوزير على هامش اللقاء اجتماعات مع ممثلي عدد من الشركات الأمريكية المشاركة في الوفد، وبحث معهم مجالات التعاون والفرص الاستثمارية الممكنة واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية والاتصالات والخدمات المالية والهندسية. قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء إن الأردن توسع في اتفاقيات التجارة الحرة بهدف تجاوز محدودية السوق المحلية وبناء قاعدة إنتاجية قوية. وبحسب بيان الوزارة اليوم، أكد القضاء خلال مشاركته في جلسة بعنوان تكامل الصناعة وسلاسل القيمة الإقليمية ضمن أعمال منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 المقام في البحرين أهمية توظيف الموارد والإمكانات والقدرات التمويلية لدول المنطقة في إقامة مشاريع صناعية إقليمية مشتركة ذات قيمة مضافة عالية بما يعزز حضورها في الصناعات المتقدمة وينقلها من مرحلة الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة إلى المنافسة في الأسواق العالمية. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين بينهم 1 عناصر الدفاع المدني اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في القطاع، كما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي قرب البوابة الشمالية لمستشفى كمال عدوان بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيرات إسرائيلية قنابل صوتية في محيط المستشفى. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني وأصيب 16 آخرون خلال هجوم شنه مستوطنون اليوم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

0: فيما يتواصل تصعيد الاحتلال ومستوطنيه في عدة قرى بمدن الضفة بمزيد من الاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات واستهداف ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم. إلى التفاصيل.
1: تعيش قرى ومدن الضفة الغربية على وقع الحملات المستعرة بتحالف ممنهج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بانتهاكات من هنا وهناك تطال الفلسطينيين وممتلكاتهم. حملات اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم، طالت عددا من قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة، وداهمت عددا من المنازل، وشرعت في تنفيذ حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية بالتزامن مع فرض طوق على هذه القرى والبلدات ومنع الفلسطينيين من مغادرتها. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال اليوم عددا من البلدات وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم، كما اعتقلت 5 فلسطينيين من مدينة طول كرم بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها. وكذلك في مدينة طوباس داهم الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين. وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم عددا من الفلسطينيين، وهدمت نصبا تذكاريا للشهداء في مدينة نابلس بعد إعلانها حظر التجول فيها. وتتصاعد الحملة الشرسة والهمجية التي يشنها المستوطنون وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر خلال هجوم شنه مستوطنون على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على طواقم الإسعاف والمتطوعين العاملين بالميدان في بلدة برقة. وصعد مستوطنون فجر وصباح اليوم اعتداءاتهم على عدة مناطق بالضفة الغربية شملت مهاجمة منازل الفلسطينيين وأحراق مركبات وأطلاق الرصاص على مزارعين واقتحام قرى ونصب أعلام الاحتلال، إلى جانب مواصلة أعمال تجريف وتوسعة نبع الحمى في الأغوار الشمالية تمهيدا للاستهداف عليه.
0: أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنه أسقط صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة الرياض، بينما أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات المسلحة واصلت لليوم الثاني على التوالي تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. وإلى آخر تطورات المشهد بين واشنطن وطهران، حيث دعا نائب الرئيس الأمريكي إيران إلى خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. في المقابل اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن واشنطن خسرت الحرب العسكرية وسوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا. إلى التفاصيل.
2: في الوقت الذي تحشد فيه واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات روزفلت، مما يعيد احتمال التصعيد العسكري إلى الواجهة، وبالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع طهران ستنتهي بطريقة أو بأخرى، تقابلها تصريحات إيرانية تؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح تحت التهديد أو الضغط. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المشكلة الكبرى بشأن إيران هي أنه لا أحد يعلم من يقود البلاد. من جانبه قال جدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، وإن واشنطن غير متأكدة من الكيفية التي تتخذ بها طهران قراراتها في المفاوضات. وأضاف فانس أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عرقشي، لكنه أشار إلى أنه من غير الواضح مدى السلطة التي يتمتعان بها ضمن هيكل السلطة في إيران. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وفي طهران قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن واشنطن خسرت الحرب العسكرية وسوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا. بدوره صرح محافظ البنك المركزي الإيراني بأن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد كبيرة، وأكد أن لدى إيران برامج متعددة لمواجهتها، وتتزامن التطورات في طهران.

0: مع استقالة وزير النفط الإيراني في وقت لا تزال فيه وزارتا الدفاع والاستخبارات شاغرتين إثر اغتيال الوزيرين خلال الحرب الماضية. ويواجه وزير الخارجية عباس عرقتشي مطالب برلمانية باستجوابه على خلفية الاتصالات مع واشنطن ومسار التفاوض، ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه المواجهات العسكرية واحتمالات تجددها حاضرة في طهران.
1: وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 24 شخصا على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا اليوم، بعدما أعلنت الشرطة ارتفاع حصيلة ضربة استهدفت مبنى سكنيا في شمال أوكرانيا إلى 9 قتلى، فيما شنت كييف هجمات طالت أهدافا داخل الأراضي الروسية. إلى التفاصيل.
2: تصعيد جديد تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع دوي انفجارات في العاصمة كييف فجر اليوم، بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها السلطات الأوكرانية من صواريخ باليستية روسية. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد حذر في كلمة مساء أمس من احتمال تعرض العاصمة لهجوم روسي واسع في وقت تتعرض فيه كييف ومدن أوكرانية أخرى لقصف متكرر. وقال زيلينسكي إن روسيا شنت واحدة من أكبر هجماتها على أوكرانيا مستخدمة نحو 70 صاروخا إلى جانب عدد من الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن منشآت الطاقة كانت من أبرز الأهداف. وأسفرت الهجمات وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني عن مقتل 11 شخصا على الأقل، بينما أكد أن الصواريخ البالستية الروسية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام الدفاعات الأوكرانية في ظل الحاجة المستمرة إلى أنظمة دفاع جوي. وتأتي هذه الهجمات في وقت تواجه فيه أوكرانيا ضغوطا متزايدة على قطاع الطاقة، إذ أعلنت الشركة الوطنية المشغلة لشبكات الكهرباء فرض قيود على إمدادات الكهرباء عقب استهداف منشآت للطاقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء. كما طالت ضربات روسية جسرين رئيسيين في كييف، ما يزيد من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في البلاد. وفي تطور ميداني آخر، قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين، بينهم 3 أطفال، إثر ضربة روسية أصابت مبنى سكنيا في مدينة برلوكيم بمنطقة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا. وفي المقابل أعلنت أوكرانيا تنفيذ ضربات داخل الأراضي الروسية، حيث قال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استهدفت منشأتين نفطيتين وساحة تدريب في مناطق بريم وسامارا وأستراخان. واعتبر الرئيس الأوكراني هذه الضربات ردا على الهجمات الروسية التي تستهدف الأراضي والبنية التحتية الأوكرانية. ويعكس التصعيد الأخير استمرار اتساع نطاق الحرب مع اعتماد الطرفين بصورة متزايدة على ضربات بعيدة المدى واستهداف المنشآت الحيوية في وقت تظل في حماية المدنيين وتأمين إمدادات الكهرباء والطاقة من أبرز التحديات مع اقتراب فصل الشتاء.
1: أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026 للعالمين الفرنسي هنري كاغان والياباني كينسو سواي، تقديرا لاكتشافاتهما المتعلقة بالتأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل. وقالت الأكاديمية إن اكتشافات كاغان وسواي أسهمت في حل لغز كيميائي استمر أكثر من قرن يتعلق بكيفية نشوء التجانس الكيرلي بصورة تلقائية. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الترويجي الرابع للإجراءات والعمليات الطبية الريادية في الأردن، والأول على مستوى الوطن العربي برعاية وزير الصحة دكتور إبراهيم البدور، والذي تنظمه مجلة قلب الأردن بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات الصحية والطبية والدوائية من الأردن وعدد من الدول العربية الشقيقة. حول هذا المؤتمر وأهميته تحدث أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رياض الشياب لفترتنا، وقال:
3: طبعا هذا المؤتمر يؤدي تأكيدا على المكان المتقدم التي وصل إليها القطاع الصحي الأردني وما يتمتع به من كفاءات وخبرات طبية متميزة، إضافة إلى التطور في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصات الطبية والتقنيات الحديثة.

0: وهذا المؤتمر كان يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات الطبية العربية وتعزيز التعاون والشراكات في المجالات الصحية والطبية والدوائية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والسياحة العلاجية اللي من أهم المواضيع اللي كانت في هذا الموضوع. وإحنا كوزارة صحة طبعا نسعى لعملية تطوير وتحديث وزيادة إن شاء الله بالنسبة للسياحة العلاجية اللي هو الموضوع المهم فيه كان من هذا المؤتمر. ونؤكد أن الأردن سيبقى دائما حريصا على تعزيز مكانته كمركز طبي إقليمي والاستمرار في تطوير خدماته الصحية بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية ويعزز ثقة الأشقاء العرب بالقطاع الصحي.
1: تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن سير العمل في مشروع إنارة ممر عمان التنموي الذي ينفذ باستخدام أنظمة إنارة ذكية تعمل كليا بالطاقة الشمسية وبكلفة بلغت نحو 1,400,000 دينار. حول هذا المشروع تحدث الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة وقال:
2: الأعمال في مشروع إنارة ممر عمان التنموي تارع المياه باستخدام الطاقة الشمسية. الوزارة تعرفت على الانتهاء من المشروع اللي بدأنا العمل فيه تقريبا مع بداية العام الحالي، وهو مشروع رائد لأنه هذا الطريق يكون الطريق الأطول المضاء باستخدام الطاقة الشمسية في المملكة ضمن خطة شاملة للوزارة لاستبدال الإنارة باستخدام الطاقة الشمسية. هاي التقنية اللي يعني بدأنا من فترة باستخدامها حتى الآن وصلنا تقريبا 10% من مشاريع الإنارة المنفذة ضمن اختصاص الوزارة، توفر في أكثر من جانب. أول من ناحية توفير الطاقة خلف استهلاكها، وثانيا تجنبنا المشاكل التي كنا نتعرض لها في شبكة الإنارة، موضوع العبث والسرقات اللي كانت تصير باستمرار وتأجيلات.
1: أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن الوزارة تولي العمل الخيري والتكافل الاجتماعي أهمية كبيرة وتسعى إلى تعزيز البرامج والمشروعات التي تستهدف الأسر والأفراد المستحقين في مختلف مناطق المملكة. وقال خلال افتتاحه اليوم ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة في منطقة أبو نصير بالعاصمة عمان إن الوزارة وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني تحرص على التواصل المباشر مع أبناء المجتمع والوقوف على احتياجاتهم وتعزيز العمل الخيري والوقفي بما يخدم الفئات الأكثر حاجة. وأشار إلى أن فريضة الزكاة تمثل ركنا أساسيا في منظومة التكافل الاجتماعي، مؤكدا أهمية تفعيل دورها في المجتمع للحد من الفقر وتعزيز التعاون والتراحم بين أبناء المجتمع. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تسلل شخصين عبر إحدى واجهاتها الحدودية بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود أثناء محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها بأداء واجباتها لحماية حدود المملكة والتصدي لمحاولات التسلل والعبور غير المشروع وفق القوانين والتعليمات المعمول بها. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحرا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. سمو ولي العهد يشدد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة. رئيس الوزراء يوجه

جهول الاستمرار باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة. نائب الرئيس الأمريكي يدعو إيران إلى خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار: عبد اللطيف الأزايدة، هاني السرحان، رامي العواودة، وتحيات الزميل ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية. سيداتي وسادتي، في 9:30 موعدكم مع برنامج من تراث الريف والبادية مع الزميلة سهر الجبور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

معكم مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11 في برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. نطل عليكم بالتراث والموروث الأردني والشعر النبطي الجميل اللي يمثل عاداتنا وتقاليدنا. أنتم تتابعونا على البث الحي المباشر على صفحة فيسبوك الإذاعة وأيضا على ترددات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام وإذاعة عمان اف ام وإربد الكبرى. نحيي زملاء العمل اللي دائما وابدا متواجدين معنا، الله يكثر خيرهم ولهم كل الشكر والاحترام والتقدير، من التنفيذ الهندسي الاذاعي والاخراج المبدع ربيع السرايره. من المراقب الرئيسي زملائنا المبدعين سعيد حماد وسفيان المحاميد، الله يعطيهم الالف عافيه.

يلا حيكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام اللي قاعدين تشوفونا على البث الحي المباشر وأيضا على ترددات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. يلا حيكم جميعا اللي تابعونا على البث، الكل اللي قاعدين يسمعونا وكل اللي قاعدين يشاركونا بهالحلقة الجميلة المتألقة بضيوفنا وبكم أنتم بعد يا مستمعينا ومشاهدينا. نعم راح يكون معنا ضيوف مبدعين من المملكة الأردنية الهاشمية ومن المملكة العربية السعودية. خليكم معنا، خلينا نستمتع ونسمع الليلة شعر نبطي من الطراز الرفيع. يعني مبدعين الليلة متواجدين معنا ما شاء الله عنهم، فئات شبابية جميلة نقلوا الموروث والإرث الأردني والكلمة الأردنية الأصيلة إلى موقعها الصحيح. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يلا حيكم بمساء الشعر والجمال، مساء الحرف لما يلامس الوجدان، مساء القصيدة لما تحمل لنا أجمل المشاعر وأجمل الكلمات. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نرحب بكم بهالأمسية الشعرية الجديدة، ويسعدنا أنه نستضيف بيننا الليلة شاعر سعودي شاب من الطراز الرفيع، صاحب حضور جميل وقلم واعد، يطل علينا اليوم حتى يشاركنا شيء من تجربته الشعرية وإبداعه المتميز. نرحب بكم وبشاعرنا بكل محبة وتقدير، بالشاعر السعودي المبدع خالد الجابر. يلا حيك شاعرنا، ويا هلا ويا مرحبا بك.
1: يا هلا أخت شاعر، أحب أمسي عليك بالخير على السادة المستمعين، سعيد بوصلافة.
0: يا هلا بك، ونورت أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأنا أتوقع أنه هذا أول لقاء لك على الإعلام الأردني.
1: صحيح، ويشرفني أنه أول لقاء معك،
0: وحنا والله لنا الشرف، يعني شاب واعد وقلم يصدح بالشعر، قلم جميل. إن شاء الله أنه الليلة مستمعين أنا متأكدة أنه راح يستمتعون بهالجمال الشعري اللي راح يلفت انتباههم، والكلمة الجميلة اللي انقلها لنا الشاعر خالد الجابر من المملكة العربية السعودية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بإذن الله، الله يوفقك
0: يا الله يعزك. بما أنك شاعر شاب وإحنا قاعدين نتحدث عن الشعر وعن المواهب، شوف يا أستاذ خالد، أنه الموهبة الحالة تصنع شاعر، ولا التجربة ولا المعاناة ولا القراءة هي اللي تصنع شاعر، ولا صوته الخاص ولا بيئته؟ يعني في كثير شغلات تأثر على الشاعر، الكثير يقول لك والله أنا ابن بيئتي. نعم، في أبناء البيئة، ولكن مو الكل يا أستاذ خالد شاعر. اليوم شلون هذا الشعر انصنع في داخل خالد الجابر؟
1: أول شيء الموهبة مثل البذرة، يعني
0: نعم،
1: تحتاج أن الواحد يعتني فيها ويسقيها عشان تصير شجرة يعني. لكن أن بدون الموهبة الحالة يعني ما رح يضبط الموضوع مع الشاعر.
0: نعم بالضبط، يعني أنت تحس أنه الموهبة هي اللي تخلي الشاعر، يعني مثلا خلينا نقول يصدح بهالكلمات الجميلة.
1: هي عامل أساسي.
0: احنا تحدثنا عن الموهبة، ولكن احنا قاعدين نقول شلون تشوف انت من نظرتك كخالد علاقة الشاعر ببيئته اللي نشأ به، المكان اللي ينتمي له، يترك بصمة في شعره
1: كتابته.
0: نعم
1: اكيد اكيد، وتنعكس بشكل كبير على كتابه.
0: نعم،
1: يعني ما يصير مثلا انا شاعر شمالي اكتب لهجة جنوبية، فهي تنعكس علي.
0: نعم. طيب ما يلجأ الشاعر مرات استاذ خالد انه يستعير من اللهجه المجاوره لبعض القصائد؟
1: الشاعر حقيقي ما يستعير.
0: نعم، حتى لو
1: هو اللي طوع القصيده ما تطوع.
0: نعم، يعني انت تشوف انه الشاعر لازم يلتزم بمفرداته، وانه ما لازم يطلع من خارج البيئه المحيطه.
1: هي بالاول والاخير وجهه نظر، يعني ما هي مقارنه.
0: احنا نتحدث عن وجهه نظر خالد الجابر.
1: لا هذه وجهه
0: نظر. شعراء كثير يقولوا لك لا، احنا لازم انه نطلع على البيئات ونتبادل ثقافات ونتبادل مثلا كلمات، مو دائما بجميع القصائد، ولكن تمر كلمه، يعني خلينا نقول بين الحين والاخر في بعض القصائد. ولكن في البعض مثل خالد الجابر يقول لك لا، انا ابن بيئتي وانا احب احافظ على اللي هي كلمتي، وما احب اني استعير من الخارج. هذا رايك استاذ خالد؟
1: صحيح، واراها نشاز. انا اذا قريت الشاعر شمالي يعني ياخذ كلمه جنوبيه او كلمه ما هي من بيئته ما استصيغها.
0: تحس تصنع يا
1: شاعر؟ نعم تصنع، مو احس تصنع، هو
0: تصنع. ولما يصل الشاعر الى التصنع وش تقيم؟
1: تموت روح القصيدة، يعني يصير كأنه كلام عادي.
0: يمكن مع الوقت يصير في ضعف.
1: ايه اكيد،
0: انا اوافقك الرأي بهذه الجزئية، انه التصنع يضعف الانسان. يعني الواحد الان، يعني مثلا على قولتك

0: ابن الشمال يتحدث لهجة الشمال، ما يزبط إنه يغير إلى الجنوب، ما يزبط إنه يغير إلى الوسط،
1: صحيح.
0: ما يزبط إنه يعني حتى يستعير يمكن لهجة ثانية من بيئة ثانية.
1: بالضبط
0: خلص خلك على ما أنت عليه والناس راح تحبك.
1: صحيح.
0: أرهقناك شوية بالحديث أستاذ خالد، لكن يعني حابين إنه ناخذ منك أكثر، وكون إن هذا أول لقاء لك إعلامي، يمكن ما أدري هو أول لقاء لك إعلامي فقط على الإذاعة
1: صحيح،
0: الأردنية
1: هذا أول لقاء
0: ولا
1: لي.
0: بشكل عام؟
1: لا بشكل عام أول
0: بشكل
1: لقاء.
0: عام جميل، أنا خليني أستفرد لحن آخذ راحتي.
1: أبد أبد.
0: طيب أستاذ خالد، لو طلبنا منك إنه تصف رحلتك الشعرية حتى هذه اللحظة بثلاث كلمات، وش تقول عن نفسك؟ الآن يمكن المدة اللي أنت قاعد تكتبها ما أدري إذا كانت طويلة أو قصيرة، لأنه في البعض يكتب بسن صغير، برغم
1: صحيح.
0: نعم، لكن المسيرة اللي أنت الآن وصلت له، لو طلبنا منك إنه تصف هالرحلة اللي أنت يعني أبحرت بها في الشعر، وش تقول؟
1: هي لم تبدأ بعد، ما بدأت إلى الآن بنظري.
0: يعني أنت تشوف إنه للآن أنت ما أعطيت الشعر
1: إلى
0: حقه.
1: الآن، نعم. هو جمال فيها السعي للكمال، ما في أحد يوصل للكمال.
0: صحيح، هو ما حد يوصل للكمال، بس مثلا مرات انه الشاعر يصل يعني ها لو شيء بسيط انه يرضي
1: صحيح
0: نفسه.
1: صحيح، هذا اللي اقصده انا.
0: نعم، والناجح دائما يحس انه للان ما وصل.
1: مقصر، صحيح.
0: صحيح. طيب وش راح تسمعنا الليله وتسمع جمهورك العربي والاردني اللي الان قاعد يسمعنا، سواء كان في المملكه الاردنيه الهاشميه ولا بالوطن العربي؟
1: يبشرون ان شاء الله. يقول المشاعر كل يوم تمر ببيت القصيد، نبغى أوقف فيه حزن ونبغى أوقف به غلا، من خلقت وقلبي اللي يحسبونه من حديد يتمايل مع حبوب النود، وريا ملفلة أختنق لا شفت نظرات العرب يوم الشديد، وانجر أحلام الغدة تلبيه مظنوني، هلا ليت لي مرائي شعور وليت لي قلب بليد، ما خبر عقلي من العالم أنا جوسه سلف، الزمن ذا جل خلق الله غدت مثل الجليد، ما عليهم من زبن ولا عليهم من جلا، ومثل ما يدرس قصيدة الأصمعي ولا لبيد، لازم نعلم مراعاة الخواطر للملاي، البن آدم لا قدرت تقول خيرا لا تحيد، ما يبدي صمته النشوي على دفع البلا، الفزع بالكلمة هجرة من لدن رب مجيد، واحد أوحد كل ما يستد له العبد، على الكلام الذرب ما ينقص من البنك الرصيد، والله إني ما خبرت الحرف غالي من غلا جامل العالم، ترى كثر الصراحة ما يفيد، ما هو بلازم تصير في كل يوم ابن جلا، حاجة الإنسان يا الإنسان للقول الحميد، حاجة الفيدان للميراج ولا للكلا عن صلف، شمس الظهر مكبر فضل سيف الجريد، بالكثير اللي تثيابه وصدر ابن خلا. سلامتك.
0: الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك، الله يسلمك. أستاذ خالد، دائما يقولون متى تحس أنك ودك تكتب؟ أنا مودي أسألك السؤال التقليدي هذا، أنا أقول لك متى تعرف أنه الآن وضعت القلم وتوقفت عن الكتابة وشعرت أن القصيدة اكتملت؟
1: إذا صرت أحط فيها بيت ويكون نشاز عن الباب.
0: شلون يعني؟ خلينا نفسر هالجزئية هذه، شلون يعني بيت؟
1: يعني ما يكون بمستواها، ما يكون بمستوى اللي كتبته قبله.
0: حتى لو القصيدة عادية، مجرد بيت واحد تحس إنه خلاص انتصر خالد الجابر؟
1: مرات تكتب بيت واحد وما تقدر تكمله، خلاص انختم عليها بالشيء هذا.
0: جميل. طيب يمكن باللحظة هذه أنت توقف عن الكتاب وتقول خلاص أنا وصلت لمبتغاي؟
1: إيه، بعد محاولات طبعا.
0: نعم. طيب سؤال دائما تطرحه على نفسك قبل تحط النقطة الأخيرة للقصيدة، وش تقول لنفسك دايما؟
1: هل تممتها؟ يعني اكتفيت، وصلت الفكرة اللي أبيها،
0: هل أصابت الهدف؟
1: يعني. نعم تقريبا نفس كذا.
0: طيب مرات يكتب الشاعر، ما أدري إذا أنت يمكن مريت بهذه التجربة، لكن أنا من خلال لقاءاتي مع شعراء كثيرين واستنتجت يعني هذا السؤال، أنه بعض الشعراء يكتبون لغرض معين ولكن يشوف نفسه انه راح المنحنى ثاني بالقصيده، مرت عليك اللحظات؟
1: اكيد انها تمر، لكن مرات لازم انت تعدل مسارك، ومرات ما تقدر تعدل مسارك فتقتل القصيده خلاص، ما عاد تصلح.
0: نعم، يعني ترجع، خلينا نقول تعطي بريك.
1: لازم ترجع نفس ال

0: خلينا نتزاي فيه الموضوع
1: حتى
0: نفسه.
1: حتى لو الموضوع الجديد عجبك وكان يعني مغاير،
0: او ممكن انك تعدل يعني تخلي زي الوصله بين الموضوع الاول والثاني، يعني زي خلط خلط من هذا شعر الوطن كان يبدي قصائده في الوطن ويكتب عن الزهر وعن الجو وعن المطر الين يوصل فكرته، فهي تكون مثل مقدمات.
1: بالضرورة دائما الشاعر لازم يحط بصمته التقليدية بالقصيدة ولا لازم يكون في جانب مختلف؟
0: لازم يكون إبداعي أكثر، يحاول يجيب شيء ما حد جابه قبله، هو شيء صعب حيل.
1: طيب أنت مع تكرار الأسلوب، الشاعر يكرر أسلوبه الشعري علشان الناس مثلا تعرفه أنه هذا الأسلوب الشعري يمتاز به خالد الجابر، ولا أنت مع التنوع الشعري؟
0: التنوع الشعري زين، لكن الاستنساخ ما هو زين، يعني اني مثلا اكون معجب بشاعر ودي استنسخه عشان بس ابي اطلع ما
1: لا انا ما اقصد الاستنساخ، انا اقصد انك انت مثلا اتجهت لاسلوب معين تظل انت على نسق هالاسلوب علشان الناس يقولون والله هذا اسلوب خالد.
0: لا بالعكس، الشاعر المتمكن هو اللي يقدر يكتب على اغراض الشعر كله، مدح هجاء غزل عتاب إلى الآخر.
1: نعم، يعني ما يخليك تكون شوية بعيد عن التفكير في معنى الشعر.
0: لا، شدد وقارب يعني.
1: نعم. طيب، وش راح تسمعنا الليلة؟ ودنا نرتوي شعر الليلة من خالد الجابر.
0: ليك والله ما يطيح من العيون إلا الدموع، كان روحي ما هي بتنفر ولا قلبي يعاخ، الهقاوي لي بها قصة وبي منها صدوع، يوم ركبت في البحر ولا رشت على غفاف، الثقة تاخذ عمر بس التلاشى في اسبوع، وفقدها يخلي الرجل حتى من غلاله يخاف، اشهد اني بالشوارب ولها كنت مخدوع، ليت قلبي ما حكم على الكتاب من الغلاف، يا خوي يوم اشيل الحمل وافج الدموع، ما هقيتك تخلف ظنوني وتودع بي خلاف، كانت امالي كبيرة فيك من ضد الربوع، وانت من ضد الربوع اللي منه ذكت الكشاف، وعقب ماني يحي شعور ونبض توحيها الضلوع، مات قلبي بطعنة ما هي من الجرد الرهاف، يا ظلام الليل مدري العمر وشواد الشموع، لغربة شمس السمان بمولد هلال العجاف، عشت عمري بين نفس تبغي وقلب خشوع، مرة أفضل على سجاتي ومرة بقاف، ماني بطماع لا والله أنا رد من قنوع، من النشامة منه تهنى شمي وعنقى من الرهاف.
1: الله عليك الله عليك، مبدع يا خالد، صح الله لسانك.
0: الله يرضى قدرك.
1: الله يسلمك. مرات الشاعر وخصوصا الشاعر، خلينا نقول اللي في بداية مراحله الشعرية، يوم يكتب القصيدة خصوصا انه ودي يسمع لحد معين او ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يفكر كثير بالجمهور. انت من هذا النوع يوم تكتب القصيدة تفكر بالآراء؟
0: أكيد انه يهمني، بس ما لدرجة اني اصير انا اكتب عشان الشيء هذا. فأنا أكتب إن أكتب عن شعوري أبوح يعني فيه على منصات التواصل.
1: ما تفكر بردة الفعل وش راح تكون؟ تقول خليني أعدل خليني أكتب.
0: طبيعي أني أحسن فيها، وأحاول إنه يكون ما على قصيدتي مدخل، يعني أجيبها وهي تصلح أن تقرأ.
1: يعني خلينا نقول إنك أنت تكتب اللي يجول في خاطرك وتخلي حرية التأويل للمتلقي.
0: بالضبط.
1: واجهتك نقد سلبي او اراء او اراء سلبيه؟
0: واجد وطبيعي جدا. يعني
1: تشوف انه هذا النقد بمكانه، ولا قاعدين ينقدون القصيده كقصيده، ولا ينقدون خالد الجابر كشخص؟
0: لا، مرات ناس هو ما يفهم القصيده، ما يفهم مثلا بالتوريه،
1: نعم،
0: فيهاجمك بناء على فكره وعلى تفكيرك، يعني لو وصلت للفكره بيقتنع، لكن ما انت فاضي خلق الله عشان تعلمه.
1: طيب،
0: فخله يسولف.
1: تسمع كثير لشعراء كبار؟
0: لا والله اني ما اسمع واحد.
1: نعم، ما تحب انه تسمع لها؟
0: لا انا احب اسمع، لكن ماني مركز على الاستماع بشكل كبير.
1: طيب، ايش رايك بالشاعر اللي يكتب قصيده جميله لغويا، جميله يعني تحمل يعني جمال بس ما تحمل تجربة حقيقية؟ القصيدة ما هي من تجربة، القصيدة يعني كل الجمال اللغوي موجود به، بس هي ما هي تجربة. يعني أنا أسألك كشاب، لأني أنا هذا السؤال يمكن سألته شعراء كبار.

0: كانوا يعني لهم مسيرة مخضرمة بالشعر. الآن أنا ودي أسأل الشباب الجيل الجديد اللي طالع، إيش رأيهم لما يكون في قصيدة جميلة لغويا، خلينا نقول جزلة معنويا وصور، ولكن ما تحمل تجربة حقيقية؟
1: في قصيدة تقنعك فنيا يعني وانت تقراها مثل اللي انت ذكرتي، في قصيدة انت تستمتع وانت تقراها لان فيها روح القصيدة نفسها،
0: نعم.
1: انها جاية على موقف. وبالنسبة لي انا اشوف اللي تجي على موقف حتى لو فيها ضعف فني بالصيد كعزف او غيره تفوز يعني باستماعي لها، اشفق على الاستماع لها.
0: شو اللي يشدك للقصيدة أكثر؟ القصيدة الواقعية اللي عن تجربة ولا الخيالية اللي
1: لا
0: يصنع
1: لا أكيد
0: الشاعر بخياله؟
1: أكيد أكيد الواقعية.
0: حتى لو كانت القصيدة اللي يصنع الشاعر بخياله جميلة من ناحية مصطلحات وفكرة
1: هي كلها زينة، لكن أنا بالنسبة لي أفضل الواقعية أكثر وأستمتع وأطرب لها بعد.
0: شوف جمال اللغة كافي لصناعة القصيدة؟
1: لا القصيدة مو يعني كافي فيها جمال اللغة، لازم يكون فيها روح على الأقل من وجهة نظري يعني.
0: وش يتوفر بأركان القصيدة من وجهة نظرك أنت؟ القصيدة اللي تشد خالد الجابر، وش لازم يكون به؟
1: القصيدة اللي فيها روح، اللي مفرداتها عذبة سلسة، يكون يعني فكرتها واضحة، ما هي تحتاج مني أني أفكر كثير عشان أفهم وش يقصد الشاعر. هذا بالنسبة لي يعني.
0: طيب خلينا نسمع من جماليات اللغة.
1: نديم الليل لا تثقل وسط صدري طلوع إرهاف، خفيفك ما قونه لا تكسره من قبل عيني، لو من العمر لي دحفة فرح لي صاع من نجحاف وشراب لا قطع رجواي وزرة لا يرويني، منا يطيح من رسمي غصب رجلي على الميقاف، أنا أثقل من حمولي هقاوي علقت فيني، بظل المؤمن الراضي وظل المبهم الشفاف، سنين العمر تاطاني ولكن ما توطيني، أنا اللي منتظر بكرة وأنا المشتاق للي طاف، عسلي مقبلات أعوام كلمتني من سنيني، وأنا يا أمير هدني عشر فوق الثلاث أعجاف، توصابي دخيلك راح عمري وانت توصيني، سقاك الحظ بهجة واشبعك من وكلك ميلاف، وانا حظي اللي يسقاني من الضيقات يسقيني، يجيلك كلي وكلك تروح نزيف لك نزهاف، هوا كنك هوا عاجز لحظنا بين يديني على المشراف، ابد قالك لين اموت بالمشراف عشان اندورتني عينك بلحظة تلاقيني، بنات الفكر لك خدم ولك برق الشعر رفاف، وبنات ادم فلا منهن بعد كلي بيغريني، من دموعي روادفني ومن همي خفوقي جاف، بعد شمس العنا عانيت وصفرت بساتيني، أنا شاعر قدرت أسكن شعوري وسط وزن وقاف، في بيت مسطح إبداعي وساسة هم كاوين.
0: الله عليك، الله يسلمك، صح الله لسانك واحتل شانك.
1: تحديدا
0: تحدثنا قبل شوية أنه تسمع الشعراء سواء كانوا مخضرمين أو من الجيل الأول، قلت أنك مو كثير يعني ميال للسمع، لكن ودي أسألك إلا ما يكون في شاعر ترك أثر تكوينك الشعري وتأثرت به، يمكن مو بالضرورة أنك قلدته، يعني إذا أنت تسمع له مو بالضرورة أنك تقلده، لا، لكن جعل خالد الجابر يعيد التفكير بمعنى الشعر، من هو هذا
1: صراحة
0: الشاعر؟
1: هو شاعر شاب ما هو كبير بالعمر،
0: نعم،
1: اللي هو جمال بندر.
0: جمال
1: كنت
0: بندر.
1: جمال بندر كنت استمع له كثير،
0: نعم،
1: يعني شاعر لدرجة يوسع مدارك الشاعر اللي يقرأ له.
0: الله،
1: نعم
0: أنا هذا اللي قصدته. أنا يوم
1: صحيح.
0: سألتك قبل شوي قلت لك مو بالشرط أن يكون شاعر مثلا من الرعيل الأول أو مثلا شاعر مخضرم أو مسيرته طويلة علشان الواحد يتأثر به، ممكن
1: بالضبط
0: فعلا أنه شاعر من جيالكم أو من هذا الجيل يمكن في عنده فكرة مغايرة، أسلوب معين يميل له الشعر، وخالد الجابر تأثر بجمال بندر،
1: تقريبا ما هو بشكل كبير لكن تقريبا
0: لكن أعجبك الأسلوب.
1: جدا جدا
0: نعم،
1: يعني.
0: حسيت أنه هذا اللي الشعر اللي أنتم كفئة شباب تبحثون عنه.
1: طبعا ما هو بس جمال بندر، فيه شعراء واجد لكن ما يحضرني
0: احنا
1: اسمائهم.
0: ما نخصص، ولكن نقول انه في
1: ايه
0: فئات معينه عجبتك،
1: ايه
0: عجبك
1: لكن
0: شعر.
1: مثل الروح اللي قدمها جمال بندر بقصيده
0: اها،
1: تطرب عليها النفس.
0: نعم، يعني هذا
1: قبل
0: اللي

0: اللي تحدثنا عنه قبل شوية، قلنا أنه القصيدة مو شرط تكون بس جميلة لغويا، به روح
1: ضروري جدا.
0: تجذب المتلقي. كشاعر شاب ومقبل على يعني مسيرتك الشعرية، وما شاء الله يعني أنت بديت مسيرة يعني جميلة، ولك مستمعينك ومحبينك وجمهورك،
1: الله يرضى عليك.
0: الله يعزك، تفكر يعني بخوض المسابقات الشعرية؟
1: والله أشوف إن بدري عليها، إلا أنا أشوف إن بدري عليها.
0: طيب ليه خالد الجابر يتجه إلى المسابقات الشعرية؟ هل أنه علشان يظهر أسلوبه الشعري، يختصر على نفسه مسيرة سنوات القدام من الشهرة يعني بفترة وجيزة، ولا البعض يعني خلينا نقول أنه يتجه للاتجاه المادي؟ أنت وش تشوف؟ أنت يعني كخالد وين التوجه لما تشارك في هذه المسابقات؟
1: هي بالأول والأخير توفيق من الله، يعني في ناس طلعوا على مثلا برامج الشعر،
0: نعم،
1: والله ما نعرف حتى أسماءهم اليوم، فاندثروا، لكن هي توفيق. ولكن الاتجاه اللي أنا أشوفه يستفيد منه الشاعر المادي، هو بيطلع سواء ببرنامج هذا إذا كان جذب برنامج الشعر هذا، ومن خلال وسائل التواصل.
0: الأكثر يكتب يا أخوي خالد حزن وألم وفقد وشوق، أنا قاعدة أتحدث لك عن الجيل الجديد، يعني يمكن نادرا ما يكتبون عن القضايا الاجتماعية، تمام، والغزل. اليوم توجهك وين؟ يعني يوم وده يكتب خالد القصيدة وحب خلص اليوم أنا حاسة أنه في شعور عندي للكتابة من غير موقف، تحس
1: على
0: نفسك
1: حسب،
0: تتجه وين الاتجاه اللي تتجه؟
1: على حسب وش الشعور اللي يحس به خالد، يعني إن كان حزن، إن كان يبي يعاتب أحد، على حسب.
0: نعم.
1: إلا الفرح، يعني الفرح الواحد ما يقدر يوصفه يعني.
0: صحيح، يمكن وليد اللحظة الفرح، يمكن يطلع معك بيت بيتين بنفس اللحظة من الفرحة،
1: ممكن
0: مو
1: يحيى
0: مرتب لها.
1: ويموت يعني بنفس
0: نعم.
1: اللحظة. نعم.
0: أكثر موقف إنساني حسيت أنه ترك بك أثر وأجبرك على الكتابة حتى لو ما ودك تكتب؟
1: والله ما يحضرني للأمانة، ولا ودي
0: أو أنك يمكن ما
1: أعلم.
0: مريت بهالموقف هذا بعدك.
1: ممكن، صحيح، والله ممكن ما مريت، صحيح. نعم،
0: ممكن ترى، يعني مو شرط أنه يكون الشاعر مر بجميع
1: جميع،
0: الظروف،
1: صحيح
0: الحزن
1: صحيح.
0: والألم نعم. طيب متى يكون الشاعر صادق بقصيدته من غير ما يكشف أسراره؟ تحس انه مرات يتجه لكشف الاسرار غصبا عنه؟
1: لا، ما في شيء غصبا عنه، إيه، الا اذا هو كان يبي يوضح وش يحس فيه. إيه،
0: دائما
1: اما
0: دائما
1: شيء،
0: دائما انتم كشعراء صادقين بكتابة قصايدكم؟
1: لا، ما هو دائم،
0: ما هو دائما.
1: ما هو دائم، لا.
0: جميل جدا، علشان اللي يسمع ويسمع بعض القصايد ما يقول انه والله هذا شعوره، ولا هذا احساسه، ولا هذه حالته النفسيه الان.
1: صحيح،
0: صحيح،
1: مرات انت تكتب مشاعر الاخرين، يعني ما هو شعورك.
0: نعم. ومرت عليك بعض الاحيان قصيده كتبتها وشعرت بعد ما كتبتها وانك يعني ما كنت مستعد انه احد يشوفها الان، يا ليت ما نشرته، يا ليت
1: كثير
0: خليته تأنيت عليه؟
1: كثير كثير جدا.
0: هذا طبعا انا ما اقول انه جاك عليها سلبي، ولكن احساسك
1: اي،
0: الداخلي.
1: لا، من نفسي.
0: نعم.
1: لا، صحيح، كثير كثير، حيل يعني. ما اقدر احصيها.
0: الى اي مدى الشاعر يقدر يستنى على القصيدة علشان تنضج؟
1: هو في شاعر اصلا قديم كان يسمونه شاعر حوليات،
0: نعم بالضبط،
1: فهو
0: حول.
1: هو يقدر يصبر عليها الى مدى كبير، لكن انا شخصيا ما احس انها تموت اذا صبرت عليها، فلازم يعني انشرها بشعورها.
0: جميل. طيب وش راح تسمعنا قصيدة؟
1: كن ما لليل آخر، لا ولا للشوق أخير، لا قدرت أموت من جرحي ولا من هنشفي، شاهد من يوم ذقت المر بالوقت المرير، لين في عيني بدا وهاد روحي ينطفي، سبت اللي قاصر بشباها العمر القصير، واحد لا من طرفي هالمشاعر تحتفي، يشهد ريقه وريحه مسك وانفاسه عبير، عنه كيف أكف شعري

0: دامنيبه مكتفي في جبيله حلكه وفي وجهه البدر المنير من كثر زينه تقول انه بزينه مصطفي فيه قلبي ما يشاور ما يطاوع ما يحير حاضر وسطه لو انه عن عيوني مختفي جعل حظ راحبه يرجع به بعكس المسير جالب معه الكلام العذب والصوت الدفي ما لي بغيره يوقع عاد ولا لو يطير من بغى يقطف عذوقي يجرح حد سعفي بنتظر لين الصبر يوصلني حدود المصير عاد موت دون شفي ووصل لهدفي. سلام
1: عليكم. الله عليك صح الله لسانك وعتل شانك خالد. ما انت محتاج لشهادتنا للأمانة، لكنك انت شاعر جزل.
0: الله يسلمك.
1: وانا سعيدة اني اجريت معك هاللقاء وكان اول مقابلة لك بالإعلام بشكل عام.
0: صحيح.
1: راح تذكر هالمقابلة يا خالد؟
0: اكيد.
1: انا خايف بعد يومين انكم تنشهرون وتقولون لا ما
0: لا هذه ان شاء الله محفورة بالقلب قبل لا يتسجل.
1: الله يعزك يا ربي. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الجميل بقى انه احنا قاعدين يعني بكل الموهوبين، يعني سواء كان ظاهر بالإعلام وظاهر بالإعلام مسيرته يوم مسيرته سنة، تعطي فرص. وحنا والله العظيم نبحث عن المبدعين مو بس بالمملكة الأردنية الهاشمية حتى برا. وسعدين جدا بهاللقاء يا أستاذ خالد.
0: والله أنا أسعد وصراحة تشكرون على جهودكم.
1: الله يعزك. الله يعزك.
0: وحاب أشكر أخوي خالد العزاب وله غريبة عليه أنه يعني يدعم أخوانا صغار.
1: يعني أنا ودي أوجه من المنبر هذا تحية لكل شعرائنا الكبار المبدعين اللي قاعدين يفتحون مساحات للشعراء والأجيال الجديدة. وهذا يدل على شيء، يدل على تواضعهم، ما في كبر واحتكار للشعر والله أنا وما في غيري، بالعكس هم يبحثون عن الموهبة ويصدرون هذه الموهبة وين ما كان. يعني أنا اليوم والله العظيم قاعد أشوف يا أستاذ خالد أنه بعض الشعراء يزعل يوم يكون في شاعر جميل وجزل طالع بمقابل على الإعلام كأنه هالإعلام محصور لنفسه فقط، أو كأنه هالمهرجان لنفس فلان، أو كأنه هالصيت لنفس فلان. خلينا متواضعين، خلينا جميلين. إحنا اليوم قاعدين يعني نعاشر شعراء ما شاء الله عليهم كبار قدرا وشعرا، وقاعدين يصدرون لنا أسماء جميلة جدا. والله إننا حنا نجهل هذه الأسماء، لكن بفضلهم بهمتهم قاعدة تطلع معنا هالأسماء وهالمبدعين هذول. الله يعزك.
0: والحمد لله أنهم قلة يعني.
1: نعم بالضبط. يعني أنا أشكرهم على هذا التواضع، أشكرهم على هذه الجمالية والأخلاق العالية. الله يعزك أستاذ خالد. أنا ودي أشكرك
0: والله. وأقول
1: لك إن شاء الله بسنوات قادمة راح تكون موجود معنا باستوديو المملكة الأردنية الهاشمية ومن كبار الشعراء.
0: يشرفني جدا.
1: الله يعزك. شكرا جزيلا لك ونورت إذاعتنا.
0: يا هلا
1: هلا.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يلا حيكم بهالأمسية الجديدة المتجددة، مساء الشعر، مساء الجمال، مساء الكلمة اللي تنبض إحساس وتتحول الحروف إلى كلمات تسكن الذاكرة والوجدان. مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام، يسعدنا بهالأمسية الشعرية أنه نرحب بضيف عزيز وشاعر أردني مبدع وأيضا شاب يحمل في كلماته عبق الأردن وفي قصايده صدق الإحساس وجمال التعبير. نرحب بالشاعر الأردني وضاح العدوان اللي شرفنا الليلة على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية علشان نفتح معه نوافذ الشعر ونقترب من تجربته ونستمتع إلى صوته وهو يرسم الكلمات بصور الحياة والوطن والإنسان. يلا حيك شاعرنا ويا هلا ويا مرحبا بك.
1: يا ميت هلا، يلا حيها الاختصار، يلا يحييك ويسعد مساك ومسعد جميع المشاهدين.
0: الله يحييك. بداية
1: اسمحي لي طبعا بعيدا كل شيء اني اقدملك من الشكر الجزيل، انت يعني طبعا السنة استدعيني على هذا البرنامج تكسير مني والله، وهذا يدل على اهتمامك بالشعر الأردني والموروث الأردني، ونحييك عليه والله باسمي وباسم كل شعراء الوطن.
0: بالعكس أخوي وضاح، أنت من اللي تجملونا وأنت من اللي يعني تظهرون برامجنا بالشيء الزين، أنت ما قصرت، كان في لك أكثر من تجربة للظهور معنا ولكن حالة الظروف أنه تكون موجود، بس إحنا دائما يعني وراء المبدعين ما نخليهم.
1: الله يحييك يا أختي، والله هذا يدل على لطفك وطيب أخلاقك وطيب كرمك.
0: الله يعزك، مثل البلقة ما تلقى، هذه مقولة الكل دائما يقولها، أرض العز والبداوة والجمال.
1: طول عمرك.
0: الله يعزك، ويوم تطلع هالبلقة هالمبدعين الجميلين، احنا يعني وين وجهنا عنهم انه ما نطلعهم على اثير اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية.
1: الله يسلمك، احنا جميعنا ابناء الوطن، كنا تحت خدمة هذا الوطن وتحت خدمة قيادته الهاشمية، وكنا ان شاء الله خندق واحد وعلى ما علمونا عليه ابائنا واجدادنا.
0: الله يعزك. وضح الله. العدوان شاعر شاب حمل رسالة الوطن وحمل رسالة الكلمة بجزالة، سافر وأبحر بالكلمة مو بس بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى خارج المملكة ومثل أردننا خير تمثيل. إن شاء الله عليك يا وضاح.
1: الله
0: اليوم أنت شاب أردني، يمكن حتى تخصصك ومجالك يختلف عن الشعر يا وضاح.
1: نعم أنا والله.
0: وش اللي خلاك تتجه لهالاتجاه؟
1: والله شوفي أنا درست هندسة اتصالات الحقيقة بس نعم. جامعة اليرموك. لكن والله كنت حاسس انه في يعني الوضع مو راكز صح.
0: نعم.
1: لكن سبحان الله بعد ابوي من سنه سنتين بالهندسه اكتشفت انه الشعر والهندسه وجهين لعمله واحد.
0: هو الاتصال يعني الاتصال، حتى الشعر ترى اتصال مع المستمعين وال...
1: شوف الشعر وهندسه كلمات والهندسه هي ترتيب والشعر ترتيب ايضا، وسبحان الله يعني مشت الامور بالشكل الصحيح
0: وبدعت والله ما شاء الله عليك.
1: الله
0: يحييك. وش يعني لك انك تكون شاعر اردني تشوف انه المكان والبيئه الاردنيه تركوا بصمه واضحه تجربه وضاح العدوان؟
1: والله البيئه الاردنيه بيها خاصه الشعر يعني احنا من مئات السنين والشعر الاردني حاضر بالتاريخ وحاضر بكل مجالات الادب. الاردني بطبيعته سبحان الله دائما يترك بصمه وين ما يكون، تاريخنا كله شعر، رواياتنا كلها شعر، جدودنا ما عرفنا عن سيرهم ما عرفنا عن تاريخهم إلا من خلال الشعر.
0: صحيح بالضبط.
1: سبحان الله يعني وحمل مسؤولية أيضا أنك تكون مثلا من هذا الوطن من هذا التراب اللي مر عليه القصص التاريخية ومر عليه الشعراء العظام، أنك تكون يعني شاعر من هذه الأرض المباركة.
0: بالضبط.
1: فطبعا هي مثل ما قلتي أنت شو شعورك هو شعور مسؤولية.
0: نعم.
1: وشعور يعني خصوصا الآن يعني الأنظار كلها تتجه إنه في يعني ناس بمجتمعات أخرى ينظروا إلى الأردن بسبب غياب الإعلام بسبب غياب مثلا الدعم، ينظروا إلى الشعر الأردني كأنه أصبح مهمش.
0: صحيح.
1: هنا تقع المسؤولية مرتين كمان على الواحد، فوق مسؤولية اللي عليه الأولى تسمع عليه مسؤولية أن يظهر نفسه. الشعر الأردني يجب عليه أن يظهر نفسه بأي طريقة.
0: شلون يوضح؟ أنت شاب أردني صغير وبداية مسيرتك الشعرية، في ناس يقولون لك حنا ما حد منتبه لنا، اليوم شلون الشعر الأردني يظهر نفسه؟
1: نعم الشعر الأردني اللي يظل يقول ما حد منتبه لي ما حد راح ينتبه لي.
0: صحيح.
1: الآن الإعلام موجود والتلفزيونات كلها الأردنية والقنوات الأردنية والإذاعات الأردنية كلها مع الشاعر. لكن مين رايح يجوا على واحد يدقوا عليه أباب داره ويقولون تعال نستضيفك على أمسية أو نستضيفك على شيء. الشاعر يظهر نفسه من خلال السوشيال ميديا اللي عنده
0: والإنجازات
1: من خلال المسابقات من خلال علاقاته. الشاعر هو وجدارته، يعني الإنسان لازم يفرض نفسه مهما كلف الأمر.
0: صحيح.
1: يعني حتى لو الشاعر ولا قطعان بارد الشاعر إذا ظهر وهو ليس بشاعر يستحق الظهور ما يطول ظهوره، ترى يعني شفنا كثير نماذج سيطروا على الساحة وسيطروا على الوضع لكن ما طالوا لأنه ما عندهم الشيء اللي يخلد. الشاعر إذا ما كان خالد، يعني بعض ناس شعراء أنا متابعهم من عشرات السنين بل أردن أنها قبل سنين والله ما حد متابعهم ولا حد يعرفهم، جاتهم فرصة سبحان الله بسنة من هالسنين أصبح شاعر نجم الآن. ليش؟ لأنه عنده محتوى، عنده تاريخ شعري، عنده رصيد كاتبه. فالشاعر هو جدارته. الآن كل واحد الميدان يحمدان زي ما يقولوا.
0: نعم، يعني اللي يتعب على حاله ويظهر نفسه، وعلى قولتك يعني هالميدان دائما يكون موجود من هال
1: نعم.
0: يعني بالضبط. أكيد ولا بد أنه يأخذ فرصته. أنا هذا يعني شيء أنا أقوله. مشاعر مثلا فعلا يعني بعض الشعراء والله أنه شاعر وجزل وما إلى ذلك، ولكن يعني تحس أنه مو تعبان على نفسه، فشلون الناس ودت يعني تعرفه؟
1: نعم في عندنا مشكلة بالشعراء خاصة الشعراء الأردنيين، وخصوصا شخصية الرجل الأردني. الرجل الأردني عنده عزة نفسه، عنده كبرياء، وعنده يعني خلينا نقول شوفة حال. لكن هذا شيء جميل، لكن في بعض الشغلات مثلا يدعوك مكان، يدعيك أمسية، يدعيك شيء. لو كانت مثلا مش هذيك الأمسية ومش هذيك
0: خلك نعم متواضع نعم.
1: المعزيب الدعوه
0: بالضبط نعم. شوف يا وضح، ودي أقول لك شيء أخوي. الآن أنا أي محفل أردني ولو كان بسيط جدا بما أنه يحمل اسم الأردن فهذا فخر وعز وكرامة.
1: فخر وعز وكرامة
0: حتى لو كان على قولتك بسيط. هذا يعني وجود الشاعر، وجود الإعلامي، وجود المثقف، وجود الكاتب، وجود المؤرخ، وجود الفنان في مثل هذا المكان، هذا فخر وعز وكرامة. مجرد حمله لهذا المحفل أنه بالمملكة الأردنية الهاشمية.
1: نعم، وانت يمكن لاحظتي سهرة أنا شفتش بأكثر مرة جانب الأردن. لاحظت الآن في نشكر وزارة الثقافة.

0: الثقافه وتشكر التلفزيونات الاردنيه في اهتمام كبير بالشعر.
1: صحيح يعني بدايه صار في نعم من تقريبا خلينا نقول فتره يعني والله يعني فتره يعني زينه
0: فتره وجيزه يعني
1: نعم وكويسه هذا الفتره صار في ازدحام بالمهرجانات والملتقيات تشكر عليها وزارة الثقافة طبعا هذا كله دعم وتعب وتكلف عليها ولكن علشان يظهرون هذا الإرث الجميل فهم قاعدين يدعمون حتى لو شيء بسيط بس في دعم ترى
0: والله في دعم والشعر في سبحان الله دعم حتى الجمعيات اللي تقدم لهذه المهرجانات والأشخاص المجهود الشخصي والله شفت بعيوني إنه بعضهم من جيبته يدفع لأجل إنجاح هذا المهرجان في مسؤولية على الجميع مسؤولية على الشاعر مسؤولية على المنظم مسؤولية على الوزارة كنا نتكاتف مع بعضنا عشان نظهر الشعر الأردني بخير صورة وهو ما شاء الله إحنا الآن يعني أصبحنا ننافس الدول العربية كاملة الشعر
1: ما شاء الله الشعر الأردني صيت وصل والله صيتكم للمغرب العربي مو بس للخليج قاعدين يتحدثون بكم كشعراء
0: حتى الشعراء من الدول الأخرى
1: نعم
0: بعيدا عن الشعر بعيدا عن هذا الشعر الأردني دائما رجل دائما صاحب موقف فسبحان الله شعراءنا كريمين وشعراءنا أجواد وغانمين مثل الأردن والله ختم فيه
1: وما يقدرون يا أخوي والضح ينسلخون عن العادات والتقاليد اللي احنا
0: بها نعم سبحان الله يعني وجه الموضوع الشعر خلينا نقول متفق عليه لكن أخلاقهم وأدبهم شعراء الأردنيين جميعا والله لا نستثني منهم أحد إنهم على مستوى عالي من الخلق ومستوى عالي من الأدب
1: ونعم بهم جميع والله إنهم جميعا من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب ومجملين أفضل تجميل برا في الداخل والخارج وحنا يا وضاح أخذنا السوالف وخلتنا بس ما سمعتنا شعر
0: اي والله أنا سبحان الله حتى الكلام والله ما عندي يعني زي ما تقول طريق ولا استرسال لكن معاك والله أخذنا الحديث
1: لا شوف أنا حبيت أنه يكون هذا البرنامج بسيط بسيط نعم. شلون بسيط بالطرح خلي ال ال ال الشاعر
0: ياخذ
1: راحته ويطلع اللي بقلبه بدون تكلف وتصنع اي
0: أيوة والله
1: مرات في هم
0: اني اضل اقول شعر لكن والله مع البرنامج في صوت ربابه الان
1: يعني نشكر ربيع السراير حط لنا ربابه ما شاء الله وبدع بي
0: والله
1: معطينا اجواء البداوه صح
0: خلينا نسمع قصيده ان شاء الله اخير طبعا اليوم 17 اتوقع التاريخ
1: نعم
0: العام مثل اليوم كنت بشعر المليون بس باول حلقه كانت حلقه جوله الاردن وكانت قصيدتي اللي عن البلقه وخذت عليها كرت الذهبي
1: يا سلام يوم قلت البلقه ما تلقى انا صادقه
0: الله الله وانا والله محضره قصيده هاي وفي قصيده اخرى للبلقه ان شاء الله نختم بيها لكن
1: تستاهل البلقه
0: ذكرى السنه
1: بلقه اجاويد وما شاء الله عليهم
0: ما عليك زود الله يحييك اقول بلي اش ماغي وله ليني تقاطر حروب شاعرتش ناخت على قفر الجفا ناقته خايف تقولين يا بلقاي طال الوقوف خوفي من الدمعه اللي ما هي مواقته للحزن بخزان افكاري ثلاثه ركوب عامين ما قال فرح توبن بعلاقته ما زال في خافقي نمرتش يجر الحسوف وانشق مناديل واضحك المشاقته ولازلت واجه على مرقى قمرتش الحتوف واش حذر ما حسهر بعيون تواقته وجيت لحن على نايا الفراق معزوف يخشى صباحك حنين ويطرب شراقته تملذ لا شالت اسئلتك علي السيوف في غار صمت يشع الوجد من طاقته ما ودي اطيح وعيون الليالي تشوف وشلون صدت حصان احلامي وعاقته متشبثة في طرف نسمة بعطرك الطوف مرت على قلبي المشتاق واستاقته ياما على دلة الذكرى دعيت الطيوف باسمك ولا هز والفنجال ذواقته لا تتركيني على جالة سنين محذوب واحضان عطفك تلحف كل من لاقته قولي لي اليوم يا بلقاي طاب الوقوف وشاعرك لابد باكر تنتهض ناقته
1: الله عليك الله عليك صح الله لسانك وعتلشانك وتحية الجميع أهل البلقاء
0: الله يحييك.
1: يستاهلون المدح، اتوقع انه هذه يمكن اخذت عليها كرت ذهبي.

0: بيوضح.
1: نعم أخذت عليها
0: نعم
1: كرزة من الدكتورة الأردني
0: نعم
1: العزيزة الدكتورة غسان الحسن.
0: ونعم ونعم بالقامة الأدبية غسان الحسن.
1: الله
0: جملتنا أجمل تجميل بشعر المليون والله يا وضاح.
1: والله ما
0: ونقلت صورة الشابة البدوية. أنا أعرف أنك لا يعني في معلومة يمكن ما يعرفونها المستمعين. يلا خلينا اليوم نطلع أسراركم. أنه وضاح العدوان لازال مع الغنم عايش إجواء
1: نعم.
0: البداوة برغم أنه شاب ودرس الهندسة بالجامعة ويمكن حتى يمكن من الأجيال الحديثة، لكن أجواء البداوة ودم البداوة ما زال موجود بوضاح.
1: والله سبحان الله أنا غريب الأطوار، جماعة الهندسة مع الشعر مع تربية الغنم.
0: الله الله
1: أنا عندي غنم والله شرق الغباوي ومعزب عندها، والليلة الأولى روحت عشان اللقاء.
0: الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: والله شاكرين لك هالتعب. وضاح تقعد وتسمع لكباركم.
1: نعم.
0: الحديث اللي يشدك وشنه؟ الحديث المجتمعي، الحديث القصايد.
1: نعم من قلت كبارنا أنا شديت لكلمة هاي. كلمة كبارنا الحالة تشدني والله، أدورها دورة مجالس كبارنا مجالس الأولين، وأبوي أنا رجل كبير و...
0: الله يحفظه.
1: إي والله أنا والله سويفة قدام كبار هاي اللي تحويني شوش ما كانت سويفهم سبحان الله. أنت قلتي اجتماعية سياسية، كبار ما عندهم لا سياسية ولا اجتماعية، سويفهم على الفطرة.
0: نعم
1: سويف كبارنا
0: جمال وأحداث
1: وعلم والله منهم العلم الصافي.
0: صحيح والله يا الله.
1: قبل ما يتعرفوا العلم قبل ما يعرفوا شو هذا كانوا الآن الطب يأخذ شغلات كلها من سويف كبارنا.
0: صحيح.
1: أنا أذكر أبوي يقول لي والله مرة يسولف لي جدتي من الرقاد، أنا جدتي أم أبوي.
0: نعم
1: يقول وإحنا صغار كانت تقول لهم يا يبا إذا شفتوا بيد أنت الحيوانات اللي حول الدار من نساس من كلاب إذا تنفس صحن لا تغسلوه غير بتراب. يمر سنين وتمر سنين ويجي العلم يقول فعلا أتراب
0: سبحان الله فعلا
1: يزيح الجراثيم يزيح الجراثيم 100%.
0: نعم كانوا يقولون لنا سبع مرات بتراب
1: سبع مرات بتراب وعلى الفطرة والله لا سمعوها من دين ولا سمعوها من علم ولا سمعوها من
0: بس تجارب الحياة علمتهم أخوي وضاح.
1: ايوه الحياة كانت قبل قاسية وصعبة تجبر الإنسان إنه يتعلم الشغلات.
0: طيب قعدتك معهم وسماعك لهم حسيت إنه يوم إنك تكتب هالقصيدة تسقي من هالكلمات الجميلة؟
1: نعم.
0: عمر يوم من الأيام إنه أثرت بك قصة سالفة موقف حدث معين بجلسة وخلتك تنجبر إنه تكتب قصيدة؟
1: نعم كثير والله أقرب مثال حتى ما كتبت قصيدة قبل يمكن أسبوعين. والله جاني واحد من عمي يقول لي في أن شاعر كبير بالعمر وكبير بالقدر وقاربنا والحولي منا ما يدرون شاعر. أنا أدري إنه شاعر هيش دائما يقولوا أنت طالع الخالق فلان فلاني أول ما سأل خير اسمه أحمد المارجة العدوان. يقول لي سمعت البيت ودي أقول شوف لي وضاح وش البيت هذا. يقول لحط قضيت عمري أشتري التوه بفلوس والتوه ودروا بالخطا ضيع عني.
0: يس
1: كلمة التوه والله هاي شوف شو احنا جزء
0: ما هي دارجة
1: سبحان الله كيف لما تطلع من كبارنا كل شيء بسيطة يعني والبيت بسيط والامور سهلة وما في تكلف ما في صناعة.
0: نعم.
1: لكن كلمة سبحان الله لانها كلمة قديمة كلمة اصيلة تثبت.
0: هذا اللي انا قصدته يعني انت
1: نعم.
0: يمكن قلت كلمة التوه ما طلعت من الجيل الحديث يمكن انت كشاب يمكن ما عمرك سمعتها يوم انك قعدت معهم سمعت الكلمه واستسقيتها يمكن بالايام الجايه تقدر انه تستخدمها
1: تقدر تفهمها لكن كيف موظفها التوه يعني احنا نقول التي
0: نعم
1: مجايبها التوه يعني كلمه سبحان الله بينها من لسان رجل كبير اي والله وفي كلمات سبحان الله القديمه هي اللي تفتح لك ابواب القصيد.
0: صحيح. طيب يلا خلينا نبحر معك بالشعر يا وضاح ونسمع.
1: خلينا غزل بس
0: عندي
1: يعني
0: غزل شائع شوية. يا بس خلي صوتك يصير واضح شوية.
1: هو تغزل بقمر تغزل بشمس ما أدري شنها قصة.
0: ما عندنا مشكلة مهم نسمع قصيد.
1: أقول بات القمر ليلة البارح صارحك عن حاجته للضياء بلكي تعيله قال اقضي الليل عني وانت مطرحك ولا ابتسم لا يموت الصبح غيلة مبطي وعين السما تعكس ملامحك واللي على الأرض لا واعي الزتيلة يكفكف الدمع في شيء من الضحك وكابد الممكنة بالمستحيلة يكفكف الدم في شيء من الضحك بل مستحيلة. كم ودي يحسيك للنجمات وافضحك واخشى من الليل لا يطوي شليله. متعود اشهد على نفسي لصالحك لكنك اخترت تحكمني بحيلة. مليت كاتب عيونك واتصفحك واقراك بين السطور اخر وسيلة. حيرتني من عرفتك كيف فاتحك واجبرتني قبل اقول الحرف اكيلة. من يوم تاهت ركابي في صحصحك ما لاح للشوق برق الا وخليله. وان رحت في وادي النسيان ترحك عودت لهزة الذكرى نخيلة. تخطي وسامحك ثم تخطي وسامحك وفيه قصة عشق ما هي طويلة. ما زلت غط النسيم اللي يمازحك ويزعلك كل ما فل الجديلة. شاعرك مستقبله واقف ببارحك واحلام عمره على باب القتيلة. وبري حال الحمام اللي يطارحك وشحيل تهمع جفاك إلا هديلة. ما كل كف بسطها الشوق صافحك مغرور والناس من زينك ذليلة. خابرك تحفظ مودك من يمالحك على شرف كل ذكر من الفضيلة. تغانم اللي خسرهم لجل يربحك وابدى الجزيلة على راع الجزيلة. ما ودي أشكيك للنجمات وافضحك خايف من الليل لا يطوي شليلة.
0: الله عليك الله عليك صح الله لسانك وعتل شانك. وضح متى القصيدة تكون عظيمة برأيك؟
1: القصيدة تكون عظيمة إذا كان شاعرها راضي عنها مهما كان مستواها مهما كان خلينا نقول موضوعها. إذا الشاعر راضي عن قصيدته فهي قصيدة عظيمة. ليش؟ لأن الشاعر الحقيقي ما يرضى عن قصيدته إلا لما تصل مرحلة الكمال.
0: نعم. والكمال يوم يتصل القصيدة للكمال يحس الشاعر أنه وجد نفسه بالقصيدة؟
1: والله هو قبل ما يحس وجد نفسه. الشاعر عندما تكتمل قصيدته يشعر بفرحة مثل فرحة اللي يقولون له جاك ولد. سبحان الله الشاعر ترى فيه عشغلات فرحات يعني الناس تحسدوا عليها المفروض لكن الناس الآخرين ما حسوا بيها. الشاعر عندما تكتمل قصيدته والله كانوا جاي ولد.
0: طيب.
1: أيوة. القصيدة هي جزء من الإنسان. هي
0: بالضبط.
1: صورة عن الروح.
0: بالضبط نعم هي جزء من الإنسان. طيب نعم. القصيدة البعض يقول هي مرآة للشاعر يرى نفسه به والبعض يقول هي رسالة للآخرين وفي ناس يقول هي محاولة للانتصارات على شغلات كثيرة النسيان والكذا. أنت وين تشوف القصيدة اليوم يا وضح؟ هل هي مرآة للوضح؟
1: القصيدة زي ما قلت هي صورة عن الروح. الناس تنظر إليها حتى تشوف الشاعر.
0: نعم.
1: مو الشاعر ينظر القصيدة عشان يشوف نفسه. الشاعر ينسخ روحه بالقصيدة لكن الناس تنظر إلى القصيدة حتى تعرف الشاعر.
0: نعم.
1: فالقصيدة اللي تكون مصطنعة اللي تكون مثلا خارجة من الروح ترى ما يعني ما تصل للناس. ليش؟ لأنهم ما شافوا بها إنسان. الشعر جزء من الإنسان. الشعر يعني جزء من الإنسانية خلينا نقول مش من الإنسان.
0: نعم.
1: والمجتمع اللي ما يهتم بالشعر ولا ما يطرب للشعر ولا يكثر بها كلمة فأنا أعتقد أنه إنسانيته تكون بها خلل. لازم يراجع نفسه.
0: صحيح. طيب
1: نعم.
0: وضح شو تقول للشعراء الشباب اللي يمتلكون الموهبة لكنهم ما زالوا يبحثون عن صوتهم الخاص في وسط تجارب شعرية كبيرة كشاعر شاب ومرت عليك نعم. التجارب وانت الان ما شاء الله عليك يعني شاعر لك اسمك وش تقول لهم وش تنصحهم؟
1: والله الشعراء المبتدئين يتمروا بمرحله صعبه نوعا ما لانه مرحله هو مو عارف هل هو وصل الى انه قاعد يكتب الشعر اللي يقدر يقدمه على الناس نعم. ولا هل هو يعني بلغ ما يريد من الشعر ام انه ما زال يتعكس زي ما يقولوا في رجليه من خشب.
0: صحيح.
1: في هذا الطريق الشائك. فنصيحتي لهم كأخ صغير وواحد منهم وأنا بنصح نفسي أيضا
0: نعم.
1: الاستشارة ترى ما تبغر من الشاعر.
0: صحيح.
1: واللي شاور بسيطه واللي شاور بسيطه إذا كان شاور رجل قد المشهورة ترى والله يكسب.
0: صحيح صحيح يستفيد. بالعكس أصلا يمكن حتى اللي يشاور يكون واثق.
1: الشاور يكون واثق نعم. ولليوم الشعراء أكبر يشاوروا بين بعضهم.
0: صحيح.
1: من مكان
0: بالضبط.
1: الشاعر اللي ما يشاور يكون عنده خلل يعني لأنه مرات القصيدة أول ما تطلع بداية طلعتها

0: أنا من الناس اللي ما طلعها، أرجع لها بعد شهر شهرين ألقى إنه فيها عيوب كثيرة، لكن إذا صار عندي ضرر، صار عندي مثلا مسابقة، صار عندي كثير التزيت عليها وقت،
1: تضطر إنه
0: مو تضطر، لازم إنك توريها الناس، لازم تشاور بيها حدا.
1: صحيح.
0: نعم، لأنه عند كتابة القصيدة الشاي تجلى، يطلع معاه كلام يرجع له بنفس الوقت يقول شلون كتبته أنا هذا.
1: صحيح.
0: في تجي معاه مفادات، تجي معاه كلام ما يعرفه إلا لما يشاور فيه.
1: صحيح، ومنشاور ما خاب على قولتهم.
0: ومنشاور ما خاب.
1: سعيدين جدا باللقاء معك يا وضح.
0: والله وأنا أسعد.
1: وأسفين جدا حنا إنه جبناك الليلة وعنيناك وتعبناك.
0: لا لا،
1: لكن
0: لا
1: والله قصيدك والحوار معك يستاهل صح؟
0: أنا والله من سنة إني حاب أحضر عندك، وقبل
1: سنة
0: اليوم الله جاد المحادثة.
1: الله يزيك.
0: والله إني شعرت فعلا إني ما أنا مقصر.
1: لا بالعكس، حشاك إن القصور.
0: على حرصك، أنت حريصة، لو واحد غيرك مثلا عدم مؤاخذة واحترام جميع الإعلاميين، يقول خلاص يعني هذا أنا مرة ما جانا.
1: بالعكس، احنا اي مبدع
0: على حرصه الاذاعه الاردنيه مشكورين بالقائمين عليها ومشكورين بجميع الشباب الموجودين.
1: الله يعزك، احنا حريصين على اظهار الابداع وين ما كان، وهذا حقكم علينا، وان شاء الله يا وضح من زايد الازود، ونشوفك باماكن ان شاء الله اعلى واعلى، لانك يعني صوره للشاب الاردني اللي نقل التجربه الاردنيه بشكل الطبيعي من غير تكلف ولا تصنع.
0: بارك الله فيك، والله هذا من لطفك.
1: الله يعزك، بس حنا ودنا ننهي معك بقصيدة.
0: اي والله
1: يلا
0: ابدا. صلى على سيدنا محمد. والله في قصيدة جديدة، لكن خلص خليها لغير يوم.
1: ليه؟
0: والله ما شاء الله لا نقولها ما دام.
1: لا خذ راحتك، والله خذ راحتك اللي محضره.
0: والله لا نقولها، لا بلا نقولها.
1: يا
0: اقول خبأ نقع العراق ورفت الراية على المرقاب، يتحدث للسنين المقبلة عن عهدها الفاني، بيارق عز حنوها قبايلنا بدم رقاب، وطاح بظلها عمري وبت نعيش ونعاني، لعين اللي كتبت بدمعها قصة وله وإعجاب، ولا مالت بهودج من قصيد إلا علشاني، تعلت كل عرش من الفخار محملة بالقاب، وقلدها الكرم تاج يشد الضيف والعالي. يشدها الدهر مين انتي، ولدت لدة استغراب، وقالت دور اسمي في صحيح المجد تلقاني، هي الأردن وطن خمسة الحروف بكلمة الترحاب، روت من دمها ليها وخضر كفها الحاني.
1: يا سلام.
0: هي الأردن عروس الأزمنة، دين وحسن وانساب، رسمت افراحها حلم على صفحات وجداني، وجيت احبي من حدود الظما عاشق ملي اعتاب، واقول الله يا جم من الحريه هرواني، فانا يا ديرتي دمعي على خد الوفا ينساب، اليوم انس مشتيني منين وقلت عدواني، على نزعه جدود شرعوا للمستحيل ابواب، عبر من صدرها التاريخ للقاصي وللداني، وعلى غفلة أحفاد على غفلة من أحفادك عاتوا في كفك المنصاب، قبل يوقف نزيفة صفحوبة حضرة الجاني، وأنا في مفرق الجيلين بالأردن قلبي شاب، وظل الأول بحبك وندري من هو الثاني، كتبتك والقصيدة الرسيلة والهوى غلاب، رجيتك تمسحي دمعي قبل صح الله لساني.
1: الله عليك وصح الله لسانك.
0: صح الله أبدنك.
1: وهذه القصيدة اللي ودك تعز علينا، يعني ما كنا راح نسامحك لو سمعناه بمكان ثاني.
0: لا والله لا، الشرف
1: الله يعزك،
0: وطننا عزيز علينا، وإحنا نعامل وطننا معاونة العشق.
1: الله يعزك، يستاهل الوطن وتستاهلون التفوق والتقدم. شكرا وضاح العدوان، شكرا على هذا اللقاء الجميل، إن شاء الله نشوفك بأماكن أفضل، ويعني مسيرتك تكون بإذن الله يعني منتشر أكثر وأكثر. شكرا وضاح.
0: أشكرك كل الحب والاحترام.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. ولازلنا في محطة المملكة الأردنية الهاشمية مع المبدعين، مبدعين الشعر، اسم تسلل إلى قلوب أهل الشعر بفنه وشعره وبنزنه وإبداعه، دخل قلوبهم تواضع، تواضع ذاته وعظمة إبداعه، كان يمكن بوابة عبور إلى قلوب محبين الشعر ومذوقين الشعر، ذو بصمة خاصة عالية في الشعر، كان ولا زال أحد نجوم السوشيال ميديا اللي فتحوا أبواب واسعة للإبداع وسهلوا على الباحثين عن الشعر الوصول إلى التجربة الشعرية. نرحب بالشاعر المبدع مالك المناعسة العجارمة. حياك الله شاعرنا، ويا هلا ويا مرحبا بك.
1: يا مرحبا، بداية السلام عليكم ورحمة الله.
0: يا هلا
1: وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا. تحياتي لك أختي سلطان ولمتابعين جميعا، أسعد الله مساءكم. مسي على وطننا، مسي على أوطاننا العربية بالخير. إلى كل مستمع نقول أسعد الله مساءكم وحياكم الله جميعا.
0: الله يعزك، الله يمسك بالخير والنور والسرور. أخوي مالك، أنت مبدعين الشعر في المملكة الأردنية الهاشمية ولك محبين في الخارج يا مالك، لكن خلينا نعرف مستمعين ومشاهدين اللي اليوم، من هو مالك العجارمة بعيدا عن الشعر؟
1: بداية مالك العجارمة أخوكم في الله، شاعر أردني، إنسان بسيط ولكنه قوي في في في في معطيات الأدب والثقافة، من الشباب الطموحين، من الشباب اللي شلنا يمكن بتجربتنا المتواضعة شلنا على عاتقنا الشعر والأدب، شلنا هم بلدنا موروثنا، إن نوصل هذا الموروث، نوصل هذا الأدب إلى إلى إلى كل بقاع الدنيا، لأن بلدنا يستحق منا أن نوصل.
0: يمكن هذه رسالتكم أنتم كشعراء، جزاكم الله خير على هالإطراء الجميل وهالصورة الجميلة اللي أنتم قاعدين توصلونه.
1: والله يجزاك خير، واجبنا الواحد شو ما قدم الإنسان لبلده يبقى مقصرا.
0: الله يجزيك
1: في حق هذا البلد الذي احتوى والذي أنجب والذي ربى والذي كبر وعلم.
0: الله يجزيك،
1: كل خير منا،
0: يستاهل الأردن. أستاذ مالك، لك قصيدة بعنوان ملاك سجلت حضور لافت وصدرت يعني مواقع تواصل بالأردن وخارج الأردن، مش قصة هالقصيدة؟
1: الله أكبر. ملاك، ملاك هي القصيدة التي كتبت والقصيدة التي لم تكتب بعد. ملاك كاتبة، قبل سنتين كنت في أحد المساحات والبثوث في تيك توك، قلت قصيدة عن الأبناء، أنا ما عندي أبناء. فكانت القصيدة مؤثرة، أثرت في الموجودين، فكانت الكاتبة من ضمن الناس اللي كانوا موجودين. ثاني يوم كانت تابعين بعض أنا وهي، دخلت مساحتي

0: تكلمت في الكومنت شوي إلا قالت أستاذ أنا بطلع أسألك إذا عندك مجال للسؤال. طبعا يعني ما نقصر حنا يعني مساحاتنا مفتوحة للجميع. طلعت معي والله بالمساحة وسألت أسئلة بالشعر وبالأدب يعني أسئلة كانت عميقة. فمن ذيك اللحظة صار يعني تواصل بيني وبينها في الأدب إلى أن أتى اليوم. فقالت أنت ما عندك أبناء؟ قلت لها لا ما عندي أبناء. قالت أنا جيتك من خلال ذيك القصيدة أنا بنتك، أنا بنتك إذا تقبل. قلت أبد.
1: أثرت بك الكلمة؟
0: أبد والله.
1: نعم وكتبت عليها.
0: فبعد سنة بالضبط بعد سنة من ذاك الكلام وضمني طبعا شوفي تواصلاتي معها كلها في القصائد وفي النصوص الأدبية اللي هي تكتبها يعني أغلب نقاشاتنا نقدية أدبية. إلى أن كان لها لقاء على إحدى المنصات في تيك توك فلما رحبت قالت أنا أهلي موجودين يسمعوني أنا أرحب بأبوي مالك. لما قالت أبوي ولدت القصيدة من ذلك الوقت.
1: طيب نقدر نسمع جزء منه يا أستاذ مالك؟
0: قصيدة مالك أسمعكم إياها كاملة إن شاء الله. يقول طفلة من النور ما تعرف خيوط الظلام لا شدة لثامها يشرق صباح السعد ملاك قطعة فخر ممزوجة بالسلام نسخة كرامة ولا تشبه الغيرة أحد تلبس من الطيب عفتها ستر واحترام لجالها الشين تمشي ما تلفت أبد لا مال ظل الوفاء تعدل ميول الكلام هي ويسير فوق الأمل لابس حروفه وعد ما تعرف تزل حتى لو يزل الأنام ترقى على الصح ما تكسر رجول الأمد بيها من الحل ما يعمي عيون الحرام وبيها من الصدق ما يبني البيته عمد ما تشبه إلا أبوها في فنون الكلام قصيدة بلغلاجتها مدامه ولد مثل الشجر تورث وتعطي ثمار السلام في ظلها يستظل وما يخاف العهد شيخة أناقة ربيبة مجد بنت الكرام متسيدة فارقة عيشته طيب ورغد منطوقها سر من عمق العطاء والغمام اللي حكت ينتثر بالجو حب ورعد في قلبها يا شب المعروفة الاحتشام توفي وعوده لو أن الوقت بها جحد.
1: الله عليك صح الله لسانك وحتى لشانك الله يعزك محبينك كثار يا أستاذ مالك في مداخلة مهمة من أحد الشعراء المبدعين حب أنه يدخل معنا بهذا اللقاء. رحب بالشاعر محمد خليفة العنزي ونقول له يلا حيك أستاذ محمد بهذا اللقاء الجميل مع المبدع مالك العجارمة.
2: الله يحييك الله يحييك أخي سلطان الله يحييك وكل الشكر على هذه المداخلة. يعني اسمحوا لي أني أنا أخذ دقيقة ونص
1: تفضل
2: البرنامج. أختي سلطان وأنت تتربعين على عرش الإعلام الثقافي التراث الأردني اسمحي لي بهذه العجالة السريعة أن أشكر برنامجك العظيم وإذاعتنا الأردنية الحبيبة. فهذا البرنامج أتاح لنا الفرصة ونحن نغترف بمسامعنا ووجداننا هذه اللوحات الشعرية التراثية الأصيلة والوجدانية النبيلة الساحرة باختلاف اللهجات والثقافات والمدارس الشعرية ذات المغزى الإنساني والتي تجسد لنا تجربة إنسانية فريدة في مراحلها المختلفة والتي تنساب في المتلقي وتملأه بالتساؤلات والاحتمالات وتأويلها بظمأ المستمع وتغلغل الناقد في طيات ومسامات وخفايا كل كلمة وتجربة شعرية. أجد الشاعر مالك المنعسة أخوي حبيبي قد تجاوز مراحل الشاعر المبتدئ والذي يحاول مجاراة الشعراء الآخرين إلى مرحلة الشاعر صاحب المدرسة الخاصة
1: صحيح.
2: المستقلة مثل مدرسة الجيش الشعرية وأراه شاعر المرحلة القادمة في مراحل التطور الشعري النبطي الأردني.
1: يا سلام استاذ مالك
2: تحياتي لك أختي سلطان.
1: الله يحفظك.
2: تحياتي لأخي وصديقي أبو ميلاد وبالتوفيق إن شاء الله.
1: الله
2: وأتمنى أن نسمع المزيد من الشعر
1: أكيد نستغل كل فترة. الله يعزك استاذ مالك والله محبينك كثار قاعدين يمدحون بك، يعني
0: هذا فضل الله عليك.
1: هذه المداخلة الجميلة من الشاعر محمد خليفة العنزي أنا أشكره عليها، لأنه سبحان الله مثل ما قلت قبل شوية أنه الشعراء المبدعين دائما متواضعين يعطون آراءهم بالشعراء من غير تكلف ولا تصنع، وهذا يعني الحال عندنا. ودي أسألك سؤال ثاني، الأردني اليوم يا أستاذ مالك يعيش مرحلة لافتة في الشعر والأدب بشكل عام، ما شاء الله يعني عندنا حراك شعري جميل جدا. أستاذ مالك
0: معك
1: ما شاء الله، يمكن أستاذ محمد الله يسهل عليه، الأردن اليوم يعيش حراك شعري لافت وجميل والكل الأنظار عليه، شو اللي ساعدكم بهذا الانتشار أخوي مالك؟
0: بداية اسمحي لي أشكر أستاذي محمد خليفة العنزي أبو مانع،
1: الله
0: الشاعر اللي يمكن واكب بالعشر 15 سنة الأخيرة موهبة مالك وعلى اطلاع. شكرا يا أبو مانع، شكرا لهالروح الجميلة، أنا أعتبرك الأب الروحي لكثير من شعراء وطني. وطني من البدايات، من البدايات ولاد بالشعراء، ولاد
1: صحيح
0: بالأدب، ولاد بالشعر. أكيد قصائد الشعراء عظام، شعراء بني صخير، شعراء العدوان، شعراء قبيلتي، ولا يعد ولا يحصى. يمكن قبل هذه السنوات الأخيرة كان في ركود، ممكن طبيعة الحياة ممكن، لكن بالعشر سنوات الأخيرة 15 سنة أنا أشوف من خلال دراستي وكثير من رأي الأخوان أن الحراك الأدبي والثقافي كان ناهضا وزاد نهوضا في هذه السنوات الأخيرة.
1: صحيح، هذا قاعدين نشوفه حنا.
0: يرجع لأسباب، أولا يرجع للإعلام الأردني والتي طبعا مشكورة
1: الله يعزك،
0: اللي تمثلين ركن من هذا أركان الإعلام الأردني.
1: فضلكم الله يعزك.
0: الاهتمام الزائد في السنوات الأخيرة من الإعلام الأردني. ثانيا أنا أشوف وجهة نظري أن في سبب رئيسي هو الذي نهض، هو التنافسية المحمودة بين الشعراء.
1: نعم، التنافس الشريف الجميل هذا اللي قاعد يصنع لنا نجوم.
0: التنافسية، ما دام هناك روح التنافسية صحيح. بين الشعراء، فالشعر ينتهض ويعلو ويرقد. ما ننسى المسابقات.
1: صحيح.
0: المسابقات الشعرية، واسمحي لي من هذا المنبر الكريم أني أرفع أجمل مساء، أجمل تحية لسيدي صاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله طال الله في عمره وفي عمر سيدنا. المسابقة المستحدثة من خمس سنوات هي الآن الموسم السادس. هذه المسابقة زادت من قيمة الشعر بين الشعراء ورفعت، وإحنا نشوف كل موسم يتقدم لنا باقة جميلة من إخوان الشعراء ومن أخواتنا الشاعرات. هذه الأسباب أنا أشوف هي الأسباب العظيمة زادت نهوضا في الشعر الأردني، كان ناهضا وزاد نهوضا وعلوا.
1: صحيح. طيب خلينا نسمع منك شعر أستاذ مالك، لن نستغل كل دقيقة إحنا
0: نسمع شعر. طيب أنا أسمعكم اليوم، شفت عندك في حسابك شاعرنا أستاذنا محمود العزام.
1: نعم. كان طريق أبو ناصر الله يمسي بالخير،
0: أبو ناصر كان طريبني قصيدة أنا ألقيها على مسامعكم طبعا. إذا كان
1: سبقت علي كنت بدي أطلب منك بالختام بس يلا
0: أبشر وأنا أخوش الله يسلمك. إذا كان أبويا يسمعني هو والعيال خبر متعللين أمسي على أبويا،
1: وحنا نمسي عليهم بكل خير وإن شاء الله أنه يكونون قاعدين يسمعونك.
0: يقول على صوته الشعور تنام عينك وفي رمشك سوالف عاشقينك، تمش دموعك بكم الأماني وتنتق على المخدة يا سنينك، رفيق الجرح وش واقف يتامى على راس الأمل تمسح يدينك، يقير وما معك غير المحبة كريم ومدتك تحشم يمينك، يبه وخطوط وجهك عاتبتني تجاعيد وربت بجمل سنينك، قضيت العمر من شاني وخواتي دفعت الكاش من أحمر وتينك، تعبت وما تقول إنك تعاني بعز الضيق ضحكك وسط عينك، مع صوت الفجر تكرم حزامك، مع صوت الفجر تكرب احزامك، تسج قدامك وتقصد معينك تحوش من جيوب الأرض رزقك هنا وهناك تسرح في بطينك عرق وجهك حروف من المحبة كأنه يقول قصة والدينك عفيف وما رضيت إلا علوك يطيبك وانت موعد ناطرينك حنون وما قسى قلبك علينا رجانا تحسبه أمر الحنينك شجيع وما تخاف إلا إلهك رحوم إليا لجالك قاصدينك زرعت اسمك على رأس الكرامة شمخت وما حسبت الحاسدينك يبه يا قبل تشواقي روحي حروف اسمك منارة جاهلينك عسى عمري فدا عمرك ونفسي ومالي والولد فدوى العينك تعيش وعمرك أطول يا حبيبي وعلى التقوى عسى ربي يعينك.
1: الله عليك صح الله لسانك أجمل شعر اللي ينكتب بالوالدين وحنا من هذا المنبر نوجه له التحية ونقول له الله يطول بعمرك وإن شاء الله كل أيامك سعادة وهنا. أستاذ مالك تشوف أن السوشيال ميديا اليوم خدمة الشاعر الأردني بما أنه إحنا قاعدين نشوف لكم نشاط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: السوشيال ميديا خدمة الشعراء بشكل عام مو بس على مستوى شعراء وطني.
1: نعم.
0: يعني السوشيال ميديا قصرت المسافة. يعني لما يكون عندك محتوى جميل شعر شعر شعر حقيقي وتنزل فيه حساباتك في المواقع الناس تصل للناس. أنا أشوف أن السوشيال ميديا بالسنوات الأخيرة خلينا نقول هي الطريق الأقصر والأجمل إذا أحسنت استخدامها للوصول.
1: أنا كنت هذا اللي بدي أسأله. اليوم في ضجيج بالسوشيال ميديا وخلينا نقول يعني ما في ترتيب العامي على الطامي على قولتهم كل من قال أنا شاعر كل واحد كتب له بيتين قال أنا شاعر. اليوم أنتم كشعراء اتجاهكم تجاه الشعر وتجاه السوشيال ميديا أنه تكون بطريقة لبقة ومحترمة وجميلة علشان المتلقي يقدر يستفيد منه؟
0: والله شوفي هنالك منصات عديدة كثيرة لإخواني الشعراء اللي معروفين منصات تجمع الشعر تجمع الشعراء الحقيقيين وفي الجميع والله يحارب خصوصا بالتيك توك. تعرف التيك توك لأنه منصة مرئية وكثير من البثوث الإخوان الشعراء
1: تعطي مساحة.
0: حاربنا والله كثير من الآفة من يدعون الشعر ومن يهدمونه حاربنا حنا كثير من الإخوان والله. لكن قلت لك اللي عنده شعر حقيقي
1: يقدر يوصل
0: يصل يصل يصل بسهولة.
1: لا وبعد يا أستاذ مالك الإصرار انك انت لو في محاربين ولو في مثلا خلينا نقول اللي يكسرون هالمجاديف انت يعني عندك إصرار على الوصول وعلى النجاح.
0: والله يدخلون شوف شوف انا اقول شيء انا دائما اقول لنفسي اقول انت لم تخلق لكي ترضي جميع الناس.
1: بالضبط.
0: والناس لم يخلقوا لكي يرضوك. اكيد في ناس ما يحبك يدخل لك في ناس بتعليقاتك يعني تنزل انت مقطع ابيات في حسابك الرسمي يدخل ناس انت متى صرت شاعر او
1: بالضبط.
0: هذا الشيء ما يحبط مالك ولا اللي مثل مالك وفي ناس أجزل من مالك ووين ما تروح لك كارهين ولك حاسدين.
1: صح.
0: لكن زي ما تفضل فيه الإصرار يوصل والإصرار مع الإبداع الحقيقي يوصل. أنا أقول
1: وحنا شايفين هذا الإصرار عند مالك العجارمة يعني بهالدقيقة الأخيرة اللي ظلت معنا ودي أشكرك على هاللقاء الجميل برغم أنه دقائق معدودة لكن وصلنا تجربة شاعر أردني جميل شاب إلى يمكن مو بس الأردن إلى الوطن العربي. أتمنى لك التوفيق أخوي مالك العجارمة وإن شاء الله مسيرتك الشعرية تكون بي بي بي بشكل أكبر وأوسع ونشوفك إن شاء الله بأعلى المراتب بإذن الله.
0: الله يجزاك خير. شكرا شكرا يا أم سلطان.
1: شكرا
0: جزيلا.
1: يا هلا حياك الله. مستمعينا الكرام يمكن احنا وصلنا لنهايه حلقتنا. شكرا لاول شيء لضيوفنا لليوم المبدعين الجزلين وايضا ودي اشكر فريق العمل الله يعطيكم الف عافيه مبدعنا دائما اللي يتعب معنا ربيع السرايره من التنفيذ الهندسي الاذاعي والاخراج سعيد حماد وسفيان المحاميد من المراقبه الرئيسيه يعطيكم الف عافيه وشكرا لرحيل الخادم من السوشيال ميديا. كنت معكم انا سهر الجبور على مدار ساعه ونصف. إن شاء الله ألتقي بكم الأسبوع القادم إن كان في العمري بقية. تصبحون على ألف

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

Thank you.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. سمو ولي العهد يشدد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة. رئيس الوزراء يوجه للاستمرار باستبداد المدافع غير الآمنة للمواطنين بمدافع أخرى آمنة. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطاري أبها والملك خالد في السعودية. من العناوين إلى التفاصيل. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، شارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 المنعقدة في كرواتيا تحت شعار نحو المزيد من الأمن والاستدامة والمناعة في إقليم المتوسط. وثمن سموه في كلمة ألقاها خلال القمة دعوة الأردن للمشاركة في هذه القمة للعام الثالث، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين المملكة ودول مجموعة ميد 9. التفاصيل مع الزميل رامي العواودة.
1: خلال مشاركته في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 في مدينة سبليت الكرواتية، أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة التوتر في المنطقة وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وضرورة عمل المجتمع الدولي على معالجة الأسباب الجذرية للتصعيد في المنطقة. ونوه سموه إلى تداعيات حرب إيران على المنطقة والعالم، إذ تعرضت بعض الدول لهجمات، بينما واجهت دول عديدة تحديات اقتصادية كارتفاع الأسعار ونقص موارد الطاقة واضطراب سلاسل التوريد، مبينا أن الأردن شهد انعكاسات الحرب على الجانبين. وشدد سمو ولي العهد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعبا، لا سيما في ظل

0: وضع قيود على تدفق المساعدات بما فيها القادمة من الأردن. وأعاد سموه التأكيد على موقف الأردن الرافض لمحاولة تهجير الفلسطينيين والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وحذر سمو ولي العهد من التطورات في الضفة الغربية والقدس بما في ذلك اعتداءات المستوطنين، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. وبالحديث عن الأوضاع في سوريا ولبنان، أكد سموه أن الأردن يعمل بشكل وثيق مع شركائه لدعم جهود البلدين الشقيقين لتحقيق الاستقرار والتنمية فيهما وضمان سيادتهما رغم ما تشكله الاعتداءات الإسرائيلية من تحد لهذه الجهود. وأشار سمو ولي العهد إلى العلاقات الأردنية الأوروبية لافتا إلى الإمكانات المتاحة للأردن ودول مجموعة ميد تسعى للبناء عليها من خلال مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا بما يعزز فرص العمل والتعليم وتبادل الخبرات. وبين سموه أن الأردن يشكل بوابة استراتيجية تصل منطقة الشرق الأوسط بأوروبا ويوفر فرصا مهمة في مجالات عديدة كالربط الكهربائي والطاقة المتجددة والسكك الحديدية والربط الرقمي والبنية التحتية والممرات اللوجستية. ولفت سمو ولي العهد إلى أنه سيتم عرض العديد من هذه الفرص خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في تشرين الثاني المقبل.
1: هذا والتقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أميرة موناكو ألبريل البير الثاني على هامش قمة دول جنوب أوروبا ميد ناين في كرواتيا، وبحث اللقاء عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وتناول اللقاء الأوضاع في المنطقة، إذ أكد سمو ولي العهد أهمية مواصلة الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في المنطقة بما يضمن أمن الدول العربية. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزارة التنمية الاجتماعية للاستمرار باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة، ويأتي القرار حرصا على سلامة المواطنين وبهدف توفير وسائل تدفئة آمنة لهم قبل بدء فصل الشتاء وإتاحة الفرصة أمامهم لاستبدال أي نوع من المدافئ غير الآمنة التي قد لا تتوفر فيها متطلبات السلامة والأمان بأخرى ذات مواصفات آمنة. وكان مجلس الوزراء قرر في شهر كانون الثاني الماضي تكليف وزارة التنمية الاجتماعية باستبدال 15,000 مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، وذلك من خلال مديريات ومراكز التنمية الاجتماعية في المحافظات. على صعيد متصل، وجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المختصة بتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش على المصانع والمحال التجارية المختصة بتصنيع وبيع المدافئ للتأكد من استخدام متطلبات السلامة والأمان في جميع وسائل التدفئة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ضبط أي مخالفات والتعامل معها وفق أحكام القوانين والتشريعات الناظمة وعدم التهاون في ذلك على الإطلاق. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءين اللذين شنتهما ميليشيا الحوثي واستهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرا عن وقوع عدد من الوفيات لمقيمين من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية وعدد من الإصابات، انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة الأردن الاعتداءات على الأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية

0: أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومات وشعوب وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين إثر اعتداءين استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. وقالت الهيئة في بيان إن الاعتداء على مطار أبها الدولي أسفر عن وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية وإصابة 28 شخصا بينهم مواطنون سعوديون ومقيمان من الجنسيتين البنغالية والفلبينية تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة. وأضافت أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية السودانية وإصابة 8 أشخاص بينهم 5 مواطنين سعوديين ومقيمان من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة. ونتحول إلى قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين بينهم 1 عناصر الدفاع المدني جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في القطاع، كما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي قرب البوابة الشمالية لمستشفى كمال عدوان بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية في محيط المستشفى. أعلنت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونوفيل أن موقعا تابعا لها بالقرب من كفر شوبة على الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان تعرض لإطلاق نار من أسلحة خفيفة دون تسجيل إصابات بين قوات حفظ السلام. وقالت اليونوفيل في بيان إن جميع حفظة السلام المتمركزين في الموقع سارعوا إلى الاحتماء عقب الجولة الأولى من إطلاق النار، مشيرة إلى أن معظم الطلقات أصابت الجدار الخارجي للموقع، فيما طالت أخرى وحدات سكنية وآليات تابعة للأمم المتحدة داخل القاعدة، ما أدى إلى تسجيل أضرار في عدد من مبانيها. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطينيون وأصيب 16 آخرون خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس. وفيما يتواصل تصعيد الاحتلال ومستوطنيه في عدة قرى بمدن الضفة بمزيد من الاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات واستهداف ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم. إلى التفاصيل.
1: تعيش قرى ومدن الضفة الغربية على وقع الحملات المستعرة بتحالف ممنهج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بانتهاكات من هنا وهناك تطال الفلسطينيين وممتلكاتهم. حملات اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم، طالت عددا من قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة وداهمت عددا من المنازل وشرعت في تنفيذ حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية بالتزامن مع فرض طوق على هذه القرى والبلدات ومنع الفلسطينيين من مغادرتها. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال اليوم عددا من البلدات وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم، كما اعتقلت 5 فلسطينيين من مدينة طول كرم بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها. وكذلك في مدينة طوباس داهم الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين. وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر صباح اليوم عددا من الفلسطينيين وهدمت نصبا تذكاريا للشهداء في مدينة نابلس بعد إعلانها حظر التجول فيها. وتتصاعد الحملة الشرسة والهمجية التي يشنها المستوطنون وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر خلال هجوم شنه مستوطنون على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس. وقالت جمعية الهلال الأحمر

0: فلسطينيي إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على طواقم الإسعاف والمتطوعين العاملين بالميدان في بلدة برقة، وصعد مستوطنون فجر وصباح اليوم اعتداءاتهم على عدة مناطق بالضفة الغربية شملت مهاجمة منازل الفلسطينيين وإحراق مركبات وإطلاق الرصاص على مزارعين واقتحام قرى ونصب أعلام الاحتلال، إلى جانب مواصلة أعمال تجريف وتوسعة نبع الحمى في الأغوار الشمالية تمهيدا للاستيلاء عليه.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، متوقعا انتهاء الحرب بسرعة وانخفاض أسعار النفط. وأضاف ترامب أن إيران باتت في وضع صعب وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، مضيفا أن الولايات المتحدة حققت الانتصار في الحرب فيما يتعلق بمنع طهران من الحصول على سلاح نووي. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتمسك فيه واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما لا تزال الخلافات قائمة بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها وجادة في المسار الدبلوماسي بما يضمن مصالحها وأمنها القومي. وعودة إلى محلياتنا، حيث أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن الوزارة تولي العمل الخيري والتكافل الاجتماعي أهمية كبيرة، وتسعى إلى تعزيز البرامج والمشروعات التي تستهدف الأسر والأفراد المستحقين من مختلف مناطق المملكة. وقال خلال افتتاحه ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة في منطقة أبو نصير بالعاصمة عمان إن الوزارة وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني تحرص على التواصل المباشر مع أبناء المجتمع والوقوف على احتياجاتهم وتعزيز العمل الخيري والوقفي بما يخدم الفئات الأكثر حاجة. وأشار إلى أن فريضة الزكاة تمثل ركنا أساسيا في منظومة التكافل الاجتماعي، مؤكدا أهمية تفعيل دورها في المجتمع للحد من الفقر وتعزيز التعاون والتراحم بين أبناء المجتمع. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تسلل شخصين عبر إحدى واجهاتها الحدودية بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود أثناء محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها بأداء واجباتها لحماية حدود المملكة والتصدي لمحاولات التسلل والعبور غير المشروع وفق القوانين والتعليمات المعمول بها. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبدأ حالة بشكل ضعيف ومحدود من عدم الاستقرار الجوي اليوم الخميس، حيث يتوقع أن تتأثر المناطق الجنوبية الشرقية والبادية الشمالية الشرقية اعتبارا من ساعات الظهر وحتى ساعات المساء الأولى مع ظهور غيوم ركامية واحتمال هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في أماكن محددة قد يصحبها الرعد أحيانا، فيما تتراجع وتنتهي فرصة الهطول خلال ساعات الليل. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد ناين. سمو ولي العهد يشدد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة. رئيس الوزراء يوجه للاستمرار باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطاري أبها والملك خالد في السعودية. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية. كتبها للإذاعة يوسف العموري. تقديم رسمية عبده وحسام المناصير.

0: إخراج حسين الطبيشات.
1: لونيش خدودك ما تلبسيش حلا، ما تلونيش خدودك ما تلبسيش حلا، ما تلونيش خدودك ما تلبسيش.
2: سمع الأغنية؟ يعني يظهر إن الإنسان بيعاني من المكياج وتكاليفه، عشان هيك بيحاول يقنعها إنها أجمل على الطبيعة.
3: طبعاً كل إشي على الطبيعة أجمل، لأنه المكياج نوع من تزييف الحقيقة.
2: لا طبعاً، بضل المكياج جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية وثقافاتنا، وتطور المكياج بيعكس تطور المجتمع والتكنولوجيا على مر العصور. وإنه فهم تاريخ المكياج وتطوراته بيساعدنا على فهم الثقافات وتطورات الموضة عبر الزمن، وبيسلط الضوء على أهمية هذه الظاهرة في حياتنا المعاصرة.
3: الله يا عمي بتحكي صح، والله بتحكي صح، وما حدا بيعترض على إنه جزء بصراحة من اهتماماتكم.
2: مزبوط، يعني صعب إنه المرأة تستغني عنه، بس فكرك معقول المرأة عرفت المكياج من قديم الزمان؟
3: قبل ما نحكي عن المكياج خلينا نعرف مين عرف بالأول مساحيق التجميل.
2: أكيد النساء عبر التاريخ، لأنه هاي اهتمامات المرأة مثل ما قلت لك. بس أنت قولي شو بتعرف؟
3: يا ستي بيقول التاريخ يوجد حقائق تاريخية عن مستحضرات التجميل تمتد إلى ما قبل الميلاد، أي أنه مستحضرات التجميل كانت موجودة منذ العصور القديمة جدا، ويمتد تاريخها إلى آلاف الأعوام، إذ تطورت تدريجيا حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من تطور كبير.

0: كبير ومنتجات متنوعة وذات ماركات عالمية.
1: بس حسب ما قرأت في إحدى المجلات أن نفرتيتي كانت هي أول من عمل مساحيق التجميل، صح؟
0: مظبوط، كليوباترا ونفرتيتي كان لهن السبق في صناعة كريمات وأقنعة لحماية البشرة من التجاعيد، فنجد التاريخ والجداريات تشهد لهما باستخدام العسل والشمع في التجميل، كما أنهن اشتهرن بظلال العيون الزرقاء عندما اكتشفنا أن هذا اللون قادر على توسيع العيون بشكل كبير.
2: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع يم مرموش الطويل وعيون وساع.
3: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع يم مرموش الطويل وعيون وساع.
2: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع يم مرموش الطويل وعيون وساع.
3: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع يم مرموش الطويل وعيون.
1: بنعرف إنه في العصر الحديث أصبح المكياج ليس مجرد وسيلة لتحسين المظهر الجمالي، بل أيضاً وسيلة للتعبير عن الذات والتعبير عن الهوية الشخصية. وتطورت تقنيات المكياج لتشمل تأثيرات ثلاثية الأبعاد وتقنية متقدمة لتحسين ملامح الوجه. بس يا ترى معقول تغيرت أهدافه عبر التاريخ؟
0: طبعاً، بتقول كتب التاريخ عن الحضارات القديمة كان للمكياج أغراض متنوعة، وكان يستخدم من قبل الرجال والنساء على حد سواء لأسباب طقوسية ودينية وطبية وكمان تجميلية. فاشتهر المصريون باستخدام الكحل، وهو صبغة داكنة مصنوعة من مواد متنوعة مثل خام الرصاص، وكان كل من الرجال والنساء يضعون الكحل حول عيونهم لأغراض جمالية وإيمانية بالحماية، فهو يمثل الحماية من العين الشريرة.
1: انت بتعرف كمان انه كحول العين اكتشفوا بالدراسات انه مفيد للعين ومفيد للنظر، بس مش هذا الكحول، الكحول اللي بتكون العجوة اللي جوا التمر بحرقوها وبطحنوها وبضيفوا عليها زيت زيتون وبصيروا يكحلوا العين فيها.
0: والله هاي معلومة حلوة.
1: كمان في شغلة لفتت انتباهي، عمرك انتبهت للوحات القديمة والجداريات؟ بتلاحظ إنه وجوه النساء بتكون ملونة بألوان بيضاء لامعة؟ أكيد هاي إلها معنى، صح؟
0: أكيد إلها معنى، لأنه المكياج كان نوع من الطبقية، حيث إنه البشرة البيضاء في أوروبا كانت دليل على الثراء والرفاهية، فكانت النساء الفقيرات يعملن في المزارع لساعات طويلة فتغمق بشرتهن من الشمس، ولهذا حرصت الثريات في القرون الوسطى على استخدام الكريمات التي كان يضاف لها الرصاص لتبدو أكثر رفاهية. ولهذا نجد أغلب اللوحات الفنية في هذا الوقت كانت تظهر النساء ذات بشرة بيضاء ناصعة.
1: بس سؤالي يا هل ترى ليش كان أغلب اهتمامهم بالعين والكحل؟
0: لا طبعا، بالإضافة لمكياج العيون كان المصريون يستخدمون مستحضرات التجميل المختلفة بما في ذلك الدهون والزيوت، وكانت صبغة الحناء تستخدم لصبغ الشعر، وكانت الزيوت العطرية شائعة للعناية بالبشرة. وهذا لم يكن مقتصرا على الجمال فقط، بل كان له أهمية رمزية، فقد كان استخدام مستحضرات التجميل مرتبطا بالطقوس الدينية مثل تكريم الآلهة والاستعداد للحياة بعد الموت، كما كان يوضع المكياج يوميا وكان جزءا أساسيا من العناية الشخصية.

0: هلأ سؤالي، المصريين القدماء هم أول من اخترع المكياج؟ أكيد لا، لأنه كيف عرفته باقي الشعوب والحضارات؟
1: طبعاً بقية الشعوب عرفته. خذي مثلاً الشعب الصيني، بدأ الشعب الصيني بصبغ أظافرهم بالصمغ والجلاتين وشمع العسل والبيض، بحيث تمثل الألوان المستخدمة الطبقة الاجتماعية، كاستخدام أفراد العائلة المالكة للألوان الذهبية والفضية، وحضر الطبقات الأخرى من وضع الألوان الزاهية على أظافرهم. كمان كانت النساء الإغريقيات تقوم بطلاء وجوههم بالرصاص الأبيض، وتطبق مسحوق العنب على شفاهها كأحمر شفاه، واستخدموا شعر الثيران في وضع حواجب وهمية.
0: يعني وصل المكياج لكل الجسم مش بس العيون.
1: صحيح، مثلاً اليابانيين يا ستي كانوا يستخدموا مساحيق الأرز عشان يخلوا وجوههم بيضة، ومثلهم الصينيين كمان، وصاروا يصبغوا أسنانهم بلون ذهبي أو أسود، ونسائهم استخدموا مواد لصبغ الشعر، وصاروا يحددوا العيون بمواد خاصة بأثمان باهظة مع استخدام مواد لمحاربة التجاعيد. يعني لا تفكروا حالكم انتوا هسا مبسوطين على مستحضرات التجميل الجديدة، زمان كانوا كمان يهتموا بحالهم.

0: عيني. يعني إذا كل هالاهتمام بالمكياج عشان يظهروا الجمال، وهذا ممكن يكون للنساء لأنه اهتمامهم بإظهار الجمال معروف، ليش الرجال اهتموا بالموضوع هذا كمان؟
1: يا ستي كان في دلالات ثانية بيهتموا فيها الجميع.
0: دلالات بالمكياج مثل شو؟
1: كان للمكياج دلالة دينية ورمزية، وكان غالباً يوضع خلال الطقوس الدينية. كمان كان استخدام مستحضرات التجميل مرتبط بالوضع الاجتماعي عبر هذه الحضارات القديمة، فكان المكياج متشابك مع الجوانب الثقافية والدينية والاجتماعية للحياة اليومية، وفي حين تعتبر بعض التقاليد مثل استخدام المواد السامة لتحقيق بشرة فاتحة مثيرا للقلق من منظور حديث، إلا أنه استخدام المكياج عبر مر العصور يعكس المعتقدات المتنوعة لهذه الحضارات القديمة.
0: مواد سامة؟ معقول نستخدم مواد سامة علشان نظهر جمالنا؟
1: صحيح، كانت هذه المساحيق غالبا ما تصنع من مزيج من الرصاص الأبيض والطباشير أو مواد أخرى، رغبة في الحصول على بشرة خالية من العيوب وفاتحة اللون، تتجلى في استخدام الصبغات الحمراء للون الشفاه. وكانوا يستخدموا بعض النباتات المهروسة والزرنيخ ليحصلوا على الألوان المطلوبة، واعتقدوا أيضا أنه الرموش الطويلة هي دليل عفة وطهارة للسيدة. كمان العيون الواسعة أكثر جمال وجاذبية، لذا استخدموا مستخلص نبات البيلادونا لتوسيع حدقة العيون، إلا أنها للأسف كانت تسبب العمى الدائم لبعضهن.
0: بيني وبينك الحمد لله على التطور اللي وصلنا له. تخيل أنا أستخدم زرنيخ ورصاص أبيض وطباشير علشان أتمكيج.

0: يعني بنفهم من اللي سمعناه إنه منذ قرون طويلة كان المكياج إشي مهم في حياة البشر، مش بس وسيلة لتحسين المظهر، لا كمان تعبير عن ثقافات العصور اللي عاشت في المجتمعات.
1: مظبوط، وعرفنا إنه في الماضي كانت تصنع مواد التجميل بطرق بدائية بعضها ضار، واختلفت الصناعة حالياً، فيتم تصنيع مستحضرات التجميل حالياً في أكبر الشركات المهيمنة على هذا المجال.

0: إذ إنها موجودة منذ بداية القرن العشرين، ويتم تصنيعها من مكونات متنوعة تشمل الزيوت والأصباغ، وهي واحدة من بين أكثر الصناعات التي تتعرض لقوانين صارمة من هيئة المراقبة والتفتيش في العالم نظراً للمكونات التي تصنع منها. شوفي عنا الغذاء والدواء مثلاً، فيتم فحص هذه المستحضرات وإخضاعها لعدة أنواع من الاختبارات لمعرفة إذا كانت ملائمة للاستعمال البشري، سواء كانت للتجميل أو التعقيم، أو إذا كانت تغير أو تعزز من الشكل العام. شو رأيك؟
1: ممتاز، مدام عندك كل هاي المعلومات يلا روح على أفضل محل وجيب لي مجموعة مكياج.
0: طب ابعثي لي مسج عشان أعرف شو بدك بالضبط.
1: موافق.
0: أرجو أن نكون قدمنا ما فيه المتعة والفائدة، وإلى اللقاء. كنتم مع البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية. كتبها يوسف العموري، تقديم رسمية عبده وحسام المناصير، المونتاج والموسيقى عبد الرزاق مطرية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jr

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. مستمعينا تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv، كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نحيي فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنه من المراقبة الرئيسة، ونحيي زميلنا محمد عبادات من الهندسة الإذاعية. تحية للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. عندما نتحدث عن مكافحة التبغ فإننا لا نتحدث عن سيجارة أو حتى ممكن منع منتج يباع في الأسواق أو حتى ممكن رائحة تدخين. اليوم إحنا بنحكي عن قضية تمس الصحة العامة، لها أبعاد قانونية، اقتصادية، اجتماعية، وأيضا تحتاج إلى منظومة متكاملة من التشريع، الرقابة، الوقاية، وأيضا التوعية. اليوم بمقدمة هذه المنظومة حماية الأطفال واليافعين، يعني تأتي بالمركز الأول، لأنه بنحكي عن مسؤولية تبدأ عند وقوع الضرر وتبدأ عندما نمنع وصول منتجات التبغ إلى هذه الفئة العمرية، الحد من تسويقها، انتشارها، وأيضا ضمان تطبيق القانون على أرض الواقع. دخول إجراءات الرقابة على بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. في سؤال بأنه اليوم هل يكفي لدينا أنه يكون بس في نص قانون لحتى يكون في منع؟ التحدي الحقيقي في إنفاذه، متابعة أثره، وقديش مهم نقيس مدى نجاحه في خفض معدلات التدخين وحماية الأجيال الجاي إن شاء الله. هون بصير في مسؤولية مؤسساتنا الصحية مع جهاتنا الرقابية والتنفيذية، أسرة، مدرسة، إعلام، مجتمع، هي مسؤولية وطنية مشتركة. فالحديث أكثر عن هذه القضية، أبعادها الصحية، القانونية والتنفيذية أيضا، بيسعدنا يكون معنا خلال يعني ساعة من الزمن لحتى نكون ممكن الأقرب إلى هذا الملف. من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية أكيد بيسعدنا نستضيف الدكتورة نور عبادات، مديرة مكتب مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان. شرفتينا دكتورة، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا أهلا، يسعد مساكي ويسعد مساء المستمعين كلهم.
0: يعني وأيضا كمان الأستاذة تمام نعيمات، أخصائي مناصرة في من مكتب أكيد مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا.
2: أهلا وسهلا فيكم وبمستمعينا، ويعطيكم ألف عافية.
0: يعني اليوم نحن بصدد الحديث عن نطاق مكافحة التبغ. رح نبدأ معك دكتورة نور بموضوع أنه بالفترة الأخيرة وسائل الإعلام مكافحة التدخين، مكافحة التبغ، اليوم حتى قضية التدخين هي شيء قديم جديد لأنه لساتنا مستمرين بكل الجهود الوطنية على مدار سنوات، للأسف لسه في عنا نسبة جدا عالية، وإحنا بننافس عالميا مزبوط. بموضوع أنه إحنا يعني بموضوع التدخين. شو يعني مكافحة التبغ؟ هاي مصطلحات أو أنه هي يعني شيء توجه عالمي كمصطلحات معينة، ولا هي شيء خاص بس عندنا بالأردن؟
1: شكرا لسؤالك ويعطيكم العافية. هلأ شو معنى مكافحة التبغ؟ مكافحة التبغ كمصطلح له تعريف واضح وعالمي. إحنا كأردن مزبوط إحنا من الأعلى عالميا، بس مشكلة التبغ بالأردن لا تقتصر على الأردن، هي مشكلة عالمية. طبعا إحنا الأعلى من الأعلى مثل ما حكيتي. إحنا قبل عدة سنوات منظمة الصحة العالمية أدركت أنه في مشكلة عالمية بالتبغ ومكافحة التبغ، فأتت بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ الـ FCTC. وهي اتفاقية عالمية فيها العديد من البنود اللي بتشرح وبتوصف لأي بلد بدها تكافح مشكلة التبغ كيف تبلش تكافحه. عطتهم إطار كامل وعزمت كل بلدان

0: العالم يوقعوا هاي الاتفاقية، وهي رح نحكي عنها قدام بتفاصيل. من هاي الإطارية، طبعا الإطارية مش سهلة لما تمسكيها وتطلع عليها، هي زي نص قانوني.
1: نعم.
0: حاولوا يبسطوا الأمور نسبيا للبلدان اللي حابة اللي وقعت وحابة إنها تنفذ هاي الإطارية. شرحوا أو خلصوا وعملوا خلاصة لهاي الإطارية بست سياسات.
1: نعم.
0: سموهم empower.
1: نعم.
0: السياسات هي إنك ترصد مشكلة التبغ.
1: نعم.
0: بالبلد، إنك تحاول تحمي عن طريق سياسات وتنفيذ سياسات تحمي.
1: نعم.
0: الجميع الفئات المجتمع من دخان التبغ.
1: نعم.
0: ومن التعرض لدخان التبغ، إنك توفر حلول للي حابب يقلع، إنك تحاول إنك توصل المعلومة عن أضرار التبغ.
1: نعم.
0: سواء عن طريق حملات توعوية أو حتى عن طريق باكيت السجاير طبعا، وتنفذ قوانين بتحد من الترويج لهذه.
1: نعم.
0: المنتجات.
1: نعم.
0: وتنفذ قوانين اقتصادية مشان نرفع سعر هاي المنتجات. فهاي بكل بساطة كانت فكرة الاتفاقية
1: الإطارية. نعم.
0: وفكرة إنه إحنا نكافح التبغ.
1: نعم.
0: طبعاً هي يعني بسطناها شوي، بس هي فعلياً إذا بتفكري فيها، ورح نحكي أكتر اليوم عن هذا الموضوع، كل سياسة من هاي السياسات لها يعني خاصية
1: تنفيذية
0: ولها خاصية، وبدنا نأخذ بعين الاعتبار كمان إنه إحنا يعني بدون مبالغة إحنا عم نحكي على مستوى شهري عم نشوف تطور بالمنتجات وتطور بطرق تسويق هاي المنتجات.
1: نعم.
0: يعني هي مشكلة قديمة جديدة مثل ما حكيتي، بس التحدي إنه إحنا كيف بدنا نلحق نطبق كل هاي السياسات.
1: نعم.
0: بطريقة شاملة ومتوازية، عشان ما بينفع أطبق سياسة وأترك سياسة.
1: صح.
0: فهي الفكرة من مكافحة التبغ بشكل عام.
1: بشكل عام.
0: هي مش مشكلة فقط في الأردن طبعاً.
1: نعم.
0: عالمية.
1: نعم.
0: وإحنا عنا حلول واضحة من ناحية كيف نبلش نطبق هاي السياسات.
1: نعم. نعم. اليوم يعني دكتورة، من خلال هذا الموضوع يعني الغاية النهائية اللي بدكم توصلوا إليها، يعني ليش هاي التدخلات وهاي التدابير تم ممكن إقرارها، أخذها بعين الاعتبار، ليش كل الدول أو كل دولة أخذت اللي مثلاً أو تبنتها هاي التدابير؟ اليوم شو اللي بدنا نتحكم فيه، شو اللي بدنا نضبطه؟ اليوم وجود زي ما تفضلتي المنتج في السوق، انه يعني ممكن يكون يتحكم بانه يرفع سعره عشان يصير الناس ما تعرف تشتريه، يعني ممكن طريقه بيعه، تسويقه، طريقه وصوله ايضا للناس، يعني شو اللي بدكم تتحكموا فيه؟ سلوك الافراد، البيئه، السياسات اللي يعني تخلي استخدامه مش ممكن، يعني كمبدا تقييدات على استخدام.
0: كل اللي ذكرتيه.
1: نعم.
0: ضروري. هلا نتحكم فيه، بدنا نضبطه
1: ضبط.
0: ورح نحكي أكتر.
1: نعم.
0: عن آليات الضبط وأهمية.
1: أكيد.
0: ضبط اللي أكتر إشي بتوقع بيواجهنا من صعوبة هو كمية العوامل اللي يجب أن يتم ضبطها.
1: نعم.
0: مشان نعرف كيف نسيطر على المشكلة اللي إحنا فيها. هلأ بالنهاية إيش الهدف؟
1: نعم.
0: الهدف إنه أنا بدي أحد من أضرار التدخين.
1: نعم.
0: بجوز الإشي الوحيد اللي بسيط بمكافحة التبغ إنه ما فيش إشي صحي.
1: نعم.
0: ممكن تذكري ما بيتأثر بالتبغ. هذا الإشي البسيط بمكافحة التدخين. ما
1: نعم.
0: في أي إشي ما بقدر أحكي لك إنه نعم التدخين بيأثر عليه بطريقة سلبية.
1: نعم.
0: فهلأ إحنا إيش الفكرة من مكافحة التدخين؟ هو إنه أنا بالنهاية بدي أحد من أعداد ونسب.
1: نعم.
0: التدخين.
1: نعم.
0: خلينا نركز أكتر على النسب، مع إنه الأعداد كمان.
1: نعم. كبيرة. نعم.
0: كبيرة. بدي أحد من نسب التدخين. بدي أحد من نسب المدخنين الجدد.
1: الجدد. نعم. الفئة العمرية.
0: بدي بالضبط. وهذا بيدخل في الفئة العمرية، إنه أنا ليه بركز على الفئة الصغيرة، وهذا يعني إن شاء الله لقدام رح نحكي عنه. بدي أحاول أخفف قدر الإمكان من تطور المرض عند المدخنين.
1: حلو. نعم.
0: وبالنهاية بدي أحاول عند اللي وصلهم المرض أحاول إني أسيطر على تطور المرض أيضا من ناحية مكافحة التدخين. فهذا الهدف السامي لمكافحة التدخين. هلأ هذا الهدف مش سهولة منشوفه. يعني إحنا عم نحكي لما بدك تحدي من الوفيات اللي مرتبطة بالتدخين والأمراض اللي مرتبطة بالتدخين بيجوز نقعد 20 سنة تنشوف الأثر الفعلي
1: فعلا.
0: فإحنا ما رح نستنى 20 سنة، إحنا رح نقيس بعد 20 سنة بس إحنا ما بنستنى تنشوف. إحنا في أثناء المراحل لتطبيق القوانين والسياسات في عوامل معينة رح نقيسها والمفروض نقيسها اللي بتعطينا فكرة أنه إحنا بالاتجاه الصحيح عم نمشي.
1: نعم، إحنا ما بدنا نتحكم، حكيتي بدنا نضبط اليوم. طب شو الأدوات؟ يعني الأدوات المتاحة للحكومات. يعني إحنا اليوم برئاسة الوزراء هناك إجراءات، هناك حملات تفتيشية، فلا حتى أفعل ما يسمى بمكافحة التدخين، مكافحة التبغ، سياسات، قوانين. يعني إحنا مثلا قانون الصحة العامة يعني جرى عليه العديد من التعديلات.
0: مزبوط.
1: يعني اللي ممكن ساعدتنا أو أعطتنا ممكن أنه يعني نشتغل أنه فعلا بدنا نوصل لهاي المرحلة أنه لا لسه بدنا كمان لحتى يكون في مكافحة. قوانين ضرائب زي ما حكيت، حتى تنظيم السوق أنه والتسويق، أنه أنا ممكن أحط ضريبة زيادة، أرفع سعر العلبة، رقابة، تفتيش، توعية، علاج، حتى في عيادات للإقلاع عن التدخين.
0: مزبوط.
1: نعم، متابعة تقييم. فاليوم شو الأدوات المتاحة للحكومات اللي فعلا وقعت، احنا كدولة وقعنا وتبنينا هذه الإطارية بكل أهدافها وبكل سياستها، فإحنا هون أردنيا بدنا نطبق على أرض الواقع. شو الأدوات المتاحة؟
0: رح أجاوب هذا السؤال من طرفين.
1: نعم.
0: هلأ الأدوات المتاحة بشكل عام
1: نعم
0: لأي بلد وقعت الاتفاقية هي الأدوات اللي هي 6 سياسات اللي حكينا عنهم.
1: نعم.
0: أدوات رصد مشان نعرف مدى المشكلة.
1: نعم.
0: ونعرف هل عم بتزيد النسب أو عم بتخف.
1: نعم.
0: ومثل ما قلتي سابقا، هل عم بيزيد العمر اللي بيبلش فيه التدخين؟
1: نعم.
0: ولا لا؟
1: طبعا
0: العدد المنتجات الجديدة اللي بالسوق مرعبة، مرعبة. فأنت بدك تقيسي أنا هاي الأدوات الرصد عم
1: نعم.
0: ترصد كل شيء ولا لا، عم ترصد السياسات، عم تتغير السياسات ولا
1: نعم.
0: لا. أدوات من ناحية أدوات قانونية وتشريعية للحد من التعرض لدخان الغير.
1: نعم.
0: أدوات مشان نحاول نساعد المدخن اللي حابب يقلع، وحكيت عن عيادات الإقلاع عن التدخين اللي هي موجودة حاليا بتقريبا 30 مركز صحي.
1: نعم.
0: بوزارة الصحة.
1: نعم.
0: وموجودة أيضا بمركز الحسين.
1: نعم.
0: للسرطان وببعض الجامعات.
1: نعم.
0: ويعني رهيبة جهود الجامعات.
1: نعم.
0: من هاي الناحية أدوات تثقيفية وتوعوية. فإحنا لما نحكي أدوات توعوية عم نحكي عن مثلا أي من الحملات التوعوية اللي عم بتشوفيها اللي بتتم بالبلد.
1: نعم.
0: بس بالعادة احنا بنحاول نركز انه هاي الحملات بتكون وطنية ولا لا.
1: نعم.
0: بتوصل للجميع ولا لا. والأدوات اللي هي إحنا بنعتبر مثلاً باكيت السيجارة، باكيت
1: التحذير الموجود على
0: التحذير.
1: نعم.
0: هاد بنعتبره أداة للتوعية.
1: نعم.
0: للتوعية. أدوات تشريعية أيضاً مشان نحد من وجود الترويج لهاي المنتجات. وهذا بجوز كمان بده تفصيل أكتر رح نشرح عنه أكتر. وأدوات اقتصادية. هلأ هاي أول، هذا أول جانب.
1: نعم.
0: هاي الأدوات اللي متاحة لنا.
1: نعم.
0: هلأ السؤال الأهم، إيش اللي قررت الحكومة الأردنية تاخده وتتبعه من هاي الأدوات وتلتزم فيه من هاي الأدوات؟
1: نعم.
0: إحنا عنا بتقدر الحكومة تاخد بالحالة المثالية جميع هاي الأدوات.
1: نعم.
0: وتطبقهم بصرامة وتتأكد إنها تتابع.
1: نعم.
0: وتضلها ملتزمة بتطبيق هاي الأدوات أو.
1: نعم.
0: باستخدام هاي الأدوات.
1: جميل.
0: الواقع إنه إحنا ما عم نشوف هذا الحكي عم بيصير، وهذا يعني له عدة أسباب، وهذا كمان يمكن لقدام رح نضطر.
1: بدنا بنية تحتية، بدنا إمكانيات ممكن هيك.
0: برأيي من أهم الشغلات اللي بدها، أكيد ما في إشي ما بده موارد وما بده.
1: نعم.
0: فلوس.
1: نعم.
0: بس أهم شيء بدها إياه هي إنه الحكومة تكون مقتنعة 100% إنه مكافحة التبغ هو شيء أساسي.
1: نعم.
0: وإذا تم في في إشكال من ناحية أنه مكافحة التبغ ممكن يأثر على أمور تانية،
1: نعم.
0: مثلا أمور اقتصادية، أنه الحكومة تكون ملتزمة أنه الأولوية

0: لها هي الصحة،
1: الصحة بعدين ممكن يكون
0: وبعدين
1: في
0: الأولويات التجارية والاقتصادية.
1: نعم يعني
0: فهو هذا أول
1: شيء
0: محتاجه.
1: نعم تلاقي بدائل
0: مزبوط
1: لأي تأثر اقتصادي من خلال مكافحة التبغ.
0: بالضبط. فإحنا بدنا نسأل حالنا، موجودة أدوات ممكن ناخدها، بس بدنا نسأل حالنا إيش من هاي الأدوات فعلا أخذناها
1: وبدنا
0: والتزمنا فيها.
1: التزمنا فيها فعلا. طبعا يعني بدي أرجع لأول شيء أنا حكيته اليوم، ليش اليوم إنه بدنا نركز على حماية من هم دون سنة 18 سنة. يعني الإجراءات ما بتقتصر على هاي الفئة، لا هي يعني هي إجراءات المكافحة على يعني للجميع، لكن الرقابة والتفتيش الآن ودخول حيز التنفيذ بحظر بيع من هم دون سنة 18 سنة.
0: مزبوط مزبوط. السياسات تطبق على الجميع.
1: نعم.
0: بس ليش إحنا دائما نرجع نحكي أطفالنا؟
1: نعم.
0: السنة الماضية أطلقت وزارة الصحة نتائج دراسة وطنية،
1: نعم،
0: جوردن أدلت تباكو سيرفي، اللي هي قاست فيها مستوى انتشار منتجات التبغ جميعها. واللي ميز هاي الدراسة، بلشت بالعادة الدراسات بتكون على البالغين 18 وما فوق، ركزت على 15 وطالع. فكان في فئة 15
1: ل18.
0: وأيضا سألت سؤال جدا مهم بمكافحة التبغ، متى بلشت التدخين؟ وأظهرت وأوضحت نتائج دراسة أنه تقريبا 84% من المدخنين بالأردن أسسوا حالهم وصاروا مدخنين على سن 24 أو أقل، وتقريبا ثلث منهم قبل سن 18. ولما تقسميها من ناحية الذكور، الذكور لسه أعلى، الذكور ببلشوا أبكر من الإناث. طبعا هذا كمان موضوع تاني، إنه الإناث بيبلشوا بالجامعة أكتر.
1: نعم.
0: البيئة الجامعية وإيش بتوفر البيئة الجامعية كتأثير سلبي. وهذا يعني مش إشي جديد، بس يعني أكد لإلنا اللي إحنا إلنا فترة كتير عم نحكي فيها، إنه إحنا يجب أن نحمي أجيالنا الصغيرة، أجيال المستقبل، أطفالنا.
1: نعم.
0: بس أكدت أنه إحنا فعلا عندنا مشكلة، وفعلا عم نشوف طلابنا وشبابنا عم بيتجهوا وبنسب عم بتزيد لهاي المنتجات. ليه ركزنا عليهم؟ علميا الدماغ ما بيكتمل نموه تماما غير لسن تقريبا 23.
1: نعم.
0: عشان هيك بتشوفي مرات في سياسات مثلا بأمريكا، تعريفهم القانوني لمتى ممكن يبلش يشرب كحول مثلا.
1: نعم.
0: 21.
1: 21.
0: هلا لحد ما يكتمل نمو الدماغ تماما ويقدر الطفل انه ياخذ قرارات سليمه ويقدر يميز.
1: نعم.
0: احنا بدنا نحميه، احنا بدنا نعطيه الفرصه انه أقلها ووصل لهذه المرحلة بعدين خد هذا القرار.
1: صح.
0: فغير أخلاقي منا إنه نعرض الطفل لكل هاي الأمور.
1: نعم.
0: وهو
1: عقليا مش مكتمل،
0: وهو عقليا مش ويمكن هذا الإشي
1: بميز.
0: هذا الإشي اللي كمان بيخلينا إحنا عن جد نركز كتير على هاي الفئة العمرية، بعيد عن إنه هم ما رح يقدروا ياخدوا هاي القرارات.
1: نعم.
0: الصناعة بتعرف هاي المعلومة وبتعتمد إنها وبتعتمد على هاي المعلومة مشان توفر أو تستقصد هاي الفئة العمرية،
1: الفئة العمرية
0: الغير واعية. فالغير واعي يعني هي فعليا أنا برأيي من الصناعات اللي غير أخلاقي إنه إحنا أصلا نكون عم نحاول ناخد ونعطي معاها أو نعطيها فرصة إنها تشرح عن وضعها وكيف هي بتساهم بالاقتصاد الأردني.
1: صح. يعني يا ريت إنه الكل يحكي بهذا النفس بموضوع إنه إحنا اليوم فعلًا هي صناعة لا أخلاقية. أنا بسميها ممكن هي حرب على الصحة.
0: مزبوط.
1: يعني هي حرب على الصحة بامتياز.
0: مزبوط.
1: حديثك جدًا شيق، راح نرجع لك يا دكتورة.
0: إن شاء
1: لكن
0: الله.
1: ننتقل للأستاذ تمام النعيمات. اليوم القانون جاء يعني ليش احنا دائما لما بدنا نعمل تصرف لازم نجيب قانون يحسم انه في عقوبه، انه انت بدك تلتزم عشان العقوبه مش لانه انت مقتنع؟ للاسف يعني عندنا هذا هذه الثقافه، يعني انه لا بنحط عقوبه علشان انا انه انت تكون ملتزم لانك خايف انك تدفع غرامه او حتى يكون في هناك في حبس. فاليوم التدابير العالميه بحمايه هاي الفئه، كيف اليوم تشريعاتنا وقوانيننا المحليه ممكن تحمي هاي الفئه من خلال دخول

0: يوم الاثنين الماضي هو إن صح التعبير بنهاية شهر أيلول كان دخل حيز التنفيذ إنه حظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 سنة اليوم.
1: بدنا اليوم احنا نتفق على شيء أساسي.
0: نعم.
1: بأنه القوانين والتشريعات الأردنية
0: نعم.
1: طورت من قبل لحتى تحاكي الحماية لهذه الفئات كونها
0: نعم.
1: فئات مستضعفة
0: نعم.
1: وفئات زي ما تفضل الدكتورة نور ليست قادرة يعني كفاية بعمرها الحالي على اتخاذ القرار.
0: نعم.
1: فأحد أهم المحاور اللي عمل عليها المشرع الأردني
0: نعم.
1: من خلال القوانين والتشريعات الموضوعة الحالية اللي هي موضوع حماية القُصّر من الوصول للمنتجات
0: نعم.
1: بثلاث محاور. أولا من خلال حمايتهم من إنه هم يشتروا هاي المنتجات
0: نعم.
1: من خلال خلينا نحكي بقانونين. في عندنا قانون الصحة العامة الذي يجرم بيع التبغ لمن يقل عمره عن 18 سنة
0: نعم.
1: وفي عندنا قانون مراقبة سلوك الأحداث اللي بيجرم بيع التبغ للحدث أو حتى استخدام الحدث يعني من قبل أهله من قبل صديق إنه يشتري له المنتج التبغ سواء
0: نعم.
1: كان سجائر أو معسل أو غيره من المنتجات
0: نعم.
1: فإحنا عنا هذا البند الأول من الحماية. البند
0: نعم.
1: الثاني إحنا حمينا الفئات العمرية الأصغر عمرا
0: نعم. نعم.
1: من خلال منعنا وصول الأطفال لها حول المؤسسات التعليمية سواء
0: جميل.
1: كان مؤسسات تعليمية مدارس أو نحكي معاهد أكاديمية
0: نعم.
1: فيمنع بيع مثلا يمنع بيع أحد نصوص قانون الصحة العامة أنه يمنع بيع منتجات التبغ حول المدارس بحدود مسافة 250 متر
0: جميل. نعم.
1: ولا المنتجات الإلكترونية نحكي عن الفيب والتبغ المسخن على مسافة 500 متر حول المؤسسات التعليمية.
0: نعم.
1: الشيء الثالث المحور الثالث اللي ضمنوا فيه منع الوصول لهذه المنتجات لحتى يحموهم من استخدامها أو حتى يفكروا يبدأوا باستخدامها اللي هو منع الترويج والدعاية من خلال
0: جميل.
1: المنصات من خلال المنصات سواء من خلال منصات الإعلام أو الدعاية والترويج في نقاط البيع نفسها في المحال اللي بتكون متواجدة حول
0: نعم.
1: المدارس أو في نقاط البيع اللي ما بتكون متواجدة حول المدارس
0: نعم.
1: فأيضا كمان ضمنوا الحماية الإلكترونية من خلال بعض البنود للحماية الرقمية
0: نعم.
1: فهاي الثلاث محاور هي اللي ضمنت حماية القُصّر من زي ما حكينا من شراء هاي المنتجات
0: نعم.
1: وبالتالي الضوابط عليها جدا عالية
0: جداً
1: فإحنا
0: مهمة.
1: لسنا بحاجة لأي
0: نعم.
1: لنص تشريع جديد. النصوص التشريع الحالية
0: موجودة
1: جيدة
0: نعم.
1: وكافية والمطلوب هو فقط إنفاذ نصوص التشريع
0: نعم.
1: والحملة الأخيرة في اللي نطاقها يعتبر وطني وشامل
0: نعم. نعم.
1: هي فقط تشدد على تنفيذ ما جاء في نص القانون
0: نعم وتفتيش على التنفيذ
1: بالضبط
0: نعم. اليوم يعني من خلال حديثك أستاذي تمام إنه تشريعات يعني ممكن بعضها بده تطوير وبده تحسين لأنه إحنا بدنا نواكب التطورات كمان لأنه حتى تعديل القوانين هو بيئة تشريعية صحية إنه أنا بعدل عشان أكون مواكب لأي تطور مجتمعي بحاجة لحتى يكون في هناك إنه القانون بغطي جميع يعني ممكن مجالات مثلا القضية المعينة. اليوم ليش لساتنا بنشوف المشكلة موجودة على أرض الواقع؟ ليش لسه للأسف حتى إحنا حكينا يعني تحت الهواء انه اليوم يعني انه في بعض الاهالي معترضين انه ليش دخل حيز التنفيذ هذا الحظر انه طبعا ابني كان يشتري له دخان هلا بطل يشتري له دخان يعني صار هو ينزل انه يعني حتى كمان انه انت بتدخن برضه بدك تبلي ابنك انه يتعود على يعني وكانه انه انا اشتري منتج تبغ شيء عادي يعني من طفل صف رابع يشتري علبة سجائر يعني إنه هذا شيء عادي فهو بيكبر إنه التدخين شيء طبيعي إذا أمي إذا والدي عم بدخن فبرضو أنا ليش لسه هاي الممارسات لساتها موجودة هاي هي
1: صحيح. هو إحنا بنشوف الأهالي إنه أحيانا ما
0: نعم.
1: عندهم يمكن المعلومة اللي بتوضح لهم إنه ممكن يعرضوا ابنهم من خلال شرائهم لهاي المنتجات
0: نعم.
1: لمخالفة قانونية فتخيل إن يكون حدث يجرم قانون مراقبة سلوك الأحداث
0: نعم.
1: فاليوم إحنا يعني عنا صراحة هاي المشكلة يعني لها جذور متعددة
0: نعم.
1: أولها عدم اتساق القوانين زي ما تكلمنا قبل قليل، قانون الصحة العامة يجرم البيع لأقل من 18.
0: نعم.
1: الأسس الخاصة لمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية، وهذا نعم. هو يعتبر

0: السند التشريعي الوحيد للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وصادر بقرار رئاسة الوزراء يجرم البيع لمن يقل عمره عن 19 سنة.
1: جميل.
0: فتضارب بالقوانين، طبعا هذا يؤدي إلى أنه المنفذ لهذا التشريع، الموظف اللي بده يحرر المخالفة، صار عنده ارتباك معين،
1: مرجعيته وين ممكن
0: تكون. صحيح. نعم. مزبوط. نعم. زائد أنه على اختلاف طبعا المؤسسات بأنه المنفذ ممكن يكون شخص مختلف، كونه نعم. كل مؤسسة حكومية أو جهة مرجعية تنظيمية نعم. لديها كوادر مختلفة عن الجهة المرجعية التنظيمية الأخرى، لكن برضو كمان أيضا بتخلق ارتباك لدى صاحب القرار. أنا كصاحب قرار وسلطة عليا
1: نعم.
0: يعني هذا الشيء يربكني، هل أنا لازم أقوم بإنفاذ الـ 18 سنة أو الـ 19 سنة، كون هاي الفئات كلها تقع تحت
1: صح.
0: يعني تحت خلينا نحكي فئة واحدة من المنتجات
1: نعم.
0: بغض النظر عن طريقة تصنيعها وتقديمها للمستهلك
1: نعم.
0: الشيء الثاني اللي نحكي عن جذور المشكلة، الشيء الثاني اللي هو اختلاف السند التشريعي والقوة التشريعية لكل مؤسسة. فمثلا وزارة الصحة تعتمد على قانون الصحة العامة، وقانون جدا قوي، لكن المواصفات والمقاييس مثلا عندما انتقل ملف التبغ من المواصفات والمقاييس الرقابة عليه وتنظيم السوق المحلي، سواء تنظيم المنتجات أو تنظيم الاستثمارات، لما نقلوا هذا الملف من المؤسسة المواصفات والمقاييس لا المؤسسة العامة والغذاء والدواء
1: نعم.
0: وأوجدوا ما يسمى بالأسس الخاصة اللي
1: نعم.
0: ذكرناها، الأسس الخاصة تعتبر أقل قوة من قانون الصحة العامة. فأنا في عندي تفاوت بالتشريعات زائد تفاوت بالقدرات المؤسسية ومؤسسة مكافحة التبغ داخل المؤسسات نفسها. فمثلا بعض المؤسسات ننظر إلها بأنه ممتاز، نظام مكافحة التبغ فيها قوي، السند التشريعي قوي، القوانين موجودة، تعليمات موجودة، الإجراءات جدا ممتازة، الكوادر مؤهلة، الموارد المالية موجودة، الموارد البشرية موجودة. ومؤسسات أخرى لا، فعلا يعني يا أما تكون قيد التأسيس يا أما تكون ناقصها الكثير لحتى توصل لهذا المستوى،
1: يعني لهذا المستوى.
0: زائد أنه مؤسسة التبغ يجب أن تكون هناك في سلطة عليا ترصد، زي ما تفضلت الدكتورة نور قبل قليل، أنها ترصد هل السياسة اللي الموضوعة كافية، هل الإجراء الصادر عن هاي السياسة هل هو كافي، هل فعليا المحوكمة بشكل جيد، وشو هي النتائج اللي عم نحصلها كل فترة ويعني كل فترة وأخرى،
1: يعني يكون في تغذية راجعة دورية.
0: يكون
1: نعم.
0: في تغذية راجعة دورية ومن سلطات عليا، وممكن طبعا تساهم مجموعة كبيرة من المؤسسات اللي خلينا نحكي الغير الرسمية في موضوع الرصد وموضوع التغذية، موضوع التغذية الراجعة.
1: نعم. تفضلتي بموضوع مؤسسة المكافحة اليوم، شو هو الأولوية اليوم يعني بهاي الفترة؟ زي ما تفضلتي عن تضارب بعض التشريعات، المؤسسات مش عارفة شو المرجعية العليا اللي بدهم يرجعوا لها، فاليوم شو الأولوية حتى نكون ممكن أمام سياسة ناجحة مكافحة نوصل فيها لبر الأمان، أنه فعلا كل هاي الجهود الوطنية على مدار سنوات إحنا بنحكي كل هاي الجهود الوطنية من مؤسسات مختلفة تكون مرجعيتها واحدة، تغذية الراجعة تكون واحدة، وأيضا كمان موضوع أنه أنا يعني زي ما حكت الدكتورة نور أنه أنا شو يعني أدوات متاحة إلي، بس أنا بإيش بدي ألتزم من هاي الأدوات، فهي هي.
0: صحيح. أنا برأيي بما أن الحكومة بادرت بموضوع وضع ما يسمى بدراسة الأثر التشريعي
1: نعم.
0: لنص القانون
1: نعم.
0: فخلينا نبني عليه
1: صح.
0: خلينا نقيس أثر التشريع نفسه وأثر الإجراء نفسه
1: نعم.
0: وأثر التنفيذ
1: نعم.
0: هل أدواتي مناسبة؟ هل أدواتي كافية؟ هل أنا في عندي نقص معين زي ما حكينا قبل شوي، نقص معين بالموارد، نقص بالخبرات، هل أنا بحاجة أني أغذي هاي الأدوات وأغذي هاي التشريعات، وبناء عليها أنا ممكن أعمل يعني زي أفضل سيناريو مناسب، ونكون نكون منطقيين نوعا ما
1: نعم.
0: بأنه أنا هاي هي مواردي الموجودة، وبدي أصمم هذا الأثر الإيجابي بناء على الموارد الموجودة عندي أنا كحكومة وكدولة، وبالذات مع نقص الموارد وشح الموارد اللي حصل في العالم كامل أكيد. حاليا
1: نعم. اليوم يعني أستاذي تمام، لو بدي أحكي أنه بعد أي إجراءات مثلا نحكي عن تنفيذ نص قانون، يعني إحنا موضوع حلقتنا اليوم عن تفعيل الرقابة على أنه بيع التبغ لمن هم دون سنة 18 سنة، اليوم أنا كيف بدي أتأكد كمجتمع كعيلة كأهالي كمؤسسات أيضا أنه فعلا في تنفيذ حقيقي لها على أرض الواقع هاي السياسات وهاي الإجراءات.
0: إحنا دائما نعتبر المجتمع سواء أباء سواء أمهات سواء منظمات مجتمع مدني،
1: نعم،
0: سواء جمعيات صغيرة أو مؤسسات كبيرة مؤسسات غير رسمية،
1: نعم،
0: نعتبرها العين الراصدة لهذه السياسات. فأنا لازم كأهل وكمجتمع مدني لازم أرصد مثلا نظام المخالفات اللي بيتم على موضوع البيع مثلا للقصر، بيع،
1: نعم،
0: السجائر بالفرد وبيع المعسر الحلال مثلا. في حال أنه أنا خليني أنا كأهل أو كمجتمع أجرب نظام المخالفات، أجرب الشكاوي على بخدمتكم،
1: نعم،
0: فأنا إذا أودعت مجموعة من المخالفات على بخدمتكم ومشفت أنه ما في نتيجة وفي بطء ورحت راجعت نفس المكان أو نفس نقطة البيع وباع كمان أيضا مرة أخرى سمح بأنه يبيع هو لقاصر،
1: نعم،
0: فبالتالي أنا علي أنه أنا أتحول من مرحلة أنه أنا أدعم الإجراء أو أدعم موضوع المخالفات وموضوع الرصد بإني أنا أصير مطالباتي أعلى. كيف يعني مطالباتي أعلى؟ يعني كمجتمع مدني بدي أداة ثانية، فبيكون مطالبتي إنه هاي الأداة اللي أعطيتونا إياها ووفرتوها للمجتمع المحلي لحتى يرصد ويخالف عليها هي غير كافية، فبالتالي أنا متطلباتي أو مطالباتي عفوا بصير أصممها بطريقة إنه أنا فعلا يصير في تنفيذ فعلي لنص القانون، وبالتالي فعلا يكون في كمية مخالفات هائلة تعود لوزارة الصحة ووزارة الصحة تخرج وتحاول إنه هي يعني تنفذ المخالفات في لحظتها.
1: نعم. طب اليوم يعني لو بدنا يعني حديثك جدا شيق أستاذي تمام، ورح نرجع لك بموضوع إنه يعني في بعض الجزئيات، بس اليوم مين المسؤول؟ اليوم أنا كيف بدي أضمن إنه يكون في قرارات متناسقة؟ اليوم نجحنا بإنفاذ الضوابط على بيع القاصرين، اليوم يعني هيك احنا خلاص حلينا الموضوع او حلينا المشكلة. مين الأهم انه انا اشوف ارقام فعلا بتشير بالفعل لانخفاض معدلات التدخين بهاي الفئة، ولا انه انا على ارض الواقع اشوف اليوم؟ لانه يعني اوكي انا بدي اتعامل مع ورق ومع ارقام، بس برضو بدي اشوف سلوكيات على ارض الواقع اليوم. ف شو يعني اللي بيعطيني دليل انه فعلا هذا الموضوع او هذه الضوابط اللي انا قمت فيها كمؤسسة كحكومة كمنظمات فعلا راح توصلني للهدف اللي انا بدي اياه؟ ارقام ولا شيء على ارض الواقع ملموس انه شفنا فيه انخفاض في عدد مثلا اقبال القاصرين على هذه المادة؟
2: الاثنين. هلا احنا اذا قدرنا نطبق،
1: نعم،
2: وننفذ مثل ما رئاسة الوزراء طالبت،
1: نعم،
2: الأسبوع الماضي، نعم، احنا بنكون وصلنا لإشي هائل. وأكيد يعني احنا ما هو من أهم الشغلات إنه نحمي الشبابنا واليافعين،
1: نعم،
2: فلو قدرنا نلتزم بتطبيق القانون من هاي الناحية تحديدا هو إشي هائل. ولكن بدي أرجع أركز إنه لما وضعت الست سياسات،
1: نعم،
2: وضعت لسبب. ما بتقدر تبدع بسياسة واحدة وتنسى السياسات الثانية،
1: نعم،
2: فبالتالي أنا بدي ألتزم بجميع السياسات مشان أضمن إنه أي إشي بنجزه بهاي السياسة،
1: نعم،
2: ما رح يخرب مع الوقت بسبب ظهور خلل بسياسات بعدم تطبيق سياسات تانية.
1: يعني هي أصلا السياسات جاءت متكاملة،
2: متكاملة،
1: لازم تطبيقها كاملة.
2: مظبوط.
1: نعم.
2: ويعني مشان أعطيك مثال على كيف، نعم، إحنا بدنا نلتزم بهاي السياسات. إذا أنا بدي أشوف إنه البيع للقصر فعلا عم بيتم تنفيذ التشريعاتنا وقوانيننا، بدي أقيس،
1: نعم،
2: بدي أراقب إيش أدوات الرصد اللي حكينا عنها اللي موجودة مشان أقيس وأراقب. بدي أشوف هل فعلا بعد سنتين ثلاثة بالمدارس مثلا النسب التدخين نزلت ولا لا.
1: نعم.
2: في أدوات رصد الحكومة وزارة الصحة قادرة على أنه كل سنة لسنتين إنها تجمع هاي البيانات، وهي البيانات مش بسهولة بنجمعها،
1: نعم،
2: ومكلفة. فبالتالي إحنا عم نقدر نعمل أو عم نقدر نلتزم بأدوات الرصد اللي بنحتاجها مشان نعرف نجاوب السؤال اللي سألتي اللي هو أمورنا
1: الواقع.
2: تمام؟
1: نعم، على الأرض الواقع،
2: على الأرض الواقع عم نشوف في نتائج من تطبيق هذا القانون ولا لا، أو هاي التشريعات ولا لا. المشكلة الثانية إنه بدك تضمني إنه التطبيق السياسات المعينة

0: في مجال معين ما رح تنعكس سلبيا على إشي تاني ما كنا متوقعينه. فمثلا نفترض إنه طبقنا القانون بشكل واضح وبطلنا نبيع لليافعين.
1: نعم.
0: هل في آلية تانية وجدوها مشان يوصلوا لهي المنتجات؟ هل في منتج تاني خارج إطار القانون اللي عم بيقدروا يوصلوا له؟ ممكن منتجات مثلا أرخص ما كنا متوقعينها، ممكن مثلا منتجات بيوصلوا لها بسهولة عن طريق مثلا بالغين. فبدنا نحاول ندرس الأمور ونشوف هل في أثر سلبي طلع من سياسات تانية إحنا لسه مش مطبقينها وأدت لحدوث مثلا أدت لتسهيل الوصول لمنتجات تانية
1: آخر. نعم، يعني ممكن نفس الضرر ونفس المسببات. حكينا قبل شوي دكتورة بموضوع أنه إحنا اليوم رح يكون في أنه إذا مثلا تم منع بيع مثلا منتجات التبغ على أشكالها وعلى اختلافها بالأردن لجميع الفئات، يعني خلاص هاي الصناعة إحنا كأردن ما بدنا نتعامل معها. فهون بصير في يعني تضارب مصالح، إنه أنا ما بين مصلحة صحة شعوبنا وما بين المكاسب الاقتصادية في قطاع مثلا المصنع المورد، فأنا كيف بدي يعني أوصل لأيضا قرارات متناسقة ما بين إنه أنا مصلحة اقتصادية وأيضا صحة الناس في الأردن. يعني
0: بجوز هذا من أهم
1: مشكلة وتحدي كبير.
0: مظبوط.
1: نعم.
0: وهي من المشاكل اللي دائما إحنا بنواجهها، اللي هي لما يتم عرض مكافحة التبغ كإشي لا يتناسب مع طموحنا الاقتصادي. بس إحنا اللي دائما بنحكيه الأساس هو إنه أنا إذا بدي أطبق سياسات اللي هي نحكي عنها cost effective، اللي هي بتعطيني أكبر كم من الفوائد بأقل كلفة، مكافحة التبغ، السيطرة على الدخان، السيطرة على المرض. يعني بجوز إحنا اليوم الفاتورة للمرض وعلاج المرض
1: بتكلفنا أكثر. صح
0: مظبوط. ولما تقيسيها على مدى السنين رح تكون لسه أعلى وأعلى.
1: نعم.
0: فبدنا نفكر بمكافحة التبغ من هذا المنظور.
1: نعم.
0: الشغلة الثانية واللي هي كتير ضرورية، بأحسن البلدان وبأقوى البلدان من ناحية مكافحة التبغ ما حدا لغى المشكلة خلال يوم وليلة. مكافحة التبغ بده وقت.
1: نعم.
0: ويتطور مع تطور السوق وتطور أساليب صناعة التبغ وشركات التبغ. فإحنا دائما بدنا نطور حالنا. مكافحة التبغ لو بدي أطبقه حتى بأحسن الحالات بده سنين وسنين وسنين. فإحنا لما نيجي على زملائنا بوزارة المالية بوزارة الصناعة والتجارة ونسمع أنه والله إذا بدكم تكافحوا التبغ هذا يتناقض مع العوائد اللي إحنا نستفيد منها من التبغ. لا يتناقض تماما. وإحنا دائما بنحكي إحنا كمجتمع مكافحة التبغ مستعدين، سواء إحنا وزارة الصحة مستعدين نقعد نفهم نشرح ندعم وزارة المالية وزارة الصناعة والتجارة بحيث إنه نوصل لبالانس،
1: منطقة وسط.
0: نعم. منطقة وسط إحنا كيف نقدر نكافح.
1: نعم.
0: وبنفس الوقت
1: ما نأثر
0: بطريقة واضحة جدا أو غير واقعية، خلينا نحكي.
1: نعم.
0: على الوضع الاقتصادي.
1: نعم.
0: واللي أهم من هيك المفروض وإحنا نتأمل إنه الحكومة تشوف هذا الإشي وتدعمه، بس مطالبتنا إنه بلاش نضلنا نحكي إنه هدول المكافحة التبغ يتعارض مع سياساتنا الاقتصادية واقتصادنا الوطني.
1: نعم.
0: خلينا نطلع لقدام. طب إحنا الحلول ما رح تصير خلال اليوم وليلة، وعنا وقت.
1: نعم.
0: نستوعب ونحضر حالنا.
1: نعم.
0: عم نحضر حالنا يعني بدل ما نفتح كمان كمان مصنع جديد، فكرنا نفتح مصنع تاني غير مصنع مثلا منتجات جديدة.
1: نعم.
0: فهي الفكرة إنه عنا وقت ومعانا هذا الوقت إنه نفكر بخطط تانية، بدائل تانية.
1: نعم.
0: فيعني أنا هذا بجوز أهم شيء حابة أني أركز عليه، إنه لا تتعارض. إحنا من أهم الطرق إنه نضمن استدامة اقتصادنا.
1: نعم.
0: هو إنه

0: نضمن صحة مواطنينا. فهذا أول شيء. وثاني شيء مكافحة التبغ ما بتصير خلال يوم وليلة، وإحنا بنقدر نخطط بطريقة سليمة، بس يجب أن يكون هناك رؤية لهذا التخطيط.
1: هذا التخطيط فعلا. بدنا نرجع للأستاذة تمام. اليوم يعني مكافحة التدخين والتبغ مش بس على مؤسسات معنية، بس مثلا بالصحة، مثلا وزارة الصحة، مركز الحسين للسرطان، وكثير مثلا ممكن من المؤسسات سواء على مستوى حكومي أو حتى على مستوى خاص. اليوم مين ممكن أنه يساهم بدعم هذا التطور في هذا المجال، وكيف يعني من خبرتك بي؟
2: يعني احنا بنعتبره هذا الجانب الممتع في مكافحة التبغ انه لا يقتصر فقط على وزارة الصحة وعلى مركز الحسين للسرطان وعلى الجمعيات العاملة في مجال الصحة، بل يتعدى مثلا احد الخبرات اللي تعرفنا عليها اللي هو عمل وزارة العمل، وزارة العمل معنية بموضوع الصحة والسلامة المهنية. فهي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي بالرقابة على المنشآت الخاضعة للضمان الاجتماعي بتتحاول تتحقق من أسس الصحة والسلامة المهنية في المنشآت، سواء كانت منشآت صناعية سواء منشآت تجارية، وتفرض على المؤسسات والمنشآت اللي تقع تحت ولايتها إنه يكون عندها سياسة منع تدخين.
1: جميل.
2: وينظروا لها من جانب الحماية من أخطار الحريق، وفي تعليمات واضحة بهذا الشأن. الشيء الثاني إدارة السير، مشكورة على ضبط المخالفات الأراجيل داخل المركبات، سواء كانت مركبات عمومية أو مركبات خاصة، فهاي إحدى وإدارة السير تعتبر إنه هذه الممارسة هي تعدي على سلامة الطريق وتعدي على سلامة مستخدمي الطريق. أيضا عندنا الجمارك الأردنية برضو كمان جهدها جهيد في هذا المجال، بحيث إنها هي تحاول تضبط المنتجات المهربة، وهذا طبعا بشكل غير مباشر يحمي حدودنا مع الدول المجاورة. فمجموعة هائلة من المؤسسات ممكن أن تشترك في هذه الجهود، ومجموعة هائلة من المؤسسات بإمكانها أن تبلور سياساتها بحيث تخدم هاي الجزئية بشكل ما، وتدعم وزارة الصحة في قانون الصحة، في تنفيذ قانون الصحة العامة. والمواد اللي بتكون تتطرق لقانون الصحة العامة.
1: تفضلتي بذكر العديد من الجهات، كيف بدي أنسق فيها يعني معها على المستوى الوطني؟ يعني ما تفضلتي بأن هناك توزيع للمسؤوليات بين هاي الجهات اليوم، في حالات كنت شاهدين عليها أنه مثلا ما كان فيها تنسيق، ما كان فيها بس كانت بحاجة ممكن لتنسيق، أو مثلا معرفة كل مؤسسة شو دورها، وين بيبدأ وين بينتهي.
2: يعني احنا دائما نتجه أنه يكون التنسيق من جهات عليا. مثال رئاسة الوزراء، دولته أوعز قبل كم يوم بأنه يكون في دراية إدارية داخل المؤسسات الحكومية، بحيث أنه القرارات الإدارية والقرارات الحكومية تصب في مصلحة مصالح العامة. فممكن احنا نستفيد من رئاسة الوزراء بأنه يتنسق الجهود بين هذه الجهات، وبيكون في خلينا نحكي منصة وتقاطع صحيح وواضح للمهام الجهات المرجعية التنظيمية اللي بتنظم منتجات التبغ وتنظم استخدام هاي المنتجات. ما بدي أحكي على مثال سلبي، بدي شوي أروح لمثال إيجابي. توجيهات جلالته اللي صدرت قبل سنوات، يعني ما زالت رئاسة الوزراء خلينا نحكي تأخذها بعين الاعتبار. وحضرتك والمشاهدين برضو كمان شافوا كل الأمثلة اللي طرحتها رئاسة الوزراء على تجديد، على سواء كان تجديد على البيع لأقل من 18 سنة، أو تجديد على الموضوع التدخين في الحدائق العامة اللي بتتبع لأمانة عمان ولا البلديات، بحيث أنه هم يكونوا قادرين على تنفيذ نحكي نظام منع المكاره سواء كان التابع لأمانة عمان أو للبلديات. فنستعين بالجهات العليا لحتى تنظم وتنسق وتبني أساس صحيح وترصد عملية كمان التنفيذ زي ما حكينا قبل شوي.
1: هل أنا يعني بدي أحكي ب مكتب مكافحة السرطان بمركز الحسين للسرطان، يعني المركز جدا رائد، يعني الله يقويهم على قد ما بيستقبلوا حالات، ونشوف كثير حالات يعني شفاء وسرطانات جدا متعددة سببها الأساسي كان التدخين. اليوم دوركم بالمكتب تعزيز هذا الجهد على مستوى وطني.

0: على مدار سنوات. يعني احنا بنحكي بالبداية حكينا هي شيء قديم جديد، يعني من سنوات احنا بنكافح التبغ. للأسف اوكي في نتائج مبينة، بس برضو كمان للأسف هذا التطور أشكال الفيب والسيجارة الإلكترونية وهاي القصص، حتى الأرجيل الإلكترونية، يعني حتى إنه صرنا إحنا ننصدم إنه بيطلعوا لنا أشكال جديدة، إشي حتى بيجذب هذه الفئة العمرية الصغيرة. فبدنا جهودكم، دوركم، كيف بتتابعوا أيضا التطور التشريعي لكل شيء بخص موضوع مكافحة التبغ بالمكتب؟
1: خلينا نبلش ليش تأسس المكتب.
0: نعم جميل.
1: المكتب، مكتب مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان، تأسس بال 2010. ولما تأسس كانت فكرة المكتب إنه مركز الحسين للسرطان يستقبل المرضى، وطموح المركز كمستشفى هو توفير أحسن الخدمات مشان ندعم المرضى بجوز من أصعب
0: بأسوأ
1: الحالات
0: والظروف.
1: والظروف. بس أيضا كان طموح المركز أنه يدعم المجتمع ويحاول قدر الإمكان يقلل من حدوث هذا المرض ويقلل من عبء هذا المرض، من ناحية أنه لما نشوف الشخص تم تشخيصه يكون بالمراحل المبكرة. فمن أهداف المركز إنه نحاول نخفف عبء المرض بوطننا ببلدنا. يعني إحنا دورنا بالضبط، إحنا دورنا لا يقتصر على تم تشخيصك من عالجك. إحنا ما منحب نشوف زيادة بحالات السرطان اللي عم نشوفها للأسف. وإحنا اليوم عم نشوفها، وبعتقد ما في بيت أردني ما اضطر إنه يسأل تم تشخيص حدا بعرفه كيف بده يوصل، كيف بده يوصل لهذا المركز، كيف بدنا نتأكد من تشخيصه، كيف بدنا نضمن علاجه. هاي الأسئلة اللي دائما نسمعها وصارين نسمعها أكثر، هذا بيثبت إنه إحنا بحاجة للحد من حدوث هذا المرض وظهور هذا المرض
0: من أسباب اللي
1: ومن أسباب. ففكرة مكتب مكافحة السرطان أتت من طموح المركز إنه يرجع يدعم المجتمع ويحاول يكون له دور قبل حدوث المرض مش فقط بعد حدوث المرض. فلما تأسس مكتب مكافحة السرطان تأسس مشان يحاول يلاقي علاج بالمجتمع للعوامل اللي بنقدر نسيطر عليها. هلأ لما تقري عن مرض السرطان أو الأمراض، هو بطل مرض واحد، ما لا يقل عن بين 35-40% من السرطانات ممكن ننزل أو نخفف من عبئها عن طريق عوامل نقدر نغيرها، نلعب دور بتغييرها، منهم التدخين. طبعا في عوامل تانية، نوعية الغذاء، السمنة، بس ليه دائما نرجع نحكي عن التدخين؟ عشان هو العامل الرئيسي المرتبط بطريقة، بأقوى طريقة مقارنة بالعوامل الثانية اللي عم نحكي عنها المتغيرة اللي لها دخل بنمط الحياة. هو أكتر عامل مرتبط، وأكتر عامل مرتبط مع أكبر عدد من السرطانات، على الأقل 15 نوع من السرطان
0: سببها أساس التدخين.
1: سببها الأساسي التدخين. فمن هاي الناحية كان طموح مكتب مكافحة السرطان إنه يحاول يساهم في مكافحة التبغ وبطريقة شاملة. فإحنا عنا دراسة السياسات والتشريعات، عنا إحنا وحدة لإلنا إحنا للدراسات، إجراء الدراسات بالأردن مشان نفهم إحنا داخل بلدنا إيش مشكلتنا، كيف نقدر نطور بالتدخلات لمكافحة التبغ. عنا وحدة لبناء القدرات، وخصوصي لما نحكي عن بناء القدرات بعلاج المدخنين وعلاج الإدمان على التبغ، وهذا كان مرتبط بتوفير خدمة داخل المركز لعيادة الإقلاع عن التدخين. وطبعا كتير ناس كانوا يسألوا طب عيادة الإقلاع عن التدخين ليه تم تأسيسها؟ تم تأسيسها أساسا من دكتور فراس هواري كطبيب، كان هدفه الأول إنه أنا بوجود شخص عم بيتعالج للسرطان، غير منطقي وغير أخلاقي أيضا أنه أنا أعالجه وأنا عارفة أنه علاجه رح يتأثر باستمراره بالتدخين. ومش بس هيك، ممكن يرجع لي بعد 5 سنين و10 سنين بنوع سرطان أشرس وأسفق من اللي تم علاجه
0: تشخيصه.
1: عشان ما حدا حاول يدعمه ويساعده أثناء العلاج إنه يقلع عن التدخين. جميل. فإحنا عنا وحدة تأسست مشان تبني قدرات أي شخص حابب يتخصص بدعم أو علاج الإدمان على التدخين. فيعني بالتالي حاولنا إنه قدر الإمكان إنه نكون شاملين. وعنا وحدة وظيفتها هي فقط تكون موجودة بالمجتمع المحلي، تسمع المجتمع المحلي، تثقف وتوعي المجتمع المحلي، وتبني قدرات خصوصي الطلاب الجامعيين. وأيضا اللي بالمدارس تبني قدراتهم على هم أنهم يكونوا أداة للتوعية أيضا.
0: حلو حلو، يكونوا هم يعني سبب لحتى يوعوا المجتمع بهاي المشكلة. برضو موضوع المناصرة وكسب التأييد يعني ممكن بيقع على عاتق كثير من الجهد اليوم، لأنه موضوع الوعي وموضوع أنك تعمل حملات على شيء متأسس يعني منذ قيام الدولة الأردنية، أنه التدخين موجود والعائلات بتدخن. وحكينا يعني ببداية الحلقة أنه للأسف أنه إذا الأب والأم مثلا بيقوموا مثلا بإعادة التدخين، أكيد ممكن الجيل اللي بده يطلع، أنا بشوف أمي بتدخن، والدي بتدخن، فإنه أنا أوكي وهيهم ما صار فيهم إشي مثلا، أنا أوكي مثلا بدي أتبع هاي العادة. فأنتوا دوركم بهاي الحملات لحتى ممكن تستقطبوا ممكن مؤسسات مجتمع مدني، مؤسسات تكون معكم وتقوموا بهاي الحملات، وكل مرة أكيد ممكن عندكم إيش بيحكوا عنه إنه أساليب جديدة لحتى تقنع، لأنه إحنا في أساليب جديدة للتدخين كمان، فعندكم هذا التحدي كمان.
2: طبعا هو تحدي كبير، لكن دائما في برضو كمان مناصرين للمناصرين. فالمجتمع الأردني الحمد لله، المؤسسات خلينا نحكي الجمعيات اللي بيكون همها الشاغل وشغلها الشاغل إنها تحمي صحة الناس وتثقف وتوعي، هي عددها كبير وهائل، فإحنا دائما نستعين فيهم كخبرات.
0: جميل.
2: مش سهل علينا إنه إحنا نطالب بتنفيذ سياسة موضوعة، مش سهل علينا إنه إحنا نطالب الحكومة بإدراج مادة داخل نص القانون، هذا شيء أساسي. جميل. ووجودي في شغلنا. مش سهل علينا إنه إحنا نراقب تنفيذ القانون، وإحنا طبعا نتعامل مع جهات دولية معتمدة لدى منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية، ومعتمدة لدى الإطارية نفسها. لحتى إحنا نراقب تنفيذ القوانين الموجودة وندعم بتوصيات وندعم بخبرات، سواء خبرات فنية أو خبرات تقنية. هذا الموضوع. فإحنا بنرصد وبنطالب بتحسين نص القانون، وبرضه بنحشد المجتمع المحلي والجمعيات لحتى يساندوا بهذا الموضوع.
0: جميل.
2: فالجهد هو ليس جهد مكتب مكافحة السرطان لوحده، بالعكس هناك 5 جمعيات أساسية عاملة في مكافحة التبغ بالأردن.
0: نعم.
2: ويعني بتشتغل زي خلية النحل بالضبط، إيد بإيد الحمد لله، داعمين لبعضنا البعض، وخبراتنا متنوعة وبنكمل بعضنا البعض. مشان هيك يمكن الصناعات والاستثمارات أحيانا بتحاول إنها هي تجتهد وإحنا بنجتهد.
0: أنتم لهم بالمرصاد.
2: بالضبط. يعني هذا هو واقع الحال. نعم. والحمد لله على وجود الاهتمام، ووجود أحيانا وجود الفرصة كمان. يعني صانع القرار يعني عندما مثلا يشكل لجنة لتشكيل لجنة وطنية. جميل. لمكافحة التبغ والتدخين، ويدعي كل الشركاء من جمعيات المجتمع المحلي العاملة في هذا الشيء. نعم. لحتى تشارك بوضع الاستراتيجية، هذا يعني شيء صراحة يقدر. نعم. لوزارة الصحة ولغيرها من المؤسسات المعنية بموضوع مكافحة التبغ.
0: فعلا أنا لو بدي كلمة أخيرة من ضيفاتنا المكرمات على هذا الحديث، على الرسالة، يعني اليوم إحنا ممكن أوكي حكينا قوانين، حكينا سياسات، حكينا إجراءات، حكينا أشياء تنفذ على أرض الواقع، بس يعني إحنا كبشر كمواطنين أردنيين اليوم، كستات كمان اليوم في بيوتنا، أنا كيف بدي أكافح هذه العادة اللي فعلا أنا بتذكر حكينا مرة بموضوع أنه كمان حتى التدخين السلبي، أنه في عائلات منعت التدخين في بيتها، تعرضوا لانتقادات وبطل تجيهم الناس. تخيلي أنت لوين يعني إحنا اليوم، لما بدنا رسالة للبيت نفسه لأنه هو الأساس، هو اللي ممكن يطلع حدا مدخن أو حتى مش مدخن. دكتورة
1: ثقافتنا صعبة.
0: نعم.
1: بس مش مستحيلة.
0: نعم.
1: ومثل ما حكيتي الأساس هو البيت، أنا لو بدي أحكي على مستوى

0: عائلة وأشخاص. أهم شيء ممكن أحكي اللي بيقدر يقلع يقلع، اللي مش قادر يقلع ما يعزز هاي الفكرة، دخن برا البيت.
1: صح.
0: ما تعزز فكرة إنه هذا الإشي عادي أو مقبول.
1: نعم.
0: ومش من المنطق إنك تحكي أنا دخنت بس أنت لولدك أو بنتك ما تدخن.
1: ما رح
0: فيعني هذا ما رح يزبط.
1: صح.
0: الشغلة الثانية اللي وصراحة كتير كانت مؤسفة إنه نسمعها، لما طلع الفيب كانت الأهالي تحكي فيب بس ما يدخن.
1: ما يدخن.
0: فإحنا نشتري له الفيب مشان ما يدخن. إحنا ليه وصلنا مرحلة إنه الخيارات اللي عندنا يا بتدخن يا بتفيب؟
1: هاي للأسف.
0: القرار السليم هو
1: السيجارة الإلكترونية لسه أكثر ضرر.
0: هلأ السيجارة الإلكترونية بدنا لسه وقت كتير طويل تنعرف ضررها الفعلي.
1: نعم.
0: والكامل. بالدراسات المخبرية بيقولوا يعني بيورجوا إنه في مركبات معينة مش موجودة بالفيب وموجودة بالسيجارة العادية، فبالتالي صاروا يروجوا لهي المنتجات وإنها أقل ضرر. هلأ أنا تعريفي للضرر غير عن تعريف شخص بالصناعة بصناعة هاي المنتجات للضرر. أنا بالنسبة لي إذا أنت عم تخلق جيل جديد من المدمنين عن نيكوتين ما كان رح يدخن السيجارة العادية، هذا ضرر هائل،
1: مشكلة أكبر.
0: وإحنا فكرة إنه الإدمان على مركب النيكوتين عند اليافعين ممكن يأثر على تصرفهم واستيعابهم.
1: صح.
0: وقدرتهم على تحمل الضغط وقدرتهم على الدراسة، هذا برأيي هذا ضرر هائل.
1: صح.
0: خصوصي عشان هاي المنتجات يعني بسهولة بيقدر يكون قاعد بالبيت عم بيستعملها طول الليل وما حدا عم بيعرف.
1: نعم. وحتى بيكون إنه حتى الرائحة تاعتها، في ناس تكون رائحتها محببة فأنت ما بتزايق اللي جنبك لو إنه
0: بالضبط. وفي ناس
1: عادية
0: ما بيستوعبوا أصلا إنه في ريحة، فالأهالي يمكن ما بيشوفوها.
1: نعم.
0: فأنا الرسالة النهائية إنه بتمنى ببيوتنا إنه يكون في وعي. إذا أنا دخنت بقدر أطمح إنه ابني يكون بعمره إشي أحسن مني. إحنا منحب أحسن إشي لأولادنا إحنا ما شفناه.
1: صح.
0: فعادي ممكن أنك تكون مدخن.
1: مش تحدي. هو مش تحدي.
0: بالضبط. ممكن.
1: نعم.
0: تكون مدخن وتتمنى لابنك أو بنتك إشي أحسن من.
1: صح.
0: اللي صار معك أنت.
1: صح.
0: فإذا بتقدر تقلع اقلع.
1: وفي عيادات
0: إذا مش قادر وفي عيادات
1: كمان.
0: مزبوط
1: كمان.
0: وإذا مش قادر أقلها ما تبني فكرة إنه أنا اللي عم بعمله إشي عادي وإشي مقبول.
1: نعم للأسف. كمان رسالتك أستاذي تمام.
2: يعني اليوم من بحديثنا بالاستوديو اجى ببالي شغله دائما نسمعها، انه زمان على ايام اجدادنا كانوا بيقدموا السجاير كضيافه في المناسبات.
1: نعم.
2: واندثرت هاي العاده، فانا الحمد لله كل امل، ما زلت كل امل، والخير في امتي. عندي أمل إنه تندثر هاي العادات
1: يا
2: إن شاء
1: رب.
2: الله
1: يا
2: يعني
1: رب.
2: طلعت عادة رجعت اندثرت لأنه المجتمع صار أوعى، على الرغم من صعوبة زي ما تفضل الدكتورة نور تغيير هاي الثقافة في.
1: نعم.
2: المجتمعات.
1: نعم.
2: وتغيير تغيير اللي خلينا نحكي نظرة المجتمع لها بأنه ممكن تكون أقل ضرر أو ممكن تكون هي عادة اجتماعية مرتبطة بالظهور الاجتماعي.
1: نعم.
2: وبدي أنا أكون ظاهر اجتماعيا وبدي أكون اجتماعي أكثر مع أصدقائي ومع زملائي بالعمل ومع البيئة اللي أنا متواجد فيها، فبدي دائما أكون في مناسبات فيها أرجيلة وفيها تدخين أكثر.
1: حلو.
2: وما أرفض أنا هذا يعني وجودي في هاي المناسبات. فأنا عندي أمل إن شاء الله زي ما اندثرت العادات السلبية سابقا، بتخيل إنه إحنا إن شاء الله يعني وعينا عم بكبر إحنا بالمدارس من خلال برضو إحنا يعني كل اللي بالمكتب بالعادة بيشاركوا بأنشطة التثقيف المجتمعية سواء بالمدارس أو بالجامعات، فبنشوف أمثلة. أنا بشوف بعض الأساتذة بقلعوا خلال المحاضرة نفسها.
1: جميل.
2: بقلعوا بقودوا طلابهم
1: ياخذوا
2: القرار وطلابه ياخذوا القرار في نفس اللحظة. فهاي يعني أمثلة جميلة لازم إحنا نطلع.
1: أكيد.
2: عليها وما نفقد الأمل
1: إن شاء الله. أكيد ما رح نفقد الأمل، واليوم حتى حضوركم معنا هو دليل إنه إحنا مو فاقدين الأمل
0: إن شاء الله،
1: والصوت رح يضل عالي من خلال هذا الموضوع. أنا بدي أشكركم على هذا الطرح الطيب، شرفتوني اليوم يعني من خلال ما تفضلتن في برسائل توعوية بإجراءات بسياسات، إنه يعني الجهد جدا كبير، وإن شاء الله ربي النتائج تكون زي ما بدنا وأحسن إن شاء الله.
0: طبعا إحنا حابين نشكرك كمان عشان التغطية

0: الرائعة لهذا الموضوع الضروري. وبجوز يمكن احنا ما حكيناها، بس يمكن اخر شيء بدي احكيه انه دور الاعلام بهذا الموضوع،
1: رسالتنا
0: دور هائل. وبنتمنى من وجود اعلاميين ملمين بهاي المواضيع انهم يضلوا مستمرين بتغطية ومطالبة ومساءلة اللي موجودين على ارض الواقع عم بيطبقوا القوانين.
1: فعلا.
0: ايش اللي عم بيصير؟

0: بعيد من التدخين، مش مسؤولية مؤسسة ولا جهة معينة، هي مسؤولية وطنية. نفعل تشريعاتنا، سياساتنا، رقابتنا، صحة، تعليم، إعلام، مجتمع بشكل عام. أكيد بدنا نحيي ضيفاتنا المكرمات الدكتورة نور عبيدات، مديرة مكتب مكافحة السرطان في مركز حسين للسرطان. شرفتينا دكتورة، أهلا وسهلا. والأستاذة تمام من عماد، أخصائي مناصرة في مكتب مكافحة التدخين في مركز الحسين للسرطان. شرفتينا أستاذة، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لك، حضرتك
0: شكرا
1: العافية.
0: لزميلة نداء الرمامي من المراقبة الرئيسة، زميلنا محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم نوراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقه في السنة وتعلم العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: إلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى: سمير. سمير اسم عربي أصيل، وهو اسم للمذكر ومعناه صاحب السمر الذي يسامر، كما أن السمير له معان أخرى وهو الدهر، وابن سمير هما الليل والنهار، وابن سمير هي الليلة التي لا قمر فيها. قال الشاعر الشنفرة: هنالك لا أرجو حياة تسرني سمير الليالي مبسلا بالجزائر. ولا آتيك ما سمر ابن سمير، أي الدهر كله، وما سمر ابن سمير وما سمر السمير. قيل هم الناس يسمرون بالليل، وقيل هو الدهر وابناه الليل والنهار.
3: الورقة الثانية.
2: المعنى المجازي. الشرع.
3: الشرع تناول الماء بالفم، هذا هو المعنى الأصلي لكلمة شرع. أما المعنى المجازي المشتق منها فهو كثير، مثلا الشريعة، وهي المواضع التي ينحدر منها الماء، وبها سمي ما شرع الله سبحانه وتعالى للعباد شريعة من الصوم والصلاة والحج.

0: غيره.
1: والشرعة والشريعة في كلام العرب مشرعة الماء التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقرون، وربما شرعوها دوابهم حتى تشرعها وتشرب منها. والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له، ويكون ظاهرا معينا لا يسقى بالرشاء.
0: وشرع إبله وشرعها، أي أوردها شريعة الماء فشربت ولم يستقيلها. وفي المثل أهون السقي التشريع، وذلك لأن مورد الإبل إذا ورد بها الشريعة لم يتعب في إسقاء الماء لها كما يتعب إذا كان الماء بعيدا.
1: وقيل شرعت الدابة، أي صارت على شريعة الماء، والشريعة موضع على شاطئ البحر تشرع فيه الدواب.
0: والشريعة والشرعة ما سن الله من الدين وأمر به، كالصوم والصلاة والزكاة وسائر أعمال البر، مشتق من شاطئ البحر. والشارع الرباني هو العامل المعلم، وشرع فلان إذا أظهر الحق وقمع الباطل، ومعنى شرع بين وأوضح.
1: والشارع هو الطريق الأعظم الذي يشرع فيه الناس عامة، وشرع المنزل إذا كان على طريق النافذ، والشوارع من النجوم هي التي تكون دانية من المغيب، وكل دان من شيء فهو شارع، وكذلك الدار الشارعة التي قد دنت من الطريق وقربت من الناس.
0: الورقة الثالثة.
1: لعبة الحروف. بحر. إن كلمة بحر مكونة من ثلاثة حروف، فإذا بقيت بالترتيب نفسه فإنها تعطي معاني عديدة. فالبحر هو الماء الكثير، ملحا كان أم عذبا، وهو خلاف البر، وإنما سمي بحرا لسعته وعمقه، وقد غلب على الملح حتى قل في العذب.
0: وقيل رجل بحر، أي واسع المعروف، والبحر هو اليم. وسمي النهر بحرا لأنه مشقوق في الأرض شقة.
1: كذلك يسمى الفرس الواسع الجري بحرا، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في مندوب فرس أبي طلحة وقد ركبه عريا: إني وجدته بحرا، أي واسع الجري.
0: أما البحر في كلام العرب فهو الشق، وبحر الرجل إذا رأى البحر فغرق حتى دهش، والبحر الغزار المرتاع. والقول إنما هو البحر أو الفجر معنى ذلك أنه الهلاك أو ترى الفجر.
1: والبحر الرجل الكريم، وفرس بحر كثير العدو، وتأتي كلمة بحر بمعنى الريف، وبحر الرجل والبعير بحرا فهو بحر إذا اجتهد في طلب العدو طالبا أو مطلوبا، فانقطع وضعف ولم يزل بشر حتى اسود وجهه وتغير.
0: والبحر داء يورث السل، وبحر مسلول، وأخيرا بحر الشعر حيث يقال بحور الشعر.
1: أما إذا غيرنا ترتيب الأحرف فإننا نحصل على معان مختلفة، مثلا
0: ربح عندما يكسب الرجل في التجارة، والربح ما اشتري من الإبل، والربح هو الفصال، كذلك الربح هو الشحم.
1: حبر مداد، السائل الذي يكتب فيه وموضعه المحبرة، وحبر وحبر للعالم، والحبر هو الحسن والبهاء.
0: حرب نقيض السلم، أما دار الحرب فهي بلاد المشركين. فلان حرب لي، أي عدو محارب، والحرب أن يسلب الرجل ماله. الورقة الرابعة.
1: الخطأ.

0: الصواب.
1: يقولون تقع صيدا جنوب بيروت، وهذا خطأ.
0: أما الصواب فهو تقع صيدا جنوب بيروت، أي الجهة المقابلة لشمال بيروت.
1: أما الجنوب فهي جمع جنب، الذي من معانيه الجنب من كل شيء، أي ناحيته وشقه ومعادله، وهذا قليل في جنب مودتك، أي بالنسبة إليها. وماذا فعلت في جنب حاجتي، أي في أمرها؟ قال الله تعالى في سورة الزمر: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في جانبه وفي حقه.
0: أما جار الجنب فهو اللازق إلى جنبك، والصاحب بالجنب أي القريب منك وصاحبك في السفر. وأعطاه الجنب أي انقاد له، وذو الجنب الذي يشتكي جنبه. وذات الجنب هو الالتهاب في الغشاء المحيط بالرئة.
1: أما كلمة الجنوب فقد تعني الريح التي تهب من الجنوب، وتجمع كلمة جنوب على جنائب، والجنب على جنوب وأجناب.

0: الفرق بين القبح والسماجة أن السماجة فعل العيب، والدليل على ذلك قول الهزلي وهو كاتب: فمنهم صالح وسمج، فجعل السماجة نقيض الصلاح. والصلاح فعل، فكذلك ينبغي أن تكون السماجة. فلو كانت السماجة قبح الوجه لم يحسن أن يقول ذلك، لأنه لا يحسن أن نقول فمنهم صالح وقبيح الوجه.
1: قال ابن دريد: ربما قيل لمن جاء بعيب سمجة، ثم اتسع في السماجة فاستعمل مكان قبح الصورة، فقيل وجه سميج ووجه سمج، كما قيل قبيح، كأنه جاء بعيب لأن القبح عيب.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.